0: التراكمية كيف نختار الكتب. يعني أذكر بداياتنا كنا شوية نتخبط بسبب عدم وجود خبرة حول بعض الكتب، ولكن مع الوقت سبحان الله صارت عندنا مثل خبرة، كأنها صارت معنا مثل فطرة، نعرف إيش نختار وإيش الكتب وإيش نناقش، فقليل ما نخطئ يعني. فالحمد لله هذه نعمة وهذه مهارة اكتسبناها مع الوقت، وهذا أيضا تعتبر من الآثار الجميلة من النتائج الحلوة للمبادرة. فصار في وعي، صار في إخلاص، صار في حب أيضا للمتابعين، مش بس العضوات، المتابعين صاروا يعني يترقبوا ماذا نناقش في قادم الأيام.
1: مع كثرة يمكن المشاغل الحياتية في في في حياتنا اليومية أستاذة حليمة، يمكن تصير في مرحلة من المراحل أن أنا انشغلت بشكل كثير عن المبادرة، عن هدف الأساسي وعن تجميع المشاركين، لكن محتاج أني أحفز نفسي. إيش اللي يحفزك أنت علشان ترجعي وتكملي نفس المشوار أو تحافظي على مشوارك العام في مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
0: على مشوار العشر سنوات أنا أذكر يمكن فقط 3 أو 4 لقاءات فقط أنا فوتها، فقط يعني ما أنا أعتبرها قليلة جدا.
1: هي لقاءات أسبوعية؟
0: لا، شهرية.
1: شهرية
0: أيوة. وهذا إن دل على يعني حبي وشغفي لهذه اللقاءات، يعني فعلا بشهادة جميع العضوات صعب تفويت اللقاءات، لأن كل طبعا بهذه بشهادة منهم أن كل لقاء يعتبره هو الأجمل، هو الأفضل. دائما أسمع أن هذه الجملة، أن اللقاء، أنه هذا اللقاء كان الأجمل، يعني كان الأفضل، هي أصل لأن في حب لهذه اللقاءات وللقراءة، فهم يشعروا كذا يعني. بالنسبة لي أنا، هل في شيء سبب لي فتور أو أنه ضغط؟ ما يعني ما أذكر أنه شعرت مثلا أنه ممكن أن فترت أو أنه ممكن ألغي المبادرة،
1: لكن محتاج أحيانا تحفيز ذاتي.
0: تحفيز والله الفريق الفريق نفسه هم هو المحفز فعلا. يعني كونت أنا عندي فريق مخلص، قدرت أني أجمع فعلا قارئات مخلصات للكتاب.
1: نعم،
0: وهذا مهم جدا.
1: قصة ما تنسينها من مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
0: يمكن القصص هذه من اللقاءات نفسها. يعني أذكر أنه مرة استضفنا أطفال من دار رعاية الطفولة في متحف الطفل، وكان الغرض أنه مثلا نحقق لهم مثل لحظات جميلة أو جو بهيج، مثل أنه إحنا نقرأ لهم. تطوع بعض العضوات، تطوع أنهم يعملوا مثل جلسة قراءة للأطفال، فكانت جلسة جميلة جدا، وصار في تفاعل ما بين الأطفال والقارئات، وتخلل ذلك رسم. والملفت واللي أثر فيني أنه لما نشرت هذه الرسومات على صفحة البيت، على ستوري البيت، دخلوا بعض الأخصائيات النفسيات ولاحظوا وجود، يعني قدموا لي بعض الملاحظات على الرسومات، أنه في
1: يعني في بعض الرسومات فيها إشارات معينة.
0: فيها إشارات معينة يعني، وأنا نبهت يعني الجهة المختصة.
1: طبعا إشارات إيجابية،
0: إيجابية وسلبية، وأنا نبهت المختصين في الجهة المختصة، كون أنه هذه الرسومات اطلعوا عليها ناس مختصة يعني. وسبحان أنا مثلا، إحنا كفنانات يمكن اطلعنا على الجانب الفني والألوان، لكن هم رأوا شيء ثاني
1: من زاويتهم،
0: بكون اختصار. أنا وصلت الرسالة، وصلت الملاحظات، بس يعني كان شيء يعني أثر علي صراحة، أثر فيني أنه رسومات الأطفال، سواء وين مكان الطفل، أي مكان الطفل، رسومات الأطفال مهمة جدا. هذا علم يدرس أصلا، ومن خلاله ممكن يكتشفوا أشياء كثيرة يعني. وهذا فتح علي باب يعني أني أنا يعني أفتح ورش للرسم فيها دردشة ومحور خاص لرسومات الأطفال. هذه كانت واحدة من الأشياء.
1: هذه الفعالية كانت بشكل تطوعي
0: أيضا، بشكل تطوعي قدمنا فيها هدايا. وفي قصة أخرى إذا في مجال الوقت يسمح، أنه إحنا انطلقنا إلى المشاركات الخارجية خارج السلطنة. واحدة من المشاركات كانت مؤخرا في شهر 9 إلى أوزبكستان، جمهورية أوزبكستان.
1: ممتاز.
0: كانت بمبادرة من السفير الأوزبكي هنا في سلطنة عمان، هو تعرف علينا واستضافنا عنده في سفارته، وناقشنا كتاب، وصار في تعاون بيننا وبين السفارة، وفي سفارتنا هنا وسفارتنا في سلطنة في أوزبكستان. مع سفيرتنا الدكتورة وفاء البوسعيدي، صراحة سهلت علينا الأمور كثير هناك، وكان مثل مؤتمر ثقافي ما بين وبين الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان.
1: يعني أنت طلعتي خارج حدود الوطن من مبادرة أو فكرة كانت في يوم من الأيام قبل 10 سنوات،
0: محلية
1: وشخصية أصلا
0: بالضبط،
1: وأيضا نوعية في العمل، يعني خلينا نقول على اعتبار أنه هو عمل تطوعي في الأخير. رسالة أخيرة ننهي بهذا اللقاء الرائع معك أستاذة حليمة فيما يتعلق بكيف لنا أن نقيم برامج ومبادرات تطوعية نوعية غير عن المعتاد في القراءة وغيرها أيضا من المجالات الأخرى.
0: أنا أشوف في تقصير شوية في قراءة، يعني في فعاليات القراءة في المدارس. لازم تكون القراءة واحدة من الطقوس الأساسية في المدارس وأيضا المكتبات، من يعني الأمور الأساسية في المدارس. أذكر أن أنا لما كنت في المدرسة كان في مكتبة في المدرسة. بعدين بدأت أسمع من زميلاتي أنه كثير من المدارس ما فيها مكتبات الحين، وهذا شيء مؤسف ومحزن نوعا ما. لازم تنشأ المكتبات في جميع المدارس، وتقام مثل مسابقات ما بين الطلبة، مسابقات للقراءة.
1: موجودة مصادر التعلم؟
0: ما عندي فكرة. وأيضا مسابقات على مستوى السلطنة. وأيضا مثلا يعني مسابقات على مستوى المكتبات مثلا. هذه المسابقات تحفز وأيضا تلقي الضوء على القراء من جميع الفئات.
1: لكن رسالتك لكل مثلا شخص يريد يتطوع في أي مجال من المجالات، خاصة في القراءة،
0: باب التطوع مفتوح. يعني لأن أنا أشوفها من الأمور التطوعية السهلة جدا في موضوع القراءة، لأنه ما يتطلب شيء. إنك تتبرع بالكتب، عندنا مجال في التبرع بالكتب، لأن تكديس الكتب في المكتبات ما أشوف إن من وراها في أي جدوى. فبالعكس، عشان تخفف من مكتبتك تتبرع بالقديم وتترك مجال للكتب الجديدة بحيث غيرك يستفيدوا من هذه الكتب. وعندنا منافذ كثيرة لوضع هذه الكتب وصناديق وكذا. وأيضا التبرع من ناحية أني أنا مثلا أنطلق وأسعى أني يعني أعمل مثل هذه المناقشات الجماعية، يعني أعمل إعلان مثلا لأماكن، تعالوا نقرأ، تعالوا نستفيد. وبهذا يعني ممكن ننشر حب للقراءة، يعني حب مطلوب. وما ننسى أنه أول كلمة هو أمر إلهي، يعني لو يعني مثلا نركز على الكلمة اقرأ، الكلمة فيها صيغة أمر، وهذا يدل على عظم موضوع القراءة. انتقلنا من فترة المعجزات إلى فترة العلم والمعرفة.
1: وجوه في الظل. بهذه النصيحة الرائعة من الأستاذة حليمة بنت خميس البلوشي، الفنانة التشكيلية ومؤسسة مبادرة بيت القراءة الثقافي، نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وجوه في الظل. شكرا لك يا أستاذة حليمة، بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة.
1: الملتقى بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.
3: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: أمي، ما هذا الذي تحمصينه ورائحته الشهية تفوح هكذا؟
1: أحمص قليلا من بذور الكتان، وكما تفرض شروط الصحة والسلامة يا صلاح، أي على الهواء الساخن من دون إضافة الزيت.
0: أحسنت، ولا شك أنك خلال وجودي في العمل قرأت تفاصيل عما سنتحدث عنه اليوم.
1: أكيد، هذه عادتي ولن أغيرها، أو بالأحرى لا أريد أن أغيرها، وقد علمت الكثير عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع.
0: مثلا
1: أنها تعطي العضلات والخلايا الليونة اللازمة.
0: بالفعل، ومصادرها إما نباتية أو حيوانية.
1: أجل، ومن المصادر النباتية لهذه الدهون زيت الجوز والبندق واللوز وعباد الشمس والذرة والصويا والقطن، وكذلك المارجرين النباتي، مع ملاحظة مهمة يؤكد عليها خبراء التغذية، وهي وجود كنز في زيت الكتان وزيت دوار الشمس والكانولا.
0: صحيح يا أمي، وسنحكي عن هذا الكنز في سياق كلامنا عن الحوامض الدهنية متعددة عدم الإشباع. المهم بالنسبة إلى المصدر الحيواني لهذه الدهون، فهو إما زيت السمك أو الحبش أو الدجاج، وحوامض هذا المصدر تساعد على تخفيض الكوليسترول العام، لكنها لسوء الحظ تخفض الكوليسترول الجيد أيضا الـ HDL.
1: وكذلك يا بني، فإن هذه الدهنيات إذا كانت مستخرجة من أول كبسة وعلى البارد فستكون سريعة العطب، لأنها غنية بالفيتامينات وخصوصا الأوميجا 3، وتتأكسد وتتلف بالتكرير والهواء والنور والحرارة وتزول فائدتها.
0: أضيف أنها كلما كانت غنية بالأوميجا 3 أو فيتامين F كانت أسرع تلفا، لهذا يجب أن توضع في أمكنة مبردة أو باردة على الأقل وفي الظلام، وينصح بعدم شراء كمية كبيرة منها دفعة واحدة.
1: إذن لقد كان أجدادنا على صواب عندما كانوا يضعون زيت الزيتون في خواب من فخار وفي الأقبية المظلمة، فهم من حيث لا يقصدون كانوا يحافظون على ما فيه من فيتامينات ويجنبونه خسارة فوائده الغذائية والعلاجية.
0: صدقت يا أمي، وهناك معلومات لابد أنك اطلعت عليها، من الضروري أن يعرفها كل منا، وهي تتعلق بالحوامض الأساسية.
1: نعم، ولكن هل يمكن أن نؤجل البدء بذكرها لحظات فقط، ريثما آتي ببعض من بذور الكتان المحمصة لنتذوقها؟
0: بالطبع، هيا هاتيها وأنا بانتظارك.

0: من أهم ما يجب أن نعرفه عن الحوامض الأساسية متعددة عدم الإشباع أنها ثلاثة أنواع: أوميجا 3 ويدعى أيضاً فيتامين F، مع أنه في الحقيقة ليس فيتاميناً لأنه يعطي طاقة، وهو يوجد بكثرة في الأغذية النباتية والحيوانية.
1: وثاني أنواع الحوامض الأساسية أوميجا 6، وهو نادر الوجود ويوجد بصورة خاصة في النباتات ويعطي الليونة للعضلات والخلايا، واستهلاك كمية كافية بشكل مستمر من هذا الدهن يخفض بكثرة الأمراض القلبية والشرايين.
0: أجل، أما النوع الثالث من الحوامض الأساسية فهو حامض أوليييك أو أوميجا 9، ويوجد بكثرة في زيت الزيتون ويخفض خطر الجلطات.
1: فعلا يا أمي، والجدير ذكره أن الكمية اليومية اللازمة من أوميجا 3 تقدر ب 12 إلى 15 جراما، ولكن يجب تناول كمية أكبر في حالة النقص وفي الطقس البارد،
0: علما أن هذه الكمية من أوميجا 3 تغطى بملعقتين كبيرتين للأكل من هذا النوع تؤكل نيئة. إنما ليست كل الزيوت من هذا النوع من الدهنيات، فزيت دوار الشمس وزيت الكتان يحتويان منها بين 50 إلى 70%، أما زيت الزيتون غير المكرر فيحوي بين 2.5 إلى 8%.
1: صحيح، وللقلي ينصح باستعمال زيوت مستخرجة بالحرارة، والحوامض الأساسية التي ذكرناها لها وظائف مهمة جدا في الجسم، منها أهميتها للنمو ومساهمتها في التخلص من الزيادة في معدل الكوليسترول وتنشيطها عمل جهاز المناعة وامتصاصها النور من خلال الجلد.
0: ليس هذا فحسب، فالحوامض الأساسية تساهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، وتنظم تجمد الدم وضغط الشرايين، وتحفظ بشكل ملفت من خطر أمراض القلب والشرايين، كما تحفظ الأكسجين في الخلايا حيث يعمل ضد الجراثيم.
1: بالضبط، وكما أشرنا فإن هذه الحوامض الأساسية تخفض خطر الجلطات الدموية وتؤمن ليونة وحركة الأعضاء والخلايا.
0: وطبعا هناك علامات واضحة وخطرة لنقص هذه الحوامض.
1: صدقت يا أمي، سنحكي عنها وعن كيفية تغطية النسبة الضرورية منها لأجسامنا غدا إن شاء الله وبالتفصيل.
0: كما تشاء يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف مع عبد الله البحران.
6: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
7: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان والسعادة. السعادة كلمة تحمل في معانيها الفرح والسرور، وهي حبيبة إلى القلب. والسعادة شعور داخلي يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير. والكل يبحث عن السعادة ويريد الوصول إلى السعادة، وأكثر الناس يظن أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من يتصور أن السعادة في امتلاك البيت الفاخر والسيارة الفارهة وكثرة الأولاد والأحفاد، ومنهم من يظن أن السعادة بالمناصب والجاه والمتع الدنيوية. فهذه متع دنيوية من مكملات السعادة، وإذا أدى الإنسان حق الله تعالى فيها وأحسن إلى خلقه من خلالها فإنه يعيش حياة السعداء، وهي من متع الدنيا الزائلة. فمن عاش لأجلها ولم يبتغي غيرها ولم يحسن إلى خلقه لم يذق طعم السعادة الحقيقية. فالسعادة ليست في المال والجاه والمنصب، لأنها ما تلبث أن تنقضي، بل السعادة الحقيقية في طاعة الله. السعادة الحقيقية حينما ينتفع الناس من الخير الذي أعطاك الله إياه، والسعادة في البعد عن معصية الله التي هي السبب في الفوز الأبدي. يقول جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كما يقول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فمن أراد السعادة في حياته فعليه بالإيمان والعمل الصالح والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة حياة السعادة لمن أحسن في عبادته وفي تعامله، فالحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين أهملوا في طاعة الله وعبادة الله فإنهم وإن تمتعوا بالملذات المحسوسة فإنهم في ضيق ونكد، لأن مدار السعادة على القلب، ومن أسباب السعادة الإحسان إلى خلق الله والسعي في قضاء حوائجهم، فإن الله تعالى يدفع بها الهموم والغموم عن المحسن ويعامله الله عز وجل وفق معاملته لعباده. فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أسباب السعادة أيها الأحبة الاشتغال بالعمل التطوعي والمشاركة في برامج وأنشطة الفرق التطوعية والفرق الخيرية والأعمال الخيرية، فإن تلك الأعمال تأنس بها النفس وتلهي القلب عن اشتغاله بالقلق الناشئ عن توتر الأعصاب، وتنسي الهموم والغموم والأحزان. فأنت تشغل نفسك في طاعة الله في مساعدة الناس فتنسى الهموم، تشغل وقتك بعمل اليوم الحاضر، تترك الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. بذلك العمل يصلح الله تعالى يومك ويصلح وقتك. وفي الإحسان إلى الخلق والمشاركة في الأعمال الخيرية ينظر المشارك فيها إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في الرزق والصحة وغيرها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بهذه النظرة يرى المحسن أنه يفوق كثيرا من الخلق في العافية وفي الرزق، فيزول عنه القلق والهم ويزداد سرورا واغتباطا بنعم الله تعالى عليه. كما أن المشاركة في برامج الإحسان إلى الخلق في برامج الفرق الخيرية تقوي القلب وتشغل الفراغ الذي تدخل فيه من خلاله الأوهام والتخيلات والأفكار السلبية التي تجلب الخوف والأمراض. ومن عدل الله تعالى أن الكافر حتى الكافر حينما ينفق من ماله ويساعد الناس فإنه يجد في نفسه سعادة، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ومن ابتلاه الله تعالى بالمال وأنعم عليه ويريد السعادة بذلك المال فإن عليه أن ينفق على الفقراء والمحتاجين ويدخل عليهم السرور، فينعكس ذلك على نفسه ليشعر بالسعادة والراحة.
6: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
8: إن الله يحب المحسنين.
7: ومن ظن أن السعادة في الاحتفاظ بالمال واكتنازه وترك إنفاقه في وجه الخير وإهمال حق الفقراء فليعلم أن ذلك من أسباب الشقاء. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالسعادة تكون بالإقبال على الله بالطاعة والعبادة وترك الذنوب والمعاصي، وبذلك ينال العبد محبة الله عز وجل. وإذا أحب الله العبد هيأ له أسباب السعادة والأنس به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. ومن أسباب السعادة الإحسان في دوام الطاعة والذكر لله تعالى. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنين له ولا انشراح لصدره، بل يعيش حياة الضيق والحرج. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والسعادة والطمأنينة في انشراح الصدر وراحة البال واطمئنان القلب. فمن يتق الله فهو من أهل السعادة الذين يسعدون في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن أسباب السعادة حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فهي روضة من رياض الجنة، وبها تنزل السكينة والرحمة وتغفر الذنوب، فيجد الجالس فيها طعم السعادة. فيا من تبحث عن السعادة، حاول أن تجلس يوما ما بين صلاتي العصر والمغرب أو المغرب والعشاء، فتحضر مجلس من مجالس العلم والذكر أو التلاوة، أو تتبتل إلى الله تعالى تبتيلة فتعكف على تلاوة القرآن والأذكار والدعاء في المسجد، ثم تأمل عند خروجك من المسجد كم مقدار السعادة التي تشعر فيها والطمأنينة التي تجدها. فإذا أحسنت العبادة والذكر والطاعة، وأحسنت إلى خلق الله تعالى بأخلاقك وحسن تعاملك ومحبتك لهم، فإن الله يبدلك سعادة وطمأنينة ورضا في قلبك، فتجد للحياة طعم وحلاوة وسعادة، وتعيش حياة السعداء المطمئنين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: لا يزال حديثنا الذي بدأناه في وقت سابق عن الشخصية ورسمها.
7: ومن جانب آخر يطوف بنا الحديث حول الحدث الدرامي.
6: على الرغم من عجز الفيلم السينمائي عن وصف معالم الشخصية، إلا أنه في إمكانه تقديم الأفعال التي تصف هذه الشخصية أو تلك عن العرض الدرامي لها.
7: ونتيجة لاتصال الشخصية والحدث بشكل متكامل، فإن المتفرج يستطيع أن يستنتج من الحدث بعد الشخصية التي يحددها.
6: وعند الحديث عن الحدث الدرامي، لا يجب قصر النفس على المعنى الضيق لعمل شيء ما، ذلك أن التفكير والإحساس أو الأحداث الناطقة مساوية لأحداث أخرى مثل السرقة والشجار أو النوم.
7: وبهذا المعنى يصبح الحوار أكثر تعبيراً عن الشخصية، لأن الكلام بطريقة معينة يكشف عما يحبه أو لا يحبه شخص ما.
6: ولكي يستنبط بعد الشخصية التي حددها الحدث، فليس من الضروري رؤية الحدث أثناء حدوثه، فيكفي عرض نتيجة حدث ما أو النية في حدوثه، بحيث يفتح ذلك مجالاً واسعاً لإمكانات الكشف عن الشخصية.
7: كم من كاتب تجبره احتياجات القصة على توزيع أحداثها دون تخطيط على شخصيات مختلفة، متجاهلاً أن كل حدث يكشف عن جانب من الشخصية.
6: ومن الأحداث المنسوبة للشخص نفسه يمكن أن نكتشف شخصية مستحيلة الوجود، ومع ذلك يمكن للكاتب الجيد أن يحقق لهذه الشخصية قدرة التعبير والإفصاح عن نفسها من خلال الأحداث المختلفة.
7: ولأن رسم الشخصية يتكون من حقائق عديدة، فيجب على الكاتب أن يحدد كل حقيقة بطريقة تجعلها في وحدة كاملة.
6: وعندما يختار بعضها، فإن البقية التي عليه أن يخترعها يجب أن تتناسب معها.
7: كما يؤخذ في الاعتبار التفاعل المشترك بين رسم الشخصية والحدث.
6: وللحديث بقية في الحلقات القادمة
7: مع الحدث الدرامي ورسم الشخصية.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست يوسف معاطي. الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، لا نزال في حلقة اليوم نتحدث عن أحد مبدعي الصورة التلفزيونية والسينمائية بالكلمة.
7: كلمات هذا المبدع ترسم الصورة باقتدار، وهو فنان في عمله وفي رسم شخصياته وتجانسها من خلال أفكاره الجديدة التي يطرحها في كل عمل.
6: إذا كان السيناريست يوسف معاطي الكاتب الساخر له أعمال درامية مهمة مع النجم الكبير عادل إمام، إلا أنه لم يحبس نفسه تحت هذه الأضواء، فقدم أعمالاً مع نجوم آخرين.
7: من أولئك النجوم الذين استعانوا بريشة يوسف معاطي الكلامية الفنان القدير يحيى الفخراني.
6: قدم السيناريست يوسف معاطي مع النجم يحيى الفخراني مسلسل يتربى في عزه.
7: يناقش المسلسل شخصية حماد عزو يحيى الفخراني، وهو رجل متعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته الزائد به، والتي كانت كريمة مختار، ما جعله غير قادر على تحمل المسؤولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال نهال عنبر التي تحاول جعله إنساناً منظماً ومسؤولاً.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال الكثيرة التي رسم صورها السيناريست المبدع الكاتب الساخر يوسف معاطي مع نجوم الصف الثاني من أمثال الراحل طلعت زكريا فيلم طباخ الريس.
1: تدور أحداث الفيلم حول متولي طلعت زكريا، وهو طباخ شعبي في حي السيدة عائشة.
0: يعيش هذا الطباخ متولي ظروفاً صعبة في منزل يجمعه بعائلة زوجته.
1: يفاجأ متولي في يوم أن رئيس الجمهورية خالد زكي أحد ضيوفه.
0: وبعد عدد من الأحداث يتم ترشيح متولي بعد ذلك ليصبح الطباخ الخاص بالرئيس، وتزداد علاقة الرئيس به لأنه أصبح يعتبر متولي نبضاً للشارع المصري، يستمع منه أخبار الشعب وآخر النكت والمشكلات.
1: يقول السيناريست يوسف معاطي عن فيلمه طباخ الريس: سعدت بهذا الفيلم على الرغم من كل الملابسات التي مرت به والعقبات التي اعترضته، والتي من ضمنها تأخر عرضه بسبب ظروف صحية مر بها الفنان الراحل طلعت زكريا آنذاك، لكنه والحمد لله لاقى نجاحا جماهيريا بدليل ما حققه من إيرادات، متحديا كل الظروف التي واجهته، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية الذي أدى إلى هبوط معظم إيرادات الأفلام، الأمر الذي أشعرني بالسعادة، حتى أن إحدى دور النشر طلبت مني نشر النص الأصلي لقصة طباخ الريس.
0: أصدقائنا، أجرت إحدى الصحف مقابلة مع الكاتب يوسف معاطي، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت إليه: هل أزعجك النقد الذي وجه لفيلمك طباخ الريس؟ فأجاب:
1: مع احترامي لكل ما كتب عن الفيلم، إلا أن هناك من تحمس له وأشاد به، وفي النهاية أرى أن الجمهور أنصف الفيلم، والإيرادات التي حققها تؤكد أنه حقق نجاحاً كبيراً وأثار جدلاً واسعاً لاقتحامه مناطق شائكة كثيرة تهم الناس، لأنه رصد بالفعل هموم الناس ومشاكلهم واجتهد في التعبير عنها بصدق. لهذا سعدت بالتجربة وبكل من شارك فيها.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
0: أيها الأصدقاء، كاتب السيناريو يحاول في كل عمل من أعماله أن يقدم جديداً، وإلا فإنه يكرر نفسه، وهذا ما لا يقبله المشاهد.
1: وهذا أيضاً ما يقوم به السيناريست يوسف معاطي، فيقدم في كل عمل يكتبه صوراً جديدة وقضايا ساخنة.
0: لم يتوقف طرح معاطي على مصر فحسب، بل غاص في فرضيات تتعلق بالسياسة الخارجية لبلاده، وقد تجلى هذا بوضوح في فيلمه السفارة في العمارة ومعلش إحنا بنتبهدل.
1: يرى البعض أن يوسف معاطي كان الأفضل في مناقشة قضية التعليم، والتي لم يتناولها سيناريس بنفس جودة فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.
0: تناول معاطي في فيلم هذا مشاكل مراهقي جيل كامل بخفة ظل، لم يترك المشكلة معلقة، بل حاول أن يجد حلاً لها. صحيح أن هذا ليس دور الكاتب، لكن يوسف معاطي فعله بامتياز. هذا الكلام حسب رأي أحد النقاد.
1: هذا الفيلم تدور أحداثه حول رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وهو مدرس في بلد ريفي تسمى ميت بدر حلاوة، ويخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط.
0: رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرسا في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسؤولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بحب مطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها ليقع هو في حبها.

0: قضية أخرى تخص المراهقين لم يغفل عنها معاطي ولم يناقشها في مصر سواه، وهي قضية المراهق المنعزل عن المجتمع والذي لم يحتك سوى بأهله وما تيسر من ثقافة الكتب التي لا قيمة لها دون تعامل مع الآخرين.
1: لقد فعلها يوسف معاطي بطريقة سهلة ومعالجة خفيفة في فيلم الثلاثة يشتغلونها.
0: الثلاثة يشتغلونها، أي الثلاثة يخادعونها. هذا الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وهالة فاخر وصلاح عبد الله.
1: عنوان الفيلم مستوحى من فيلم أنتج عام 1965 يحمل عنوان الثلاثة يحبونها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين. علي المخمري شاعر من عمان، من مواليد شناص، من عام 1971 صدر له الخطوة الأولى لاجتياز قماطي عام 1998، غيابات الجب عام 2000، تعريفات رجل لا يفرق بين السكين والوردة عام 2002. في الحال ترى فيه مشية الذاهب إلى يمين وشمال، كمن يتوكو على عصا غير مرئية. وفي الحقيقة لا يتوكو هذا الفتى القروي إلا على بقية أنفاس تعصمه من الغرق، كان قد ادخرها للمضي في هذا العالم الملوث بالصدأ والزيف والتنطعات. في داخله فوضى، لكنها تطلع إلى خارجه أنيقة ومرحة، دون أن تجرح أو ترتد بالسوء على أحد أو شيء. تتجاذبه طفولة بحرية تمجد الرمل والموج والأصداف والأشرعة، وإيقاع فلاحي يحتفل بالبذرة والشتلة والفاكهة والمزرعة. التفت إلى نفسه ذات صباح باكر فلم يجد شيئا لديه، ولم يتحمل أن يبقى خاليا وغير عاشق، فانتصر للكتابة التي أعطته بقدر ما أعطاها، وأهدته بضع كلمات سرية مقابل ما منحها من الليل والسهر والأقمار المشتهى ودمدماته في الخلاء الطلق. عرف أن الشعر أول الطريق، فأسرج له زمنه الخاص، وهمز له حصانه الدونكيخوتي، واجتذبته أسراره ومعادنه وفصوله، فصار يتلقف ثماره من بوابة الشمس الشمالية، حيث النعمة قريته الهاجعة في أقصى الشمال العماني، فرحا بالدنيا المواظبة حينا والكسولة حينا في حدقة الشاعر. ليس ديدبان قراءة ولا دودة كتب، لكن الكلمة تمسه فيذهب للفرح بها في الليل، وكذلك الموقف يستنفره فيحسه ويحدث به أكثر مما ينظر له. هو الذي لا شأن له بالتنظيرات والتدبيجات الثقافية المتعملقة. وحتى حين كتب الشاعر زهر السالمي عن علي المخمري باعتباره نموذجا من كتاب ما بعد الحداثة، كانت ردة فعل المخمري جوابه البسيط والخجول: لا أعرف والله، طالعا من حديقة أطفال جذلين معبئين بالدهشة، متذكرا هنا الرحلة البحرية التي قررها لتلامذته الصغار في الأول الابتدائي، والتي كان من بينها تلميذ اعتاد أن يسكن الجبل ولم يفارقه قط، ولم يكن قد رأى البحر قبل هذه الرحلة. عندها أصيب التلميذ الجبلي بالذهول، هاذيا بلسانه الصغير بأن هذا الماء الأزرق الكبير يشبه تقريبا البركة المائية والوادي الذي يسيل بين أحضان الجبل. لكن ما يراه الآن كبير جدا وشاسع جدا. هل أغمي على الطفل آنذاك؟ ربما خر مغشيا عليه، خصوصا إذا ما تجمع على رأسه تلاطم أمواج البحر الكبير وقهقهة على المخمر المدرارة. ومن المؤكد أن الشاعر قد قال لتلميذه هذا يسمى بحر، لكن لم يضف له كما فعل جد غابرييل ماركيز قائلا لا يوجد شيء وراءه. ومع ذلك على المخمر ذاته هو المعتاد على البحر وأسماكه وصياديه، ما يزال يحمل دهشة ذلك الطفل إزاء البحر، كما أنه ابن وفي للسيوح والفضاءات المفتوحة كقلب الشاعر وإنسانيته وروحه الحبلى بالتحولات.

يتحدث عن المخبر عن اليثم لأنه بعيدا هناك، يعتمر عزلته وقراباته الروحية، ويعرف داء المسافر الذي تورط بالحنين والمسافة، يعرف على من تسلط الأضواء فيهرب منها وهو بعيد عنها، ويقدر تجارب من سبقوه في السؤال فيجلد نفسه بالتواضع ممنيا نفسه بالتراجع عن الذهاب أكثر في الشعر والكتابة، لكنه يقترفهما في اليوم التالي حيث لا يوجد شيء آخر للاقتراف الشهي والارتكاب الحالم. في إحدى تجلياته أهداني النسخة الأولى من كتابه، ثم أهدى 5 أو 7 نسخ إلى الوادي العريق، إلى الليل، إلى القمر المكتمل، إلى النجوم الساهرة، على أحلام الأصدقاء والأنبياء والعالم، إلى الأرصفة، حيث فتح النافذة وألقى بالنسخ التي سيقرأها الغيب على مسامع المارة والطرقات والحصى. وكان الظلام يسيل في حناجيرنا ورؤوسنا المتلهفة للاتحاد بالمطلق الظريف. ليس المهم في هذا الرجل أنه يكتب شعرا، بل المهم أكثر أنه يعيش الشعر ويتنفسه ويتمناه، إنه يحياه في مفاجآته اليومية وفي تهجياته البريئة التي لم تغرقها الفلسفات ولم تبتلعها رذائل المدينة وخبثها الضروس. وكما لو أنه لم يكتب شيئا البتة بعد، يقف متحينا المسافة الرحبة والغيمة التي ستلقمه مطر المغسولين بالعافية. سيغنينا طيف الشاعر المشاء ذات ليلة نشيد الفقد، بينما تذهب القرية حاملة شمعتها لتغتسل من دمعته التي تحجرت في مآغي كلماته وسطوره الرعوية، بينما يبقى علي المخمر صديق هذه التربة التي لا تنهار، ورفيق المسافرين إلى حيث الجنة الموعودة أبدا بالظمأ النبيل.

0: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
5: أجمل لحظات الصباح حين تغني العصافير على الأشجار مغردة للشمس، فتخرج الشمس على أغاريدها بلون الذهب، تكسو الحقول والدروب والحارات بألوان إعلانها لليوم الجديد، يوم تستيقظ فيه همم الرجال والنساء وهي تنظر للسماء التي أعطتهم إشارة السعي

حين قرعت أجراس التاريخ ذات صباح مشرق، توافدت رايات المجد إلى مدينة عمانية كتبت بها الحضارات القديمة وغنتها حناجر المنشدين على مدرجات من زمن قديم. صحار تفتح بوابة هذا التصميم الرائع والجامع بين هندسة العمارة الإسلامية والعمانية للصباح، فيرسل شعاعه الدافئ إلى القلعة الرابضة على مقربة من البحر نقشتها حكايات التاريخ منذ القرن 13. وليس بعيدا عنها تفتح حوانيت الأسواق التقليدية معلقة حروف ابتهاجها باليوم الجديد، لترتفع أصوات الناس وأصوات نزول البضائع الجديدة، وعلى جسرها الحضري تبتسم الزهور ويخرج الورد ألوانه الجميلة لتعانق المدينة وزائريها. صديق الصباحي، على البحر حديقة جميلة وعلى الشاطئ رمال ناعمة، لك أن تعانق خضرار ورود حديقة اليوبيل الفضي وتسير على رمال شاطئ إنجيز ناظرا في الأفق حيث زرقة السماء وقمم أشجار جوز الهند الزاهية، ولك أن تنظر فترى الأجداد الآتين من الهند والصين وأفريقيا تستقبلهم حرقة الأشواق وزغاريد الفرح.

صحار العاصمة القديمة التي انطلقت صباحات عمان البحرية منها إلى الصين والهند وشرق أفريقيا في رحلات جعلتها مركزاً تجارياً عالمياً. قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، عامر أهله، حسن طيب، نزه ذو يسار وتجارة وفواكه وخيرات، دورهم من الآجر والساج شاهقة. المقدسي هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالاً، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر مالاً وعمارة من صحار الإصطخري. صحار من أعمر مدن عمان وأكثرها تجارة وصناعة، ويجتمع إليها التجار من الصين والهند والسند. الإدريسي مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه، مبنية بالآجر والساج، كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها. يقوت الحموي.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. 90% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق الأنصاب الجفنين. شركتا المطاحن العمانية ومطاحن صلالة ترفعان مستويات مخزونهما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 260 ألف طن. قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصر والصين تؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات الدولية، وتشددان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لعمان، صباح النور لأرض تسكنها العزيمة يعيش فيها الأمل، صباح تشرق فيه الشمس التفاؤل على جبالها الشامخة، تنساب فيه نسائم الحياة عبر سواحلها الذهبية. في صباحاتنا هذه ننتزع التفاؤل من قلب هذه الأرض العمانية الأصيلة، ننسج الأمل من خيوط الفجر الذي يتنفس عبير الجبل والبحر والصحراء. هذه الأرض التي لا تعرف المستحيل تحتضن مجدها عبر الأزمان،
1: مؤكدين على أن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه، داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة، متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه.

نحن على العهد والموعد في بناء عمان الأصالة التي تلتقي فيها العزيمة بالجد والماضي يلتقي بالمستقبل. نبدأ معا هذا اليوم مع حديث عن الأمل الذي لا ينطفئ وعن التفاؤل الذي يعانق الأرواح. كل حجر على أرضنا الطيبة يحمل قصة من الجد والعمل، وكل شجرة في واحاتنا تمثل ثمرة الاجتهاد والإخلاص. نحن أبناء عمان نكتب فصولا جديدة في هذا التاريخ، نحمل في قلوبنا شغف البناء والتطوير، ملتزمين برؤية سديدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لتحقيق التقدم والحفاظ على ما تحقق وبناء غد مشرق لأجيالنا القادمة.

0: وسهلا بكم في وصل متجدد في عمان المشرقة. من صباح الخير يا بلادي، هذه حلقة الخميس نهاية الأسبوع 21 من ربيع الأول من عام 1448، يوافق الثالث من سبتمبر لعام 2026. كم هو جميل طعم حب الوطن ونحن نقتسمه معكم رفقاء الصباح في كل سانحة صباحية وتطواف منوع هنا في صباح الخير يا بلادي. جميلة هي الكلمات التي تحكي حب العماني لعمانه، والألحان التي تطرب الآذان كذا أيضا تتغنى بالوطن. رفقة حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي، مرحبا بكم.
1: محبة، ماذا يضيرك، ماذا يضيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا وسدنت في محراب حبك خاشعا، أدعو الإله مرتلا ترتيلا أن يحفظ الود المقدس بيننا، وبأن تكون الحب والتقبيل، وبأن تكوني زهرة عطرية لا تعرفين إلى الذبول سبيلا، وبأن تكوني بلسما في خاطري يشفي الجراح فلن أكون عليلا، وبأن أكون لديك أخلص عاشق فأردد اسمك كالنشيد جميلا، وأرى جمالك صورة خلابة أرنو إليها ما حييت طويلا. كم سار ذكرك في البرايا مشعلا وأنار أهلك في الدجى قنديلا، فهم الذين لهم مواقف غرة بين البرايا عزة وجلالا، ولئن دوى عود الزمان بأمة يبقى زمانك للورى أبريلا، وإذا ورود الشوق ماتت حسرة تنمو ورودك للجوى إكليلا. لا تسأليني أن أؤول لوعتي فالشعر يأبى البوح والتأويل، هل تصبحين حبيبتي وخليلتي فبدون ودك لا أود خليلا، لولا ودادك ما نظمت قصائدي ولما غدا حبل الهوى موصولا، أنت المحبة يا عمان ولا أرى من غير حبك يا عمان بديلا، كوني إذن حبا عظيما خالدا، كوني الرؤى كوني الصفاء دليلا.

تكوني الحب والتقبيل. هذه الكلمات الجميلة للشاعر ثياب بن صخر العمري الله يحفظه. إذن كلمات جميلة وأظنها تعبر عن كل عماني حقيقة محب لوطنه. وهكذا هم الشعراء يعني يصفون ما لا نستطيع أحيانا وصفه. صباح السعادة لكم والوفاء لكل مرسلين المبكرين على 724410. كيف الأجواء معاكم؟ شفتوها في هذا الصباح، اللي صاح مبكر واللي جاي من طريق بعيد، ولا يزال أيضا هكذا رفقة أثيركم أثير إذاعة سلطنة عمان. وأيضا صباح الخير يا بلادي، سماء كان فيها بعض الغيمات الجميلة وربما شيء من عدم اتضاح الرؤية لأسباب متعددة، سنقرأ تفاصيل الطقس لاحقا بإذن الله تعالى. وإلى جانب أيضا هذه التفاصيل، هناك تفاصيل عن النماء والبناء في هذا الوطن العزيز من خلال ضيوف أعزاء يطلون علينا في هذه المساحة الصباحية. وكذا أيضا هناك مجموعة وجملة من الأخبار المنوعة. دائما نقول أن التفاعل الإيجابي والمثري هو من يزين حلقاتنا في كل صباح. إن شاء الله نرجو لكم كل توفيق وسداد وصباح الابتسامة. صباح الخميس إن شاء الله في هذه الرفقة الصباحية، إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي وكذا أيضا محمد الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

وسهلا بكم جميعا عزيزي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. صباح السعادة لك يا سيف العوفي، يقول بعد السلام عليك السلام ورحمة الله، نرجو لكم صباح مليء بالخير واليمن والبركات، أرجو لكم يوما سعيدا. أيضا عيسى بن راشد النيري من قريات يقول صباح العافية، الهمة والعمل والنشاط والخميس الونيس وصباح العودة إلى البلدان بعد العمل، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهم شيء ديروا بالكم في الطريق، اللي مخطط أنه يرجع هذا الأسبوع الله يحميكم يا رب وتصلون بسلام وأمان. يعني الناس اختلفت مواعيد العودة عندها، البعض يعني خلاص مباشرة بعد انتهاء العمل، البعض الآخر لا يقول لك شوية ببتعد عن موضوع الزحام فبيريح شوي فيرجع، البعض يقول لك لا ماشي عاقل بروح على الراحات في المساء أدفى شوية، يعني الجو ألطف أبرد من النهار قد يكون حارا. فأن يكون هناك جدول كذا متوزع يخفف الزحام شوي. عموما الجميع عليه أن ينتبه في الطريق، ما ننسى الصيانة الدورية للمركبات وكذا أيضا حزام الأمان ومسافة الأمان بينك وبين السيارة في المقدمة، دائما نذكر فيها، يمكن هي عبارات كذا ونصائح تسمعها على الدوام ولكن تطبيقها على أرض الواقع هو من يصنع الفارق. أبو الغيداء حمد الكمالي من قريات، أهلا بك يا أبو الغيداء، صباح النور، يدعو لنا أن يرزقنا الكريم نفحات من الرحمة، اللهم آمين، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويغفر ذنوبنا ويختم أعمالنا بالصالحات، اللهم آمين. وكذا أيضا نقرأ هذه الرسالة من أبو أسعد السعدي من منطقة الحدة بجعلان، أهلا بك يا أبو أسعد، صباح النور، يقول لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال والبنون، بل أن أجمل الأرزاق سكينة الروح، نور العقل، صحة الجسد، صفاء القلب وسلامة الفكر، وأن من أجمل الأرزاق دعوة أم ورضا أب وجود أخ أيضا وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله تعالى وصحبة طيبة. شكرا لك للتذكير بهذه النعم الجليلة العظيمة يا أبو أسعد. وفي هذه الأيام والأوقات اللي يشهد فيها العالم الاضطرابات المختلفة سواء كان السياسية، عندنا هنا في المنطقة طبعا ما يحدث هناك في إيران بالتحديد والتصعيد بين الجانبين، الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد بقصف أهداف جديدة وطهران تهدد باستراتيجية جديدة، وهناك أيضا في جانب آخر من العالم الفيضانات، من يعاني من حرائق الغابات، الحمد لله أنت معافى سليم وأنت أيضا تعيش في كنف الأمان والسلام بفضل الله تعالى، والذي قيض لنا كل أسباب إن شاء الله الأمان والسلام، والسلطان الحكيم الذي يسعى دائما لإيجاد سبل جديدة وآفاق للتعاون والسلام، وكذا أيضا عدا عن حفظ أمن المنطقة أيضا النماء ودائما التقدم في الملفات الاقتصادية الوطنية المهمة. بالأمس كنا نتحدث عن الزيارة الخاصة لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى المملكة العربية السعودية، واليوم نقرأ بعض آثار طبعا هذه الزيارات والعلاقات الثنائية الأخوية المشتركة. دائما عمان والمملكة العربية السعودية شراكة اقتصادية تصنع الفرص، اجتماع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية. بيكون معنا في هذا الحديث إن شاء الله المهندس خالد بن سليم القصابي وهو مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. اللي كان مركز معنا في بداية الحلقة ونحن نرحب فيكم، ذكرنا أن هذه الأرض الطيبة أرض الأصالة فعلا ترى فيها بين شوارعها، حتى يمكن هذه من الملاحظات اللي نسمعها دائما من الزائر لعمان من أماكن بعيدة، يقول كيف استطعتم أن تجمعوا كل هذا مثلا التاريخ مع الحداثة. ففعلا عمان من الدول التي تتنفس فيها هواء الأصالة والعراقة، وكذا أيضا مرافقة جنبا إلى جنب في تناغم رائع مع الحداثة والتطور لله الحمد.
فاليوم نتكلم عن الجانب التاريخي أيضا من خلال مبادرة التراث العالمي. الله على جمال بهلة، لما تتذكر بهلة أكيد أنك تتذكر قلعة بهلة، تتذكر أيضا الحرفيين الرائعين في الفخار، النحاس، المعادن، صناعات الخشبية. عزيزي المستمع، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي لمؤسسة المجتمع المحلي بموقع قلعة بهلة التاريخي في محافظة الداخلية. جدير بالذكر أن وزارة التراث والسياحة شاركت في هذه المبادرة للمرة الأولى بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل. طبعاً إن ذكر التاريخ والأصالة والعراقة خاصة بالمنطقة العربية ما تقدر ما تذكر سلطنة عمان لله الحمد. وكذا أيضاً عندنا أساساً أكثر من موقع مسجل في لدى منظمة اليونسكو. إذن سنتحدث أيضاً من خلال الأستاذ أحمد بن محمد بن ناصر المشرفي نائب رئيس فريق بهلة التطوعي عن هذه المبادرة. أما آخر المساحات الحوارية بتكون مع ضيف يطل علينا ويزورنا هنا في الاستوديو، وهو ضمن الفائزين بمسابقة مختبر الجدران المتساقطة العالمية في برلين. ما شاء الله دائما هذه المسابقة العالمية اللي فيها من كل دول العالم يشاركوا، لازم أن عمان تحصد فيها مراكز متقدمة لله الفضل والمنة. بيكون معنا إن شاء الله علي بن صالح الزجالي، وعنده مشروع رائع جدا يعني مرتبط بالإسفلت وصناعة الإسفلت، صناعة التحويلية، وبنشوف إن شاء الله التفاصيل معه. خلكم متابعين. نذكرك عزيزي المستمع أن كافة اللقاءات تجدها موجودة إن شاء الله على منصة عين، فقط تكتب إذاعة سلطنة عمان. وكذا أيضا ليصلك كل جديد لا تنسى متابعة إذاعة سلطنة عمان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذا أيضا انضم إلينا في قناة الواتساب

مجددا عسان المستمعين في صباح الخير يا بلادي. يقول لك بلغ زوار موسم خريف ظفار 2026 881,424 زائر خلال الفترة بين 21 من يونيو إلى 15 من أغسطس. ما شاء الله في زيادة بلغت أكثر من 6%. وطبعا مقارنة بهذه الفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على استمرار النمو اللي يشهده أحد أكبر المواسم السياحية هنا عندنا في سلطنة عمان. الأجمل أيضا أن نرى تطور متواتر من عام لآخر في مشاريع جديدة تستحدث سياحية، وكذا أيضا السباق الجميل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية الناشئة. رائع جدا هذا الحراك، ترى كل هذه المشاريع لما يديرها أبناء الوطن العزيز، والبعض أيضا يجب الإشادة بهم، هم ما فقط يدير العمل ولكن أيضا يقف على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، تحصل موجود هو وأبنائه مثلا الأسرة الكريمة يعملون على المشروع. هذه المشاريع تبدأ صغيرة ثم بفضل الله تعالى وتوفيقه وبالاستمرارية وبالضمان الإنتاجية المستمرة هذا تكبر هذه المشاريع، وبعد مشروع صغير كشك يمكن يتحول مطعم كبير، يتحول سلسلة مطاعم لما لا في الوطن العزيز، ثم أيضا تسافر إلى حتى خارج الوطن العزيز. صباح الخير والسعادة الأستاذ محمود الشبيبي، أهلا بك. يقول صباحكم سعيد لأسعد قناة جميلة، شكرا لكم على هذه المحطات الرائعة اللي تشعركم بالسعادة وبالفخر والاعتزاز. يقول وأنا أمر على خط حفيت للقطار وجمالية المضي إلى العمل شيء يبهر حقيقة. دروب السلامة والأمان لك أستاذ محمود الشبيبي، تصل بعافية ونحن سعداء نكون رفقائك في هذا الصباح. أي والله فعلا لما تمر على مشاريع عظيمة كذا يعني تشعر بهذا، أول شيء تشعر بالامتنان والحمد لله تعالى على هذا الوطن، ثم أيضا يعني تفتخر بكل هذه الجهود المبذولة في سبيل نماء الوطن وتذليل كل الصعوبات، خاصة في الطرقات في تضاريسنا الصعبة. يعني ما تقدر تقارن لي بدولة أخرى أغلبها مثلا سهول، إحنا تضاريسنا ما صعبة ترى، ما يعني ما سهلة، صعب جدا أن تشق فيها مثلا الطرق في بعض الطرقات اللي متوسطة الجبال، ويمكن الجميع يمر عليها ويشاهدها. فإن شاء الله النماء مستمر في هذا الوطن العزيز، ويقوم هذا النماء على أبنائنا النجباء في خاصة مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات اللي ينطلق مشوارهم الأكاديمي طبعا في قادم يمكن الأيام، يبدأوا خلاص مع طلبة المدارس أيضا عامهم الأكاديمي الجديد. عزيزي المستمع، اليوم في الصفحة الثانية والثالثة من جريدة عمان هناك تحقيق حول قام به الزميل يوسف الحبسي وليلى الحسني أيضا لهم كل التحية، عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في التعليم الجامعي. طبعا هو استخدامه في كل شيء، كل حد قال سيستخدم الذكاء الاصطناعي، وكيف أحيانا ممكن فعلا يعطل العقل، ولكن هل أصبحت النتائج عادلة؟ يعني طالب اليوم نفسه طالب قبل 10 سنوات اللي طالب اليوم في ثواني يحصل جواب مفصل دقيق بمراجعه يعني شروحاته بكافة التفاصيل في ثواني، وربما الكثير منهم يعتمد عليه حتى في حل الكثير من المقررات اللي عليهم والالتزامات. فيعني هناك فرص إيجابية طبعا لمن يستعمل الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح. يعني هذا التحقيق ذكر مثلا كيف ممكن يستخدم الطالب، هل يطور أفكاره، يصنع محتوى، يبسط المفاهيم، يحضر عشان اختباراته، ينظم ربما مشروعاته. المخاطر طبعا أبرزها تكون أنه خلاص يضعف عندك التفكير النقدي خاصة والتحليلي، تعب المعرفي، صعوبة كشف المحتوى المولد آليا. الحين بعد في برامج تقول لك اجعل لي هذا المحتوى اللي أنا صنعته يبدو بشريا تماما، يعني ما بدون تدخل ذكاء الاصطناعي. تخيل يعني يساعدك
تخفي حتى آثار هذه قد يسميها البعض جريمة إلكترونية يعني معرفية، مقارنة إذا قلنا نقارن طالب اليوم بطالب الأمس. طبعا وين الخط الفاصل بين الاستفادة من التقنية والاتكال الكلي عليها؟ هذا التحقيق لمن يود أن يطلع عليه. ويعني الجميل أنهم سألوا بالنفس شات جي بي تي وكلاود، يعني سألوهم هل لازم أن الطالب يعتمد عليكم كذكاء اصطناعي ولا يعني تحس أن هذا أمر غير عادل وغير جيد؟ شات جي بي تي جاوب قال لك ما ينبغي أن أكون أنا بديل عن العقل للطالب، وإنما أداة معلنة ضمن حدود واضحة. أما كلاود قال لا يجوز أن يسند إلى الذكاء الاصطناعي أداء العمل المعرفي الذي يقصد بالمهمة أن يتمرن الطالب عليه. طبعا كل الجامعات تستخدم أدوات الكشف عن الغش الآلي كما يسمى، أو يعني كشف النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي، ولكن ما يمكن الاعتماد عليها بصورة قطعية. اليوم خبرنا بما أن الخميس سولف ودردش عن موضوع الهدية، بنسولف أكيد أن في الحلقة بيكون في رسائل فيها تلميحات. متى آخر مرة تلقيت هدية ومن كانت وماذا كانت المناسبة؟ ومتى أنت أعطيت أحد هدية وإيش كانت المناسبة؟ أجمل هدية لا تزال تتذكرها موجودة عندك مثلا محتفظ فيها؟ أغلى هدية حصلت عليها بالمبلغ يعني مثلا كم سعرها؟ وأغلى هدية عليك معنويا؟ أهمية الهدايا في صناعة الفارق أيا كانت طبعا المناسبة، وأيا كانت أيضا القيمة المادية لهذه الهدية. عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، صح لازم أنك تهدي أحبابك. ومتى تكون الهدية عبارة فقط عن تملق اجتماعي؟ شاركنا سولف دردش، خبرنا عن هداياك اللي هدوك إياها واللي انت هديتها. 7-2-4-24-10

0: سطر الكلام.
1: فاتحة عطر الخميس مع الإمام نور الدين السالمي. كتب: هون عليك فإن الرزق مقسوم، والعمر في اللوح محدود ومعلوم، فلا يزيد على ما خط منه كما لا يدفع الجبن ما في الغيب محتوم.

0: عطر الكلام.
1: قال أبو الوفاء بن عقيل: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى.

من كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم اخترنا لكم هذا الاقتباس: ما دمت في طريق إصلاح نفسك فأنت على خير وإن تأخرت، المهم أن لا تترك الطريق. ولهذا فهمتك يا صديقي أن تنتبه لنفسك قليلاً، أن تكف عن سؤال ماذا يريد الناس وتسأل ماذا أريد أنا.

0: 아이돌 올케네.
1: ختامنا مع أبيات لصالح دغيش كتب فيها لعمرك ما القرب انتساب لعترة إذا كان حبل الود فيها يقطع وكم من قريب حين ترجوه معرض وينأى بعيدا حين تدعو فيمنع وتلقى غريب الدار كالغيث مقبلا يجود بما ترجو ويحنو ويسمع يواسيك في ضيق بصدق وهمة وليس له فيما تملكت مطمع فما كل ذي قرب يبر قريبه وليس دم الأنساب للجفو يشفع فزن قيمة الأرواح بالفعل والوفاء فميزان صدق الناس أرقى وأرفع.

0: أعطكم الله بالأوفياء دائما الأنقياء مخلصي الود. أهلا بالجميع كأنتم لأثيركم إذاعة سلطنة عمان ولصباح الخير يا بلادي. صباح النور والسعادة لمن شاركنا. سالم بن محمد الهاجري، أهلا بك يا سالم، يقول: مع من تحب تجد في أبسط الأشياء فرحا وفي أبسط اللحظات معنى للحياة، فالقرب منهم يغنيك عن صخب العالم ويجعل من عادي الأيام بهجة لا تنتهي. الله، إن شاء الله يا رب دوام البهجة والقرب من من تحبون. إذن اليوم نسألك عن الهدية، بما أن الخميس، متى آخر مرة تلقيت هدية؟ إن شاء الله ما قلبنا المواجع كذا، من زمان؟ زمان كثير؟ على حسب عاد أنت والله إيش تعتبر الهدية. عاد واحد يقول لك يا أخي الكلمة الطيبة ترى هدية، لا نحن نقصد هدية عيني، خل عنك، هدية شيء يعني حقيقي.
1: هذا حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا كلام لنفسيك يعني.
0: متى آخر مرة تلقيت الهدية ولمن كانت وإيش كانت المناسبة؟ وأيضا أنت متى آخر مرة أعطيت حد هدية وإيش كانت المناسبة؟ أغلى هدية وصلتك حتى الآن طوال عمرك مثلا، أو لازلت محتفظ فيها؟ أغلى هدية على قلبك معنويا وأيضا يمكن بمبلغها المادي وإيش كانت؟ انزين خبرنا وسولف ودردش زين قبلنا هذا الموضوع يوم الخميس. يلا تذكر أحبابك خاصة اللي يعودون يمكن لدار سكناهم، وانت مر كذا اشتري شيء بسيط. والله خاصة النساء ترى قلبهن رهيف، والله حبوبات على السولات، أي شيء بسيط، أي شيء بسيط يسعدهن، حتى مجرد والله وردة أو شيء كذا شوكولا شيء لذيذ. بالحديث عن الهدايا إن شاء الله كذا تعطيكم زميلتنا وعد الهطالي في قادم الوقت الكثير من العناوين الوطنية المهمة وكذا أيضا العالمية في الفترة الإخبارية الأولى. نرجع لكم بعدين.

شكرا للزملاء عائشة وهزاع، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. وقتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. إلى التفاصيل. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة

0: المؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط، الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك استعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة الهيئة. عقد بولاية صلالة الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي. وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين، إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. وشهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028 في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتخطيطية بين الجانبين. أعلنت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تصديها لهجمات على أراضيها، وقال الجيش الكويتي في بيان له إن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، كما قالت القيادة العامة لقوة الدفاع بمملكة البحرين إن منظومة الدفاع الجوية تصدت لعدد من الصواريخ. وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ظاهر أندرابي أن إسلام أباد تواصل مساعيها لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار مجددا، وذلك للوصول إلى حل يقضي بإنهاء الحرب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي ومنظومات رادار ومنشآت بحرية.
1: جولة جديدة من الهجمات الأمريكية شهدتها مناطق مختلفة في إيران مع توسع دائرة التصعيد في المنطقة وتعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب بين الجانبين. ففي أحدث الهجمات الأمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إن قواتها ضربت أهدافاً شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل أكثر من 10 أشخاص في مناطق متفرقة، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص آخرين في مدينة هوستاك بمحافظة هرمزجان. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندراوي إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما ودفع الجانبين إلى طاولة التفاوض. وجاءت الضربات الأمريكية بعد إصابة ناقلتي نفط بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد هذه التطورات. ويرى محللون أن تهديد واشنطن بشن المزيد من الضربات على إيران واستعداد طهران للرد على الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.
0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وقوع شهيد ومصاب جراء قصف الاحتلال منطقة الهوغا في مخيم جباليا.
2: على طريق التنافس الانتخابي يسفك قادة الاحتلال الإسرائيلي دماء الفلسطينيين. قطاع غزة شهد غارات جوية وقصفا مدفعيا، إحدى الغارات طالت جباليا في الشمال فاستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، كما أعلن عن استشهاد سيدة متأثرة بجروحها في غارة على دير البلح بالمنطقة الوسطى. المناطق الشمالية والشرقية للقطاع تعرضت لقصف مدفعي مكثف مع إطلاق مسيرات مقاتلة رصاصها الثقيل. حدود القطاع تعيش حالة تأهب عسكري إسرائيلي عقب العملية التي طالت عمق مدينة غزة واعتقل على إثرها مسؤول أمني لحركة حماس، وهي العملية التي يرى مراقبون أنها سوف تستخدم بقوة في سياق دعم الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الشهر المقبل. إسرائيل لا تتقدم في مسار الاتفاق السياسي لغزة وتبقيه مجمدا مع فرض حالة التصعيد الميدانية إرضاء لقطاع واسع من الناخبين في إسرائيل. الضفة الغربية جزء مهم من الأمر، فسلطات الاحتلال تواصل دعم وتغطية اعتداءات المستوطنين الذين جرفوا أراضي غرب سلفيت وشمال الخليل وأحرقوا مركبات جنوب نابلس وأقاموا بؤرة استيطان جديدة جنوب جنين إلى جانب توسيع بؤرة أخرى غرب رام الله. الجيش الإسرائيلي بدوره اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات ونفذ أعمال هدم وتجريف لمنازل في نحالين غرب بيت لحم وفي مسافر يطب الخليل، كما جرفت آلية عسكرية أراض في بلدة يعبد. يضاف لذلك المضي في تفعيل مشاريع لتوسيع وبناء مستوطنات في الضفة وفق خطة وزير المالية المتطرف بتسئيل سموتريتش. استيطان يمتد ويتركز في محيط مدينة القدس المحتلة أيضا بغرض تهويدها إلى جانب خطوات لتقييد الوجود الفلسطيني في المدينة. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر ونفذ أعمال هدم، وتكرر المشهد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى التي أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إليها، إضافة لمواصلة المستوطنين اقتحام الحرم القدسي بدعم شرطة الاحتلال. القيادات الإسرائيلية بعيدا عن اختلاف توجهاتها السياسية تتفق على فكرة واحدة وهي استهداف الوجود الفلسطيني بكل طريقة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر ومحيط طلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. أكدت القمة التي جمعت الرئيس التركي بنظيره الروسي على أن أنقرة وموسكو ما زالتا قادرتين على تطوير شراكتهما رغم اختلافاتهما في ملفات إقليمية ودولية.
3: في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر المتواصل بين موسكو والغرب، حمل لقاء أردوغان بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز إطار المجاملة الدبلوماسية. ففي مقدمة الملفات برز التعاون في مجال الطاقة، لا سيما محطة أكويو النووية، أحد أكبر مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا. كما يعكس الحديث عن تعاون محتمل في مشاريع نووية جديدة طموح أنقرة إلى تعزيز أمنها الطاقوي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء. لكن البعد السياسي لا يقل أهمية، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع روسيا. وبين هذين المسارين تحاول أنقرة إدارة سياسة توازن دقيقة تتيح لها الحفاظ على التزاماتها داخل المعسكر الغربي من دون قطع جسور الحوار والتعاون مع موسكو. وتمنح هذه السياسة تركيا هامشا دبلوماسيا مهما، سواء في ملف الحرب الأوكرانية أو في قضايا الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي، لكن تضعها أيضا أمام اختبار مستمر مع تصاعد الضغوط والتنافس بين القوى الكبرى. من هذه الزاوية لا يمثل لقاء أردوغان بوتين مجرد محطة في العلاقات الثنائية، بل يعكس توجها أوسع في السياسة التركية، السعي إلى تحويل الموقع الجغرافي والعلاقات المتعددة إلى مصدر نفوذ سياسي واقتصادي. وبين الشرق والغرب تراهن أنقرة على أن تبقى لاعبا مستقلا نسبيا قادرا على التحدث مع الجميع في عالم يبدو أن مساحة الوسط فيه تضيق يوما بعد يوم. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدا في بيان مشترك اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمباني إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل على في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 وفيات على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في التبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 قتيلاً و 4462 مفقوداً. في الأثناء تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج. وصلت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين بمحافظة مسقط إلى مراحلها الأخيرة، مع بلوغ نسبة الإنجاز 90% بطول 15 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 53 مليون ريال عماني. تفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس محمد بن سالم اليزيدي مدير المشروع.
4: المشروع تضمن ترقيق جميع التقاطعات القائمة على الطريق من تقاطعات بمستوى واحد أو من دوارات إلى تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق، وترقية الطريق المفرد القائم من منطقة فرج الشام إلى طريق مزدوج بثلاث حارات في كل اتجاه بطول حوالي 15.5 كيلومتر وصولا إلى الجسر القائم بطريق السلطان ثويني بن سعيد، واستحداث ثلاث تقاطعات متعددة المستويات أو جسور وأنفاق على طول الطريق المزدوج هذا. يصل العدد الكلي إلى 7 تقاطعات موزعة على امتداد المشروع، إضافة إلى نحو 20 كيلومترا من شوارع الخدمة وربطها بشبكة الطرق الداخلية القائمة. ويشمل المشروع كذلك على عدد من العبارات والقنوات المائية لتصريف مياه الأمطار والأودية، وأعمال الإنارة بتقنيات LED والإشارات المرورية الذكية، وغيرها من الأعمال المكملة مثل أعمال القطوعات الجبلية والحمايات المرتبطة بها. احنا نستطيع القول ان المشروع دخل مراحله النهائيه حاليا. بالتاكيد فان بلديه مسقط في هذه المرحله تركز بشكل كبير على تسريع وتيره الانجاز وتكثيف الموارد في الاعمال المتبقيه، مع التاكيد ان سرعه الانجاز يجب ان تسير بالتوازي مع المحافظه على متطلبات الجوده والسلامه. من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان تحسين الربط بين هذه المناطق وبين شبكه الطرق الرئيسيه يعزز من كفاءه حركه النقل ويدعم الانشطه التجاريه والاستثماريه. ومن الجانب العمراني فان تطوير شبكه الطرق والمرافق المصاحبه لها يهيئ المناطق الواقعه على امتداد المشروع لاستيعاب النمو المستقبلي بصوره افضل.
0: في محافظة مسندم يتواصل تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية وتحسين كفاءة البنية الأساسية، إضافة إلى تسهيل حركة السكان والبضائع وربط القرى بمراكز ولايات المحافظة.
5: لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية يتواصل في محافظة مسندم تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات الطرق التي تمثل ركيزة أساسية للربط بين ولايات المحافظة ومناطقها وتحسين كفاءة البنية الأساسية وتسهيل حركة السكان والبضائع في ظل الطبيعة الجغرافية التي تتسم بالتضاريس الجبلية والواجهات الساحلية والأودية. ومن أبرز هذه المشروعات طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، إضافة إلى تحسين الطريق الساحلي خصب تيبات ورفع كفاءة طريق خصب الخلدية ورصف طريق خور نجد. وينعكس تطوير شبكة الطرق بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة مسندم من خلال خفض تكاليف التشغيل والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة القطاعات الإنتاجية وربط الموانئ والمناطق الصناعية بمختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. كما تسهم الطرق في ربط القرى الجبلية والنائية بالمراكز الحضرية في الولايات بما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة ويعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وتنفذ جهود تطوير البنية الأساسية بمحافظة مسندم وفق رؤية تنموية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن موائمة المشروعات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز تنافسية المحافظة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ارتفع مخزون شركة المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما ذكرت شركة مطاحن صلالة أن قيمة مخزونها ارتفع ليبلغ 18 مليون ريال عماني.
6: التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من تأثيرات في الحركة الملاحية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى رفع شركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة مستويات مخزونيهما خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفع مخزون المطاحن العمانية إلى حوالي 260 ألف طن مقارنة ب 122 ألف طن على أساس سنوي بالتزامن مع حجز قرابة 180 ألف طن إضافية من الشحنات المتوقع وصولها خلال هذا العام، فيما رفعت مطاحن صلالة مخزونها بما يعادل نحو 20 يوماً إضافياً لتصل قيمة المخزون إلى 18 مليون ريال عماني مقارنة ب 14 مليون ريال عماني على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تراجع السيولة. وأوضحت المطاحن العمانية أن صوامع صحار أصبحت مشغولة بالكامل تقريباً وتم تأمين بعض المساحات الإضافية في الميناء لتخزين الحبوب المرتبطة بالأعلاف، ويجري القيام بمشروعات لتوسيع الطاقة التخزينية. كما أشارت الشركة إلى أن متوسط سعر القمح في النصف الأول من هذا العام كان أقل من 280 دولاراً للطن، إلا أنها بدأت ترى أسعاراً أعلى في الشحنات الجديدة، خصوصاً من بعض الدول مثل القمح الأسترالي الذي تجاوز مستوى 300 دولار للطن. أما مطاحن صلالة فاعتبرت أن موقع صلالة خارج مضيق هرمز يعد ميزة استراتيجية في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى خطط لتنويع مصادر التوريد، كما لفتت إلى استمرار التوترات في البحر الأسود في وقت يأتي فيه جزء من احتياجاتها من الحبوب من تلك المنطقة.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. وقتلى وجرحى جراء غارة أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجددا. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. ينقل من أعالي جبال الحوراء إلى آثار التاريخ المعطاء رموز للمعالم والمنجزات، شواهد ومكتسبات. استمعوا إلينا في ولاية ينقل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 105.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

يسعد صباحاتكم بكل خير ومودة، أهلا بكم مجددا إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. كيف المعنويات اليوم والخميس الونيس؟ إن شاء الله يا رب الابتسامة ما تفارق محياكم وتنجزون أعمالكم على خير ما يرام، ثم تعودون لرحاب الأسرة والدفء وربما اللقاء بالأصحاب والأحباب في إجازة نهاية الأسبوع. ولمن يعود لدار سكناه نقول قد بأمان، إن شاء الله تصل بعافية لأحبابك. 724-24-10 حلقة الوصل بيننا وبينكم ودردشاتكم الجميلة. اليوم اللي انضم الحين إلينا، يا مرحب وسهلا بك. اليوم سلفنا عن الهدية، الهدايا اللي نتلقاها واللي نعطيها الآخرين. متى آخر مرة تلقيت هدية وإيش كانت وماذا كانت المناسبة؟ وفي المقابل آخر هدية هديتها شخص ما وإيش كانت أيضا المناسبة؟ أغلى وأعز هدية على قلبك ممن كانت وكيف كانت تفاصيلها؟ خبرنا. أقدم شيء لا تزال محتفظ فيه كان هدية مثلا، ربما أيضا أغلى الهدايا معنويا وليس فقط ماديا. 724-24-10. وهل سبق وصار لك موقف مثلا أهديت شخص هدية ومثلا تحسنت العلاقة بينكم، أو حتى العكس، يعني مرة هديت شخص مثلا وحسيت ببرود في ردة فعله وقلت يا ريتني ما أعطيته مثلا؟ 724-24-10. هنا سمير الأسمر من مدينة السلطان قابوس يرسل لنا هذه الرسالة، يصبح الجميع ويقول صباح الخميس الونيس وتقديم هدية لأسرة البرنامج صباح الخير يا بلادي، ألف شكر، الله يسعدكم وكل المستمعين، يهدوكم تقديرهم لبرنامجكم الصباحي الأول في إذاعة سلطنة عمان، أنتم قيمة مضافة لتنوع المحتوى الذي يبث عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هديتي لأسرة البرنامج أرجو أن تقبلوها. ما أما أجمل هدية تلقيتها وما زلت أحتفظ فيها هي صندوق للمقتنيات الخاصة رغم عدم صلاحيتها، كانت يقول من صديق الطفولة والدراسة بعد عودته من اليابان. ساعة تعمل بالبطارية ولا يظهر منها سوى أرقام بإضاءة حمراء تدل على الوقت. يقول لماذا؟ لأنها كانت مفاجأة تكنولوجية، حيث أول مرة أعلم أن الساعات تعمل بالبطارية، وكانت حديث الساعة بين الأصدقاء، يعني كانت ترند يقول حسب اليوم طبعا من زمان. أما أجمل هدية قدمتها كانت لزوجتي، عبارة عن مجسم لمصحف كريم بالذهب يعلق على الرقبة، وأيضا كان وقتها ترند يقول، ولا زالت تحتفظ فيه في صندوق المقتنيات. الله، ذكرتني فيها هذه، شكل المجسم كذا اللي أو العلبة كانت دخل فيها مصحف صغير ذهب، حطيتها في راسي يا سمير، بروح أدورها إذا موجودة بعدها. إذن هذه مشاركة جميلة من سمير، شكرا لك يا سمير. زين، من أيضا أرسل لنا؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته أبو أسعد الهاشمي. هذه إيش، هدية ولا إيش؟ أحد راسل لك إياها كأنها علبة لممكن حد من الأطفال المدرسة، مطارة ماي هذه يا أبو أسعد، خبرنا. أما هنا أحمد بن عبد الله العبري الشاعر يشاركنا دائما كذا مشاركات الجميلة، يقول هديتي المفضلة أن أهدي بيتا من الشعر كتبته بصدق الإحساس وصفاء القلب، فلربما يغير شيئا. يقول أعرف البعض ما يناسبه، لازم تكون هدية مادية. لا، أنا من الأشخاص اللي يقدروا الأشياء المعنوية كثير، يعني لما شخص يعبر لك كذا، ما راح مثلا نسخ لك قصيدة معروفة أو حتى اللي ما كان، لمن لا تسعفه قريحته، يعني ما ليس شاعرا، عادي كتب والله بأي خط كان بأي لهجة، أهم شيء تعبر عن مشاعرك الصادقة. إذا كان القلب المتلقي نقيا أكيد سيتقبلها بترحاب بالغ.
يقول الدكتور أحمد مثلا أدعوه إلى التفاؤل إذا كان شخص يحبه، يقول التفاؤل أن ترى في كل خطوة غدا أجمل، وفي كل جفاف غيمة خير تبشر بالمطر. وأهدانا هذه الأبيات الشعرية، يقول لعل خطاك تزهر بالنوايا ويجتمع الجمال مع الجمال، وجودك في الحياة غمام خير يبلل بالصفاء مدى الليالي، وإن جفت سماء الأرض يوما ففي عينيك أمطار الوصال. الله، جميلة جدا هذه الأبيات يا دكتور أحمد، شكرا لك. أيضا رسائل كثيرة شاركتنا في هذا الموضوع، عديد الرسائل الأخرى اللي بنطرح إن شاء الله من مواضيع تشاركونا فيها، سواء كانت مواضيع صحية، تكنولوجية، عالمية منوعة، أو أخبار الوطن العزيز. كل ذلك ينتظركم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. هدايا من الود والحب والوفاء لكم مستمعين الأعزاء منا فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح، إعدادا وعبر ناقل الصوت أكون معكم عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: يا أهلا وسهلا بالجميع، أهلا في صباح الخير يا بلادي، وأهلا بالمشاركات التي وصلت على 7244410. لك من المشروبات الصباحية التي ينصح بها بعيدا عن منبهات القهوة والشاي عصير الكرز. عصير الكرز في بداية الصباح له تأثير بالغ جدا على الطاقة والنشاط اليومي، لأن في كمية من السوائل والسكريات الطبيعية اللي تخلي الجسم يستخدمها كمصدر سريع للطاقة. سبحان الله، يعني ما بس شكله جميل ولكن حتى طعمه جميل والفوائد اللي فيه، وزين انك تقرنه بإفطار يحتوي على البروتين والألياف بدل ما تعتمد على عصير الكرز لوحده. يعني بالمناسبة الكرز يعني من ضمن ما يعرف بفواكه الجمال، يعني للمرأة خاصة مفيدة ورائعة جدا لصحتها بشكل عام، وأيضا لحفظ الجمال والشباب والبشرة والشعر، التوتيات بشكل عام والكرز، لأن فيه سكريات طبيعية، فيه مضادات أكسدة، فيه إنثاسيونين وبوليفينولات، كلها هذه تدعم حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. أيضاً عصير الكرز عزيزي المستمع ممكن أن يكون مهم جداً في محاربة الالتهابات، أي التهاب كان عندك إياه أكيد لازم تكون أغذيتك اللي تتناولها أغذية صحية، ووجود الكرز خيار رائع جداً، وعصير الكرز أيضاً لمحاربة الالتهابات، أيضاً مفيد لوظائف الدماغ ويرطب الجسم بشكل عام ويدعم حتى النشاط بعد التمارين الرياضية. إذن خلي في بالك خيار رائع جداً عصير الكرز. موصي معكم مشوارنا المنوع من صباح الخير يا بلادي، نذهب وإياكم لضيفنا الأول والحديث عن شراكة اقتصادية تصنع الفرص في اجتماع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية. يكون معنا المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. المهندس خالد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذة.
0: يا حي ومرحب بك المهندس خالد. إذن بالأمس كنا في حديث عن الزيارة الخاصة لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى المملكة العربية السعودية، التي تعكس العلاقات الثنائية الأخوية المستمرة بين البلدين الشقيقين، وآفاق أيضا التعاون الرحبة بينهما على كافة الأصعدة وضمنها الصعيد الاقتصادي. هذا الاجتماع يعد السابع للجنة، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، في مسار الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ماذا يمثله هذا الاجتماع اليوم مهندس خالد؟
1: جزيل الشكر لك أستاذ على الاستضافة، وبالفعل يعني تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز شركاء الاقتصاديين. وقبل أن نتحدث عن أهمية الاجتماع بالأمس، يمكن أن يعني نعطي المستمعين نبذة عن اللجنة. لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة هي لجنة منبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي، والتي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، يعني بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين في البلدين، من خلال متابعة المبادرات المشتركة وتذليل التحديات، ويمكن يكون حتى اقتراح مبادرات جديدة. تعتبر يعني المملكة العربية السعودية يمكن من ضمن أعلى 5 دول في التبادل التجاري مع سلطنة عمان، وبلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي أكثر من 2.4 مليار ريال عماني. تم عقد الاجتماع بالأمس مثل ما يعني استفسرتي لمتابعة تنفيذ المبادرات القائمة، ويعني مناقشة إمكانية اقتراح مبادرات أخرى لتسريع وتيرة التعاون والتكامل، وهو ما يتوافق مع مستهدفات ورؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي.
0: نعم، إذن هو اجتماع لمتابعة القائم من المبادرات والشراكات والاتفاقيات، وكذا أيضا طرح المبادرات الجديدة. ضمنها نذكر المبادرة المطروحة حول إدراج المنتجات المصنعة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ضمن قوائم القدرات الصناعية والمساواة في المناقصات والمشتريات الحكومية. ماذا يعني ذلك عمليا للشركات والمصانع العمانية بالتحديد؟
1: بالفعل يعني مثل ما ذكرت الحين، يعني كان في مناقشة لعدد من المبادرات، وهي يعني جميع المبادرات تدعم المصنعين والموردين والتجار يعني للتوسع والوصول بالمنتجات عالميا. بالنسبة للمبادرة اللي تطرقت إليها وهي إدراج المنتجات المصنعة في سلطنة عمان والسعودية ضمن قوائم القدرات، يعني تهدف إلى إدراج المنتجات ضمن القدرات الصناعية للبلدين، والتي بالفعل يعني يمكن يعني تعمل على تحديد ما ما ما يمكن إنتاجه في البلدين من منتجات صناعية، والتركيز على المنتجات التي نستوردها بكميات كبيرة. يعني تسهم هذه المبادرة على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات القادمة إلى البلدين، فيكون في ربط يعني بين المصنعين وفتح فرص وأسواق جديدة لهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يبدو لي أيضا أن المجتمع ناقش تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة كما ذكرت يعني بعض التفاصيل حولها، ومعالجة التحديات للتبادل التجاري بين البلدين. إذا ما سألنا عن أبرز هذه التحديات التي يجري العمل على تجاوزها حاليا، كيف سينعكس ذلك أيضا على حركة التجارة بين البلدين؟
1: يعني في الواقع أنك لما تسمع يعني وجود تحديات، فمعنى
0: يعني المعنى كبير يعني صعوبة.
1: فيكون في عمل وفرصة يمكن للتطوير يعني والتحسين، ولازم يكون في توافق مع الطرف الآخر يعني قدر الإمكان. والحمد لله يعني من الجانب السعودي يعني تعاون كبير، وتم العمل على يعني بعض المبادرات لحلحلة هذه التحديات وتعزيز التبادل إن شاء الله التجاري. ونلاحظ يعني فعليا نلاحظ بعض النتائج ظهرت على أرض الواقع، يعني في المؤشرات الاقتصادية اللي نلاحظها. في نفس الشيء سابقا يعني تم الإعلان على الاعتراف المتبادل لشهادات المنشأ بين البلدين في نهاية العام الماضي، والحمد لله يعني صار في تسريع لمرور المنتجات. يمكن في بعض العوائق، ولكن لحد الآن يعني في استجابة وفي وضوح أكثر.
0: جميل.
1: وقبل أسبوعين تقريبا تم يعني عقد ورشة بحضور أغلب المصنعين العمانيين للشركات الغذائية والدوائية لتوضيح اشتراطات ومتطلبات تسجيل المنتجات العمانية لدى الجهات في المملكة العربية السعودية.
0: نعم، واضح جدا. إذن هو العمل يجري على قدم وساق لحل كل تحديات، إن كانت هناك تحديات، وتقريب أيضا سبل التعاون الأوفى بين البلدين في هذا السياق. كذلك المهندس خالد، هناك توجه لفتح مجالات أخرى جديدة للشراكات الصناعية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن صناعات ذات القيمة المضافة، أيضا ربما التقنيات الحديثة مثل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. أين تكمن أبرز هذه الفرص التي يمكن للقطاع الخاص العماني الاستفادة منها؟
1: بالفعل يعني كل ما كانت هناك مبادرات وتعاون وتسهيلات في الإجراءات، يكون في فرص واعدة لفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشراكة الصناعية بين البلدين، وخاصة في الصناعات يمكن ذات القيم المضافة، لأنه وجود تعاون وجود تسهيلات، فهذا يدل على أن يتم معاملة المنتجات يعني إن شاء الله يعني منتجات محلية. فيعني صراحة يعني ما أدعون يعني القطاع الخاص إنه يدخل في سلاسل القيمة والتوريد لتلك الصناعات الموجودة في مثلا في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التسهيلات والموارد الموجودة، ويمكن التركيز على يعني الصناعات اللي تقدم خدمات مساندة. ممكن نفس الشيء يكون في إقامة شراكات مع الشركات السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية.
0: نعم فعلا، يعني التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية المتبادلة، الاستفادة كذلك من المواقع الاستراتيجية. يعني موقعنا في سلطنة عمان خاصة في أوقات الأزمات برهن يعني ثراءه وبرهن مكانة سلطنة عمان في هذا السياق. يمكن كذلك نتحدث عن فرص لإعادة التصدير، فهذا الجانب الاستراتيجي بالتحديد، ما الخطوات المقبلة لتحويل هذه الفرص والاستثمار فيها إلى مبادرات وأيضا مشاريع حقيقية ذات نتائج ملموسة؟
1: بالفعل يعني موقع سلطنة عمان يعتبر موقع يعني مميز، يعني ومحتاجين ننتقل من مرحلة تحديد الفرص والمبادرات إلى التنفيذ، وهذا يعني يدل على أهمية التعاون والتكامل. يعني الذي نراه يعني الآن إنه يجب ربط المستثمرين والمصانع في البلدين بالفرص الاستثمارية وتمكينهم يعني للوصول إلى العالم بالمنتجات من خلال التكامل واستغلال يعني الموقع والخدمات اللوجستية اللي موجودة في سلطنة عمان. ويعني هذا تحويل الفرص مثل ما ذكرت إلى يعني مشاريع صناعية تحقق قيمة مضافة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى كل توفيق وسداد في هذه المساعي المباركة، وإلى آفاق أرحب بإذن الله من الشراكة المثمرة اقتصاديا بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بجهودكم دائما. المهندس خالد، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن نشكر ضيفنا المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حدثنا مشكورا عن الاجتماع السابع للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية.

الثامنة تماما تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلا بالجميع، نهديكم كل محبة ومودة صادقة، ونهديكم المعلومة الموثوقة إن شاء الله والخبر الرصين، ونهديكم الأنس هنا في إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان وعبر صباح الخير يا بلادي. بالعمد بديت نهديكم لأن اليوم نسولف عن الهدايا، الخميس الونيس زين تفرح أحبابك، تهديهم هدية كذا طيبة جميلة وإن كانت بسيطة ربما في قيمتها المادية. نسأل متى آخر مرة حصلت على هدية؟ عاد الحين في مخك الكنترول شغل موسيقى حزينة ولا شغل موسيقى فرح؟ يقول لك إيه من سنين وبنين ما شفت هدية، أنا كلها أعطي هدايا. عاد هذا أغلب الرجال كذا بيقولوا، خاصة لا صار والد أب زين بيعطي البنوتات ويعطي أمه وشي العيال، طبعا لا تزعل يعطي العيال، ولما يصير جد عاد يعطي الأحفاد، فزين تتذكروهم أيضا، يعني ما فقط تكون تنتظر الهدية من شخص ما، حتى أنت الشخص اللي كثير يعطي هدايا عندكم في العائلة تذكروا أيضا أنتم بهدية. أحيانا أيضا أسرة محبة ممكن ما تملك مبلغ مادي عشان تهدي شخص شيء قيم، فاللي يصير أن الجميع يشارك يعني بسهم معين عشان تهدون هدية لشخص يستحقها في العائلة. وما أجمل هدايا الله سبحانه وتعالى وعطاياه المستمرة لنا وهباته الكثيرة اللامنقطعة، ومن ضمنها الأمطار اللي يسولف لنا عنها مستمعنا طالب الخاطري. أهلا بك يا طالب، صباح النور. يصبح الجميع ويقول والله بالأمس كانت الأربعاء كانت أمطار متفرقة على وادي بني غافر. الله

إن شاء الله أمطار خير وبركة. لا جاي إن شاء الله سبتمبر ببشائر بإذن الله تعالى. درجات الحرارة في انخفاض ملحوظ وكذا أيضا أمطار الخير. صباح الخير لمعتز سعيد، أهلا بك يا معتز، يهدينا هذه الدعوة، يقول عين الله ترعاكم أينما تكونوا، شكرا لك. أيضا هذه رسالة من وادي عندام هذه المرة، ما شاء الله صور لفريق وادي عندام للمغامرات الجبلية ومشاركة أعضاء الفريق في مسار بركة الموز السياحي، موفقين دائما. هذه رسالة ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام في ولاية المضيبي، صبح على طاقم البرنامج ويقول أجواء جميلة في وادي عندام مع الخميس الونيس وإجازة سعيدة نرجوها لكم، ونرجو الانتباه في الطرقات. ويقول بخصوص موضوع اليوم، كانت ذكريات الهدية، أما أنا والحمد لله حصلت على هدية من بعض الأصدقاء وأيضا من بعض الأهل عبارة عن عطور وأيضا مبلغ مالي، ونقول لهم جميعا جزيل الشكر، والله يوفقكم في كل شيء يا رب، اللهم أمين، وإن شاء الله تكثر هداياك يا ناصر الزيادي. يقول أبو أسعد الهاشمي اللي راسلنا كان صورة نقلت هذه كأنها مطارة مياه، يقول هذه فعلا هي ترمس، هو كاتبها كذا، من مديري، وأقرب هدية وأغلى هدية هي مصحف أحتفظ به إلى الآن. إن شاء الله تكثر هداياك أيضا يا أبو أسعد. من أرسل لنا أيضا في موضوع الهدية؟ شاركونا درد شو سولفو على 724410. أبو اليمان الشماخي من بهلة، أهلا بك، يقول يومكم سعيد ومفعم بالتفاؤل، وهديتي لأسرة البرنامج باقة ورد مفعمة برائحة العود، أما آخر هدية فأهديتها لزوجتي، الله يألف ما بينكم دايم بالود والمحبة يا أبو اليمان. مستمعنا خرخش قيوبك، يلا شيء بسيط حتى لو بنص ريال، شو اسمها، وردة، كما أبو اليمان هدى زوجته، أنت بعد هدي أحبابك، خاصة اللي عائلين اليوم.

مهندس أهديتني يعني يهدي قلبه بس مشاعر وإحساس بعد هدية طيبة، أما مخرجنا هزاع يقول لك لا مصاريف وأوقات مدارس يعني وقتها ممكن الهدية، ما علينا نأجلها، بس أنا قلت لك شيء بسيط يعني عادي حلاوة شيء بسيط يا

كامل الزين يقول ماجد المهندس سلموا علينا تسولفوا دردشوا على 7244-10. اي والله فعلا يعني التوقيت شوي صعب لموضوع الهدايا يعني المدارس ومصاريفها، بس بعد بقول عادي يعني اغراض المدرسه مدري بكم شهر انت طالع بمية وشي اخي اتذكرها بحاجه بريال عادي صدقني الله الله الله بيبارك في رزقك يعني مستمعنا العزيز. اصلا حتى عليه الصلاه والسلام قال خير الصدقه ما يعني جعل في اهلك، دائما اللي يكون في خدمه اهلك وكفافهم وعفافهم هي من خير الصدقات، حتى سميت صدقه ما سميها شيء اخر. بامكانك ان تبحث حتى في مجرد شيء بسيط اللقمه تضعها في يعني فزوجتك تعتبر يعني من الصدقات كذلك وأمر رائع. فعادي هديها ما تضر شيء بسيط، والشخص المحب لك والمقدر راح يرضى حتى بأقل القليل ماديا ويعني كثير وعظيم معنويا يكون. هنا رسالة من البريمي هذه المرة، خصيب الهنائي. يا مرحبا خصيب، يقول صباحكم خير وصباح الخميس إشراق الشمس في هذا اليوم الجميل. وعلى موضوع الهدايا، نعم آخر هدية حصلت عليها من البنت، جابتنها من محافظة ظفار، بنتها يعني الله يبارك لك فيها إن شاء الله. يقول هدية طيبة، أدام الله الألفة والمودة والهدايا يا خصيب. أيضا من أرسل لنا؟ في رسالة أنا جلسة أدورها قريتها ما أدري وين وديتها. على موضوع الهدايا بنحصلها إن شاء الله، بس خلونا كذا نطوف بكم ببعض الأخبار المحلية في سلطنة عمان. رحتوا الدقم ولا بعدكم؟ مخططين تروحوا الدقم؟ الدقم هناك مشاريع كثيرة للتطوير، ضمنها منتزه جديد مرتقب، ويريدون أيضا مشاركة الأفراد المجتمع في تصميم هذا المنتزه. أقول لك متنزه. أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة تطوير الدقم مسابقة لتصميم متنزه 10,000 شجرة، وهذا بمشاركة طلبة الكليات الهندسية بهدف استقطاب تصورات مبتكرة لإنشاء وجهة سياحية ترفيهية مستدامة بتخدم العائلات أكيد الأطفال زوار المنطقة. وتقام هذه المسابقة بالتعاون مع وزارة التعليم ومصفاة الدقم، وتستهدف توظيف المعارف والمهارات الهندسية لدى الطلبة في إعداد تصاميم لمتنزه متكامل يمتد على مساحة تبلغ 4,000 متر مربع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. يلا همتكم مهندسي عمان طلبة الكليات الهندسية، نشوف إبداعاتكم في التصاميم. أيضا من الأخبار المحلية انطلاق المرحلة الثانية من جسر السماء. انطلقت أمس في محافظة ظفار بالتحديد المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء. هي عبارة عن مبادرة عزيزي المستمع في نقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلانيات باستخدام الطائرات المسيرة. هذه المبادرة جاءت ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي اللي نظمته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإشراف ومتابعة من هيئة الطيران المدني. نروح هذه المرة للظاهرة بالتحديد. بدأت أمس كذلك أعمال مشروع ترميم وتطوير حارة الرمل الأثرية في ولاية عبري ضمن مشروع يمتد لعامين ويستهدف إعادة تأهيل الموقع والمحافظة على هويته التراثية، إلى جانب تطوير مكونات سياحية وخدمية تعزز من دوره في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة الظاهرة. المرحلة الأولى تستهدف إن شاء الله من هذا المشروع ترميم وتطوير نحو 30% من إجمالي المساحة في الحارة، وتبدأ بتهيئة الموقع، أيضا ترميم المتحف والممرات الداخلية وتأهيل المحال التجارية وصولا إلى 30 محل. أحلى شيء تشوف أن هذه المناطق والولايات اللي عندها ثروة حقيقية
في هذه المواقع التراثية تعود لإعادة تأهيلها وتنشيطها كما حدث في نزوة، ويتم أيضا توأمة وتكثير هذه المشاريع من تطوير المناطق التراثية في أكثر من محافظة. إن شاء الله يا رب دوام التقدم والنماء لعماننا وطننا أينما كان موقع النماء.

أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. نسولف عن أكثر من محافظة والنماء فيها والحفاظ أيضاً على الموروث الحضاري الموجود، المباني الشاهدة على الحضارة الضاربة في التاريخ. عندما نتحدث عن التاريخ لا يمكننا أن لا نتحدث عن بهلة بالتحديد. حديثنا القادم من هناك ومبادرة مرتبطة بالتراث وإحياء التراث، مبادرة التراث العالمي بهلة 2026، إذ اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مبادرة الممتلك الثقافي خاصة أو هي خاصة بالحرف المرتبطة بالفخار، النحاس، المعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي لمؤسسة المجتمع المحلي بموقع قلعة بهلة التاريخي في محافظة الداخلية. وشاركت وزارة التراث والسياحة بالمبادرة للمرة الأولى بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل اللي ينظمها مركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وهي خطوة تعكس دور سلطنة عمان في صون وإدارة مواقع التراث العالمي المسجلة ذات القيمة الاستثنائية العالمية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ أحمد بن محمد بن ناصر المجرفي نائب رئيس فريق بهلة التطوعي.

0: رب كذا تظل عمان شامخة بتاريخها وبحضارتها المستمرين إن شاء الله على المحافظة عليها، وهذه المرة إيصالها كذلك للعالم. نرحب بك مجددا ضيفنا الأستاذ أحمد، طيب الله صباحك بكل خير.
1: طيب الله صباحك أستاذ عائشة، وصباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام، ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الجميل عبر برنامجكم المتميز صباح الخير يا بلادي، الذي يفتح لنا دائما نوافذ للحديث عن المبادرات والإنجازات التي تصنع أثرا جميلا في وطننا الحبيب.
0: يا حي ومرحب بك أستاذ أحمد. إذن مبادرة التراث العالمي في ولاية بهلة بالتحديد، نتحدث عن الهدف الأساسي من تنظيمها تحت مظلة برنامج متطوعي التراث العالمي لليونسكو.
1: نعم، تأتي مبادرة الممتلك الثقافي الذي ينظمها فريق بهلة التطوعي كإنجاز وطني بعد اعتماد هذه المبادرة رسميا من قبل منظمة اليونسكو ضمن برنامج متطوعي التراث العالمي. والمبادرة هي مشروع تطوعي ثقافي ميداني على أرض الواقع، ينطلق اليوم تحت رعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد بن هلال السعدي والي نزوة، ويستمر لمدة 10 أيام. ويشارك في هذه المبادرة 30 شابا وشابة من مختلف ولايات السلطنة ومن 7 جنسيات مختلفة من دول العالم. يهدف إلى تعريف المشاركين بالتراث العماني والمشاركة في أعمال ورش تدريبية مرتبطة بالتعريف بالتراث العماني وكيفية صونه وتوثيقه.
0: نعم جميل.
1: والهدف الأساسي من هذه المبادرة هو ربط متطوعي التراث العالمي بالتراث العماني المادي وغير المادي. فالمواقع التراثية هي ليست مجرد أسوار وأحجار أو مباني وقلاع، بل هي منظومة حية تقوم على مهارات وإرث الإنسان الذي عاش في هذه المواقع الأثرية من معارف وعادات وتقاليد وممارسات ومهارات وقصص وروايات شعبية لهذا الموقع التراثي.
0: نعم جميل. إذن هذه النسخة أستاذ أحمد تركز على 3 حرف تقليدية يعني مشهورة فيها سلطنة عمان بشكل عام وبهلة بشكل محدد، الفخار، المعادن، يعني الحدادة، النقش على الخشب. كيف ستسهم الورش الميدانية الموجودة اللي ذكرتها قبل قليل خلال هذه الأيام على صون هذه الحرف، تطويرها، ربما أيضا جذب الشباب لها والإقبال عليها؟
1: نعم طبعا، نحن في هذه المبادرة نركز على أن هذه المبادرة ما يكتفي المشاركين والمتطوعين بالاستماع فقط إلى محاضرة عن الحرفة، لا، نريد أن يكون لهذا المتطوع أن يلمس الحرفة بيده ويتعلم عمليا طريقة الصناعة من الحرفي مباشرة. لهذا ستكون هناك ورش ميدانية وزيارات مباشرة إلى مواقع ومشاغل الحرفيين، يتعرف من خلالها المشاركون على مراحل صناعة الفخار وأعمال المعادن وحدادة النحاس وفنون النقش على الخشب، ويتعرفون على الأدوات والتقنيات التي توارثها الحرفيون عبر الأجيال. وكذلك نحاول في هذه المبادرة أن نربط بين أصالة الحرفة ومتطلبات العصر، وأن نساعد على توثيقها وتطوير أساليب عرضها وتسويقها، وتشجيع الشباب على الاهتمام بها باعتبارها جزءا من هويتنا. في الوقت نفسه تعتبر هذه الحرفة فرصة اقتصادية يمكن أن توفر مصدر دخل للحرفيين والأسر المنتجة.
0: نعم.
1: وفي هذا السياق حقيقة أنا أشيد بدور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأهيل وتدريب الشباب لنقل هذه المنتجات وهذه الحرف إلى السوق العالمي.
0: نعم جميل. لفتني في حديثك أستاذ أحمد أنك ذكرت موضوع الربط بهذه الموروثات القديمة بالعصر الحالي، يمكن ضمن هذا السياق رتبتم موضوع الورش المرتبطة بالتوثيق الرقمي. هذه مبادرة تتضمن هذا النوع من الورش وتدريب أيضا سفراء التراث، كيف تضمنون أن تتم استدامة هذه المشروعات الجميلة والمخرجات من هذه الحرف المختلفة؟
1: نعم نعم أستاذ، هذه نقطة مهمة جدا، لأننا لا نريد أن تنتهي هذه المبادرة بانتهاء 10 أيام وتنتهي المبادرة. لا، نحن ننظر إلى هذه الأيام 10 على أنها بداية وليست نهاية. من خلال ورش التوثيق الرقمي سيتعلم المشاركون كيفية إعداد قواعد البيانات وأفلام توثيقية تقنية لكل حرفة، هذه المواد الرقمية تبقى مرجعا عالميا ورقميا مفتوحا للباحثين والأجيال القادمة، ويمكن الاستفادة منها مستقبلا. كما أن تدريب هؤلاء المتطوعين وسفراء التراث يهدف إلى أن يعود كل مشارك إلى مجتمعه وهو يحمل رسالة عن التراث العماني، فيتحدث عنه وينشره ويعرف الآخرين به. والاستدامة بالنسبة لنا أيضا مرتبطة بالمجتمع المحلي والحرفيين من جهة، ومتطوعي التراث العالمي من جهة أخرى. نجد أن تستمر العلاقة التي ستنشأ خلال المبادرة، وأن تكون هناك فرص مستقبلية للتعاون والتوثيق والترويج للحرف والمواقع التراثية.
0: جميل، يعني الواحد يغبط من سيكون موجودا خلال أيام المبادرة أستاذ أحمد. هل ستكون في موقع واحد لمن أيضا ربما بعض الزائرين من يود الاطلاع أو حتى يساعدكم في موضوع التوثيق الرقمي والنشر؟ هل ستكون في مواقع محددة، موقع واحد مثلا؟
1: لا، حقيقة هي في مواقع مختلفة، وهناك لجنة إعلامية مسؤولة بهذا الجانب بالتوثيق الإعلامي والتوثيق الرقمي، كما أن هناك مشاركات وورش تدريبية للتوثيق الرقمي لكل مبادرة لكل موقع. فعندنا في موقع مصنع الفخار بهلة، وعندنا في سوق بهلة داخل في مكان حدادة النحاس، أيضا سيكون هناك موقع وجلسة مع وجلسة حوار مع هؤلاء الشباب العمانيين الحرفيين.
0: نعم، رائع جدا. ختاما أسألك عن دور الشراكة بين وزارة التراث والسياحة واللجنة الوطنية أيضا وفريق بهلة التطوعي، المجتمع المحلي أيضا لديكم، الحرفيين أنفسهم كيف سيسهمون إن شاء الله في إنجاح هذا الحدث وربما أيضا تكراره في نسخ قادمة
1: إن شاء الله؟ طبعا هذه المبادرة لا يمكن بهذا الحجم لا يمكن أن تنجح بعمل فردي أو بجهة واحدة. الجميل في هذه المبادرة، مبادرة متطوعي التراث العالمي، أنها قامت على الشراكة وتكامل الأدوار. يعني وزارة التراث والسياحة لها دور أساسي في الجانب المتعلق بالتراث والمواقع الأثرية والحرف التقليدية. عندنا اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، هذه اللجنة تمثل جسر التواصل الرسمي والدولي مع منظمة اليونسكو وترسيخ المعايير المعتمدة للتراث العالمي. أيضا لا ننسى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لها دور كبير ومحوري في تأهيل الشباب في مجال التصنيع الحرفي والتسويق لهذه الحرف والوصول بها إلى العالمية وإلى السوق العالمي. أما فريق بهلة التطوعي فدوره يتمثل في التخطيط لهذه المبادرة والتنظيم والتنفيذ والعمل الميداني والتنسيق مع مختلف الجهات والمتطوعين المشاركين في هذه المبادرة. ودائما نقول بأن التراث لا تحميه المؤسسات وحدها مثل ما ذكرتي، وإنما يحميه المجتمع عندما يشعر أن هذا التراث جزء من هويته ومسؤوليته.
0: نعم فعلا، إن شاء الله يا رب دوام التوفيق لهذه المبادرات الرائعة اللي من شأنها أن تحفظ التاريخ وكذا أيضا تعين رواد الأعمال الشباب المشتغلين في هذه الحرف التي نفخر بها، وأيضا يتم إيصالها للعالم كما هي بعراقتها وأصالتها وجمالها. شكرا لك أستاذ أحمد لكل هذه التفاصيل التي ذكرتها، وبالتوفيق في المبادرة.
1: شكرا، شكرا أستاذ، وجزاكم الله خير، وشكرا على هذا اللقاء، وأتقدم بجزيل الشكر لإذاعة سلطنة عمان عبر برنامج صباح الخير يا بلادي على إتاحة هذه المساحة للحديث عن مبادرة الممتلك الثقافي وعن أهمية المحافظة على تراثنا وهويتنا الوطنية.
0: بارك الله فيك. إذن هذا كان حديث ضيفنا الأستاذ أحمد بن محمد المفرشي، نائب رئيس فريق بهلة التطوعي. إذن أستاذ أحمد المفرشي هو مقيم على هذه أو قائم على هذه المبادرة رفقة جميع الشركاء اللي ذكرهم، وهي مبادرة التراث العالمي. روحوا وزوروهم وصوروا معهم وشوفوا الجمال هناك في الحرف التقليدية في بهلة بالتحديد، في مصنع الفخار وكذا أيضا في السوق في أماكن الحدادة بالتحديد.

أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. كان مركز معنا في اللقاء الأول عن اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة العمانية السعودية، جزاه الله خير المهندس خالد القصابي، ذكر لنا موضوع الشراكات في الجانب التقني أيضا، ويعني القطاعات الواعدة ضمنها ذكر أشباه الموصلات. والحمد لله هنا في سلطنة عمان من الدول يعني العربية يمكن الأولى السباقة في موضوع استجلاب الاستثمارات في مجال موصلات أشباه الموصلات، كذا أيضا يعني الكثير من المساعي في هذا الملف بالتحديد. وأشباه الموصلات عزيزي المستمع اللي ما عنده المعلومة، اللي متابعنا أكيد إنه بيعرف المعلومة لأن كثير نذكرها أشباه الموصلات، هي هذه الأجزاء الصغيرة لما تفتح مثلا هاتف، أي جهاز شغال، سيارات بشكل عام، أي جهاز يحتاج إلى موصلات أشباه موصلات، هذه الصغيرة اللي تجي أحيانا لونها أخضر وفيها كذا نقاط مثلا ذهبية أو نحاسية موصلة بأسلاك صغيرة، هي أجزاء مهمة جدا في أي جهاز. حتى في كورونا الله لا عادها، جائحة كورونا كان في أزمة في أشباه الموصلات، توقفت الكثير من الصناعات، تايوان من الدول أثرية جدا في موضوع أشباه الموصلات، الصين هي الأخرى في حرب مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول أشباه الموصلات. فيقولون أن من يمتلك أشباه الموصلات يمتلك عالم الصناعة. والجديد في عالم أشباه الموصلات، إدارة ترامب تدرس أنهم يفرضوا جولة جديدة من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة، هذا طبعا بيرفع الرسوم على الرقائق الأجنبية في محاولة أنهم يجذبوا فرص التصنيع عندهم هناك في الولايات المتحدة لأشباه الموصلات. وزير التجارة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية هاورد لوتنيك ذكر لشبكة CNBC أن هذه الرسوم بتكون مقترنة بإعفاءات جمركية للشركات اللي بتستثمر في التصنيع المحلي عندهم هناك. طبعا هذا نهج يتبعه ترامب في إدارته في قطاع الأدوية على سبيل المثال، أيضا يريد يشجع التصنيع المحلي ويقللوا من الاستيراد من الخارج خاصة في هذه الأمور. فلذلك أن التاجر المتعود أن يشتغل في هذه القطاعات، قطاع أشباه الموصلات على سبيل المثال وأيضا الأدوية، بيضطر أن يؤهل كفاءات تساعد على تطوير المنتجات محليا. وهو أساسا يعني ترى كان في رسوم سابقة جمركية على أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، 25% كانت هي هذه الرسوم، وكانت على الواردات في يناير هذا من هذا العام، شهر واحد بداية هذا العام، ولكن الآن يتم دراسة رفع هذه الرسوم على الرقائق الأجنبية. إن شاء الله يا رب كذا ندعو بالسداد في كل المشاريع المرتبطة بأشباه الموصلات هنا في سلطنة عمان. هناك دول أيضا تستثمر في المعرفة الإلكترونية وخاصة في الجهات الأمنية والأمن السبراني بالتحديد. حتى هنا في سلطنة عمان الحمد لله متقدمين في مجال الأمن السبراني، وعندنا شباب يافعين ربما يعني من صغر سنهم وهم يعني يحبوا الاطلاع أكثر في مجال الأمن السبراني. حتى أنا كنت في برنامج عيون المستقبل اللي أناقش فيه الأطفال الله يحفظهم، أكثر من طفل يكلمني يقول لي أنا أريد أصير خبير أمن سبراني. طيب أنت عارف يا ابني يا صغير مثلا إيش الأمن السبراني؟ قال كيوة يسوي كذا ويحمينا من الهجمات يعني خلاص فاهمين الموضوع هذا الجيل الحمد لله في هذا السياق بالتحديد الأمن السبراني. وهي أيضا يعني وهو استثمار مهم جدا للدول لحفظ أمنها. نتحدث في هذا أيضا المجال عن القرصنة الإلكترونية. أنت تقول مثلا ولو خلي مثلا يتابعوا بياناتي في التليفون، قالك البرنامج الفلاني يراقبك، أو مثلا إذا ضاع تليفونك يلا وش في تليفوني خلي يضيع مثلا،
البيانات رقم صعب يا ناس، تراها مهمة جدا ويتم بيعها بمبالغ طائلة. اسمك، عمرك، تفاصيل كثيرة. أنت ماذا تفضل مثلا من برامج، أكثر شيء تتابع، المحتوى اللي تشوفه، كل هذه بيانات مهمة. حتى أنت لما تنزل أي تطبيق يقولك هل تسمح له بمتابعة نشاطك مثلا الإلكتروني، إذا أنت تحط موافق، أغلب الناس يحط لك موافق موافق، أوكي ما فاهم وش السالفة، بعدين إذا صارت مشكلة قالوا له أنت الغلطان لأن أنت وافقت على الشروط. فديروا بالكم، اقرأوا الشروط جيدا. القرصنة الإلكترونية وبيع البيانات. زعمت مجموعة قرصنة إلكترونية أنها تمكنت من تبيع بيانات مرتبطة بالتداولات المالية، بيانات ضريبية بالتحديد تخص نحو 678 ألف شخص ومهني في فرنسا. باعوا هذه البيانات، يعني يعطوهم بيانات مستخدمين فقط ومقابل آلاف اليوروهات. أكدت الإدارة العامة للمالية العامة في فرنسا تعرض أنظمتها لهجومين إلكترونيين منفصلين، كان في أواخر يونيو شهر 6 ويوليو، ومثل ما قلنا سرقت البيانات تمت عن أشخاص في تداولاتهم المالية، بيانات حساسة خصت آلاف الأشخاص. الهجوم الأول استهدف شبكة افتراضية خاصة يستخدموها موظفين لمصلحة الضرائب، يعني هو يشتغل في مجال الضرائب ومثلا بياناته مع زبائنه، أو بياناته حتى يسولف مع أصحابه عن شيء في الدوام، فيعني يمكن يقول معلومة محددة، هم كوشوا على كل هذه البيانات والمراسلات اللي في هواتف هؤلاء المستخدمين الموظفين في مصلحة الضرائب، وبعدين باعوها للجهات المقابلة لتستفيد منها. أما الاستهداف الثاني استهدف سيرفر خادم بيانات يتيح الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالعقارات وسوق العقارات. في عقاب هذا الاختراق الإلكتروني فتحت النيابة العامة هناك في باريس تحقيق لتحديد ملابسات الهجمات والجهات المسؤولة عنها. أيضا ليس ببعيد عن فرنسا ذي الشيء، كثير عندهم يعني موضوع القرصنة الإلكترونية، حتى يبدأ من الأطفال يعني صغار السن يرصدوهم أنهم يقوموا بقرصنة إلكترونية، ضمن السالفة اللي كان داخل فيها مبابي لاعب ريال مدريد المشهور، والسبب كان فيها أيضا شاب صغير. تفاصيل الخبر أن شاب عمره 18 سنة يدعى كليمان، وهو محتجز الآن بالمناسبة في إحدى السجون الفرنسية المخصصة لطبعا هذا العمر. كشفت تحقيقات الشرطة الفرنسية عن مخطط إجرامي ممنهج لهذا الشخص اللي اسمه كليمان وعمره 18 سنة. حسب صحيفة لو باريزيان أدرج هذا الشاب اسم نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كليان مبابي ضمن القائمة اللي فيها 26 شخص يشتبه في التخطيط لاستهدافهم. مولف كذا عدد من الأغنياء، شايف بياناتهم، بيوتهم، ومصور كل التفاصيل، ويعني طريقة ذكية لاستهداف هذه المنازل. أول شيء حتى من خلال تسليم طرود فارغة يروح البيوت يشوف المداخل غيرها من التفاصيل، الأشخاص اللي ياخذوا الطرد داخل خلاص راحوا فيها، لأنه حتى الطرد نفسه ولو رمي في مكان ما فيه يعني حساسات معينة. عموما هذا الشاب الآن يقبع خلف القضبان على خلفية هذه القضية وقضايا سابقة كثيرة، ضمنها سرقات عبر منظمات تحدد مواقع الأغنياء في البلد، من ضمنها أيضا قضية كانت مشهورة لشخص يعمل في صناعة الساعات، أيضا هو ذات الشاب هذا كليمان. لكن زي منه نقى منها، يعني كليان مبابي شافوا اسمه وتفاصيل بيته وكذا، بس ما لحقوا يسرقوا، يعني أموره طيبة. نحن معاكم واصلين مشوارنا المنوع في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة، لا تروحوا بعيد.

0: طيب الله صباحكم كل خير، مودة أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، طالما اعتدنا وإياك في رحاب هذا البرنامج أن نستضيف الكفاءات الوطنية اللي نفتخر بها واللي يحملون أسماء عمان خارج أسوار الوطن العزيز ويحصدون المراكز المتقدمة في كافة الأصعدة والمجالات وضمنها أيضا مجالات التقنية، سنتحدث في قادم الدقائق مع الفائز بالمركز الثالث في أحد المشروعات المتأهلة لمنتدى مختبر الجدران المتساقطة هناك في برلين. ضيفنا علي بن صالح الزجالي بيكلمنا إن شاء الله عن مشروع الفائز. مرحبا بك علي، صباح الخير.
1: صباح النور، أخبارك؟
0: الحمد لله نحن بخير وعافية، دام أنتم كفاءات عمان دائما بخير وعافية. إذن مشروعك الفائز، أترك لك الحرية أنك تعرفنا بداية على المشروع، مشروع الكسر حاجز الإسفلت الدائري.
1: اسمي علي أحمد علي الزجالي، من خريج من الجامعة الوطنية، خريج هندسة مدنية، عمري 22 سنة، وكسرت حاجز اللي هو الإسفلت الدائري.
0: نعم، نتكلم عن هذا المشروع. نبارك لك طبعا هذا الإنجاز، المركز الثالث في هذه المسابقة مختبر الجدران المتساقطة. فكرة المشروع كسر حاجز الإسفلت، وما المشكلة اللي سعيت أنك تحلها؟
1: طبعا نحن في عمان عندنا مشكلتين كبار اللي هي أشجار الغاف البحري أو مثل ما يسمى المسكيت. هذه المشكلة كبيرة، هذه الشجرة تنمو بشكل سريع، وعندنا تقريبا 27 مليون شجرة في عمان حاليا، وتتزايد في 5% كل سنة.
0: صحيح.
1: هذه الشجرة تنمو في كل الأماكن، وفي نفس الوقت تنمو بسرعة وما تساعد البيئة أبدا. وفي نفس الوقت المشكلة الثانية اللي هي مخلفات البناء والهدم اللي عندنا إياها في المرادم، وطبعا تشكل خطر كبير في البيئة عندنا.
0: صحيح فعلا.
1: وطبعا فكرت في مشكلة أن كيف نحل هذه المشكلة، نحل هذا الشيئين ونحطهم في حل واحد،
0: في حل واحد، فجاءت فكرة المشروع.
1: أي جاءت.
0: كيف يمكن لهذا المشروع أن يقدم حلول بديلة للبنية التحتية المرورية، يسهم في تقليل أيضا الازدحام؟ اشرح لنا أيضا شوية فكرة المشروع نفسه.
1: طبعا هذا المشروع يساعدنا في أكثر من شيء، يعني اللي هو مثلا الإسفلت إنتاجه، هو إنتاجه نحن حاليا نحن أقوى وأمتن، في نفس الوقت يستهلك يمتد لأكثر، يعني الطرق تمتد أطول وما تحتاج اللي هي المينتنس اللي هو الصيانة،
0: تأهيل والصيانة
1: لمدة طويلة.
0: الإسفلت
1: يعني الإسفلت الحالي اللي عندنا نحن، طبعا تقريبا في عمان كمثال كل 10 سنين لازم اللي هي الصيانة، نحن مشروعنا يمتد لأكثر من 12 سنة.
0: زين، يعني كأنكم طولتوا العمر الافتراضي للإسفلت.
1: أيوة، وفي نفس الوقت هذا يحل مشاكل كثيرة اللي مثل مشاكل الازدحام، مشاكل أنه لازم نضيف طريق ثاني،
0: طرق إضافية. صحيح. أثناء التصليح
1: فهذه تساعدنا نحن عشان إنه تكون عندنا الشوارع مستدامة.
0: جميل. يعني أنت اشتغلت على مخلفات المسكيت الشجرة هذه ومخلفات الهدم والبناء، وحولتها أنها شيء داعم للإسفلت عشان يصير أقوى.
1: بالضبط.
0: نعم، رائع جدا. الآلية اللي يقوم عليها المشروع كيف تختلف عن الحلول التقليدية؟ يعني في ناس أيضا اشتغلوا على مثلا تجويد الإسفلت، دعنا نقول، كيف مشروعك أنت اختلف لدرجة أنه يعني يحصل هذه الإشادة ويفوز بالمركز الثالث؟
1: طبعا الحلول الحالية نحن التقليدية اللي هي مثل ما قلت ندور مسار جديد، اللي هو مثلا الله يسلمش انه نبني شرع طرق إضافية أو تكون فيها ازدحام ويكون فيها توقيف للطرق هذه. فنحن فكرنا بهذه الطريقة انه كيف نقدر نطلع اللي هي طريقة كيميائية،
0: مادة يعني
1: مادة كيميائية تناسب البتمن اللي نحن عندنا إياه في عمان.
0: نعم، البتمن اللي هو العازل،
1: العازل الحراري اللي نستعمله. نعم. في الشوارع.
0: نعم، جميل. وإلى أي مدى سيراعي هذا المشروع جانب الاستدامة؟ يعني هو الجانب الحلو أن أساسا المواد المستخدمة كما ذكرنا المسكيت شيء ضار، والسلطنة أساسا على يعني مستوى حكومي تسعى لأنها تتخلص من هذه الشجرة، مخلفات الهدم والبناء أيضا قد تشكل مشكلة. فأنت هذا من جانب يعني بيئي رائع رائع جدا يتم إعادة تأهيل هذه المواد وصناعة شيء مفيد. فإلى أي مدى يراعي هذا المشروع جانب أنه يكون شيء مستدام ويقلل أيضا التكلفة؟ بالنهاية الواحد يبحث عن يعني مادة أقل تكلفة.
1: أنا بتكلم في الاقتصاد. الاقتصاد حاليا نحن في عمان نصرف مبالغ كبيرة بالملايين لسالفة هذه البيتامين. فأنت لما تستعملي اللي هي نحن نقلل تقريبا من البيتامين 10% من هذا المسكيت ويحول لشيء اسمه فحم حيوي.
0: فحم حيوي
1: بعشرة تقريبا 10%، فنقلل من البيتامين 10%. فهنا أنت يكون عندك اللي هو ستورج أكثر، اللي هو نقل شو اسمه استهلاك البيتامين عندنا، ويكون عندنا فيه اللي هو إضافي، يعني يكون بيتامين إضافي.
0: مخزون إضافي. جميل. إذن حقا هي يعني ممكن نشوف عليها أنه فعلا سيكون هناك تقليل في التكلفة. صحيح. وأيضا إعادة تأهيل لموارد ممكن تكون في البيئة مهدرة. ختاما يعني الحمد لله فزت في المركز الثالث، حصلت لهذا الموقع انك تمثل سلطنة عمان في النهائيات العالمية ان شاء الله في برلين. كيف الامور؟ جاهزين؟
1: مرة جاهزين
0: الحمد لله. يعني الخطوة القادمة عندك في اعدادك للمشروع تجويد، ربما تحسين شيء معين عشان تمثل عمان خير تمثيل
1: ان شاء الله. في فكرة ثانية حتى عن المشروع بالنفس نطورها بطريقة ثانية، والصراحة حبيت بس اشكر أهلي وأصحابي يعني على هذا الدعم اللي أبدا يعني ساعدوني في كل شيء يعني. وحبيت أشكر الدكتور شبيب الراشدي، هو الشخص اللي ساعدني ووقف معاي، وفي نفس الوقت المهندس المنتصر المعمري، هم الاثنين اللي وقفوا معاي طول هالفترة وساعدوني في هذا المشروع وصلوني لهذا المرحلة. الحمد لله.
0: ونحن نشكرك بدورنا يعني علي على هذا الحرص للابتكار، وأنك آمنت بفكرتك ومشروعك. ونحن نشكر بدورنا الأشخاص اللي شكرتهم، سواء أهلك وأقاربك أو حتى الداعمين من الجانب الأكاديمي لمشروعك. متى إن شاء الله بيكون التمثيل لسلطنة عمان في برلين؟
1: إن شاء الله بيكون في شهر 11.
0: شهر 11 القادم نوفمبر.
1: نوفمبر إن شاء الله.
0: لكم كل التوفيق، وأكيد نحن بنكون متابعين أول بأول لمجريات المسابقة. والحمد لله هنا نفخر بأبنائنا من سلطنة عمان وبناتنا، يعني يمكن لا يكاد يخلو موسم من هذه المسابقة إلا ما يكون في اسم لسلطنة عمان من المشاركات التي يتم الإشادة بها وحتى اللي تفوز. ما هي يمكن كلمتك الختامية أيضا لكل شاب وشابة يسمعنا اليوم وعنده مثلا حلم أو فكرة إبداعية مثل اللي كانت عندك؟
1: الصراحة أقول إن يعني في عمان في مجالات كثيرة، والصراحة يعني نحن عندنا بال كبير ونقدر نطور نفسنا بشيء صغير يعني. فمثل ما قلت لك المسكيت شيء صغير، عاد كبرته لهذا المشروع الكبير إن شاء الله.
0: فعلا.
1: يعني لا توقفوا، يعني كملوا وسووا أموركم يعني، فعاد الأمور طيبة إن شاء الله.
0: الأمور طيبة بإذن الله تعالى، إذا كانت الأحلام موجودة، الأفكار الإبداعية موجودة، والدعم أيضا سواء مثل ما ذكرت الأسرة والأكاديميين، وأيضا على مستوى المؤسسات الحكومية الداعمة للشباب الرواد. أنا شاكرة لك جزيل الشكر علي وجودك معنا في هذا الصباح، وجيتك هنا نورتنا الأستوديو، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نحتفي بالنجاح الأكبر بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. أحسنت.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كان حديث ضيفنا علي بن صالح الزجالي، وهو الفائز بالمركز الثالث في أحد المشروعات المتأهلة لمنتدى مختبر الجدران المتساقطة ليمثل سلطنة عمان هناك في برلين.

إذن مبدعين أبناء عمان. إذن علي بن أحمد الزجالي المبدع، نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله في تمثيل سلطنة عمان هناك في برلين في هذه المسابقة، وأيضا بالتوفيق للمتأهلين الثانيين كذلك من سلطنة عمان. علنا سنكون إن شاء الله في لقاءات أخرى وحوارات معهم كذلك. ما شاء الله على الوقت اللي يركض ركض، بس أعتقد كلكم تحبوا هذا النقطة في الخميس أنه يركض بسرعة، صح؟ أم عماد ربي يعطيك الصحة والعافية يا رب، تقول الهدية وقعها على القلب دائما بلسم ينثر الفرح والبهجة عند الإنسان نابعة من التقدير والاحترام. وتقول من جهتها لما راحت صلالة جابت مع كل الناس لما يروحوا مكان كذا حلو يجيبوا معها

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. 90% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين. شركتا المطاحن العمانية ومطاحن صلالة ترفعان مستويات مخزونهما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 260 ألف طن. قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ومصر والصين تؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات الدولية، وتشددان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

المشهد الثقافي. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. حين يضيق الحال بالشيخ شالح، يلجأ في الليل إلى صخرته المرتفعة التي تطل على بحر العرب.
3: يا رب، يا رب امنحني الصبر والهداية وسدد خطايا فيما أفعله. يا رب لا تسمح لأحد أن يصل إلى ابن الجديد، واجعله موفقا وسعيدا وبارا بإخوته يا رب العالمين.
6: يا شيخ شالح، يا شيخ شالح.
3: أهلا يا صالح، اجلس، اجلس هنا.
6: اسمح لي بكلمة يا شيخ.
3: قل يا صالح.
6: عتيق صار يسيء الأدب يا أبو سهيل. أعرف أنك حليم وصبور، ولكن قد زاد الأمر عن حده، فهو يقاطعك في كل أمر.
3: معك حق يا صالح، لكن أنا أصبر عليه لأمرين أساسيين. الأول أنه أشطر صياد في المنطقة كلها كما نعرف، فهو لا يعود أبدا من الصيد دون زورق مليء، ويتصدق أحيانا على الفقراء والمحتاجين. الأمر الثاني هو كاتم أسرار رغم لسانه الطويل، ولا تنسى أنه أول من يخبر عن السفن الغارقة.
6: عتيق كثير التفاخر بنفسه يا أبو سهيل، والصيادون يكرهونه في أعماقهم.
3: أنا واثق أن عتيقا سوف يغادر البلدة إذا ظهر من يفوقه في مهارة الصيد، ولن يستطيع العيش حين يبدأ الصيادون بالسخرية منه.
6: إنه يستقوي بأصدقائه الرعاة الذين على شاكلته دون زوجات أو عوائل، ويتسكعون طوال النهار.
3: لن ينفعه إذا جاء من هو أقوى منه في الشجاعة وفي المهارة وفي الصيد، تأكد من هذا الأمر.
0: بعد أكثر من شهر وصل إلى رأس مدركة التاجر محفوظ أبو عبد الله شقيق سالمة.
3: أهلا يا أبو عبد الله، حمدا لله على سلامتك.
7: سلمك الله يا أبا سهيل.
3: أين كانت آخر أسفارك بالسلامة؟
7: انطلقت على ظهر سفينة البغلة من ميناء بندر عباس باتجاه سواحل الماليبار الهندية. حملت إليهم العسل والليمون والقعشع، وعدت بالأرز والأخشاب نحو صور منذ أيام قليلة.
3: بالتوفيق يا أخي، بالتوفيق.
2: بالتوفيق دائما يا أخي.
7: لك عندي هدية يا سالمة. تفضلي، أجمل قماش هندي، وهذا عقد من الياقوت الخمري.
2: سلمت يداك يا أخي.
7: وخذي خذي هذه الهدايا للأولاد.
2: بارك الله فيك يا أخي.
3: أحب أن أتكلم مع أبو عبد الله على انفراد يا سالمة.
2: حسنا، تصبحون على خير.
3: وأنت أهلا
7: بالأهل الخير. كيف وصل هذا الصبي الغريب إلى هنا يا أبا سهيل؟ كيف؟
3: لا أدري لا أدري، ظهر هكذا في الزورق وهو مغمن عليه أمام شاطئنا وجلبه عتيق.
7: وماذا تنوي أن تفعل به؟
3: أنا أشعر أن الله قد عوضني به عن المصائب التي حلت بأولادي. محفوظ، لي رجاء عندك.
7: ما هو؟
3: إذا عرفت من أين جاء أو ما هي بلاده الأصلية فلا تقل ذلك لأحد. أريد أن أربي هذا الغريب وكأنه أحد أولادي.
7: ألم يعد لك نية في الزواج مرة أخرى يا أبا سهيل؟
3: أبدا أبدا، وكأن الله قد أرسل لي هذا الصبي حتى أقلع عن فكرة الزواج تماما.
7: ألم يكن لك أية نوايا من قبل؟
3: أتريد الصدق؟
7: نعم،
3: لقد نويت ذلك بعد أن أتعبتني أختك سالمة وهي تطلب مني أن أتزوج عليها كي أنجب الصبي الذي سيرث المشيخة من بعدي، ولكن مجيء هذا الصبي قد أزال هذه الفكرة من رأسي تماما.
7: صادق صادق يا أبا سهيل. اسمع يا شيخ.
3: أسمعك.
7: أنا كما تعلم زرت بلادا كثيرة وشاهدت شعوبا مختلفة. أرني ثياب الصبي. هذا الصبي من جوادر يا أبو سهيل.
3: من جوادر؟
7: نعم، هذا واضح من شكله وهرجته، وقد سلب من الغرق والموت ودفعته الأمواج إلى رأس مدركة.
3: والذين كانوا معه؟
7: الأغلب أنهم هلكوا وسط البحر، ولو كانوا قد سلموا لرأيتهم يأتون للبحث عنه.
3: حسنا حسنا يا محفوظ، حسنا، أرجو أن تخفي هذه الحقيقة عن عيون الأهالي يا أبو عبد الله. أخاف أن يصل هذا الكلام إلى مسقط فيأتي الباكستانيون المقيمون هناك للبحث عنه، وهم كما تعلم كثيرون.
7: لا تخشى شيئا يا أبا سهيل، لا تخشى شيئا، حتى لو تعرفوا عليه فلا تقلق، معظمهم هرب من بلاده وجاء ليعمل ويعيش مع الناس هنا. اجمع الناس غدا في السبلة وأنا سوف أزيل الشك من عقولهم.
3: اسمعوني يا جماعة الخير، ابن عمي محفوظ لديه كل العلوم عن هذا الصبي الذي أرسله الله إلينا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: هذا الصبي من إيران والله أعلم، وهو من منطقة بلوشستان، وقد فرت عائلته من بلادها بقصد الوصول إلى سواحل بحر العرب.
8: ومن أين لك هذه التفاصيل يا أبو عبد الله؟
7: لقد عدت منذ أسبوع من هناك وسمعت عن قصة هروب عائلة هذا الغريب وكيف تقطعت بهم السبل وغرقوا جميعا في عرض البحر، وقد عثرت بعض السفن المسافرة نحو الهند على جثث طافية لرجال ونساء وفتيان في عرض البحر، رحمهم الله وغفر لهم.
8: وكيف نجا هذا الصبي إذن؟
7: هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. قصة هذا الغريب معروفة هناك ويتداولها الناس، وقد تسمعونها أيضا من غيري من التجار.
9: وأين سيعيش هذا الغريب؟
3: هذا الغريب سيعيش هنا بيننا، وسوف يكون كواحد من أولادي بإذن الله. ويجب على الحاضر أن يعلم الغائب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هيا هيا بنا يا أبو عبد الله نتفقد الصبي.
7: هيا.

0: أعتقد أن الناس قد اقتنعوا يا أبا سهيل. أريد أن أسألك سؤالا.
1: تفضل يا محفوظ.
0: كيف ستجعل هذا الغريب ابنك وبشرته فاتحة وعيونه خضراء وشعره بني؟ أهل الصحراء ليسوا أغبياء حتى يصدقوا أنه ابنك من لحمك ودمك.
1: هذا آخر ما أفكر فيه يا أبو عبد الله. هذا الموضوع لا يهمني كثيرا.
0: كيف يا شيخ؟
1: كل ما أريده هو أن يقتنعوا بأنه قد صار مثل ابني ومثله مثل بقية أولادي، وأنا واثق أنهم سوف يعتادون ذلك مع الأيام والسنين بأمر الله تعالى.
0: هذا الولد سيكون أطول منك ومني ومن كل أهل البحر والصحراء.
1: ألم أقل لك إن الله يحبنا أنا وأختك أم سهيل؟ أرسل لنا هذا الصبي ليكون عونا لنا ولكل أهل مدركة، وأنا واثق يا محفوظ أنه سوف يكون قويا مثلي ويستطيع عراك الرجال وحمل الزورق وحده على كتفه.
0: والبنات يا أبا سهيل؟
1: البنات ما بهن يا أبو عبد الله؟
0: هل نسيت أنه غريب عليهن في النهاية ولا يجوز أن يعيش بينهن؟ يبدو أنك قد غفلت عن هذا الأمر.
1: صحيح صحيح، ولكن الطفل فاقد للذاكرة يا أبو عبد الله.
0: لن يغير هذا من الأمر شيئا. البنات لن يرضين أن ينكشفن عليه أو البقاء معه في غرفة واحدة، ولن يغيب هذا عن أم سهيل. الأهالي وسكان الصحراء سينكرون الأمر بالتأكيد.
1: وجدت الحل. وأنت قد نبهتني إليه.
0: ما هو؟
1: أزوجه وأسكنه بعيدا عن البنات.
0: تزوجه لكنه ما يزال صغيرا.
1: ما المشكلة؟ سوف أزوجه فتاة صغيرة ويكبران مع بعضهما.
0: ومن سوف تزوجه؟
1: سأزوجه واحدة من بنات خنفور.
0: ولماذا لا تزوجه ابنتك مبروكة؟
1: إذا زوجته مبروكة سوف يصبح صهري، ولن أستطيع أن أعطيه اسمي وأكون قد زوجت الأخ لأختي.
0: كلامك صحيح يا شيخ. نعم نعم، وأنت أفطن مني.
1: الدنيا غير مضمونة يا أبو عبد الله. إن لم أعطي اسمي فلا أضمن ماذا سيحدث بعد موتي وانقطاع نسلي. أنت أدرى بمعادن الناس يا أبو عبد الله.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله، بعد عمر طويل. لكن ألن تعطيه اسما يليق به؟ الناس تطلق عليه اسم الغريب، ولو بقوا على ذلك فلن ينسوا قصته أبدا.
1: أشهد بأنك حكيم وفهيم. نعم، غدا سوف أدعو الناس إلى وليمة وأعطيه الاسم الذي سيبقى معه حتى نهاية حياته.

0: حين تجمع الأهالي في اليوم التالي عائدين بقواربهم التي امتلأت بالأسماك، وقف شالح أمامهم.
1: يا أهل البلد، يا أهل البلد، أعطاكم الله الصحة والعافية وبارك الله فيكم وفي أرزاقكم. أدعوكم غدا مساء على العشاء بمناسبة زيارة أخينا أبو عبد الله. لا أريد أحدا أن يتأخر أو يغيب عن الوليمة.

0: يدوم عزك يا شيخ.
1: صحة وعافية إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم يا شيخ، كفيت ووفيت.
1: صحة وعافية، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. يا جوهر.
2: نعم يا شيخ.
1: وزع القهوة والتمر مرة ثانية على الجميع، هيا.
2: حاضر يا شيخ.
1: اسمعوني يا جماعة الخير، هذا الغريب الذي أرسله الله إلى شاطئنا لن يعود اسمه غريب، سيكون اسمه منذ الآن سند.
3: سند؟
1: نعم سند، وأحذر أي أحد فيكم أن يناديه بالغريب بعد الآن. وليكن على علم الجميع أن اسمه قد صار سندا ابن الشالح، والحاضر يعلم الغائب.
4: بعد أكثر من 3 أشهر على حادثة الصبي الذي صار اسمه سند، ارتفع قبيل المغرب صوت عتيق الذي يوقظ الأموات قادما من البحر.
5: أعتقد أنه غريب آخر قد قذفه البحر إلينا أيضا هذه المرة.
6: أسرعوا أسرعوا.
7: يا رب يا رب، أتوسل إليك أن تهبني هذه المرة صبيا كما وهبت الشيخ شالح. يناديني الجميع أبو خالد، ولكن لا ذرية عندي سوى البنان. أقسم إن كان البحر قد قذف صبيا آخر فسوف يكون من نصيبي، ولن أسمح لأحد بأخذه حتى الشيخ شالح. سوف أسميه خالدا، سيكون طويلا جميلا، سيكون اسمي حقا أبو خالد. سوف أخذه للأفراح ويقف إلى جانبي بطوله الفارع ودشداشته البيضاء ومحزمه الفضي.
1: إيه، لماذا تنادي يا عتيق؟
2: انظروا هناك، سفينة ضخمة عالقة بالصخور.
0: إنها تحمل صناديق ضخمة على ظهرها.
8: يا إلهي، إنها كالجبل.
1: هيا أعد القوارب للذهاب إليها. ستركب معي يا عتيق.
2: حسن.
1: وأنت يا صالح، وأنت أيضا يا سعيد.
8: هل ستأخذ معك ولدك سندا يا شيخ؟
1: لا لا، سوف يبقى هنا.
4: انطلقت القوارب نحو السفينة العالقة، أما سند فقد صعد أعلى تلة تشرف على البحر يراقب بصمت ما يجري، وجسده يرتعش خوفا من ذكريات مخزونة.
9: توقفوا توقفوا، انظر يا شيخ.
1: ماذا؟
9: لقد جاءت سفينة ضخمة من الشمال، إنها تتقدم هناك.
1: توقفوا إذن، توقفوا، لا تقتربوا من السفينة العالقة.
8: انظروا، هناك زورق فولاذي يتقدم.
0: إنه يجر وراءه سلسلة حديدية ضخمة،
2: يريدون تعليقها بالسفينة العالقة لسحبها.
10: Attention Attention Warning Attention Do not approach the ship. Do not approach the ship. You will be exposed to fire. انتباه انتباه، تحذير صارم للجميع، لا تقتربوا من السفينة، سوف تتعرضون للنيران.
8: إنهم يسلطون أضواءهم الكشافة علينا.
9: يا لهم من عفاريت.
0: من هؤلاء يا شيخ؟
1: إنهم الإنجليز. الإنجليز، أكثر السفن التي تعلق هي سفنهم لسوء الحظ، لن تحصلوا على خير منهم أبدا، لا أحمر ولا أخضر.
0: ألن نتابع الإبحار نحو السفينة العالقة يا شيخ؟
1: هل أنت مجنون؟ لن نقترب منها ولو كانت تحمل ذهبا. هؤلاء الإنجليز مشاكلهم لا أول لها ولا آخر، والقتل عندهم أسهل من شرب الماء. هيا تراجعوا تراجعوا جميعكم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. ما علمته لدى اطلاعي على علامات النقص في الحوامض الدهنية الأساسية متعددة عدم الإشباع مذهل يا صلاح، وخصوصا أنه يؤدي إلى عدم زيادة الوزن عند الأطفال.
2: معك حق يا أمي، فالأطفال الرضع بحاجة كبيرة إلى هذه الحوامض، علما أن حليب الأم يحتوي على 7 أضعاف ما في حليب البقر منها.
1: أجل، وعلامات النقص الأخرى في هذه الحوامض مهمة أيضا وخطرة، ومنها اضطرابات في القلب والدورة الدموية واضطرابات جلدية وعدم انتظام في وظائف الكلى والكبد ومشاكل التهابات وضعف في جهاز المناعة.
2: صحيح يا أمي، وبالنسبة إلى المصادر الأغنى لتأمين حاجتنا اليومية من أوميجا 3، فإن زيت وبذور الكتان واللقطين والصويا والكانولا هي المصدر الأساسي له، ويوجد بكميات قليلة في السبانخ والمانجو وبيض الدجاج المغذى بالحبوب.
1: أما أوميجا 6 أو أسيد لينوليك فيوجد في زيت دوار الشمس والذرة واللقطين والجوز والصويا، وبشكل خاص في الدجاج، وهذه المصادر تحوي على أكثر من 50% من أوميجا 6.
2: بالضبط، ولكي نحظى بهذه النسبة كاملة هناك خطوات يجب اتباعها، منها إنقاص الدهون الحيوانية وتجنب الدهون المجمدة وتجنب تناول المقالي والزبدة والمارغرين والمايونيز والزيوت المكررة.
1: وعلينا أيضا أن نضيف إلى الطعام الجوز والحبوب والزيت المستخرج على البارد وغير المكرر، وأن نستعمل الإنتاج النباتي الطازج والكامل، علما أن الدهون الجيدة التي نحظى بها من الجوز وزيت الزيتون والأفوكادو هي مصدر للطاقة، فكل جرام منها يعطي 9 وحدات حرارية، لذا علينا استعمالها باعتدال.
2: أحسنت يا أمي. نصل الآن إلى ثالث أنواع الحوامض الدهنية، وهي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، وصفة هذه الحوامض أنها سائلة كفاية بحيث تؤمن المحافظة على ليونة الشرايين.
1: طبعا، وقرأت أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه بمقدور هذه الحوامض الدهنية تخفيض معدل الكوليسترول السيء في الدم ورفع الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل حامض الأوليك الموجود بكثرة في زيت الزيتون.
2: أجل، والمصادر النباتية تحوي من الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع ما بين 54% إلى 78%، بينما المصادر الحيوانية تعطي بين 34% إلى 47%.
1: ولكن يا صلاح، ألا نذكر المصادر الحيوانية والمصادر النباتية لهذه الحوامض؟
2: بلى يا أمي، ولكن بعد أن نشرب ما يبل الريق.
1: إذن سأتيك بكوب ليموناد منعش في الحال.

0: يؤكد خبراء التغذية أن كل الأجسام المدهنة تحتوي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، إنما توجد بكثرة في لحم الغنم والدجاج والبقر والإوز والكنار كمصادر حيوانية.
1: أما المصادر النباتية يا بني فأهمها البندق واللوز والزيتون وزيته والأفوكادو والكاجو والفستق.
0: وبالنسبة إلى حاجتنا اليومية من الدهون، فقد أظهرت الدراسات العديدة التي أجريت أن استهلاك الدهون يشكل 35% من الطاقة عند من يزيد عمرهم على 60 سنة.
1: ولكن علماء التغذية يفضلون أن لا تزيد هذه الكمية على 30%، يعني هذا أنه يجب إنقاص كمية الدهون لسبب جوهري هو تلافي الأمراض السرطانية، إذ ثبت أن سرطان الأمعاء يزداد إذا تعدت نسبة الدهون في الطعام 40%.
0: صحيح يا أمي، ورابع أنواع الحوامض الدهنية الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، وزيت الزيتون هو الأول والأفضل في فئة الدهون الجيدة هذه، ولكن يجب أن يعصر على البارد من أول مرة، وهو يعطي حماية ضد الأخطار المحدقة بالقلب والشرايين.
1: صدقت يا بني، ولكن بما أن زيت الزيتون لا يحتوي على الحوامض الدهنية الأساسية، يجب استعمال زيت دوار الشمس في التتبيل خصوصا. وبما أن الزيوت النباتية عموما تتأثر وتتحول في الطبخ وقد تشكل بعض السموم للقلب والشرايين، يفضل استعمال زيت الزيتون أو دهن الإوز في الطبخ لتحملها الحرارة بشكل أفضل.
0: كما ينصح خبراء التغذية بأن نأخذ سعراتنا الحرارية من السكر المركب كالنشويات أكثر من أخذها من الدهون والسكر المركز والمكرر.
1: نعم، وكذلك من الضروري التعرف إلى الأطعمة الصديقة للصحة لنستبدلها بالسيئة، ولكن تدريجيا.
0: سنتعرف إلى هذه الأطعمة، وسنتحدث أيضا عن أهمية اللاسيتين للحفاظ على الصحة سليمة، ولكن غدا إن شاء الله يا أمي.
1: حسنا، إذن إلى الغد بإذن الله.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
4: وجوه في الظل،
5: وجوه في الظل.
4: في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نخوض في حديث متعلق بالقراءة من خلال مبادرة تتبنتها في البداية وأسستها ضيفتنا الأستاذة حليمة بنت خميس البلوشية، هي فنانة تشكيلية ومؤسسة مبادرة بيت القراءة الثقافي.

0: أهلا بك أستاذ حريمة، معنا في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
0: بداية نريد نعرف عن هذه المبادرة، كيف تشكلت، إيش فكرتها في البداية، وأيضا عن ظروف تكوين المبادرة بشكل عام، ثم نخوض أيضا في تفاصيل متعلقة بالعمل التطوعي الذي أتى من بعد ذلك في مبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت رغبة ملحة من زمان، كوني أنا كنت محبة للقراءة من وأنا طفلة، ومن ثم طالبة سواء في المدرسة أو في الجامعة، لما كنت أقضي معظم أوقاتي في مكتبة الجامعة. من ثم لما اشتغلت في كنت مبيت النية أني بعد التقاعد، كان عندي نية للتقاعد المبكر، لأني كنت أؤمن بأن العمل الوظيفي ما رح يكون هو محور حياتي كله. فكنت مخططة لأمور أخرى، مثلا أني أسس نادي للقراءة. وفعلا سبحان الله بعد التقاعد كان أول شيء خططت له وسعيت أني يعني أخليه يعني في أرض الواقع هو تأسيس نادي للقراءة. وكان طبعا هذا الشيء تم بمساعدة مجموعة من الصديقات المخلصات في البداية، ومن ثم سبحان الله كانت بداية خير بتوفيق من رب العالمين. توسعنا وأتممنا الآن تقريبا بعد عدة شهور سنكمل 10 سنوات
0: ما شاء الله.
1: أيوة، على المبادرة. وطبعا والمبادرة حافلة بالكثير من الإنجازات الجميلة.
0: حتى لا يكون الحديث يعني بشكل متعلق أو بصبغة ثقافية بحتة، نريد البعد المتعلق بالعمل التطوعي في هذه المبادرة. أستاذة حليمة، إيش برامجكم، فعالياتكم اللي تقيمونها لكل المشاركين معاكم من جهة متعلقة بالعمل التطوعي؟
1: نعم، المبادرة بالفعل تطوعية وغير ربحية، بمعنى أنه معظم لقاءاتنا أول شيء تتم في أماكن مثلا لا تتطلب بالأغلب دفع رسوم لحضور المكان، وأيضا ما فيها تكاليف مادية، بمعنى أنه المجال مفتوح لأي شخص، لأي حد محب للقراءة ويحب أن يستفيد ويستمتع بالنقاش وبالكتاب اللي نناقشه في ذلك المكان. مثلا في ذلك اليوم احنا نتفق مثلا مبدئيا في الجروب على كتاب مثلا على عنوان معين، ونقرأه جميعا، نبدأ نقرأ الكتاب، نقتني بمختلف الطرق ككتاب ورقي، أونلاين، PDF، ومن ثم نلتقي، نختار مسبقا مكان معين يكون مناسب للنقاش اللقاء. والله حتى يعني تقريبا يمكن ناقشنا الكتب في أماكن كثيرة في مسقط وخارج مسقط وبطرق مختلفة، وناقشنا مئات الكتب على مدى 10 سنوات، فكلها كانت الحمد لله مجانية. ما عدا إذا في ضيف مثلا يحضر معنا، ضيف كاتب مثلا، بالأغلب كاتب عماني أو شخصية ملهمة، نجمع بعض المبالغ من أجل مثلا نغطي تكلفة مثلا
0: تشغيل الحدث
1: نفسه، تشغيل الحدث كهدية كمثلا أي أشياء أخرى.
0: ممتاز جدا. ماذا عن المشاركين، عددهم، طريقة أيضا تفاعلهم مع المبادرة بشكل عام؟
1: إلى الآن أعدادهم العضوات العدد يفوق 40، يعني فوق 40.
0: وأنت تديرون كل شيء؟
1: أيوة، كأعضاء كعضوات رسميات في البيت يعني. أما بالنسبة للحضور فهو مفتوح لأي حد يقدر يحضر هذه الجلسات، ما عدا أحيانا تكون في بعض الجلسات الخاصة في أماكن معينة تكون منحصرة على العضوات فقط، ولكن الأغلب الأعم الحضور يكون عام. أيضا من أجل نحن هدفنا الأساسي هو نشر الوعي حول أهمية القراءة، وأيضا حول أنه القراءة إلى الآن مظلومة أنا أشوف، بالرغم من كثرة النوادي القرائية الآن والكتب الإلكترونية وأيضا المكتبات، ولكن هذا الظاهر اللي نشوفه، ولكن ما خفية أعظم.
0: لكن مسألة تكوين فريق ومبادرة، الاعتناء بالفريق، الاعتناء أيضا بالإدارة بشكل عام، هذه تتطلب جهد ووقت. كل هذا الجهد والوقت أيضا يأخذ من صحة الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في صحتنا جميعا.
1: آمين يا رب.
0: في بعض من الأحيان يكون في نوع من الفتور، هل وصلت لهذه المرحلة أستاذة حليمة في مبادرتك؟
1: أكون صريحة أنه أيوة، في فترة من الفترات كان في ضغط فعلا، يعني نفسي أيضا، ولكن لم يؤثر على صحتي لأن في شغف قوي في الموضوع وحب يعني كبير لموضوع القراءة والمبادرة نفسها، لأن فيها متعة. اللقاءات هذه ممتعة جدا، يعني هي مش بس قراءة يعني نجتمع ونقرأ، لا، هذه اللقاءات يعني قوة العلاقات مش بس مع بعضنا البعض، وقوة العلاقة أيضا مع الكتاب ومع القراءة. فيها كثير من الضحك والفرفشة، فيها هي علاقات ودية كثير، حميمية مش رسمية، وأعتقد هذا اللي ساعد على الاستمرار أكثر. أذكر في مرة في البدايات كانوا في عضوات التحقوا بالبيت، إيش قالوا وهذا أثر فيني، قالوا كان سبب يعني نفورهم إنهم يلتحقوا بالنوادي الثقافية أو المؤسسات الثقافية للمشاركة هو الطابع الرسمية، الطابع هذا الرسمي الطاغي على وهو وشعورهم بالحرج وبالخجل، لأن كثير نساء يعني يحبوا القراءة، يعني شغوفات بالقراءة، ولكن بسبب الخجل والحياء هذا الشيء كان يمنعهم أنهم يشتركوا أو يشاركوا في هذه التجمعات القرائية. هم قارئات يعني قارئات يعني من العيار الثقيل، فهذه المبادرة كانت مساحة طيبة بالنسبة لهم، لأنها كانت مساحة ودية فيها جو يعني لطيف غير رسمي، فهذا ساعدهم أنهم حتى يتطوروا في موضوع النقاش والحديث. في منهم كانوا حتى ما قادرين أنهم يناقشوا يعبروا عن نفسهم أو كيف يعني يلخصوا الكتاب، صارت عندهم المقدرة أنهم يلخصوا ويناقشوا، فصاروا ما شاء الله مبدعات، وخرجوا من زوم الخجل والحياء وصاروا الآن منطلقات ومشاركات داخلية وخارجية. ممتاز. والحمد لله على هذا الشيء.
0: نعم. شعورك أنت لحظتها كونك أنت مثلا أستاذة حليمة يعني مؤسسة المبادرة، رئيسة المبادرة، وكذلك أيضا من يهتم بي يعني كل هذه التجمعات الثقافية يعني المتعلقة بمبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: نعم.
0: شعورك لما يكون في أثر معين، في تغيير معين على شخصية المشارك نفسه أو حتى أيضا سلوكه مع القراءة، وصوله لمرحلة معينة ذكرت قبل شوي أنها يعني من الحياة مثلا إلى التحدث
1: بالجرأة،
0: التحدث بطلاقة أحيانا، أو حتى المشاركة والتفاعل بشكل كبير.
1: صحيح.
0: أو حتى عن طريق رسالة. صحيح. على الواتساب أنه شكرا أستاذة حليمة لأنك أنت صنعت فيني تغيير معين. فإيش شعورك وقتها لما توصلك مثل هذه الرسائل حضوريا وجه بوجه أو حتى أيضا عن طريق الرسائل اللي توصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله شعور لا يوصف بأمانة يعني، وفعلا صار كثير يعني ولا زال يصير، يعني لما أسمع أو أشوف رسالة على الجروب أحس كذي بالفخر، وإنه أخيرا يعني أينعت وأثمرت ونحن في الطريق الصحيح وما في شيء يوقفنا. يعني صراحة لولا الفريق هذا وإخلاصهم وحبهم لبيت القراءة يمكن كان صعب أني أستمر، أظن هم السبب، لأن فعلا حبهم للمبادرة نفسها وحبهم لطريقتنا والكتب اللي نختارها، طبعا الكتب يتم اختيارها عن طريقهم في تصويت في ديمقراطية في الموضوع. أيوة.
0: وبعناية أصلا
1: بعناية، ما يتم يعني فرض الكتب والعناوين عليهم، وأيضا فعلا مثل ما قلت بعناية، صار عندنا خبرة تراكمية كيف نختار الكتب. يعني أذكر بداياتنا كنا شوية نتخبط بسبب عدم وجود خبرة حول بعض الكتب، ولكن مع الوقت سبحان الله صارت عندنا مثل خبرة، كأنها صارت معنا مثل فطرة، نعرف إيش نختار وإيش الكتب وإيش نناقش، فقليل ما نخطئ يعني. فالحمد لله هذه نعمة وهذه مهارة اكتسبناها مع الوقت، وهذا أيضا تعتبر من الآثار الجميلة من النتائج الحلوة للمبادرة. فصار في وعي، صار في إخلاص، صار في حب أيضا للمتابعين مش بس العضوات. المتابعين صاروا يعني يترقبوا ماذا نناقش في قادم الأيام.
0: نعم. مع كثرة يمكن المشاغل الحياتية في في في حياتنا اليومية أستاذة حليمة، يمكن تصير في مرحلة من المراحل أن أنا انشغلت بشكل كثير عن المبادرة، عن هدف الأساسي وعن تجميع المشاركين، لكن محتاج أني أحفز نفسي. إيش اللي حفزك أنت علشان ترجعي وتكملي نفس المشوار أو تحافظي على مشوارك العام في مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: على مشوار العشر سنوات أنا أذكر يمكن فقط 3 أو 4 لقاءات فقط أنا فوتها. فقط يعني ما أنا أعتبرها قليلة جدا.
0: هي لقاءات أسبوعية؟
1: لا، شهرية.
0: شهرية.
1: أيوة. وهذا إن دلدل على يعني حبي وشغفي لهذه اللقاءات يعني فعلا بشهادة جميع العضوان. صعب تفويت اللقاءات لأن كل طبعا بهذا بشهادة منهم أن كل لقاء يعتبره هو الأجمل هو الأفضل. دائما أسمع أن هذه الجملة أن اللقاء أنه هذا اللقاء كان الأجمل يعني كان الأفضل هي أصل لأن في حب لهذه اللقاءات وللقراء فهم يشعروا كذا يعني. بالنسبة لي أنا هل في شيء سبب لي فتور أو أنه ضغط؟ ما يعني ما أذكر أنه شعرت مثلا أنه ممكن أن فترت أو أنه ممكن ألغي المبادرة.
0: لكن محتاج أحيانا تحفيز ذاتي.
1: تحفيز والله الفريق الفريق نفسه هم هو المحفز فعلا يعني. كونت أنا عندي فريق مخلص قدرت أني أجمع فعلا قارئات مخلصات للكتاب.
0: نعم.
1: وهذا مهم جدا.
0: قصة ما تنسينها من مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: يمكن القصص هذه من اللقاءات نفسها يعني. أذكر أنه مرة استضفنا أطفال من دار رعاية الطفولة في متحف الطفل وكان الغرض أنه مثلا نحقق لهم مثل لحظات جميلة وجو بهيج مثل أنه إحنا نقرأ لهم تطوع بعض العضوات تطوع أنهم يعملوا مثل جلسة قراءة للأطفال فكانت جلسة جميلة جدا وصار في تفاعل ما بين الأطفال والقارئات وتخلل ذلك رسم. والملفت واللي أثر فيني أنه لما نشرت هذه الرسومات على صفحة البيت على ستوري البيت دخلوا بعض الأخصائيات النفسيات ولاحظوا وجود يعني قدموا لي بعض الملاحظات على الرسومات انه في من في في
0: يعني في بعض الرسومات فيها اشارات
1: معينة. فيها اشارات معينه يعني وانا نبهت يعني الجهه المختصه
0: طبعا اشارات ايجابيه
1: ايجابيه وسلبيه وانا نبهت المختصين في الجهه المختصه كون انه هذه الرسومات اطلعوا عليها ناس مختصه يعني وسبحان انا مثلا احنا كفنانات يمكن اطلعنا على الجانب الفني والالوان لكن هم رأوا شيء ثاني
0: زاويتهم
1: بكون اختصار. أنا وصلت الرسالة وصلت الملاحظات بس يعني كان شيء يعني أثر علي صراحة أثر فيني أنه رسومات الأطفال سواء وين مكان الطفل أي مكان الطفل رسومات الأطفال مهمة جدا. هذا علم يدرس أصلا ومن خلاله ممكن يكتشفوا أشياء كثيرة يعني. وهذا فتح علي باب يعني أني أنا يعني أفتح ورش للرسم فيها دردشة ومحور خاص لرسومات الأطفال. هذه كانت واحدة من الأشياء.
0: هذه الفعالية كانت بشكل تطوعي أيضا
1: بشكل تطوعي قدمنا فيها هدايا وفي قصة أخرى إذا في مجال الوقت يسمح أنه إحنا انطلقنا إلى المشاركات الخارجية خارج السلطنة. واحدة من المشاركات كانت مؤخرا في شهر 9 إلى أوزبكستان جمهورية أوزبكستان.
0: ممتاز.
1: كانت بمبادرة من السفير الأوزبكي هنا في سلطنة عمان وتعرف علينا واستضافنا عنده في سفارته وناقشنا كتاب وصار في تعاون بيننا وبين السفارة وفي سفارتنا هنا وسفارتنا في سلطنة في أوزبكستان مع سفيرتنا الدكتورة وفاء البوسعيدي. صراحة سهلت علينا الأمور كثير هناك وكان مثل مؤتمر ثقافي ما بيننا وبين الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان.
0: يعني أنت طلعتي خارج حدود الوطن من مبادرة أو فكرة كانت في يوم من الأيام قبل 10 سنوات
1: محلية
0: وشخصية أصلا
1: بالضبط
0: وأيضا نوعية في العمل يعني خلينا نقول على اعتبار أنه عمل تطوعي في الأخير. رسالة أخيرة ننهي بهذا اللقاء الرائع معك أستاذة حليمة فيما يتعلق بكيف لنا أن نقيم برامج ومبادرات تطوعية نوعية غير عن المعتاد في القراءة وغيرها أيضا من المجالات الأخرى.
1: أنا أشوف في تقصير شوية في قراءة يعني في فعاليات القراءة في المدارس. لازم تكون القراءة واحدة من الطقوس الأساسية في المدارس وأيضا المكتبات من يعني الأمور الأساسية في المدارس. أذكر أن أنا لما كنت في المدرسة كان في مكتبة في المدرسة. بعدين بدأت أسمع من زميلاتي أنه كثير من المدارس ما فيها مكتبات الحين وهذا شيء مؤسف ومحزن نوعا ما. لازم تنشأ المكتبات في جميع المدارس وتقام مثل مسابقات ما بين الطلبة مسابقات للقراءة.
0: موجودة مصادر التعلم؟
1: ما عندي فكرة. وأيضا مسابقات على مستوى السلطنة. وأيضا مثلا يعني مسابقات على مستوى المكتبات مثلا، هذه المسابقات تحفز وأيضا تلقي الضوء على القراء من جميع الفئات.
0: لكن رسالتك لكل مثلا شخص يريد يتطوع في أي مجال من المجالات، خاصة في القراءة،
1: باب التطوع مفتوح يعني، لأن من أنا أشوفها من الأمور التطوعية السهلة جدا في موضوع القراءة، لأنه ما يتطلب شيء. إنك تتبرع بالكتب، عندنا مجال في التبرع بالكتب، لأن تكديس الكتب في المكتبات ما أشوف إن من وراها في أي جدوى، فبالعكس عشان تخفف من مكتبتك تتبرع بالقديم وتترك مجال للكتب الجديدة بحيث غيرك يستفيدوا من هذه الكتب. وعندنا منافذ كثيرة لوضع هذه الكتب وصناديق وكذا. وأيضا التبرع من ناحية أني أنا مثلا أنطلق وأسعى أني يعني أعمل مثل هذه المناقشات الجماعية، يعني أعمل إعلان مثلا لأماكن تعالوا نقرأ، تعالوا نستفيد، وبهذا يعني ممكن ننشر حب للقراءة، يعني حب مطلوب. وما ننسى أنه أول كلمة هو أمر إلهي، يعني لو يعني مثلا نركز على الكلمة اقرأ، الكلمة فيها صيغة أمر، وهذا يدل على عظم موضوع القراءة. انتقلنا من فترة المعجزات إلى إلى فترة العلم والمعرفة.
2: وجوه في الظل.
0: بهذه النصيحة الرائعة من الأستاذة حليمة بن

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: طبعا بديت القرام لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
1: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
16: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السين.
15: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
16: أهلا.
15: كيف حالك؟
16: الحمد لله بخير.
15: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
16: الحمد لله.
15: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
16: نعم صحيح.
15: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
16: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات، وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
15: آه وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
16: مقدم الإذاعة.
15: آه وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
16: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
15: اها انت تحب الشطرنج يعني؟
16: ايوه واجد احبها.
15: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
16: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الابيض او الجيش الابيض.
15: اها.
16: وشخص ثاني يلعب بالجيش الاسود.
15: اها.
16: زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
15: أيوة.
16: طبعا يعني كل واحد من هذيلا يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
15: صحيح.
16: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
15: آه جميل. طيب احيانا هذه اللعبه بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
16: ايوه نعم صحيح. في البطولات ممكن تاخذ حتى ايام كثيره. يعني
15: ايش اطول مباراه انت لعبتها؟
16: صراحه مره لعبت يمكن اكثر من ساعه.

0: ايوه
1: الين فزت ولا لين فازوا عليك؟
0: فزت.
1: فزت.
0: ايوه
1: اها جميل. وانت طبعا تحب القراءة،
0: نعم احب،
1: ايش نوعية الكتب اللي تحب تقراها عادة؟
0: احب اقرا الكتب العلمية والنفسية والروايات
1: اها
0: وكتب التنمية الذاتية.
1: اه ممتاز. ايش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
0: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد.
1: ماثيو سعيد.
0: أيوه
1: عن ايش يتكلم انت رائع؟
0: تكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء
1: اها
0: وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة هذه. الموهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وأنت مولود،
1: أها
0: تقدر تنميها وأنت توصل لآفاق أنت ما
1: صحيح
0: تصورها.
1: صحيح. بمعنى أنه العمل أحيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبة وحدها فقط،
0: أيوة
1: وبالعمل هو اللي يخليك توصل
0: للنجاح اللي
1: النجاح
0: تتمناه.
1: بالضبط. يا أسامة ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسية،
0: أيوة
1: ليش من الكتب النفسية قريت؟
0: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
1: اها الروائي الروسي المعروف. عن ايش يتكلم المزدوج؟
0: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين،
1: اها
0: هذا يعيش حياة طبيعية بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا تصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد، ما
1: اها
0: يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد.
1: اها
0: لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة طبق الأصل منه نفس الاسم،
1: جميل.
0: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها، وبعد ويش صار ان هذا الشخص يشتغل في نفس المكان واستحوذ على مكانة سيد غولياتكين الاجتماعية، درجة ان الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غولياتكين شاف صاروا يحبوه اكثر من سيد غولياتكين نفسه، وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها سيد غولياتكين، مثلا انه يكون جريء وشجاع وله شخصية ووجود ما موجودة عنده عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية بحيث تم النقل سيد غولياتكين إلى مصحة عقلية.
1: ممتاز يا وسام. أنا عجبني إنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية،
0: أيوه
1: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
0: صحيح.
1: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
0: أيوه قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
1: أها عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
0: تكلم هذا الكتاب عن أبرز الأسئلة والمعضلات في الفيزياء،
1: اها
0: وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة مثل نظرية ميكانيكا الكم أو الفيزياء الكمية.
1: جميل جدا. وايش من الروايات اللي قريتهن؟
0: قريت رواية أبجدية القتلى للكاتبة أغاثا كريستي.
1: اها اذا هذه رواية بوليسية،
0: أيوه
1: عن ايش تتكلم؟
0: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة
1: اها
0: إن واحد يقول أنه راح أقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا،
1: اها
0: يعني بس رسل رسالة كذا وعليه طبعا عليه توقيع ABC يعني
1: اها
0: اسم المرسل، وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد، سيد بارو ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال عنه.
1: وفي نفس الزمان بعد صح؟
0: أيوه نفس الزمان،
1: اها
0: فهو استغرب وعرف إن هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني.
1: اها
0: فنفس الشيء بعدين أرسل رسالة مرة ثانية قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ انه المحقق بوارا ان هذه الجرائم تصير على ترتيب ابجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا اول جريمة بحرف الاي، الجريمة الثانية بحرف البي كذا،
1: اها
0: وطبعا تبعوا الأدلة وتوقع الأشخاص المنطقة الثانية والأشخاص اللي بنقتلوا فيها فحموهم وكذا، يعني قدروا انه يجيبوا القاتل يمسكوا.
1: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة، قلت لي
0: نعم الكتابة،
1: إيش تكتب؟
0: أكتب أحيانا قصص خيالية وخارقة للطبيعة، يعني
1: خارق، يعني كيف خارقة للطبيعة؟
0: في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة دي يعني.
1: أها
0: أي
1: جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
0: لا الصراحة ما
1: أها
0: جبت شيء.
1: طيب لا بأس. من زمان تكتب قصة؟
0: زمان
1: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
0: كتبت أكثر
1: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
0: أيوة أحفظ،
1: إيش بتسماني؟
0: حافظ قصيدة الطين.
1: الطين لإيليا أبو ماضي؟
0: أيوة
1: نسي الطين ساعة؟
0: نسي الطين ساعة أنه طين، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقد. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
1: جميل، 3 أبيات لكن لا بأس. أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى صح؟
0: أيوة حافظ قصيدة في ذمة الله،
1: في ذمة الله. اللي تعرف من الشاعر؟
0: محمد مهدي
1: محمد مهدي الجواهري، الشاعر
0: جواهري.
1: العراقي الكبير.
0: أيوة.
1: طيب ممكن تسمعني منها ولو البيتين الأوليين؟
0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟
1: جميل طبعا، أبيات جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل وسام؟
0: أمنيتي أن أصير عالم فيزيائي.
1: عالم فيزياء. ليش عاد عالم فيزياء؟
0: لأن أنا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الأشياء.
1: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنهن كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء لضحى صالح.
0: أيوة صحيح.
1: أيوة يعني. وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت صح؟
0: أيوة
1: إيش؟
0: قريت الثقوب السوداء والأكوان الناشئة للكاتب ستيفن هوكينج.
1: آه إن شاء الله عليك. وأنت شاطر إذن في المواد العلمية؟
0: أيوة الحمد لله.
1: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير عالم فيزياء كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمتي هي قارئ اليوم قائد الغد.
1: جميل، اشرح لي إياها. قارئ اليوم قائد الغد.
0: أن الشخص اللي يواظب على القراءة ويستفيد منها راح تصير معه خبرات ومهارات راح يكتسب يعني خبرات ومهارات في المستقبل راح تساعده ويصير تصير عنده مرتبة كبيرة بين الناس.
1: ممتاز يا وسام، ما شاء الله عليك. إذا وسام بن سالم بن محمد المقحوصي، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، البلغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين. علي المخمري شاعر من عمان، من مواليد شناص، من عام 1971 صدر له الخطوة الأولى لاجتياز قماطي عام 1998، غيابات الجب عام 2000، تعريفات رجل لا يفرق بين السكين والوردة عام 2002. في الحال ترى فيه مشية الذاهب إلى يمين وشمال، كمن يتوكو على عصا غير مرئية. وفي الحقيقة لا يتوكو هذا الفتى القروي إلا على بقية أنفاس تعصمه من الغرق، كان قد ادخرها للمضي في هذا العالم الملوث بالصدأ والزيف والتنطعات. في داخله فوضى، لكنها تطلع إلى خارجه أنيقة ومرحة، دون أن تجرح أو ترتد بالسوء على أحد أو شيء. تتجاذبه طفولة بحرية تمجد الرمل والموج والأصداف والأشرعة، وإيقاع فلاحي يحتفل بالبذرة والشتلة والفاكهة والمزرعة. التفت إلى نفسه ذات صباح باكر فلم يجد شيئا لديه، ولم يتحمل أن يبقى خاليا وغير عاشق، فانتصر للكتابة التي أعطته بقدر ما أعطاها، وأهدته بضع كلمات سرية مقابل ما منحها من الليل والسهر والأقمار المشتهى ودمدماته في الخلاء الطلق. عرف أن الشعر أول الطريق، فأسرج له زمنه الخاص، وهمز له حصانه الدونكيخوتي، واجتذبته أسراره ومعادنه وفصوله، فصار يتلقف ثماره من بوابة الشمس الشمالية، حيث النعمة قريته الهاجعة في أقصى الشمال العماني، فرحا بالدنيا المواظبة حينا والكسولة حينا في حدقة الشاعر. ليس ديدبان قراءة ولا دودة كتب، لكن الكلمة تمسه فيذهب للفرح بها في الليل، وكذلك الموقف يستنفره فيحسه ويحدث به أكثر مما ينظر له. هو الذي لا شأن له بالتنظيرات والتدبيجات الثقافية المتعملقة. وحتى حين كتب الشاعر زهر السالمي عن علي المخمري باعتباره نموذجا من كتاب ما بعد الحداثة، كانت ردة فعل المخمري جوابه البسيط والخجول: لا أعرف والله، طالعا من حديقة أطفال جذلين معبئين بالدهشة، متذكرا هنا الرحلة البحرية التي قررها لتلامذته الصغار في الأول الابتدائي، والتي كان من بينها تلميذ اعتاد أن يسكن الجبل ولم يفارقه قط، ولم يكن قد رأى البحر قبل هذه الرحلة. عندها أصيب التلميذ الجبلي بالذهول، هاذيا بلسانه الصغير بأن هذا الماء الأزرق الكبير يشبه تقريبا البركة المائية والوادي الذي يسيل بين أحضان الجبل، لكن ما يراه الآن كبير جدا وشاسع جدا. هل أغمي على الطفل آنذاك؟ ربما خر مغشيا عليه، خصوصا إذا ما تجمع على رأسه تلاطم أمواج البحر الكبير وقهقهة على المخمر المدرارة. ومن المؤكد أن الشاعر قد قال لتلميذه هذا يسمى بحر، لكن لم يضف له كما فعل جد غابرييل ماركيز قائلا لا يوجد شيء وراءه. ومع ذلك على المخمر ذاته هو المعتاد على البحر وأسماكه وصياديه، ما يزال يحمل دهشة ذلك الطفل إزاء البحر، كما أنه ابن وفي للسيوح والفضاءات المفتوحة كقلب الشاعر وإنسانيته وروحه الحبلى بالتحولات.

يتحدث عن المخبر عن اليثم لأنه بعيدا هناك، يعتمر عزلته وقراباته الروحية، ويعرف داء المسافر الذي تورط بالحنين والمسافة، يعرف على من تسلط الأضواء فيهرب منها وهو بعيد عنها، ويقدر تجارب من سبقوه في السؤال فيجلد نفسه بالتواضع ومنيا نفسه بالتراجع عن الذهاب أكثر في الشعر والكتابة، لكنه يقترفهما في اليوم التالي حيث لا يوجد شيء آخر للاقتراف الشهي والارتكاب الحالم. في إحدى تجلياته أهداني النسخة الأولى من كتابه، ثم أهدى 5 أو 7 نسخ إلى الوادي العريق، إلى الليل، إلى القمر المكتمل، إلى النجوم الساهرة، على أحلام الأصدقاء والأنبياء والعالم، إلى الأرصفة، حيث فتح النافذة وألقى بالنسخ التي سيقرأها الغيب على مسامع المارة والطرقات والحصى. وكان الظلام يسيل في حناجيرنا ورؤوسنا المتلهفة للاتحاد بالمطلق الظريف. ليس المهم في هذا الرجل أنه يكتب شعرا، بل المهم أكثر أنه يعيش الشعر ويتنفسه ويتمناه. إنه يحياه في مفاجآته اليومية وفي تهجياته البريئة التي لم تغرقها الفلسفات ولم تبتلعها رذائل المدينة وخبثها الضروس. وكما لو أنه لم يكتب شيئا البتة بعد، يقف متحينا المسافة الرحبة والغيمة التي ستلقمه مطر المغسولين بالعافية. سيغنينا طيف الشاعر المشاء ذات ليلة نشيد الفقد، بينما تذهب القرية حاملة شمعتها لتغتسل من دمعته التي تحجرت في مآقي كلماته وسطوره الرعوية، بينما يبقى علي المخمري صديق هذه التربة التي لا تنهار، ورفيق المسافرين إلى حيث الجنة الموعودة أبدا بالظمأ النبيل.

0: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أدى التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تغييرات جوهرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والمعرفية، ولم تكن منظومة الملكية الفكرية بمنأى عن هذه التحولات. ففي الوقت الذي أتاح فيه الذكاء الاصطناعي فرصاً غير مسبوقة للإبداع والابتكار وتحسين الإنتاجية، فرض في المقابل تحديات قانونية معقدة تتعلق بحماية حقوق المؤلفين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية. وقد دفعت هذه التحديات الحكومات والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية التي صممت أساساً لحماية الإبداع البشري، وذلك سعياً إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التقني وحماية الحقوق الفكرية. وتؤكد منظمة اليونسكو أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يستدعي تحديثاً مستمراً للأنظمة القانونية بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. تقوم الملكية الفكرية على مبدأ أساسي يتمثل في منح الحماية القانونية للأعمال الإبداعية والابتكارات التي ينتجها الإنسان، وتشمل هذه الحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية. إلا أن ظهور الأنظمة الذكية القادرة على إنتاج محتوى متطور في مجالات الكتابة والفنون والبرمجة والتصميم أثار تساؤلات جديدة حول مدى قدرة القوانين الحالية على مواكبة هذا التحول. فبينما اعتادت التشريعات النظر إلى الإنسان باعتباره المصدر الوحيد للإبداع، أصبحت الآلات اليوم شريكاً فاعلاً في عمليات الإنتاج الفكري، مما أوجد فراغاً قانونياً في العديد من المسائل المرتبطة بملكية الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وفي قلب هذا الجدال تبرز قضية تحديد صاحب الحق القانوني في الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، إذ أن معظم القوانين الوطنية والدولية تشترط وجود عنصر بشري للإقرار بحقوق التأليف والإبداع، وهو ما يجعل منح تلك الحقوق للأنظمة الذكية أمراً غير معترف به قانونياً حتى الآن. لكن التعقيد يظهر عندما يتم إنتاج عمل إبداعي بمساهمة محدودة جداً من الإنسان، بينما تتولى الخوارزميات الجزء الأكبر من عملية الإنتاج. وفي هذه الحالة يطرح تساؤل حول ما إذا كانت الحقوق تعود إلى المبرمج الذي صمم النظام، أو إلى المستخدم الذي أصدر الأوامر، أو إلى الجهة المالكة للتقنية. وتبقى هذه المسألة من أبرز التحديات التي تواجه المشرعين في مختلف أنحاء العالم. وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً عند النظر إلى آلية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. فهذه النماذج تعتمد على تحليل مليارات الكلمات والصور والملفات الرقمية المستمدة من الإنترنت وقواعد البيانات المختلفة، ويشمل ذلك في كثير من الأحيان أعمالا محمية بحقوق النشر. وقد أدى هذا الأمر إلى جدل قانوني واسع بين شركات التكنولوجيا وأصحاب الحقوق الفكرية، حيث يرى المؤلفون والفنانون أن استخدام أعمالهم في عمليات التدريب دون موافقة مسبقة يمثل انتهاكا لحقوقهم القانونية. وفي المقابل تعتبر بعض الشركات أن التدريب يمثل استخداما تحليليا للبيانات وليس استنساخا مباشرا للأعمال الأصلية. ولهذا أصبحت هذه القضية محورا رئيسيا في النقاش القانوني العالمي حول الذكاء الاصطناعي. مستمعينا الكرام، بدأ تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بوضوح في مجال حقوق المؤلف، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على كتابة المقالات والتقارير والقصص والروايات خلال ثوان معدودات. فقد أصبح بالإمكان إنتاج نصوص تبدو إبداعية ومترابطة دون تدخل بشري كبير. ويخشى بعض الباحثين من أن يؤدي الاعتماد المفرط على المحتوى المولد آليا إلى إضعاف قيمة الإبداع البشري وتقليص الحوافز التقليدية التي تقوم عليها منظومة حقوق المؤلف. ولذلك تتجه العديد من المؤسسات القانونية إلى دراسة سبل التمييز بين الإبداع الإنساني والمحتوى المنتج بواسطة الخوارزميات. ولا يقتصر الأمر على النصوص والمحتوى المكتوب، بل يمتد إلى الفنون البصرية التي شهدت تحولات كبيرة بفضل أدوات توليد الصور والرسومات باستخدام الذكاء الاصطناعي. فقد بات بالإمكان إنتاج أعمال فنية تحاكي أساليب فنانين مشهورين بدرجة عالية من الدقة، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأوساط الفنية. ويرى العديد من الفنانين أن تدريب النماذج على أعمالهم دون إذن مسبق قد يؤدي إلى استغلال جهودهم الإبداعية وتحقيق مكاسب تجارية على حسابهم. كما أن قدرة هذه الأدوات على إنتاج أعمال مشابهة لما يبدعه الفنانون تطرح أسئلة مهمة حول الحدود الفاصلة بين الإلهام المشروع والتعدي على الحقوق الفكرية. ومن جهة أخرى، وصل تأثير الذكاء الاصطناعي إلى مجال براءات الاختراع، حيث بدأت الأنظمة الذكية تساهم في اكتشاف حلول تقنية جديدة وتطوير ابتكارات في مجالات الطب والهندسة والصناعة. وقد أدى ذلك إلى ظهور جدل قانوني حول مفهوم المخترع في قوانين البراءات. فالتشريعات التقليدية تشترط أن يكون المخترع شخصا طبيعيا، بينما أصبحت بعض الابتكارات الحديثة نتيجة مباشرة لتحليل ومعالجة متقدمة قامت بها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية عديدة، فإنه يقدم أيضا أدوات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية نفسها. فقد أصبحت الشركات تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد انتهاكات العلامات التجارية واكتشاف المنتجات المقلدة ومتابعة الاستخدام غير المشروع للمحتوى المحمي عبر الإنترنت. وتتمتع هذه الأنظمة بقدرة فائقة على تحليل كميات ضخمة من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة، مما يساعد الجهات المالكة للحقوق على اكتشاف المخالفات بسرعة أكبر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مستمعين الأعزاء، إن مشكلة الانتحال الرقمي ما زالت من أبرز المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فالمخرجات التي تنتجها النماذج التوليدية قد تتشابه أحيانا مع أعمال أصلية موجودة مسبقا، الأمر الذي يجعل التمييز بين الإنتاج الجديد والانتهاك المحتمل أكثر صعوبة، خاصة عند تقييم حدود الانتحال وقياس حجم التأثير الذي تعرض له العمل الأصلي. ولهذا تتزايد الحاجة إلى تطوير معايير قانونية أكثر دقة للتعامل مع هذه الحالات. في قطاع البرمجيات ظهرت أدوات قادرة على كتابة الأكواد البرمجية وتطوير التطبيقات بصورة شبه تلقائية، وقد أدى ذلك إلى بروز تساؤلات تتعلق بملكية الأكواد الناتجة عن هذه الأنظمة وإمكانية حصولها على الحماية القانونية ذاتها الممنوحة للبرامج التي يكتبها الإنسان. كذلك أثارت عمليات تدريب النماذج على مستودعات برمجية ضخمة مخاوف تتعلق باستخدام أكواد محمية بحقوق النشر دون إذن، وهو ما دفع العديد من الجهات القانونية إلى متابعة هذا الملف باهتمام متزايد. وفي موازاة ذلك، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في حماية أسرارها التجارية في ظل الاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي، فعمليات تحليل البيانات وإنشاء النماذج الذكية قد تتطلب الوصول إلى معلومات حساسة واستراتيجية تمثل جزءاً من رأس المال المعرفي للمؤسسات، وإذا لم تكن هذه العمليات تدار بطريقة آمنة فقد تؤدي إلى تسرب بيانات أو معلومات سرية تضر بالمصالح التجارية للشركات. وأمام هذه التطورات المتلاحقة، بدأت الحكومات والمنظمات الدولية في صياغة أطر تنظيمية جديدة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. ويعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أول نموذج تشريعي شامل ينظم هذه التكنولوجيا وفق منهج قائم على تصنيف المخاطر. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مع المحافظة في الوقت نفسه على بيئة داعمة للابتكار. وقد أصبح هذا الإطار التشريعي مرجعاً مهماً للعديد من الدول التي تسعى إلى تطوير سياساتها الوطنية في هذا المجال. تؤكد توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على أهمية احترام حقوق الإنسان والعدالة والشفافية والمساءلة في جميع مراحل تطوير واستخدام الأنظمة الذكية. وتدعو التوصية إلى ضمان حماية المبدعين وأصحاب الحقوق الفكرية وعدم السماح بأن يتحول التطور التقني إلى وسيلة للإضرار بالحقوق القانونية أو الإنسانية. وتعد هذه المبادئ مرجعاً دولياً مهماً لبناء سياسات وتشريعات متوازنة تتعامل مع التحديات المستجدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي. مستمعين الأعزاء، تشير الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التحول الرقمي المتسارع يتطلب بناء منظومة قانونية مرنة وقابلة للتكيف مع الابتكارات المستقبلية. فالتغيرات التقنية تحدث بوتيرة أسرع من قدرة التشريعات التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يجعل تحديث القوانين عملية مستمرة وليست إجراء مؤقتا. كما تؤكد الدراسات أن تعزيز التعاون بين المشرعين والجامعات والقطاع الخاص يمثل أحد أهم السبل لضمان حماية الملكية الفكرية دون إعاقة الابتكار والتطور التقني. وفي ضوء ما سبق، يتضح أن جوهر القضية لا يتمثل في مقاومة الذكاء الاصطناعي أو الحد من توسعه، بل في إيجاد توازن عادل بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين. فالذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز الإنتاجية وتسريع الابتكار وفتح آفاق جديدة أمام المعرفة البشرية، لكنه يحتاج في المقابل إلى إطار قانوني يضمن احترام حقوق المؤلفين والفنانين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية. ومن هنا تبرز أهمية بناء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة القانونية وتدعم التنمية الرقمية في آن واحد. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب وواحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات، يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. لذلك فصل الصرب من أجمل المواسم في شبه الجزيرة العربية. درجة الحرارة تكون فيه منخفضة لكنها لاذعة جدا، وتكون أيضا المجتمعات المحلية القادمة من فصل الخريف 3 أشهر في ظل مستمر، ثم فجأة تأتي هذه الشمس الصربية في الصباح، تكون شديدة لاذعة لأن المجتمعات تعودت على اختفاء الشمس لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، فعندما تأتي مرة واحدة قد تسبب أحيانا ضربات شمس. أذكر في السابق كان في الصباح في الطابور كان الكثير من الأطفال يتساقطوا أثناء الوقوف أثناء الطابور، لأنه الشمس تكون حارقة وقادمين من فصل الخريف معاكس تماما، تحدث العملية عكسية، فيعني الشمس الصباحية الصربية تكون شديدة. لكن بشكل عام هي ليست كذلك، بس الشعور في فرق بين درجة الحرارة الحقيقية وشعور الإنسان بها. مثلا في فصل الخريف قد تكون درجة الحرارة 23 27 28 في المدينة، تصل إلى 27 28 أو 30، لكن الإنسان لا يشعر أن هي 30، لذلك بسبب الجو، بسبب الرطوبة أولا، ثانيا بسبب الظل اللي موجود، فتشعر أنه درجة الحرارة ليست 30 كما هو الحال. وحتى عندما تكون 23 لا تشعر أن هي 23، تشعر أن هي أقل من ذلك. لذلك درجة الحرارة لا تعني بالضرورة كيف يشعر الإنسان بهذه الحرارة. مثلا على المناطق الشاطئية في فصل القيض وارتفاع درجات الحرارة، إذا كانت درجة الحرارة 30، وفي المناطق الجبلية البعيدة عن البحار إذا كانت درجة الحرارة 30، الشعور الموجود على البحر كأنه درجة الحرارة أكثر من 30 بسبب الرطوبة، والشعور الموجود خارج بعيد عن البحر يشعر درجة الحرارة 30 لكن وكأنها أقل من 30. ففي مفهومين مختلفين، درجة الحرارة لا تعني بالضرورة شعور الإنسان بها. لذلك في فصل الصرب يكون الهواء الباكر على 5 الفجر إلى 6 الفجر يسمى محلياً ريس أربي، وهذا الرياح يعني النسمة، نسيم الصباح اللي يكون في فصل الصرب يكون منعش جدا ومليء بالأكسجين ومليء بالمغذيات اللي تخلي الإنسان ينتعش، ويعني لحظات ثمينة جدا، إلى درجة أنه الناس الكثير من الأهالي ينتقلوا إلى سهوب، سواء كان في جبجات أو في رخيوت في أي ولاية، على ارتفاعات 1000 متر أو على ارتفاعات 500 متر، فقط للاستمتاع به هذه المرحلة الصباحية من الساعة 5 إلى 6 أو 7 قبل أن تشرق الشمس تماما، وبعد شروق الشمس بشكل قوي يعود إلى المنازل. يعني من كثر ما أنه هذه التجربة خاصة جدا يحتاج أن يخوضها الجميع في فصل الصرب، وإذا لم تخوض هذه التجربة يعتبر وكأنه الصرب لم يمر عليك في محافظة ظفار. هكذا الكثير من التفاصيل الجميلة جدا التي ورثها المجتمعات المحلية وفي الذاكرة الشعبية منذ آلاف السنوات، أدرك الإنسان أهمية هذه اللحظات، ولازلنا إلى هذا اليوم نستمتع بهذه اللحظات ونشاركها مع الجميع، وأيضا قد تكون مصدر رزق مهم جدا لمحافظ ظفار في مرحلة زمنية قادمة بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. والكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية. إلى التفاصيل. ترأست سلطنة عمان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار تحضيرات الدورة المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها في نيويورك نوفمبر المقبل. وأكدت سلطنة عمان في بيانها الوطني أمام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال هذا العام أسهمت في تعميق الفهم المشترك لعدد من المسائل المرتبطة بالمعاهدة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة. أكدت سلطنة عمان على التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والشركاء الدوليين دعماً لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة وإنصافاً لكل طفل. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 2026 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الرابع من الدورة 28 في مسقط، الذي ناقش عددا من المشروعات كموضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وموضوع تأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى موضوع الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة رئيسة الهيئة. عقد بولاية صلالة الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي. وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين، إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. وشهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال

للاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028 في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتخطيطية بين الجانبين. أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، واستهدفت إيران قواعد أمريكية في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق ردا على هجوم أمريكي مكثف الثلاثاء طال مواقع عدة في أنحاء إيران. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تستهدف قواعد أمريكية في الكويت ردا على جرائم أمريكا بحق الشعب الإيراني. والثلاثاء أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن هجوما أمريكيا أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في حفلة زفاف في جنوب البلاد، وذكر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخص. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، معتبرا أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. وأضاف ترامب أن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، مشيرا إلى أن 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد تم تدميرها، وأن قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات سيتم تدميرها. أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدا في بيان مشترك اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والأمن السبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه باستشهاد هذين الفلسطينيين ترتفع حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين منذ مطلع عام 2026 إلى 27 شهيدا وإلى 63 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023. واعتبرت ذلك مؤشرا خطيرا على تصاعد القتل المباشر بحق الفلسطينيين في ظل حماية قوة الاحتلال بما يهدف إلى ترهيبهم ودفعهم عن أرضهم. هذا وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على نحو 60% من قطاع غزة، وقال أن إسرائيل لن تنسحب من غزة وأن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق هدفها الخاص بتجريد حماس من السلاح. شنت جماعة أنصار الله اليوم قصفا بأكثر من 14 صاروخا باليستيا استهدف مناطق متفرقة في الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية في جبهة مقبنة غربي تعز. وفي السياق أفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات عنيفة بين أنصار الله ولواء النصر التابع للقوات الحكومية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز. ولم تعلن جماعة أنصار
أنصار الله حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات، كما لم توضح المصادر العسكرية حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء القصف. ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها بعض جبهات الساحل الغربي وتعز خلال الأسبوع الماضي. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمبان إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عزمه إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الغارات الجوية واعتماد نظام من مستويين للتحذير وفقا لطبيعة التهديد، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية. يأتي ذلك بينما تناقش الولايات المتحدة فكرة منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باترويت الاعتراضية التي تحتاجها كييف بشدة لصد الهجمات الروسية. من جهته، رفض وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو المساعي الرامية إلى إحياء مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي في تمويل أوكرانيا. تظاهر 10,000 من الأشخاص في أنحاء إسبانيا دعما لبقاء مدينة سبتة الواقعة في شمال إفريقيا ضمن السيادة الإسبانية، واحتجاجا على سياسة الحكومة المركزية في مدريد بشأن الهجرة وسط أزمة هجرة مستمرة تشهدها المنطقة. واتهم المتظاهرون الحكومة المركزية برئاسة بيدرو سانشيز بانتهاج سياسة استرضاء تجاه المغرب وبالفشل في تقديم الدعم الكافي لسبتة. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 وفيات على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في تيبت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهرومائية بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، لكن الآمال بالعثور عليهم أحياء تتضاءل بعدما واجهت الفرق طرقا مسدودة من دون تأكيد العثور على أي ناج. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد أن على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. والكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
3: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
2: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم. الأخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، سلطنة عمان وطن السلام وبوابته وأرضه وسماؤه رسمت للسلام نهجا وأسست له مكانة فتجلى في حكمة سياستها وتطور نهضتها سيرة العظماء ونهج البناء ومسار القوة وسماحة الفكر ونهضة الوعي ونهوض الإرادة وميزان الصدق وثبات المبدأ ومصداقية السياسة واحترام الاختلاف وتقدير الرأي والرأي الآخر. رسالة الإسلام ونهجه ومسار التنمية العمانية وعطرها ودبلوماسيتها الحكيمة التي رضي بها الجميع ووثق فيها العالم في مصداقيتها الواضحة وثباتها الراسخ وحيادتها العادلة وفلسفتها المؤطرة لتحقيق التميز وبوابتها لبلوغ مزون الحكمة، قواعد دبلوماسية في السلوك التنموي الأصيل الذي يحفظ الحقوق ويحترم الخصوصيات ويؤكد السيادة الوطنية ويبني الثقة ويعزز الشراكة ويؤطر التعاون ويزيل كل مسببات الكراهية والأحقاد.

جولة البرنامج، نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.

0: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، تشكل كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بأكاديمية الجيش السلطاني العماني مرحلة أساسية في بداية المسيرة العسكرية للجندي المستجد، فمن خلالها يتلقى التدريب والتأهيل الذي يساعده على الانتقال إلى الحياة العسكرية واكتساب المهارات والقيم التي تعينه على أداء واجباته. وفي هذا اللقاء مع الرائد عزيز بن علي العلوي من كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بأكاديمية الجيش السلطاني العماني، نتعرف عن قرب عن كتيبة التدريب ودورها في إعداد الجنود المستجدين وتأهيلهم لمواصلة مسيرتهم العسكرية. فأهلا ومرحبا بكم سيدي.
1: مرحبا وسهلا وشكرا على الاستضافة للحديث عن كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني.
0: بداية سيدي، نود أن نتعرف على كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني التابعة لأكاديمية الجيش السلطاني العماني وما تمثله من أهمية في منظومة إعداد الجنود المستجدين.
1: طبعا تأسست كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني عام 1955 للميلاد بقوة سرية وإدارة مصغرة، وذلك في عقاب التطور الذي شهدته قوات السلطان المسلحة التي تشكلت نواتها الأولى عام 1907 بقلعة بيت الفلك. وقد أنشئت الكتيبة لتتولى تدريب الجنود المستجدين وتأهيل ضباط الصف لتتوالى بعدها شتى مراحل التطوير والتحديث. وتمثل كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بأكاديمية الجيش السلطاني العماني إحدى المراحل الأساسية في منظومة إعداد وتأهيل الجندي، باعتبارها نقطة الانطلاقة التي ينتقل من خلالها الفرد إلى الحياة العسكرية بكل ما تتطلبه من انضباط والتزام وتحمل للمسؤولية. وقد اطلعت الكتيبة عبر مسيرتها بمهمة إعداد أجيال من الجنود المستجدين وفق برامج تدريبية متدرجة ومدروسة، وتواكب متطلبات العمل العسكري، وتركز على بناء الفرد عسكريا وبدنيا وذهنيا بما يعزز جاهزيته للقيام بواجباته المستقبلية في مختلف الميادين.
0: نعم سيدي. سيدي، ما أبرز المخرجات التي تسعى كتيبة التدريب إلى تحقيقها لدى الجنود المستجدين؟
1: طبعا نركز في كتيبة التدريب على إعداد جندي يمتلك الأساس المتين الذي يمكنه من مواصلة مسيرته العسكرية بكفاءة واقتدار. فالمخرجات لا تقتصر على اكتساب المهارات العسكرية الأساسية، وإنما تشمل بناء شخصية عسكرية تتسم بالانضباط والثبات وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد. كما تحرص الكتيبة على غرس القيم والمبادئ العسكرية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة مختلف التحديات، ليكون الجندي عند تخرجه مهيئا للانضمام إلى وحدته العسكرية ومواصلة مراحل التدريب والتأهيل التخصصي.
0: نعم سيدي. ما أبرز البرامج التدريبية التي يخضع لها الجندي المستجد خلال فترة الدورة؟
1: يخضع الجندي المستجد لمنظومة تدريبية متكاملة ومتدرجة، تبدأ بالتدريب العسكري الأساسي واللياقة البدنية والتدريب على المشاة والانضباط العسكري، إلى جانب مجموعة أخرى من المهارات والمعارف التي تشكل الأساس في حياة الجندي. كما تتضمن الدورة تدريبات عملية تسهم في رفع مستوى التحمل والجاهزية وتعزز العمل الجماعي والقدرة على تنفيذ المهام في مختلف الظروف. ونحرص خلال مراحل التدريب على الانتقال بالجندي بصورة تدريجية من المستوى الأساسي إلى مستوى يمكنه من أداء واجباته بثقة وكفاءة.
0: أخيرا سيدي، كيف تسهم كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بأكاديمية الجيش السلطاني العماني في بناء شخصية الجندي، وما الذي يميز هذه المرحلة في مسيرته العسكرية؟
1: في مرحلة التدريب الأساسي هي مرحلة بناء متكاملة لشخصية الجندي، فيها تغرس فيه الانضباط والالتزام واحترام الوقت وتحمل المسؤولية، إلى جانب القدرة على العمل ضمن الفريق ومواجهة التحديات بثبات. كما تساعد هذه المرحلة على تعزيز روح المبادرة والثقة بالنفس وترسيخ مفهوم الواجب والولاء والانتماء. ومن هنا فإننا ننظر إلى التدريب باعتباره عملية بناء مستمرة هدفها إعداد جندي يمتلك الكفاءة والجاهزية وقادر على أداء واجباته بكل إخلاص وتفان في خدمة الوطن سلطنة عمان.
0: نعم سيدي الرائد عزيز بن علي العلوي من كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بأكاديمية الجيش السلطاني العماني، شكرا لكم سيدي.
1: شكرا جزيلا.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان
2: الأكاديميات التدريبية العسكرية. تمثل الأكاديميات والمعاهد التدريبية العسكرية ركيزة أساسية في منظومة التأهيل والتدريب، فهي البيئة التي يتلقى فيها العسكري العلوم والمعارف والمهارات التي تمكنه من القيام بمهامه وواجباته بكفاءة واقتدار. ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على التدريب العسكري فقط، فهي تسهم في بناء شخصية العسكري وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام وترسيخ روح العمل الجماعي وتنمية القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف المواقف بثبات وثقة. ومع تطور مجالات العمل العسكري تتطور البرامج التدريبية لتواكب المستجدات والتقنيات الحديثة من خلال تنويع مسارات التعلم والتدريب والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يساهم في إعداد كوادر عسكرية قادرة على مواكبة متطلبات المهام والتحديات المختلفة. إن الاستثمار في التدريب العسكري هو استثمار في الإنسان، فبقدر ما يمتلكه العسكري من علم ومهارة وانضباط يكون قادرا على أداء واجبه بمهنية وكفاءة وتحمل المسؤولية في مختلف الظروف. ومن هنا تبقى الأكاديميات التدريبية العسكرية منارة للعلم والتأهيل ومصنعا للكفاءات وأحد أهم مراكز إعداد الكوادر البشرية الذين يحملون العلم والمهارة ويؤدون واجبهم بانضباط وإخلاص خدمة للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، كان ولا يزال السلام على عمان وأهلها حياة سعيدة وعيشا رغيدا وأمنا يسع كل شيء وأمانا يرسم في محيى الإنسان البهجة والفرح في ثوب يلامس النفس صفاؤه ويحيي القلب وفاؤه ويريح النفس ذكره، لتظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية تبني ولا تهدم وتقرب ولا تباعد. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد ركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي التسجيل الصوتي الوكيل ورد بن سالم الرواحي، وفي التنفيذ العريف هشام بن خالد العلوي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
6: الصورة المكتوبة.
7: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
8: والكلمة تصنع أروع الصور.
7: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
8: ترسم المكان والشخوص.
7: فالرسم بالكلمات،
8: والكتابة بالكاميرات.
6: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
7: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
8: الإعداد الإذاعي
7: أحمد بن سعيد الأزكي.
8: التقديم
7: أحمد الكلباني
8: ومريم البداعية.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
8: إخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
10: عزيزي المستمع.
0: عزيزتي المستمعة.
10: لا يزال حديثنا الذي بدأناه في وقت سابق عن الشخصية ورسمها،
0: ومن جانب آخر يطوف بنا الحديث حول الحدث الدرامي.
10: على الرغم من عجز الفيلم السينمائي عن وصف معالم الشخصية، إلا أنه في إمكانه تقديم الأفعال التي تصف هذه الشخصية أو تلك عن العرض الدرامي لها.
0: ونتيجة لاتصال الشخصية والحدث بشكل متكامل، فإن المتفرج يستطيع أن يستنتج من الحدث بعد الشخصية التي يحددها.
10: وعند الحديث عن الحدث الدرامي، لا يجب قصر النفس على المعنى الضيق لعمل شيء ما، ذلك أن التفكير والإحساس أو الأحداث الناطقة مساوية لأحداث أخرى مثل السرقة والشجار أو النوم.
0: وبهذا المعنى يصبح الحوار أكثر تعبيراً عن الشخصية، لأن الكلام بطريقة معينة يكشف عما يحبه أو لا يحبه شخص ما.
10: ولكي يستنبط بعد الشخصية التي حددها الحدث، فليس من الضروري رؤية الحدث أثناء حدوثه، فيكفي عرض نتيجة حدث ما أو النية في حدوثه، بحيث يفتح ذلك مجالاً واسعاً لإمكانات الكشف عن الشخصية.
0: كم من كاتب تجبره احتياجات القصة على توزيع أحداثها دون تخطيط على شخصيات مختلفة، متجاهلاً أن كل حدث يكشف عن جانب من الشخصية.
10: ومن الأحداث المنسوبة للشخص نفسه يمكن أن نكتشف شخصية مستحيلة الوجود، ومع ذلك يمكن للكاتب الجيد أن يحقق لهذه الشخصية قدرة التعبير والإفصاح عن نفسها من خلال الأحداث المختلفة.
0: ولأن رسم الشخصية يتكون من حقائق عديدة، فيجب على الكاتب أن يحدد كل حقيقة بطريقة تجعلها في وحدة كاملة.
10: وعندما يختار بعضها، فإن البقية التي عليه أن يخترعها يجب أن تتناسب معها.
0: كما يؤخذ في الاعتبار التفاعل المشترك بين رسم الشخصية والحدث.
10: وللحديث بقية في الحلقات القادمة
0: مع الحدث الدرامي ورسم الشخصية.
9: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست يوسف معاطي، الجزء الثاني.
10: أيها الأصدقاء، لا نزال في حلقة اليوم نتحدث عن أحد مبدعي الصورة التلفزيونية والسينمائية بالكلمة.
0: كلمات هذا المبدع ترسم الصورة باقتدار، وهو فنان في عمله وفي رسم شخصياته وتجانسها من خلال أفكاره الجديدة التي يطرحها في كل عمل.
10: إذا كان السيناريست يوسف معاطي الكاتب الساخر له أعمال درامية مهمة مع النجم الكبير عادل إمام، إلا أنه لم يحبس نفسه تحت هذه الأضواء، فقدم أعمالاً مع نجوم آخرين.
0: من أولئك النجوم الذين استعانوا بريشة يوسف معاطي الكلامية الفنان القدير يحيى الفخراني.
10: قدم السيناريست يوسف معاطي مع النجم يحيى الفخراني مسلسل يتربى في عزه.
0: يناقش المسلسل شخصية حماد عزو يحيى الفخراني، وهو رجل متعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته الزائد به والتي كانت كريمة مختار، ما جعله غير قادر على تحمل المسؤولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال نهال عنبر التي تحاول جعله إنسانا منظما ومسؤولا.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال الكثيرة التي رسم صورها السيناريست المبدع الكاتب الساخر يوسف معاطي مع نجوم الصف الثاني من أمثال الراحل طلعت زكريا فيلم طباخ الريس.
1: تدور أحداث الفيلم حول متولي طلعت زكريا، وهو طباخ شعبي في حي السيدة عائشة.
0: يعيش هذا الطباخ متولي ظروفاً صعبة في منزل يجمعه بعائلة زوجته.
1: يفاجأ متولي في يوم أن رئيس الجمهورية خالد زكي أحد ضيوفه.
0: وبعد عدد من الأحداث يتم ترشيح متولي بعد ذلك ليصبح الطباخ الخاص بالرئيس، وتزداد علاقة الرئيس به لأنه أصبح يعتبر متولي نبضاً للشارع المصري، يستمع منه أخبار الشعب وآخر النكت والمشكلات.
1: يقول السيناريست يوسف معاطي عن فيلمه طباخ الريس: سعدت بهذا الفيلم على الرغم من كل الملابسات التي مرت به والعقبات التي اعترضته، والتي من ضمنها تأخر عرضه بسبب ظروف صحية مر بها الفنان الراحل طلعت زكريا آنذاك، لكنه والحمد لله لاقى نجاحاً جماهيرياً بدليل ما حققه من إيرادات، متحدياً كل الظروف التي واجهته، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية الذي أدى إلى هبوط معظم إيرادات الأفلام، الأمر الذي أشعرني بالسعادة، حتى أن إحدى دور النشر طلبت مني نشر النص الأصلي لقصة طباخ الريس.
0: أصدقائنا، أجرت إحدى الصحف مقابلة مع الكاتب يوسف معاطي، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت إليه: هل أزعجك النقد الذي وجه لفيلمك طباخ الريس؟ فأجاب:
1: مع احترامي لكل ما كتب عن الفيلم، إلا أن هناك من تحمس له وأشاد به، وفي النهاية أرى أن الجمهور أنصف الفيلم، والإيرادات التي حققها تؤكد أنه حقق نجاحاً كبيراً وأثار جدلاً واسعاً لاقتحامه مناطق شائكة كثيرة تهم الناس، لأنه رصد بالفعل هموم الناس ومشاكلهم واجتهد في التعبير عنها بصدق. لهذا سعدت بالتجربة وبكل من شارك فيها.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
0: أيها الأصدقاء، كاتب السيناريو يحاول في كل عمل من أعماله أن يقدم جديداً، وإلا فإنه يكرر نفسه، وهذا ما لا يقبله المشاهد.
1: وهذا أيضاً ما يقوم به السيناريست يوسف معاطي، فيقدم في كل عمل يكتبه صوراً جديدة وقضايا ساخنة.
0: لم يتوقف طرح معاطي على مصر فحسب، بل غاص في فرضيات تتعلق بالسياسة الخارجية لبلاده، وقد تجلى هذا بوضوح في فيلمه السفارة في العمارة ومعلش إحنا بنتبهدل.
1: يرى البعض أن يوسف معاطي كان الأفضل في مناقشة قضية التعليم، والتي لم يتناولها سيناريس بنفس جودة فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.
0: تناول معاطي في فيلم هذا مشاكل مراهقي جيل كامل بخفة ظل، لم يترك المشكلة معلقة، بل حاول أن يجد حلاً لها. صحيح أن هذا ليس دور الكاتب، لكن يوسف معاطي فعله بامتياز. هذا الكلام حسب رأي أحد النقاد.
1: هذا الفيلم تدور أحداثه حول رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وهو مدرس في بلد ريفي تسمى ميت بدر حلاوة، ويخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط.
0: رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرساً في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسؤولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بحب مطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها ليقع هو في حبها.

0: قضية أخرى تخص المراهقين لم يغفل عنها معاطي ولم يناقشها في مصر سواه، وهي قضية المراهق المنعزل عن المجتمع والذي لم يحتك سوى بأهله وما تيسر من ثقافة الكتب التي لا قيمة لها دون تعامل مع الآخرين.
1: لقد فعلها يوسف معاطي بطريقة سهلة ومعالجة خفيفة في فيلم الثلاثة يشتغلونها.
0: الثلاثة يشتغلونها، أي الثلاثة يخادعونها. هذا الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وهالة فاخر وصلاح عبد الله.
1: عنوان الفيلم مستوحى من فيلم أنتج عام 1965 يحمل عنوان الثلاثة يحبونها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.

سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان والسعادة. السعادة كلمة تحمل في معانيها الفرح والسرور، وهي حبيبة إلى القلب. والسعادة شعور داخلي يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير. والكل يبحث عن السعادة ويريد الوصول إلى السعادة، وأكثر الناس يظن أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من يتصور أن السعادة في امتلاك البيت الفاخر والسيارة الفارهة وكثرة الأولاد والأحفاد، ومنهم من يظن أن السعادة بالمناصب والجاه والمتع الدنيوية، فهذه متع دنيوية من مكملات السعادة. وإذا أدى الإنسان حق الله تعالى فيها وأحسن إلى خلقه من خلالها فإنه يعيش حياة السعداء، وهي من متع الدنيا الزائلة. فمن عاش لأجلها ولم يبتغي غيرها ولم يحسن إلى خلقه لم يذق طعم السعادة الحقيقية. فالسعادة ليست في المال والجاه والمنصب، لأنها ما تلبث أن تنقضي، بل السعادة الحقيقية في طاعة الله. السعادة الحقيقية حينما ينتفع الناس من الخير الذي أعطاك الله إياه، والسعادة في البعد عن معصية الله التي هي سبب في الفوز الأبدي. يقول جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كما يقول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فمن أراد السعادة في حياته فعليه بالإيمان والعمل الصالح والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة حياة السعادة لمن أحسن في عبادته وفي تعامله. فالحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأما الذين أهملوا في طاعة الله وعبادة الله فإنهم وإن تمتعوا بالملذات المحسوسة فإنهم في ضيق ونكد، لأن مدار السعادة على القلب. ومن أسباب السعادة الإحسان إلى خلق الله والسعي في قضاء حوائجهم، فإن الله تعالى يدفع بها الهموم والغموم عن المحسن، ويعامله الله عز وجل وفق معاملته لعباده. فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أسباب السعادة أيها الأحبة الاشتغال بالعمل التطوعي والمشاركة في برامج وأنشطة الفرق التطوعية والفرق الخيرية والأعمال الخيرية، فإن تلك الأعمال تأنس بها النفس وتلهي القلب عن اشتغاله بالقلق الناشئ عن توتر الأعصاب، وتنسي الهموم والغموم والأحزان. فأنت تشغل نفسك في طاعة الله في مساعدة الناس فتنسى الهموم، تشغل وقتك بعمل اليوم الحاضر، تترك الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. بذلك العمل يصلح الله تعالى يومك ويصلح وقتك. وفي الإحسان إلى الخلق والمشاركة في الأعمال الخيرية ينظر المشارك فيها إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في الرزق والصحة وغيرها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بهذه النظرة يرى المحسن أنه يفوق كثيرا من الخلق في العافية وفي الرزق، فيزول عنه القلق والهم ويزداد سرورا واغتباطا بنعم الله تعالى عليه. كما أن المشاركة في برامج الإحسان إلى الخلق في برامج الفرق الخيرية تقوي القلب وتشغل الفراغ الذي تدخل فيه من خلاله الأوهام والتخيلات والأفكار السلبية التي تجلب الخوف والأمراض. ومن عدل الله تعالى

0: حتى الكافر حينما ينفق من ماله ويساعد الناس فإنه يجد في نفسه سعادة، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ومن ابتلاه الله تعالى بالمال وأنعم عليه ويريد السعادة بذلك المال فإن عليه أن ينفق على الفقراء والمحتاجين ويدخل عليهم السرور، فينعكس ذلك على نفسه ليشعر بالسعادة والراحة.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: ومن ظن أن السعادة في الاحتفاظ بالمال واكتنازه وترك إنفاقه في وجوه الخير وإهمال حق الفقراء فليعلم أن ذلك من أسباب الشقاء. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالسعادة تكون بالإقبال على الله بالطاعة والعبادة وترك الذنوب والمعاصي، وبذلك ينال العبد محبة الله عز وجل. وإذا أحب الله العبد هيأ له أسباب السعادة والأنس به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. ومن أسباب السعادة الإحسان في دوام الطاعة والذكر لله تعالى. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنين له ولا انشراح لصدره، بل يعيش حياة الضيق والحرج. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والسعادة والطمأنينة في انشراح الصدر وراحة البال واطمئنان القلب. فمن يتق الله فهو من أهل السعادة الذين يسعدون في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن أسباب السعادة حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فهي روضة من رياض الجنة، وبها تنزل السكينة والرحمة وتغفر الذنوب، فيجد الجالس فيها طعم السعادة. فيا من تبحث عن السعادة، حاول أن تجلس يوما ما بين صلاتي العصر والمغرب، أو المغرب والعشاء، فتحضر مجلسا مجالس العلم والذكر أو التلاوة، أو تتبتل إلى الله تعالى تبتيلا فتعكف على تلاوة القرآن والأذكار والدعاء في المسجد، ثم تأمل عند خروجك من المسجد كم مقدار السعادة التي تشعر فيها والطمأنينة التي تجدها. فإذا أحسنت العبادة والذكر والطاعة، وأحسنت إلى خلق الله تعالى بأخلاقك وحسن تعاملك ومحبتك لهم، فإن الله يبدلك سعادة وطمأنينة ورضا في قلبك، فتجد للحياة طعم وحلاوة وسعادة، وتعيش حياة السعداء المطمئنين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. ما علمته لدى اطلاعي على علامات النقص في الحوامض الدهنية الأساسية متعددة عدم الإشباع مذهل يا صلاح، وخصوصا أنه يؤدي إلى عدم زيادة الوزن عند الأطفال.
2: معك حق يا أمي، فالأطفال الرضع بحاجة كبيرة إلى هذه الحوامض، علما أن حليب الأم يحتوي على 7 أضعاف ما في حليب البقر منها.
1: أجل، وعلامات النقص الأخرى في هذه الحوامض مهمة أيضا وخطرة، ومنها اضطرابات في القلب والدورة الدموية واضطرابات جلدية وعدم انتظام في وظائف الكلى والكبد ومشاكل التهابات وضعف في جهاز المناعة.
2: صحيح يا أمي، وبالنسبة إلى المصادر الأغنى لتأمين حاجتنا اليومية من أوميجا 3، فإن زيت وبذور الكتان واللقطين والصويا والكانولا هي المصدر الأساسي له، ويوجد بكميات قليلة في السبانخ والمانجو وبيض الدجاج المغذى بالحبوب.
1: أما أوميجا 6 أو أسيد لينوليك فيوجد في زيت دوار الشمس والذرة واللقطين والجوز والصويا، وبشكل خاص في الدجاج، وهذه المصادر تحوي على أكثر من 50% من أوميجا 6.
2: بالضبط، ولكي نحظى بهذه النسبة كاملة هناك خطوات يجب اتباعها، منها إنقاص الدهون الحيوانية وتجنب الدهون المجمدة وتجنب تناول المقالي والزبدة والمارغرين والمايونيز والزيوت المكررة.
1: وعلينا أيضا أن نضيف إلى الطعام الجوز والحبوب والزيت المستخرج على البارد وغير المكرر، وأن نستعمل الإنتاج النباتي الطازج والكامل، علما أن الدهون الجيدة التي نحظى بها من الجوز وزيت الزيتون والأفوكادو هي مصدر للطاقة، فكل جرام منها يعطي 9 وحدات حرارية، لذا علينا استعمالها باعتدال.
2: أحسنت يا أمي. نصل الآن إلى ثالث أنواع الحوامض الدهنية، وهي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، وصفة هذه الحوامض أنها سائلة كفاية بحيث تؤمن المحافظة على ليونة الشرايين.
1: طبعا، وقرأت أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه بمقدور هذه الحوامض الدهنية تخفيض معدل الكوليسترول السيء في الدم ورفع الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل حامض الأوليك الموجود بكثرة في زيت الزيتون.
2: أجل، والمصادر النباتية تحوي من الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع ما بين 54% إلى 78%، بينما المصادر الحيوانية تعطي بين 34% إلى 47%.
1: ولكن يا صلاح، ألا نذكر المصادر الحيوانية والمصادر النباتية لهذه الحوامض؟
2: بلى يا أمي، ولكن بعد أن نشرب ما يبل الريق.
1: إذن سأتيك بكوب ليموناد منعش في الحال.

0: يؤكد خبراء التغذية أن كل الأجسام المدهنة تحتوي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، إنما توجد بكثرة في لحم الغنم والدجاج والبقر والإوز والكنار كمصادر حيوانية.
1: أما المصادر النباتية يا بني فأهمها البندق واللوز والزيتون وزيته والأفوكادو والكاجو والفستق.
0: وبالنسبة إلى حاجتنا اليومية من الدهون، فقد أظهرت الدراسات العديدة التي أجريت أن استهلاك الدهون يشكل 35% من الطاقة عند من يزيد عمرهم على 60 سنة.
1: ولكن علماء التغذية يفضلون أن لا تزيد هذه الكمية على 30%، يعني هذا أنه يجب إنقاص كمية الدهون لسبب جوهري هو تلافي الأمراض السرطانية، إذ ثبت أن سرطان الأمعاء يزداد إذا تعدت نسبة الدهون في الطعام 40%.
0: صحيح يا أمي. ورابع أنواع الحوامض الدهنية الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، وزيت الزيتون هو الأول والأفضل في فئة الدهون الجيدة هذه، ولكن يجب أن يعصر على البارد من أول مرة، وهو يعطي حماية ضد الأخطار المحدقة بالقلب والشرايين.
1: صدقت يا بني، ولكن بما أن زيت الزيتون لا يحتوي على الحوامض الدهنية الأساسية، يجب استعمال زيت دوار الشمس في التتبيل خصوصا. وبما أن الزيوت النباتية عموما تتأثر وتتحول في الطبخ وقد تشكل بعض السموم للقلب والشرايين، يفضل استعمال زيت الزيتون أو دهن الإوز في الطبخ لتحملها الحرارة بشكل أفضل.
0: كما ينصح خبراء التغذية بأن نأخذ سعراتنا الحرارية من السكر المركب كالنشويات أكثر من أخذها من الدهون والسكر المركز والمكرر.
1: نعم، وكذلك من الضروري التعرف إلى الأطعمة الصديقة للصحة لنستبدلها بالسيئة، ولكن تدريجيا.
0: سنتعرف إلى هذه الأطعمة، وسنتحدث أيضا عن أهمية اللاسيتين للحفاظ على الصحة سليمة، ولكن غدا إن شاء الله يا أمي.
1: حسنا، إذن إلى الغد بإذن الله.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السيب.
11: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
12: الحمد لله.
11: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
12: نعم صحيح.
11: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
12: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات. وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
11: آه. وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: مقدم الإذاعة.
11: آه. وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
12: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
11: آه. أنت تحب الشطرنج يعني؟
12: أيوة واجد أحبها.
11: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
12: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الأبيض أو الجيش الأبيض. وشخص ثاني يلعب بالجيش الأسود. زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
11: أيوة.
12: طبعا يعني كل واحد من هذول يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
11: صحيح.
12: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
11: آه جميل. طيب أحيانا هذه اللعبة بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
12: أيوة نعم صحيح. في البطولات ممكن تأخذ حتى أيام كثيرة. يعني
11: إيش أطول مباراة أنت لعبتها؟
12: صراحة مرة لعبت يمكن أكثر من ساعة.
11: آه. إلين فزت ولا لين فازوا عليك؟
12: فزت. أيوة.
11: آه جميل. وأنت طبعا تحب القراءة.
12: نعم أحبها.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الكتب العلمية والنفسية والروايات.
11: آه.
12: وكتب التنمية الذاتية.
11: ممتاز. إيش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
12: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد. أيوه.
11: عن إيش يتكلم أنت رائع؟
12: يتكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء. وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة هذه. الموهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وانت مولود. تقدر تنميها وانت توصل لآفاق انت ما تصورها.
11: صحيح. بمعنى أنه العمل أحيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبة وحدها فقط.
12: أيوة.
11: وبالعمل هو اللي يخليك توصل
12: للنجاح اللي تتمنه.
11: بالضبط يا وسام، ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسية.
12: أيوة.
11: إيش من الكتب النفسية قريت؟
12: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
11: آه الروائي الروسي المعروف. عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين. هذا يعيش حياة طبيعية، بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا تصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد، ما يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد. لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة تبقى الأصل منه نفس الاسم.
11: جميل.
12: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها، وبعد ويش صار أنه هذا الشخص يشتغل في نفس المكان، واستحوذ على مكانة سيد غولياتكين الاجتماعية، درجة أن الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غولياتكين شاف صاروا يحبوه أكثر من سيد غولياتكين نفسه، وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها السيد غولياتكين، مثلا أنه يكون جريء وشجاع ولا شخصية وجود ما موجودة عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية بحيث تم النقل سيد غولياتكين إلى مصحة عقلية.
11: ممتاز يا وسام. أنا عجبني أنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية.
12: أيوه.
11: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
12: صحيح.
11: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
12: أيوه، قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: تكلم هذا الكتاب عن أبرز الأسئلة والمعضلات في الفيزياء، وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة مثل نظرية ميكانيكا الكم أو الفيزياء الكمية.
11: جميل جدا. وإيش من الروايات اللي قريتهن؟
12: قريت رواية أبجدية القتلى الكاتبة أغاثا كريستي.
11: إذن هذه رواية بوليسية.
12: أيوه.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة ان واحد يقول انه راح اقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا يعني، بس رسل رسالة كذا وعليه طبعا عليه توقيع ABC يعني اسم المرسل، وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد، سيد بوارو ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال لك اللي قال عنه،
11: وفي نفس الزمان بعد صح؟
12: أيوه في نفس الزمان. فهو استغرب وعرف إنه هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني. فنفس الشيء بعدين أرسل رسالة مرة ثانية قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل، وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ إنه المحقق بوارو أن هذه الجرائم تصير على ترتيب أبجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا أول جريمة بحرف الـ A، الجريمة الثانية بحرف الـ B كذا. وطبعا تبعوا الأدلة وتوقعوا الأشخاص المنطقة الثانية والأشخاص اللي بنقتلوا فيها، فحموهم وكذا يعني قدروا أنه يجيبوا القاتل يمسكوا.
11: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة قلت لي؟
12: نعم الكتابة.
11: إيش تكتب؟
12: أكتب أحيانا قصص خيالية وخارقة للطبيعة يعني.
11: خارق يعني كيف خارقة للطبيعة؟
12: يعني في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة يعني.
11: جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
12: لا الصراحة ما جبت شيء.
11: طيب لا بس. من زمان تكتب قصة؟
12: زمان؟
11: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
12: كتبت أكثر.
11: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: أيوه أحفظ.
11: إيش بتسمعني؟
12: حافظ قصيدة الطين.
11: الطين لإيليا أبو ماضي؟
12: أيوه.
11: نسي الطين ساعة؟
12: نسي الطين ساعة أنه الطين فصالتيها وعربل، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحول مالك يسوي فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقة. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
11: جميل، ثلاثة أبيات لكن لا بس. أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى صح؟
12: أيوه حافظ قصيدة في ذمة الله.
11: في ذمة الله، لتعرف من الشعر؟
12: محمد مهدي.
11: محمد مهدي الجواهري شاعر العراقي الكبير.
12: أيوه.
11: طيب ممكن تسمعنا منها ولو بيت البيتين الأوليين؟
12: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟
11: جميل طبعا، أبيات جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل وسام؟
12: أمنيت أن أصير عالم فيزيائي.
11: عالم فيزياء، ليش عاد عالم فيزياء؟
12: لأن أنا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الأشياء.
11: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنها كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء لضحى صالح.
12: أيوة صحيح.
11: أيوة، يعني وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت صح؟
12: أيوة قريت الثقوب السوداء والأكوان الناشئة للكاتب ستيفن هوكينج.
11: آه إن شاء الله عليك. وأنت شاطر إذن في المواد العلمية؟
12: أيوة الحمد لله.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير عالم فيزياء كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي هي قارئ اليوم قائد الغد.
11: جميل، شرح لي إياها. قارئ اليوم قائد الغد.
12: أن الشخص اللي يواظب على القراءة ويستفيد منها راح تصير معه خبرات ومهارات راح يكتسب يعني خبرات ومهارات في المستقبل راح تساعده يصير عنده مرتبة كبيرة بين الناس.
11: ممتاز يا وسام، ما شاء الله عليك. إذن وسام بن سالم بن محمد المقحوصي الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب البلغ من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق، ردا على هجوم الأمريكي المكثف الثلاثاء طال مواقع عدة في أنحاء إيران. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تستهدف قواعد أمريكية في الكويت ردا على جرائم أمريكا بحق الشعب الإيراني. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أن هجوما أمريكيا أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في حفلة زفاف في جنوب البلاد. وذكر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، معتبرا أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب. وأضاف أن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، مشيرا إلى أن 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد تم تدميرها، وأن قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات سيتم تدميرها. أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد في بيان مشترك أن اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والأمن السبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة، مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعة علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه باستشهاد هذين الفلسطينيين ترتفع حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين منذ مطلع عام 2026 إلى 27 شهيدا وإلى 63 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023. واعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على تصاعد القتل المباشر بحق الفلسطينيين في ظل حماية قوات الاحتلال، بما يهدف إلى ترهيبهم ودفعهم عن أرضهم. هذا وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على نحو 60% من قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لن تنسحب من غزة وأن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق هدفها الخاص بتجريد حماس من السلاح. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمباني إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة، وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعا ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذا رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحى صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز خصوصا في الفترة الحالية، ما شاء الله، يعني الموظفين والناس بشكل عام جلسات، يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أننا نحن نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة، وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتعامل مع هذه الإنتاج الكبير اللي من الطبيعي أنه يولد ضغط.
0: نعم.
2: فأنت راح تتعرض إلى ضغوطات. هذه الضغوطات خلينا نقول إذا رحت مثلا على الجبل الأخضر أو إلى صلالة أو أي كان، جميل جدا، ولكن أنت ما جالس تتعلم الأدوات اللي تعلمك كيف تتعامل مع هذه الضغوطات. أنا الحين لو ضاعت سيارتي أو مثلا صار لي ألم في الأذن أو أيا كان، دائما ما أروح إلى الشخص المختص اللي يعلمني كيف أتعامل مع هذا الألم، ونفس الشيء يقدم لي العلاج.
0: صحيح.
2: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أيا كان بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أن تحافظ على وضعها بحيث أن تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج إن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها، تبدلها، تطورها وإلى آخره. وهذا الموضوع ما سهل.
0: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
2: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية. غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق
0: والرحلات الجماعية.
2: والرحلات الجماعية.
0: السفر الجماعي.
2: بالضبط. فهذا شيء جميل وممتاز بالعكس، ولكن الحين أنت رايح ترفه عن نفسك بس، أو أحيانا حتى في الهايكينج ورحلات المغامرة أنت ترفع الأدرينالين. صح ولا لا؟ بس نحن لا، الحين قاسين نتعامل مع شيء مختلف تماما. أنا الحين أخذك هناك أريدك تهدأ شوية، أريدك بالعلا تشوف الأشياء اللي في الخارج، تشوف الأشياء اللي في الداخل
0: داخلك.
2: كيف أفكارك جالسة، خلينا أقول التسلسل مال أفكارك، التسلسل مال مشاعرك،
0: تهدأ.
2: بالضبط. الحين لما يصير الرحلة هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاضة أو بطريقة هلامية، فالشخص لما يجينا يعني إنه هو في أيدي ناس دارسة كيف تصمم هذه الرحلات، دارسة الإنسان من ناحية الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الأشياء، كيف الإنسان يحس، إيش يحس، كيف أنا ممكن أنقله من نقطة ألف إلى نقطة باء من ناحية العواطف والمشاعر والأفكار والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم بينها رحلة عادية أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، إلا أني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
0: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة.
2: صحيح.
0: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل.
2: صحيح.
0: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي؟ أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لمكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
2: طيب الحين في مسألة أن نحن نطلع برا عمان، ما شيئانيا نحن نطلع برا عمان.
0: أوكي.
2: نحن بس رحلاتنا في عمان، لأن عمان ما شاء الله يعني اللي
0: زاخرة بالواقع
2: جدا.
0: نعم.
2: وبلد مريحة، الناس ترتاح. جميل. من توصل، ما من توصل مطار هم في الطائرة، الطائرة بتهبط يقول لك أنا ارتحت من أول ما وصلت. والناس يعني أنها دائما أنا أسمع هذه الكلمة في بلادنا، الحمد لله جدا مريحة. طيب
0: فإذا تختاروا المواقع في البلد.
2: نحن نختار المواقع في البلد. صحيح.
0: نعم.
2: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين. فالناس اللي تجي تسجل معانا، نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
0: جميل.
2: ففي ناس مثلا يقول لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة. حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج. فأنا ما رح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلاً قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلاً استشاري تغذية عشان يكون جسمه يعني يحس أنه مرتاح في جسمه، يحس أنه قوي،
0: وقاية نفسياً نقول.
2: بالضبط. فهي تشتغل بهذا الطريق، وأحياناً ما لازم تكون ترى عندك مشاكل كبيرة.
0: جميل.
2: أنا مثلاً خلينا أقول أنا
0: تغيير روتين، كسر
2: تغيير روتين، أو أنا مثلاً مقبل على زواج، أو أنا باغي أحس أني أنا أكثر مرتاح مع نفسي.
0: جميل.
2: الحين اللي يقبل على زواج هو ما فهم نفسه من داخل، من الصعب أنه هو يفهم الطرف الآخر. صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: فأنا غالباً يعني ما عندي مشاكل كبيرة، ولكن أنا باغي يعني أن أستمتع في هذه الحياة أكثر،
0: كأني يعني أعمل وقفة، أدخل من مرحلة لمرحلة أخرى.
2: فيصير أحياناً يقدر يستمتع بالأشياء البسيطة أكثر، فالمشي على البحر، مشاهدة شروق الشمس، أحياناً تمر على زهر، الناس يمر عليها مرور الكرام، ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل. صح ولا لا؟
0: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق.
2: صحيح. طبعاً طبيعة حالها تأثير جداً جداً كبير، وهذه أشياء مثبتة علمياً.
0: جميل.
2: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني إن بحوث طبعاً اللي يدخل موقعنا بيحصلها موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث.
0: إن
2: كيف تروح وتتصل بالطبيعة، لما أقول اتصال بالطبيعة أنا ما أقصد إنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت جالس ترفع الأدرينالين، جالس تتحمس، الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماماً، أو يعني
0: تتأمل
2: في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، وفي هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدا تتصل في الطبيعه وتشعر بمشاعر اخرى. الحين في ناس انا احيانا اشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع السماعه صوت للاخر، ويعني وايد اشياء تصير، هذا يعني انه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعه، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعه، الاتصال في الطبيعه
0: بس
2: يكون
0: يستمتع بطريقته. استاذ احمد
2: هو يستمتع، بس نسمي الاشياء باسمائها.
0: نعم.
2: فقط.
0: جميل.
1: طيب خلنا نتكلم اكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، اكثر الفئات اقبالا.
2: صدقا في خلال السنوات الماضيه احنا بدينا من 2018، وأول تجربة كانت حالي 2016، بعدين بديتها كشركة. جونا صدقا الناس اللي يعني مدراء العموم اللي هم CEOs، أحيانا ملاك الشركات، انهم يتعرضوا حل ضغط جدا
0: ضغوطات.
2: جدا جدا عالي. وهو فاهم هذه الفكره، ان انا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن انا مهما كان عندي من من من الفلوس ورايح وجاي، لانه هو قرب كل هذه الاشياء
0: صحيح.
2: يقول لك انا يعني ان لا ازال اشعر بهذا الضغط، لا ازال اشعر ان في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص والى اخره. طبعا خلينا نكون واضح، اول شيء اللي ندله على كل الناس ان اول شيء تلقى لله سبحانه وتعالى،
0: اكيد
2: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو اذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقران، هذه كثير تساعدك، بالاضافه الى التمارين والاشياء اللي نعطيك اياها والتاملات والى اخره. فهم غالبا هذه الناس اللي يجون لانهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحه اسمها كنف. هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلا من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جدا عالية. طيب فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالبا تكون 7 أيام 8 أيام.
0: نعم، كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة
1: الرحلة.
0: إذن هي ليست علاج لي مثل ما قلت لي أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
2: صحيح.
0: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
2: الحين إحنا في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معهم، وبعدين تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني قولي شخصين ثلاثة بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجي ونجلس معه، إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك، إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا، إيش أهدافك من هذه الرحلة، إيش تريد توصل، على أساسها نحن نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروح،
0: حاجة تناسبه يعني
2: بالضبط، إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
0: جميل،
1: ممتاز. طيب أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة، يعني رحلات استشفائية؟
2: والله يعني أنا من شخصياً من محبين الجبل الأخضر، فدائما نروح الجبل الأخضر، يعني إنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل المكان أصلا، لما تدخل في أماكن لما ندخلها شوية معزولة عن الناس، ويعني إنه آمنة ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحة جاية، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل
0: مثالي.
2: انك انت يعني ان تجلس مع نفسك وتتامل وتدخل في داخلك، تغوص في اعماقك.
0: جميل.
2: صلالة روحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحه في كثير من الضيوف اللي يكونوا معنا يحبوا صلالة، ولكن صدقا هم يحبوا التجربه اكثر من المكان نفسه. المكان له تاثيره، ولكن التجربه لها التاثير الاعمق يعني،
0: وهذا هو الاهم.
2: صحيح.
0: إذا الآن شخص سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطينا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
2: طيب من البداية لما يدخل معانا يسجل في الموقع، مثل ما قلت، يعبي أسئلة معينة بحيث أننا نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر نبدأ نصمم، يعني إن الرحلة جماعية ولكن نسوي شيء خصيصا حاله خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من بعدين يعني إن نستقبلهم في المطار، ناخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول، وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب. وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده، أو لما يرجع هنا مسقط يبدأ يطبق هذه الأشياء، عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاعد يعيش الحين، هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه. والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة يعني نسويها خلال اليوم، وايد حريصين ان احنا ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد عشان ما يشعر الانسان بغربه انه هو قاعد يسوي هالاشياء. نحن اجدادنا سابقا تحصلي غالبا في المزرعه، ولما تعب وكذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخله وخذ لحظه يتامل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسي مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني انه في نفس هذه الاجواء وبطريقه علميه نشرح لهم الجانب العلمي منها.
1: طيب يعني كيف من خلال، اكيد انت ذكرت انكم بداتوا يعني من عام 2018
2: صحيح.
1: في هذه الرحله اكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلينا نقول التقييمات سواء كان ايجابيه او سلبيه، فكيف تقيمون اثر هذه التجربه مع المشاركين بعد انتهاء كل فتره من برنامج معين؟
2: هو اللي يصير لأنه في معانا يعني إنه أشخاص متخصصين في هذا القياس.
1: نعم.
2: كيف إنه يقيس
0: قياس الأثر؟
2: قياس الأثر. غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي دقينا من أول أسبوع. لأن الإنسان يعني إنه توك أنت راجع من سفر، فهو طبيعي إنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟ يعني إنه وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور. إنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت، تحس نفسك استفدت، لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلع منها أو تجارب كثيرة تطلع منها وتحس إنك أنت طائرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني إن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد إن الضيف لما يجيني يأخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني خلال هذاك الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
0: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ.
2: صحيح.
0: أحمد،
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الانستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة. وحياكم الله، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
1: شكرا لك، كل التوفيق لك.
2: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلاً بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلينا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتتة اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه. فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفين من يومنا، مكتفين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبى نهرب أو كأننا نبى نهرب من واقعنا ونبى شوي نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف يعني. في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، ف يعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأنه العائلة تحاول تثبت إن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذه الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلاً سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، إن هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما إحنا نشغل بالهاتف، إيش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ إن أو إيش الرسالة اللي يفهمها الطفل أصلاً لما أنا أجلس مشغل على الهاتف؟ إن أمي وأبوي ما يهتموا فيني، أنا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. إيش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسروا الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلا نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذه وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذه المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات، فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا،
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك أنت تكتبين القصص، وهي مخصصة مثل ما ذكرتي لكل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا إيش نوع هذه القصص، وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق أولياء الأمور للاستفادة من هذه التجربة.
3: بدأت فكرة القصص المخصصة صراحة مع والدي في البداية، لأنه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، ما قادر أحصل القصة المناسبة، لأن أنا أؤمن بقوة القصة.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصة تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي. يعني نحل الحمد لله هذاك التحدي بسبب أن هذه القصة تشبه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة ومجهلة. نعم.
3: جربتها مرة ثانية. جميل. في بنتي كذلك تحدي تربوي وتمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك، من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أن هي مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبههم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه، كيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وأعيد وزيد وكرر وكرر وكرر. إنزين، لو نقيم على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه في واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ
2: ملموسة
3: أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذه القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان يعني او في منطقتنا نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، التعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكرة المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم. يعني اصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما احنا في رحلة يعني الحل، كذلك اصرح في النهاية ايش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعر الطفل متمكن.
2: نعم. جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون الكتاب، القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة إن إحنا بين إن نواكب التقنية الحديثة وبين إن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية والأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية، زين، أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
2: في القراءة،
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب، هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلا اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما انه هو ينشغل بالشاشة او الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، اول شيء ايش هو اللي يشد اصلا الطفل في الشاشات؟ ايش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات أو الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ أول شيء في متعة، في فضول، في انشغال أو الهروب من الواقع، في ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا إذا كان يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات إنه في شخص ثاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فأنا لما أعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها أصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول ألبيها بطريقة صحية من خلال العائلة. كيف ممكن أنا ألبي هذه الاحتياجات اللي هي الاحتواء والاهتمام والشعور بالأمان والإنصات وكل هذه الأشياء؟ من خلال الحوار اليومي، الجلوس، الطلعات العائلية، أنا أبني هذه الثقة وأبني هذه العلاقة وألبي هذه الاحتياجات. إذا أنا لبيت هذه الاحتياجات، بطبيعة الحال لما يكون الطفل مدمن رح ينتقل مرحلة الإدمان، وإنه يشغل وقته فترة طويلة، ترجع وتتقلص المساحة اللي يستخدم فيها أصلاً التقنية بشكل طبيعي ومعقول. يعني لأنه خلاص كل احتياجاته أصلاً اللي كانت تدفعه أنه يستخدم الشاشات خلاص انحلت، ما موجودة، تم
1: يعني
3: تلبيتها.
1: كان فيه نوع من الفراغ وامتلأ.
3: فالطفل إذا امتلأت حاجاته داخل المنزل، مستحيل يروح يدورها برا البيت.
2: صحيح. نعم. في ظل أيضاً الانشغال بالحياة وضغوطات الحياة، أكيد أحياناً نفتقد لبعض اللحظات الإنسانية والحوار والنقاش ولدفء الأسرة وتجمع الأسرة. ما أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين؟ كيف ممكن أن يحقق الوعي الذاتي، أو كيف ينعكس موضوع الوعي الذاتي على وعي الوالدين بأنفسهم وعلى أسلوبهم في تربية أبنائهم؟
3: الوعي الذاتي إيش يعني؟ أنا كأم أو أب عارف مشاعري، عارف كيف أدير مشاعري، عارف أفكاري، وخصوصا الأفكار التربوية اللي نحن تربينا عليها، أكون عارف واضحة بالنسبة لهذه الأفكار وكيف أنا أتعامل معها. كذلك عارف إيش هي نقاط قوتي، إيش هي نقاط ضعفي في التربية أصلا. كيف ممكن الوعي الذاتي، أنا كأم، أنا إنسانة واعية، كيف ممكن يأثر على تربيتي؟ راح تكون التربية أسهل وأيسر، لأني أنا أتعامل بالفعل لا بردات الفعل. لما أنا أكون كشخص أو كأم واعية بطبيعة مشاعري، إحنا مرات ترى نتصرف كل شيء ردات فعل. ولدي طيح الكوب وكسره، أنا بصرخ لأنها ردت فعل ما فعل. فلما يكون الواحد عارف بطبيعة مشاعره، راح ينتقل من مرحلة التصرف من ردة فعل إلى فعل، فيكون عندنا الرد، يعني لما الطفل يسوي أي شيء تكون عندنا ردات فعلنا هي أفعال حقيقية، يعني يكون متسمة أكثر بهدوء، راح يكون عندنا وضوح في التربية، وضوح في تلبية احتياجات أطفالنا، وضوح في فهم مشاعر الطفل، راح يكون عندنا وعي أكثر في كيف أصلا الطفل يشعر وإيش هو عالم الطفل. فأكون متعاطفة معاه، أنزل إلى مستواه. لما أكون أنا فاهمة نفسي أقدر أفهم طفلي. إذا كنت أنا ما فاهمة نفسي، يعني رح أحس بصعوبة في فهم هذا المخلوق اللي جالسة أنا أنشئه بين يدي.
1: طيب، حابين كذا نستفيد كخلاصة في الختام، كيف من الممكن أن العائلة تستعيد اللحظات الإنسانية اللي ممكن افتقدتها من خلال انشغال كل فرد باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ونعادل بين التربية والاستخدام الآمن للتقنية؟
3: في البداية كيف أنا أعيد أو أنعش العلاقة الأسرية مثلا؟ أول شيء لازم إحنا كآباء نكون واعيين إن لازم ولا مفر لازم نقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقننه لأوقات يكون أطفالنا محتاجين فيه. يعني الوقت اللي مثلا وقت العصر يعتبر وقت جوهري، راجع هو من المدرسة، أنا راجع من الدوام، هنا يصير الاتصال والحوار، كيف كانت مشاعرك، إيش صار، إيش كذا. إحنا غالبا راجعين من الدوام نستخدم التليفون لأن إحنا تعبانين وما فينا بارض حال أطفالنا. فلازم نوصل إلى مرحلة إن نتفق فيها أنا وأبو الأولاد إن نقنن استخدام الهاتف متى الأوقات اللي نحن نستخدم فيها الهاتف. مثلا وقت الطعام ممنوع نستخدم فيه الهواتف، صحيح. يكون في عنا حوار. مثلا وقت العصر ممنوع استخدام الهاتف، نقنن استخدام الهواتف. الشيء الثاني نحاول إن يكون عندنا أنشطة جماعية متجددة بين فترة وفترة، هذه تعزز العلاقة والقوة والثقة بيننا وبين الأطفال. كذلك مثل ما قلت الحوار، الحضور والشعور بالأمان. أهم هذه أهم العلاقة الأسرية تتلخص في 4 محاور نحاول إحنا ننعشها من خلال اللي هي وضع الحدود في استخدامها ومنح حرية. يعني لما نعطي الأطفال اللي هو استخدام الشاشات نعطيهم حرية متدرجة، ما نفتح لهم إياها مباشرة من عمر صغير.
2: نعم. خلص، الشكر لك سمية بنت سليمان الراشدي، كل الشكر طبعا لهذا اللقاء الثري، وما قدمتيه من أفكار أكيد كانت ملهمة وقيمة، أضافت أكيد عمقا ومعرفة في موضوع الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين، الأفكار الجميلة المتعلقة بموضوع القصص المخصصة للأطفال ودورها في تغيير سلوكياتهم. في مثلا حساب معين ممكن الأهل أو أي حد مهتم في هذا الموضوع أنه يتابعك من خلال وسائل التواصل أيضا؟
3: عندي اللي هو حساب مشروعي قصة تشبه طفلك على الإنستغرام. موجود.
2: جميل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سمية بنت سليمان الراشدي، ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد أيضا لها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء أفاد الكثير من الأهل، ويمكن يعلمهم الطرق المناسبة في أنهم يتعاملوا مع أبنائهم في تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
3: جزاك الله.
2: شكرا.

0: ختاما نقول أن التوازن في الحياة يبدأ من وضوح القيم والأولويات، ففي ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية المتلاحقة يبقى الإنسان بحاجة لعلاقات إنسانية حقيقية وليست افتراضية،
1: وكل ذلك أكيد بحاجة إلى أن نتواصل مع بعضنا البعض حتى نقلل هذه التحديات التي نمر بها في يومنا ونعيش بسعادة. لكم خالص الود والتقدير من طاقم عمل البرنامج.
0: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
0: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة. إذاعة سلطنة عمان.

أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين.

التقى معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة القطرية بدولة قطر الشقيقة. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، كما استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر والفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والقطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين ومواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار. كما بحث معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر خلال اجتماع عقده مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة القطرية. واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وسبل بناء شراكات استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني وشركاته والمؤسسات والشركات القطرية. كما تناول الجانبان الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان ودولة قطر والفرص التي يمكن تطويرها في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلد لدينا. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية. والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاقه. وناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمارات والفرص المشتركة بين البلدين وتعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية وتعزيز مرونة سلاسل الأمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وما توفره من فرص استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والبلدين بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. عقد بولاية صلالة الاجتماع السابع لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي. وناقش الاجتماع مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجانبين إلى جانب بحث التوصيات والخطوات المستقبلية الرامية إلى تسريع وتيرة التنفيذ والحد من التحديات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمقترحات التي تمكن من توسيع أوجه التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية. وجرى خلال الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط للأعوام 2026-2028 في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتخطيطية بين الجانبين. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 30 لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافه سلاح الجو الملكي البحريني بقوة

دفاع البحرين بمملكة البحرين الشقيقة. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك والخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يكفل تطورها ومواصلة تعزيز منظوماتها لمواجهة مختلف التحديات. مثل سلطنة عمان في الاجتماع اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. نفذت كلية السلطان قابوس العسكرية بأكاديمية الجيش السلطاني العماني البيان العملي للتمرين النهائي درع 31 لدورة الضباط المرشحين، وذلك بميادين التدريب بالجيش السلطاني العماني بمحافظة ظفار. وشهد البيان العملي للتمرين اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، وبحضور اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. واستمع الحضور إلى إيجاز حول مراحل التمرين وأهدافه التدريبية قبل متابعة تنفيذ البيان العملي الذي نفذ بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة. وشارك في التمرين أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني إلى جانب الدعم المقدم من سلاح الجو السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، بما عكس مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. شاركت سلطنة عمان ممثلة في مكتب الإفتاء في أعمال المؤتمر العالمي 11 للإفتاء والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين والخبراء إلى جانب العلماء والمفتين من مختلف دول العالم. ويستهدف المؤتمر تقديم مقاربات إفتائية ورؤى عملية للتعامل مع التحديات المستجدة التي تواجه الأسرة، بما يعزز استقرارها ويحمي هويتها ويدعم قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة، فضلا عن بحث السبل الكفيلة بالإسهام في بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للأجيال القادمة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان. ناقش مختبر منظومة التنقل الأخضر الخليجي في ولاية صلالة الأطر التنظيمية وتشريعات المنظمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية ونماذج تشغيل وإدارة مشغلي محطات الشحن، إلى جانب سبل تكامل البنية الأساسية للشحن مع الشبكات الذكية وإدارة الأحمال. المختبر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج في مشروعات التنقل المستدام وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير السياسات والتقنيات الداعمة للتحول في قطاع النقل. وضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برنامج وصل لتنظيم وتطوير خدمات قطاع التوصيل السريع. واستعرض البرنامج جهود الوزارة في تطوير البيئة التنظيمية والتشغيلية لقطاع التوصيل السريع وتعزيز التحول الرقمي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية، إلى جانب تدشين خدمة تسجيل الدراجات التجارية وإصدار بطاقة تشغيل المركبة إلكترونيا عبر منصة النقل، في خطوة تمثل انتقالا من الإجراءات المتعددة والمتفرقة إلى مسار رقمي موحد ومتكامل. وتتيح الخدمة للشركات تسجيل الدراجات إلكترونيا وربطها بالسائقين المصرح لهم والتحقق من بيانات الشركات وتصاريح القوى العاملة وبيانات المركبات بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. كما تضمن البرنامج عرضا مرئيا تناول مراحل تطور قطاع التوصيل السريع وما حققه من نتائج في تنظيم العمليات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
وقعت بمحافظة شمال الباطنة 49 اتفاقية لإعادة تأهيل وصيانة 64 فلجا متأثرا بالحالة الجوية منخفض المسرات ضمن المرحلة الثانية من أعمال معالجة الأضرار التي لحقت بالمنظومة المائية، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأفلاج وضمان استمرارية تدفق المياه فيها، بما يسهم في دعم المزارعين والمحافظة على الرقعة الزراعية وتعزيز استدامة الموارد المائية. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع حصاد الضباب في جبال محافظة ظفار بهدف دراسة إمكانية الاستفادة من الضباب المصاحب لموسم الخريف كمصدر مائي غير تقليدي، وتعزيز المعرفة العلمية حول كميات المياه التي يمكن حصادها من هذه الظاهرة الطبيعية، وأيضا تحديد المواقع الأكثر ملائمة لتطبيق التقنية مستقبلا. وتقوم تقنية حصاد الضباب على التقاط قطرات المياه الموجودة في الضباب وتحويلها إلى مياه قابلة للاستفادة، كما تتميز هذه التقنية بانخفاض احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يجعلها جديرة بالدراسة في المناطق التي تتكرر فيها ظاهرة الضباب. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 28 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارا و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات التجارية والصناعية. سلطنة عمان تشارك في اجتماع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين. مختبر منظومة التنقل الأخضر الخليجي يبحث بولاية صلالة الأطر التنظيمية وتشريعات المنظمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية. عاد لكم مستمعينا أخبار عمان منيرة الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. أهلا وسهلا بمشاركاتكم ورسائلكم عبر رقمنا في الواتساب على 7244-2010. واليوم الخميس نهاية أسبوع، نتمنى أن كان أسبوع موفق مليء بالجد والاجتهاد والإنجاز. والله يحفظكم ويرعاكم وين ما كنتوا كانت وجهاتكم ومقاصدكم. اليوم مستمعينا ستكون معنا مجموعة محطات، سنتحدث عن موسم خريف ظفار 2026 وحصاد هذا الموسم، الأرقام والمؤشرات السياحية وانعكاسها على القطاع. وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذة ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة. كما سيكون معنا في الاستديو الدكتور المعتصم المعمري، وسنتحدث عن كتابه، قراءة في كتاب العمانيون مقاربة سيكولوجية من منظور علم النفس السياسي. طبعا الدكتور المعتصم ألف هذا الكتاب العمانيون، ويحمل طبعا مقاربة في من منظور علم النفس السياسي. سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيل هذا الكتاب وأهم ما جاء فيه من خلال وجود الدكتور المعتصم معنا في الاستديو إن شاء الله في حلقتنا لليوم. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، وأكيد نسعد بصحبتكم. فريق العمل يحييكم، حمد الفرعي في الإخراج المرئي وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات مخرجنا لليوم ملاذ اليوسفي. مرحبا بك يا ملاذ، واختيارك الأول للمستمعين.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، محطتنا الأولى. سنتحدث فيها عن خريف ظفار وبعض الأرقام المنشورة حول إجمالي عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 15 أغسطس 2026، والتي بلغت 881,424 زائر بزيادة بلغت 6.6%. سوف نقرأ هذه الأرقام من منظور القطاع، من منظور قطاع السياحة، من خلال تواصلنا المباشر مع الأستاذة ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة. أهلا وسهلا بك الأستاذة ساجدة.
1: حياكم الله أستاذ عبد الله، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى متابعتكم للجهود القائمة والمستمرة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بهذا التواصل معك في قراءة لأهم الأرقام والمؤشرات حول خريف ظفار. كيف تنظر وزارة التراث والسياحة إلى خريف ظفار ضمن الاستراتيجية السياحية وضمن كذلك قيمة هذا الموسم في المنظومة السياحية؟
1: نعم، أشكرك مرة أخرى على الاستضافة. وبداية يجب أن أنوه أن الوزارة طبعا تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة مع شركائها الأساسيين في المحافظة، عند الحديث عن محافظة ظفار كوجهة سياحية. بكل تأكيد موسم خريف ظفار لا يزال وسيظل موسم سياحي منافس على مستوى المنطقة، نتحدث على مستوى الإقليمي. واليوم تمتلك المحافظة المقومات السياحية الاستثنائية اللي تجعلها وجهة صيفية مميزة، وأثبتت أيضا خلال السنوات الماضية أنه هذه الوجهة مع التطوير المستمر فيما تقدمه كمنتج سياحي هي تواكب تطلعات العدد المتزايد من الزوار والسياح لتنافسيتها، تنافسية نتكلم عن طبيعتها الجغرافية، نتحدث عن تنوع تجاربها السياحية والترفيهية وأيضا الثقافية خلال هذه الفترة من العام، وهي قادرة على تعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة على المستوى الإقليمي والدولي، دعنا نقول يعني.
0: نعم، يعني أستاذة ساجدة، كيف تقرؤون أرقام الزيادة اللي تسجل بين موسم إلى آخر، وحتى فئات السياح الذين يقصدون محافظة ظفار وخريف ظفار، ونلاحظ يعني من موسم إلى موسم هناك تنوع سواء من الوجهات من دول مختلفة عربية وخليجية أو حتى من الأعداد؟
1: نعم، الوزارة طبعا تستند إلى الأرقام التي ينشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الأخ عبد الله، ولكن هناك طبعا تعاون وتنسيق مشترك لدراسة هذه الأرقام بشكل خليني أقول مكثف، ونقترب أكثر من الصورة. فإذا اليوم طبعا نظرنا إلى الأرقام حسب التقارير اللي وردت من المركز، كان فيه زيادة في نسبة القادمون إلى المحافظة. نتحدث عن المنافذ الجوية على سبيل المثال خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 يوليو، خليني أخذ الفترة الأولى اللي هي بداية الموسم، كان فيه زيادة بنسبة 9.6 في عدد الزوار اللي دخلوا إلى المحافظة من خلال المنافذ الجوية. هناك أيضا في نسبة أكثر من 5% زيادة في القادمين عبر المنافذ البرية كذلك. ولذلك يتم أيضا النظر لهذه الأرقام لمعرفة مدى أثر بعض الأنشطة الترويجية، الرحلات الجوية ومدى توفرها، والربط الجوي والزيادة في الرحلات الجوية للمحافظة. أيضا طبعا هناك يعني يتم النظر للسياحة الوافدة أو السياحة من الخارج في المقابل السياحة المحلية. اليوم عندنا زيادة مطردة في عدد الزوار من داخل سلطنة عمان، وأيضا من خارج سلطنة عمان كان فيه زيادة تقريبا بنسبة أكثر من 10% في عدد الزوار، نتحدث من دول مجلس التعاون من الخليج في نفس الفترة اللي ذكرتها من 21 يونيو إلى 31 يوليو.
0: نعم، الأستاذ ساجدة، كيف تقدمون خريف ظفار والمحافظة بشكل عام من خلال جهودكم التسويقية في مختلف المشاركات وكذلك في مختلف الجهود والمكاتب التي تسعى طبعا للترويج للسياحة في سلطنة عمان؟
1: نعم، كما ذكرت في بداية حديثي أن الوزارة تضع سنويا خطة عمل متكاملة مع الشركاء تحديدا لموسم خريف ظفار. تتضمن الخطة بطبيعة الحال الأهداف الرئيسة. على سبيل المثال اليوم نتحدث عن خطة أساسية كانت في الموسم هذا العام، هي زيادة متوسط مدة الإقامة من 5 إلى 6 ليالي، وهذه كلها بالنظر طبعا للأرقام والإحصائيات. نضع أيضا في الحسبان الجمهور اللي نستهدفه في هذه الأسواق، تصور للبرامج الترويجية، المبادرات التسويقية، وأيضا الشراكات الترويجية والقنوات اللي بيتم توظيفها، ومع طبعا توفر إطار زمني واحد واضح لتنفيذ هذه المبادرات. وهناك أيضا في الجانب الآخر مؤشرات أداء تحدد وتقيس مدى نجاح هذه المبادرات في تحقيق أو النتائج والمستهدفات اللي وضعناها في هذه الخطة. اليوم الأخ عبد الله يتم التركيز على الانتقال من قياس الكم إلى قياس الأثر. لذلك إلى جانب عدد الزوار، اليوم احنا نتحدث عن عدد الزوار كمؤشر واحد في هذه الخطة، ولكن يتم أيضا قياس الشراكات الترويجية والتجارية اللي تحققت والعائد المباشر منها. يتم قياس على سبيل المثال الأثر في نسبة الإشغال الفندقي، يتم أيضا قياس التفاعل الرقمي على مختلف القنوات والمنصات المتوفرة، خاصة أن هناك تركيز كبير كان خلال هذا الموسم على توفير الخدمات الرقمية وتوفير أيضا منصات مباشرة لحجز الطيران، لحجز الإقامة، ولحجز التجارب السياحية. فهذه كلها مؤشرات تغذي يعني النتائج، وأيضا يتم قياسها والنظر لها عند النظر إلى المستقبل.
0: نعم الأستاذة ساجدة، لاحظنا هناك تطور في التجارب السياحية، يعني السائح أصبح لا يقصد فقط الطبيعة، وإنما عنده تجربة في المواقع الأثرية والتراثية، عنده تجربة كذلك في التسوق، عنده تجربة في الترفيه. كيف تسعى الوزارة بالتنسيق مع شركائها في أن تكون تجربة السائح تجربة متنوعة وثرية وتحقق الأهداف والمؤشرات بجانب طبعا الجانب الكمي والعددي؟
1: نعم، عند الحديث عن المحافظة كوجهة سياحية متكاملة، دائما نأكد أنه الوزارة تعمل بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار ومع بلدية ظفار ومع غيرها من الجهات المعنية في عدد من الخدمات وغيرها من الجوانب في المحافظة، ولذلك فهي مسؤولية مشتركة، ونضع خطة عمل واحدة وبناء عليها نمضي في تنفيذ عدد من البرامج. اليوم النظر إلى المحافظة ليس فقط كوجهة لموسم خريف ظفار، احنا ننظر لها كوجهة سياحية على مدار العام. لذلك هناك سعي يعني مباشر ومستمر، مثلا على سبيل المثال لجهود مرتبطة بالترويج السياحي، الترويج لتطبيق مواسم ظفار عبر مختلف القنوات. أيضا اليوم المساهمة في وضع أجندة للبرامج والفعاليات خارج حتى نطاق موسم خريف ظفار، هناك جهود مرتبطة باستضافة فعاليات دولية، هناك أيضا جهود تقوم أو يقوم عليها مكتب عمان للمؤتمرات والمعارض في الوزارة لاستضافة مؤتمرات دولية وتخصصية في المحافظة. لذلك كل هذه الجهود مشتركة أعتقد هي التي تؤكد بأنه اليوم المحافظة ليست فقط وجهة خلال الموسم، ولكن هي وجهة يعني سياحية على مدار العام، وهي وجهة متكاملة في تقديم تجاربها السياحية. اليوم نتحدث عن تجارب السياحية سنويا، مثل ما ذكرت الأخ عبد الله، نرى أن هناك مواقع جديدة، نرى أن هناك تجارب سياحية جديدة، وأيضا نسعى إلى طبعا دعم مجموعة من الشركات السياحية أنها تقدم يعني خدماتها أو تجود خدماتها بشكل أفضل لتقديم التجربة للسائح بشكل أفضل.
0: نعم، نتمنى إن شاء الله لكل هذه الجهود التوفيق. وقبل الختام الأستاذة ساجدة، القادم يعني ما هي البوصلة نحو استثمار كل هذه النجاحات التي تحققت في مستقبل السياحة في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام؟
1: نعم، أعتقد الأخ عبد الله أنه قياس نجاح الاستثمارات والتجارب السياحية يرتبط دائما بقياس مستوى الرضا وتطلعات السائح، سواء نتحدث عن السائح المحلي بالمرتبة الأولى أو السياحة الوافدة من خارج سلطنة عمان. لذلك اليوم الرؤية بأن يصبح أو تصبح المحافظة هي خيار أول وواحدة من أفضل الوجهات السياحية، دعني أقول الصيفية، على مستوى الإقليم. السعي اليوم مستمر من خلال عدة قنوات وآليات لقياس مستوى جودة التجارب السياحية والخدمات بهدف تحسين وتجويد المنتج السياحي بشكل عام. إلا أنه اليوم نتحدث أنه العدد المتزايد والأرقام اللي نشرت عن الموسم بحد ذاتها مؤشر إيجابي بأن البنية الأساسية جاهزة، وبالنظر لعدد المنشآت والغرف الفندقية والمنشآت السكنية المرخصة وغيرها من التجارب السياحية المتوفرة والمقومات السياحية المتوفرة، فهي وجهة جاهزة بإذن الله لاستقبال عدد أكبر ومتزايد من السياح، مع التطوير المستمر في تجويد الخدمات والتجارب السياحية.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذة ساجدة، ومقدرين يعني إسهامكم وحضوركم الدائم إن شاء الله في المنظومة السياحية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التسويق السياحي بوزارة التراث والسياحة، كانت معنا للحديث عن أبرز الأرقام والمؤشرات التي تم الإعلان عنها في خريف ظفار وانعكاسها على القطاع السياحي. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه كانت محطتنا الأولى. بعد الفاصل سيكون معنا في الاستديو الدكتور المعتصم المعمري، وسنتحدث عن كتاب العمانيون مقاربة سيكولوجية من منظور علم النفس السياسي. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة. اليوم مستمعينا مساحتنا سنتحدث فيها عنكم وعنا وعن كل من يتابعنا من عمان، كتاب العمانيون للدكتور المعتصم المعمري. الدكتور المعتصم المعمري تعرفه جيدا عبر الأثير، ولكن أعرف لكم كما عرفه الكتاب. الدكتور المعتصم المعمري طبيب اختصاصي أول في الصحة النفسية والطب السلوكي وباحث في علم النفس السياسي، تخرج من كلية الطب جامعة السلطان قابوس عام 2014، نال درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2020. إلى جانب تخصصه الطبي والبحثي له حضور في المبادرات الشبابية، فهو مؤسس مشارك لعدد من المؤسسات الشبابية، مشارك في تقديم برامج تعنى بالصحة النفسية وعلم النفس السياسي وتمكين الشباب. أهلا وسهلا بك الدكتور وزميلي العزيز المعتصم، سعيد جدا بوجودك معنا في استديو الظهيرة.
1: شكرا جزيلا عبد الله، سعيد بلقائك أيا كان السبب، ولكن هناك سبب آخر يجعلني سعيد بهذا اللقاء لمناقشة هذا الموضوع الجميل.
0: بارك الله فيك دكتور، ويعني هذا الكتاب نحتاجه، يعني نحتاجه لأنه كثير من التساؤلات التي تظهر أمامنا ولا نجد لها تفسيرات، والآن صيغت بطريقة يعني قد تكون أكاديمية ومقدمة يعني كطرح لهذا السؤال، وأكيد سندخل إن شاء الله في تفاصيله. لكن قبل ذلك، ماذا يحدث عندما يلتقي الطب النفسي بالعلوم السياسية؟
1: يحدث الكثير يحدث الكثير. أعتقد أنه هذا السؤال طرح أكثر ما طرح بعد الحرب العالمية الثانية. يعني أردنا أن نفهم الإنسان من مناظير مختلفة، والإنسان معقد لدرجة عبد الله أنه صعب تفهمه من منظور واحد. يعني أنت لو درست مثلا العلوم الاجتماعية 1000 عام لا يمكنك أن تفهم كل شيء، والطب النفسي 1000 عام لن تفهم كل شيء. الإنسان تحتاج إلى مناظير مختلفة، لذلك يعني هذه واحدة من اللي يسموها التخصصات متعددة الزوايا لفهم الإنسان، تستدعي التاريخ وتستدعي علم الاجتماع والطب النفسي والسياسة وكل شيء لمحاولة الإجابة على أسئلة بسيطة.
0: نعم، لكن الاهتمام بالعلوم السياسية كان اهتمام مبكر، يعني في من خلال الطلاع
1: بالنسبة لي.
0: نعم، وهو اللي عزز بعدين فكرة أن يكون الماجستير في العلوم السياسية.
1: يعني أنا أذكر هذا المنشور اللي كتبته في إنستغرام وجاب لي شوية مشاكل كان في حفل تخرج ماجستير في العلوم السياسية، كنت أقول أنه في الوقت اللي خلصت فيه المدرسة بصراحة كنت أتمنى أن أدرس علوم سياسية. لذلك الوقت ما كان هذا التخصص موجود في عمان أبدا ولا حتى كبعثات. ولكن أثناء دراستي للطب فتح قسم العلوم السياسية، فيعني قلت لا يزال في العمر متسع، فنافست على المقاعد لاحقا في الماجستير يعني تحقيقا لرغبة قديمة.
0: نعم، الطلب على مقاعد الدراسة طبعا من تخصصات مختلفة.
1: صحيح.
0: ممكن بعضها متقاربة يعني مع العلوم السياسية. كدارس لطب النفس ووجودك على مقاعد الدراسة في العلوم السياسية، ما هي الإضافة التي أضافها طب النفس في دراسة العلوم السياسية؟
1: يعني تعرف أنه في مدخل بالكامل في فهم العلاقات الدولية اسمه المدخل السلوكي في فهم العلاقات الدولية. يعني أنت تعرف مثلا هناك سؤال دائم، كيف يمكن لهذه الدول أن تعيش بسلام؟ فهناك من يدرسها من ناحية قانونية ويقول أنه لو خلينا قانون دولي جيد الدنيا بتكون بخير. يأتي من يقول لا، نحتاج إلى منظمات دولية جيدة. يأتي من يقول لا، إذا كانت هناك مصالح اقتصادية جيدة وتوزيع عادل للثروات في العالم الدنيا بتكون بخير. لكن اللي جايين من علم النفس والطب النفسي يقول لك إنه الدول هي انعكاس لنفسية الأفراد، وإذا اعتبرتها يعني كيانات كذا تعمل فقط بالأرقام وبالمصالح فأنت لن تفهمها، ستحتاج إلى هذا المنظور النفسي. واعتقد انه كلاهما فاد الاخر. انا بالنسبه لي بصراحه يعني دراسه الجمع ما بين التخصصين، لما اجلس امام مراجع مثلا وانا اتحدث معه حول شؤون نفسيه اعرف كذلك انعكاس بعض الابعاد السياسيه على حديثنا هذا على مستوى الشخصي، ولما اتكلم في مواضيع سياسيه كذلك اقدر ادخل هذا البعد النفسي لفهمها.
0: نعم، هل الدول كالافراد؟ يعني لها شخصيات ولها مزاج عام ولها ردات فعل.
1: على الأقل من يقود هذه الدول هم أفراد. يعني يمكن هذا المقاربة تكون أكثر تأثيرا في الدول التي يكون قادتها هم من يحددوا بوصلتها بشكل تام. لكن مع ذلك حتى الدول اللي تأتي بانتخابات يعني ما تراه من مثلا على سبيل المثال أعطيك مثال عبد الله، يقول لك مثلا واحدة من الخصائص التي درست كثيرا في السنوات الأخيرة كيف إنه الإنسان يتخذ أكثر القرارات حسما في حياته بانطباعات عامة وليس باللجوء إلى حقائق وأرقام حقيقية. يعني أنت مثلا ممكن تعرض عليك سيارتين، لكن السيارة اللي أنت بتقرر أنك تشتريها الانطباع قد يقودك أكثر بكثير من الحقائق. أنت يعني بتجمع إيش كم هذا تكلفك هذه السيارة وكم هذه السيارة بتصرف بترول وإيش يناسبك، في النهاية قلبك هو اللي سيدفعك لاتخاذ القرارات. عندما درست قرارات مهمة لدول فيها برلمانات وفيها دارسين ومستشارين، قالك إنه في النهاية الانطباعات كانت أكثر حسما في اتخاذ أكثر القرارات مصيرية في حياة هذه الدول أكثر بكثير من مسألة الأرقام والحقائق والجرافس. فنعم الإنسان هو الإنسان، سواء ذلك الإنسان الذي يتخذ قرارات في بيته أو الإنسان الذي يقود دولة ويتخذ فيها قرارات واسعة.
0: نعم طبعا أنت ذكرت في بداية الكتاب أن القصة بدأت يعني في 2019. هو في مقاربة بين رسالة الماجستير وفكرة الكتاب نفسه دكتور؟
1: يعني بصراحة لما جمعت ما بين التخصصين بدأت أتعرف على هذا المجال، على مجال علم النفس السياسي الذي يجمع ما بين التخصصين، وكانت بالنسبة لي نافذة جميلة. وعرفت أنه لها في جمعية دولية لعلم النفس السياسي، والحمد لله انضميت إليها وبدأت أحضر مؤتمراتهم الدولية. ثم وجدت أنه فيه بعض الإهمال حقيقة في منطقتنا العربية، على الرغم أنه في ترجمات ممتازة، لكن لا، في دول اهتمت كثيرا بهذا الموضوع وجدت فيه مفتاح لفهم كثير من السلوكيات الشعبية. ونعم من هنا كانت الانطلاقة.
0: نعم نحن نعرف يعني دكتور الواحد قبل يعني يقدم مقترح البحث ويفكر أنه يعمل دراسة في شيء معين تمر في شيء من التمحيص والفحص والتدقيق والمشورة أحيانا. ما هي طبيعة المشورات التي تلقيتها عندما اقترحت هذا الموضوع؟
1: يعني إذا كنت تقصد موضوع الكتاب.
0: نعم
1: أكيد أنه حاورت
0: كثير. سؤال كبير.
1: صحيح أنا يعني أولا حاولت أن أقرأ لأعمال سابقة. يعني هناك أعمال معروفة في العالم، يعني مثلا عندك الكتاب الشهير شخصية مصر للكاتب المصري جمال حمدان، كان يحاول أن يضع هذه الشخصية لمصر، مثل ما أنت قبل قليل تقول هل للدولة شخصية؟
0: نعم شخصية،
1: هل لها يعني نفسية مثل نفسية الأفراد؟ أو مثلا كتاب الإيديولوجيا الألمانية الذي يحاول أن يفهم لماذا الألمان مختلفون عن غيرهم من الشعوب المحيطة في أوروبا. فنعم هناك يعني تراث يمكن الرجوع إليه، وقضيت فترة طويلة حقيقة في قراءة مثل هذه الأعمال، هذا كان خير مرشد ومعين. ولكن هناك أصدقاء في تخصصات مختلفة حاورتهم في هذه الأسئلة، حاولت أن لا أخرج ب يعني مقولات فيها كثير من التعميم المجحف، ووجدت أنه في مساحة يمكن الكتابة حولها، وأتمنى أني أكون وفقت، ولكن ما زال هناك هامش كبير للبحث والإثراء فيها.
0: نعم طبعا، ولأنه السؤال كبير أنت في عنوان الكتاب وصفت أنها مقاربة، لأن الإجابة على سؤال كبير كهذا يعني لا يريد أحد أن يورط نفسه يعني في أنه يحسم الإجابة. سبرت أكيد أغوار تاريخ عمان من خلال قراءاتك. دكتور لأي باحث يبحث في أي شيء يخص عمان أهمية أنه يعرف جيدا تاريخ عمان ومحطاته وتجاربه، لأن القارئ لكتابك اليوم يشعر فعلا أنه ما نحن عليه اليوم هو انعكاس وتراكمات لأشياء كثيرة حدثت خلال العقود والقرون الماضية.
1: صحيح عبد الله. شوف خلينا ناخذ مثال شخص ثم نروح ونسقطه على الدولة. لو اليوم عبد الله اليوم الصباح أنت وجاي للإذاعة، أنت طالع رايق شارب قهوة حلوة في البيت، ولما طلعت الدنيا تمام ونفسيتك حلوة، لكنك حصلت شخص واقف وراك خلف سيارتك وانتظرته 5 دقائق لحد ما شال السيارة، فهو جاي يشيل سيارته يعني مد يديه يسلم عليك يعتذر، فأنت بترد عليه على الغالب ابتسامة لطيفة المعتادة منك يعني. لكن عبد الله نفسه في يوم آخر كان متلقي خبر سيء جدا في الليلة السابقة وما نايم هذه الليلة، قايم الصباح وقال يلا المنقذ هو هذا القهوة اللي أحبها وما

0: هذه محاولة رؤية اللحظة الراهنة ستمنعك من أن تحكم على الجزء الأكبر من شخصية هذا الإنسان. محتاج أنا أشوف عبد الله وهو معصب وهو مرتاح، محتاج أشوفه وهو تعبان وهو كذلك في وضع طبيعي، محتاج أشوفه لسنوات طويلة عشان أعطي هذه الآراء المبدئية حول عبد الله. كذلك الشعوب، لا يمكن أن ترى شعب اليوم فقط بسلوكه وتحاول أن تفسرها، لأنها قد تكون لحظية وردات فعل لسياسات الدولة، للوضع الاقتصادي، للمخاوف التي تحكم هذا الشعب الآن. لكن لما أشوف هذا الشعب على مدار مئات ربما آلاف السنين يتكرر يعني شيوع لسلوك معين، لا، هنا المسألة مختلفة. هنا ليست ظرفية، وإنما على الغالب هناك عوامل أعمق شكلت هذا السلوك تستحق أن نفهمها لفهم أنفسنا والاستدامة هذه العوامل وقطف ثمار هذا التميز في هذا السلوك.
1: نعم، طبعا البعض قد يتساءل، وسبحان الله يمكن شاركت منشور عبر الإنستغرام أطرح للناس نفس السؤال الذي طرحته في بداية الكتاب أو في بداية الفصل الأول: من نحن؟ ما أول صفتين تتبادران إلى ذهنك عن العماني؟ وتفاجأت بحجم التباين في طبيعة الصفات، كل يرى بمنظورة.
2: صحيح.
1: وهذا يدفعني إلى سؤال: هل توجد شخصية عمانية واحدة أم شخصيات متعددة؟ ما هي الشخصية العمانية هذه التي يمكن أن نصفها وصفا يعني عاما انطباعيا هكذا؟
0: صحيح، يعني أنا أقول أن هذا السؤال كان فخ، ولكن لن أحرق الفخ لمن لم يقرأ الكتاب بعد. أتمنى أنهم يجيبوا على السؤال ثم لاحقا يقرأوا الفصل الأول من الكتاب. والفكرة هي فعلا هناك يعني ما أطلقت عليه العماني المتخيل في أذهاننا، اقتباسا من العمل الشهير لبندكت أندرسون الذي يقول أن المجتمعات هي مجتمعات متخيلة. إحنا نتخيل مثلا الفرنسيين، نتخيلهم، هناك انطباعات حول الفرنسيين، وكذلك هناك انطباعات حول أنفسنا، حول العمانيين. لذلك أنت مثلا تجد أنه أنت تشوف مقطع مثلا لشخص يظهر في السوشيال ميديا، بعدين تجد ردة فعل من بعض المتابعين يقولك هذا ليس عماني ولا يمثلنا. من أين أتت هذه الفكرة؟ لأن هناك مجموعة من الانطباعات التي تخلق صورة لعماني متخيل في أذهاننا، يمكننا أن نقول بكل ثقة لا هذا ما عماني وهذا عماني. لكن لما أسألك ما هو العماني شوية بتتردد، لأنها لا ليست مجموعة من الصفات المحددة، هي انطباعات عامة تجمعها في خيالك نحو شخصية عمانية متخيلة تعتقد بأن معظم العمانيين يشبهونها. وهذه الشخصية المتخيلة تسقطها ليس فقط على الذين يعيشون في عمان اليوم، وإنما حتى تعود بها إلى التاريخ فتقول أنه هذه الشخصية عمانية وهذه ليست عمانية. وبالتالي يعني الحكم على هذا السؤال رغم أنه بسيط لكنه شائك جدا، ليس فقط لعمان طبعا، هي لكل الدول. وهذه المعضلة هي معضلة ذهنية، ولكن أعتقد أنه من الجميل أن نفهمها لكي لا نكون متعصبين حولها، ولكي يعني نفهم أبعادها النفسية كذلك. لا توجد صورة واحدة للعمانيين، العمانيين مختلفين، لكن هناك انطباعات نربطها بالعمانيين حبا بهذه الصورة المثالية للعماني.
1: من خلال قراءاتك التاريخية والمراحل المختلفة، هل التعددية هي الأصل في عمان؟
0: دون شك، دون شك التعددية هي جزء أساسي من عمان القديمة والحديثة. وهذه التعددية قد تكون مربكة في بعض الأحيان، لأن التعددية تخليك تواجه صعوبة أكثر لكي تقول من هو العماني، لأن العماني متنوع، العماني مختلف، مختلف بيئيا، مختلف ثقافيا، مختلف حتى دينيا، ومختلف في أحلامه وطموحاته. لكن مع ذلك عندما وجد من يستثمر هذا التنوع هنا تكون مصدر القوة. شيء آخر مهم يعني اقتباسا من هذا السؤال الذي تقوله عبد الله، معظم السلوكيات في الحياة إذا يعني إذا استثنينا فقط ما يتجاوز حدود الدين، معظم السلوكيات هي سلوكيات محايدة. لا يمكن أن تقول هذا السلوك جيد ولا سيء، لا يمكن أن تقول التسامح دائما سيء أو التسامح دائما جيد، السياق يحكم. وبالتالي هذه السلوكيات قد تكون جيدة في وضع وقد تكون سيئة في وضع آخر. ما يحاول الكتاب أن يقوله ليس الإشارة إلى مثلا والله هذا الشيء ممتاز معنا وهذا الشيء ما مش تمام، هو محاولة فهم لماذا هذه السلوكيات أكثر شيوعا مثلا في عمان عن غيرها من

0: الشعوب. أنا متأكد أنه في كثير من الشعوب الآن عندما تواجه أزمات داخلية قد تقول أنه هذا التنوع والله هو سبب البلل اللي احنا عندنا، بينما قد تجد شعب آخر يقول لك أنه سبب تقدمنا هو هذا التنوع الثقافي. وهنا محاولة تقديم رؤية أخرى لمسألة ما هو الجيد وما هو السيء، أنه إحنا نحدد ما هو الجيد إذا استثمرناه بالشكل الصحيح.
1: نعم، عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية وعندما نتحدث عن الثراء والازدهار في التعددية، يعني ما هي ميزانة الرمان بينهما؟ يعني لأنه يعني أتوقع هذه قرأتها أنا في الكتاب، أن الوحدة نحتاجها للتأسيس والتعددية ربما للازدهار وهكذا، فإلى أي مدى وجدت أنها حاضرة؟
0: أعتقد أنها حاضرة وحاضرة بقوة، ويمكن هي تكون حاضرة حتى بشكل تلقائي دون أن نخطط لها. لو إحنا اليوم في 1970 اجتمعنا في قاعة مع كل العراقيل اللي كانت تواجه البلد، ومع كل التحديات، مع كل النزاعات والاختلافات، ومع هذه الرغبة في أن عمان بوجهها الجديد المشرق يود أن يقدم سردية أخرى جديدة للعالم حول هذا البلد الطموح، بيكون همنا أن نكون موحدين وأن نكون على صفحة واحدة بأقرب ما يكون من التشابه. وهذا الدافع دافع نفسي. الإنسان لما يخاف يعني سيتجه إلى الوحدة، لأن الوحدة تمنحه القوة. عندما أشعر أني أنا جزء من وطن كبير وكلنا متشابهين وكلنا متقاربين، يشعرني بالقوة الشديدة. ولذلك هذا الاحتياج النفسي يأتي بعد الطعام والشراب، يعني حسب هرم ماسلو، الشعور بالانتماء لمجموعة كبيرة هي السند في الأيام السوداء. لكن أول ما يبدأ يروح هذا الخوف، وما يكون عنده خوف أنه أنا سأدخل في خلاف وفي صدام، أبدأ أتطلع لأشياء جديدة. ليس الخوف من الشقاق، وإنما الرغبة في المنافسة على يعني موقع جديد في هذا العالم، والمنافسة على الازدهار وعلى أن يكون لي دور في المنطقة. هنا أنت تخرج من مزاج الخوف إلى مزاج الاستثمار، استثمار كل الأدوات. واحدة من أكثر هذه الأدوات هي التعددية. فعمان رغم أن حدودها الحالية تضعها في الجزيرة العربية، ولكنها ورثت هذا التنوع الكبير، ورثته من الإمبراطورية العمانية الممتدة. فما زالت ما زال هذا الإرث السياسي والثقافي موجود. السياسي بمعنى أن عمان ككيان سياسي استمر طوال هذه السنوات، فأعطاها هذا الخبرة السلوكية في التعامل مع يعني الأزمات والأيام المتقلبة، وبالتالي ترى هذا الهدوء في مواجهة أعتى الأزمات في المنطقة، وأعطاها كذلك هذا التنوع الثقافي من سواء من آسيا أو من أفريقيا، وبالتالي هذا الثراء أصبح حاضرا للاستثمار في الازدهار. فنعم، إذا قارنت يعني خليني شوية أوسع الحديث في هذه النقطة، بما أنه إحنا الآن في الإذاعة. يعني واحدة من الأمثلة مثلا التي أضربها، أنه تعرف عبد الله، فيه حديث شائع كان يقال أنه يا أخي دائما في عمان كانت في لهجة واحدة شائعة في التلفزيون وفي المسلسلات، وأنه هذه لا تمثل كل العمانيين. متى بدأت تظهر هذه المطالبة حول تنوع الأصوات؟ هذا مؤخرا، يعني أنت تتكلم في العقود الأخيرة. لكن عمان في عمان الحديثة أقصد، في وضع الخطوط العريضة لها كانت محتاجة لهذا التقارب أكثر. لكن الآن بما أنه ما في خوف على هذه الدولة الموحدة، صرت تشوف أنه الأصل هو عرض التنوع. عرض التنوع في الأزياء المختلفة وفي اللهجات المختلفة والفنون المختلفة والأغاني المختلفة والأذواق في الأطعمة المختلفة. صار بالعكس، أنت إذا ما ذكرت هذا التنوع يقولك أنت مقصر. يعني صار انقلبت الآية تماما. وهذا بالنسبة لي إشارة إلى أن العمانيين عندهم انخفاض تام في الخوف من الفرقة. يعني هم يتحسسوا من أنك أنت تفرقهم، ولكن ما عندهم هذا الشعور بأنه إحنا قد ننزلق في صدام داخلي، ما موجود هذا كهاجس دائم الآن.
1: لا.
0: فأعتقد أنه هذه واحدة من الإشارات.
1: أنا كنت أريد أطلع فاصل بس بما أنك يعني طرحت هذا الموضوع ملاذ بنكمل شوي دقائق في نقطة في غاية الأهمية، وأحيانا يعني نراها أمامنا لكن ما دائما نسعى إلى تفسيرها، وممكن مرة حتى نستاء منها. يعني يوصف العماني أنه كثير الانتقاد لأداء بعض المؤسسات مثلا، ونشوف هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما يعني يشعر أن من مسؤوليته يمارس دور الرقيب على أداء المؤسسات. تحدثت عن هذا الجزء يعني في الكتاب، ووصفته أنه امتداد لأدوار تاريخية مرتبطة بالتمكين السياسي للعماني، فهو الآن يقوم بهذا الدور انطلاقا من هذا التمكين الذي حظى به على مراحل تاريخية مختلفة. من الجيد الإشارة إلى هذه النقطة.
0: جميل، هذا سؤال كثير مهم صراحة، ومن الصعب علي اختصار الإجابة فيه، لكن خلينا أقدم بعض النقاط. أولا السؤال الأول، هل فعلا هذا الأمر صحيح ولا لا؟ ويعني رغم شح الدراسات، لكن نعم هناك بعض الدراسات أكدت ذلك. يعني واحدة من الأسئلة البسيطة اللي يقولك لو أن حكومتك اتخذت قرار أنت تراه خاطئ، هل ستؤيده أم لا؟ أنت متأكد أنه هذا القرار خاطئ، هل ستؤيده أم لا؟ وسئل هذا السؤال لمواطني مجلس التعاون الخليجي، لكي يعني عشان المقاربة تكون في سياق في نفس المنطقة. العمانيين كانوا أكثر ناس يقولوا لا، لن نؤيد هذا القرار، إذا كان خاطئ لن نؤيده. فأنا بالنسبة لي حاولت أن أفهم لماذا هذا الوضوح في رأي العماني لما يعجبه وما لا يعجبه. هناك مجموعة من التفسيرات ذكرتها طبعا، واحدة منها هذا الذي تفضلت فيه. هذه الميزة مرتبطة بالكيانات القديمة التي يفرق الناس فيها ما بين من يدير الشأن وبين البلد الوطن، ما بين الوطن والحكومة، يعني هذا التفريق البسيط. وأنه هذا التفريق البسيط عبد الله قد يبدو صعبا عندما تكون يعني الدولة حديثة، ولكن عندما تكون الدولة قديمة وأنت معتز بها ومعتز بكل من حمل هذه الراية على يعني مئات السنين، أيا يأتي أيا يكون، عمان هي الباقية، تصبح عندك هذا التفريق الذهني ما بين عمان وما بين مؤسسة تحاول أن تخدم عمان. فلا تتحسس من أن تنتقد هذه المؤسسة، لأنه أنت تعرف بأنك لا تنتقد عمان كوطن. يعني
1: مع هذا الفهم تستطيع أن تدرك كم هذا الأمر أمر حميد وثمين، ويعني يقدم تفسيرات لقيمة بلد عريق كعمان.
0: بالضبط، وهذا اللي كنا نقوله قبل قليل، أن السلوكيات بحد نفسها محايدة، ما ممكن تقول جيدة وسيئة، لكن ما هي الزاوية التي تريد أن تراها. بعطيك مثال عبد الله، شوف أنت مثلا بتحصل عماني يدخل محل بيشتري. أنا أسمع كثير من بعض الزملاء أصحاب المحلات يقولك يا أخي العمانيين صعبين ترى كمستهلكين، يقولك بيجلس يجادلك وما أدري إيش. لكن هذا السلوك اللي هو قد يشوفه أنه سلوك شوية ما كثير مساعد له كتاجر، لكن شخص آخر بيشوفها من منظور آخر يقولك العماني ما تضحك عليه بسهولة، انتقائي، بيسألك وبيعرف، إنسان واعي ما يبحث يلهث خلف استهلاكه، يعني خلف هذه المادية. فالسلوكيات محايدة، لكن هناك زاوية جيدة يمكنك أن تنظرها في معظم السلوكيات.
1: نعم، ملاذ حب يهديك أغنية من اختيار
0: سلام،
1: فهذه مستمعينا من اختيارات ملاذ.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. اليوم الخميس، وممكن كثيرين منكم صوب البلاد، فهذه فرصة أن نحن نرافقكم أطول مدة ممكن إن شاء الله في مشاويركم ووجهاتكم ومقاصدكم. وجدد الترحيب بك دكتور، أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
1: سعيد
0: بلقاء. حديث شيق معك للغاية،
1: خلاص
0: حتى نعاتب ملاذ لما يطول الفاصل، ترى فواصل قصيرة. طبعا نحن ما نقدر نعرض كل شيء في الكتاب، أول شيء عشان ما نحرق على المستمعين والمتابعين في أنهم يعني يقتنوا نسختهم ويطلعوا عليه، لكن هناك في يعني جوانب جميلة أن نتحدث فيها. دكتور، ما نراه اليوم في مظهرنا، في لبسنا، في شكلنا، في طبيعة حتى منازلنا، إلو انعكاس بنشأتنا ويعني وجودنا في مناطق جغرافية معينة.
1: أكيد طبعا طبعا، يعني هي عوامل مختلفة، وسلوك بسيط واحد قد تكون له يعني
0: تفسيرات كثيرة،
1: تفسيرات كثيرة وهو نافذة لفهم أشياء كثيرة. يعني هذه هي، هذا هو الادعاء الذي يقوم عليه هذه القراءات السلوكية. يعني هي تقول لك مثلا أنه والله فلان اختار أن يبني بيته بهذا الشكل، هذا ليس مجرد ذوق إلا إذا كان هو ماخذ خارطة جاهزة يعني من عند صديقه، لكن إذا كان له أن يحدد بالتمام والكمال كيف سيبني بيته، فأنا أستطيع أن أفهم كثير من هذه العوامل النفسية. أستطيع أن أقول هل هو شخص منفتح ولا هو شخص متحفظ، هل يحركه الخوف أم يحركه حب الطبيعة، هل هو مرحاب ولا هو ما ناوي أنه يستقبل كثير من الضيوف، هل هو إنسان يتجه للاجتماعات بالعائلة الكبيرة ولا هو إنسان متجه للعائلة النووية الصغيرة، هل هو ناوي أنه يعني يطلع يعيش حياته برا أكثر ولا هو يريد أن يحتفظ بمعظم وقته في البيت. هذه كلها جوانب سلوكية بحتة، ولكن يعبر عنها شيء مادي مثل البيت، ثم تسقط هذا على أشياء كثيرة مثل اللبس ومثل الأكل وإلى آخره. طبعا هناك تغيير،
0: يعني شخص ساكن في البادية تصرفاته سلوكه لبسه يمكن بيختلف عن طريقة شخص ساكن في الجبل مثلا.
1: يعني هذه واحدة من الطرق لفهم الاختلافات في الشعب نفسه. عبد الله، أنت عندك أكثر من طريقة كيف بدل ما تأخذ العمانيين مثلا كمجموعة واحدة تقسمهم إلى المجموعات اللي يسموها ما دون الوطنية، سب ناشنال، دون وطنية، يعني أصغر من مجموعة العمانيين. فيه أكثر من طريقة، إما طريقة مثلا والله المجموعات الثقافية ولا المجموعات الجغرافية. أكثر طريقتين أنا شفتها من بحثي البسيط هي البيئات، فإن أنت تفهم الاختلافات ما بين اللي يسكن في الجبال واللي يسكن في السواحل واللي يسكن في البادية. والشيء الآخر مرتبط كذلك باللي تفضلت فيه، هي مسألة كسب العيش. يعني أنت مثلا عبد الله كمقدم في برنامج إذاعي بتحتاج إلى مجموعة من المهارات، ولو استمريت في هذا العمل لعشرين سنة قدام بتتعزز مهارات معينة. لكن ما نقصد هذا المستوى، احنا نقصد شيء أعمق من كذا. الجيل السابق واللي قبله واللي قبله، إيش كانت طريقة كسب العيش؟ هل كان بالزراعة ولا كان بالصيد؟ هذا التقسيم البسيطة تعطي كذلك مجموعة من الاختلافات السلوكية. فهنا أنا الآن ذكرت شيئين، ذكرت التنوع الجغرافي وذكرت كسب العيش. فإحنا لو خذينا موضوع التنوع الجغرافي مثلا اللي تفضلت فيه، كيف الشخص يلبس وكيف الشخص مثلا بيته، طريقة بيته، هو تعبير عن نفسية وهو كذلك نافذة لفهم هذا الشخص. فالمقاربة مثلا اللي كنت أذكرها أنه أنت لا تقارن شخص مثلا يبني بيته بصخور، من الصعب عليه أن يبنيه في فترة قصيرة، ومن الصعب أن يبني غيره أساسا، وقد يكون هذا ما ورثه من 3 أو 4 أو 5 أجيال متعاقبة. ثبات في المكان، لازم يختار مكان بعد دراسة معمقة لهذا المكان، حياته بتكون مرتكزة على هذا المكان من حيث الزراعة ومن حيث الرعي وإلى آخره. وما بين شخص بيته عبارة عن خيمة، ممكن يشيل الخيمة ويتغير المكان من مكان إلى آخر. فهذه ما مجرد اختيار يعني اختيار للمبنى، ليس مجرد كذلك تأقلم مع الظروف، لا، هذا تعبر عن شخصية. هل شخصية مرتبطة بالثبات ولا الحركة وهذا الثبات والحركة ثم ينعكس على أشياء أخرى، سرعة اتخاذ القرار ولا هذاك يعني التريث في اتخاذ القرار، ثم يعني ينعكس على أشياء أخرى في مثلا سرعة الحديث ولا بطء الحديث. فأنا أخذتها بهذه الطريقة أنه كيف سلوك واحد قد ينعكس في كثير من المظاهر، وأنه هذه ليست عشوائية، يعني ليست مجرد كذا عشوائية الناس اختاروا يتكلموا في المكان الفلاني بسرعة والناس اختاروا يتكلموا ببطء، لا لم يختاروا ذلك. البيئة كانت مؤثرة جدا وما زالت مؤثرة إلى اليوم. وهنا نقطة مهمة كذلك عبد الله، يمكن كثير من الشعوب تريد أن تدرس مثل هذه الدراسات. لماذا في عمان هذه الدراسة أكثر أهمية؟ لأن السلطان قابوس الله يرحمه عندما اختار النموذج التنموي في هذه البلاد اختار أن الناس يبقوا في أماكنهم وأن يعيشوا في بيئاتهم، وتجد أن الناس ما زالوا في ذات القرية اللي عاشوا فيها آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، وبالتالي تواصل هذا التأثير البيئي إلى يومنا هذا. بينما من نزح إلى المدينة، يعني الشعوب التي نزحت للمدينة وانقطعت تماما عن قراها وأحياءها القديمة قد لا يتأتى لهم ذلك.
0: نعم. تسمح لنا دكتور نأخذ مجموعة من المشاركات؟
1: طبعا.
0: طيب، هذا أحمد الخالدي وجه لك تحية ومستمتع جدا بهذا الحوار. يقول دكتور، من خلال دراستك ومن خلال الكتاب، كيف تفسر ردة فعل العمانيين اتجاه أي انتقاد؟ يعني بإمكانهم ينتقدوا أنفسهم ولكن يستقبلوا انتقاد من الخارج مثلا، أو ربما حتى ولو على سبيل الفكاهة أو الدعابة أو الضحك، يعني لا يتقبلوا إطلاقا يعني أي تلميح من هنا أو هناك. جميل. وفي حوادث قريبة حدثت يعني الكلام الاسم حساسية عالية.
1: صحيح.
0: كيف نفسر ذلك؟
1: أول تحية لي الأخ أحمد على هذا السؤال الرائع، وأعتقد أنه إذا كان هناك إيجابية لهذا الكتاب هو أن يحفز مثل هذه الأسئلة الجميلة. أنا وجهة نظري المحتملة للصواب والخطأ هي أنه العماني، أنه هذا السؤال يرتبط بشيء اسمه الاعتداد الشعبي بالنفس، وأدعي فيه كما قدمت له، وطبعا هو ليس ادعاء شخصي وإنما هناك يعني بعض الأسس العلمية له، هناك عبد الله اعتداد شخصي لك وهناك اعتداد بوطنيتك. يعني أنت قد تكون مثلا معتد بنفسك، عندك ثقة بالنفس، لكن مدى ثقتك أن تقول أنا عماني أمام الآخرين هي شيء آخر أو جانب مختلف عن الاعتداد الشخصي. فتجد بعض الشعوب مثلا ما شاء الله تحس أنه عندهم كاريزما لكن لا يفتخروا كثيرا بانتمائهم لبلدانهم، ربما للخذلان في منطقة في وقت معين من التاريخ وإلى آخره. وأنا حاولت أن أعالج هذه النقطة أو أن أناقشها، أين يقف العمانيين في الاعتداد بأنفسهم؟ هل هم يعني في مرحلة من الاعتداد المرتفع أكثر من الطبيعي، ولا اعتداد منخفض أكثر من الطبيعي؟ فتجد أنه هناك بعض المظاهر مرتبطة بالاعتداد المبالغ فيه من النفس أو ما نسميه بالشوفينية. وأنا قدمت من الأدلة التي تنفي هذا الاتهام، لأنه العمانيين مرحبين بالضيف، يمكن للمقيم في عمان أن يعيش بينهم دون أي إشكاليات، وهذه لها مجموعة من المظاهر، ليست مجرد انطباعات، هناك مجموعة من المظاهر التي تقول بأن العماني ما شايف نفسه أنه هو محور الكون. يعني هذه خلينا نقولها بكذا باللهجة المحلية، هناك ما يمكننا أن نقول ذلك. في الجانب المقابل لكن هناك من الأدلة الكثيرة أن العماني ما عنده هذا الاعتداد المنخفض بالنفس. من مظاهر هذا الاعتداد المنخفض بالنفس أن تشعر بالإنهزامية أمام الآخر، أن تشعر بأنه يفهمك أكثر من نفسك، وأنه قابل أن تستهلك هذه المواد الثقافية والإيديولوجية والدينية التي تأتيك من الخارج لأنها أتت من الخارج. البعض يسميها عقدة الخواجة، والبعض يراها سلطة المستعمر على المستعمر، من باب ابن خلدون أن الغالب المغلوب دائما يعني معجب بالغالب وإلى آخره. في العماني في مرحلة وسط، نعم هو مرحاب، هو ما يرى نفسه أفضل من الآخرين، هو يتعامل بإنسانية مع الجميع، لكنه لا يسمح بأن يستصغر أو ينتقص منه. وأعتقد أنه جزء منها يقع في الإجابة على هذا السؤال، أنه أنت في منطقة ما في هذا، وأنك أنت لو رضيت أن يعني يتحدث عنك الآخر ويقلل منك فهذا دليل بأنه عندك نوع من الاستغراب، عندك نوع من الـ يعني التقليل مما من من من ثقافتك وأرثك و و و وانتمائك.
0: نعم. هذا السؤال من أبو محمد. شكرا لك يا أبو محمد وسعيدين أكيد يعني بتواصلك. يسأل عن الاختلاف يعني بين المجموعات يعني ما أريد أقول وهمية يعني المتخيلة، المجموعات المتخيلة أحيانا في المجتمع. يقول يعني وسائل التواصل الاجتماعي غيرت جزء يعني من قناعاتنا حول أحيانا مرونتنا وقدرتنا على الاختلاف بسبب ما تولده هذه المنصات أحيانا من تجاذبات يعني وحوارات حادة وهكذا. فمن الفهم البحثي ومن كذلك الدراسات اللي أجريت، كيف يمكن نصف قدرتنا على الاختلاف وتقبلنا لبعضنا البعض؟
1: جميل. يعني شكر حقيقة لأبو محمد على طرح هذا الموضوع، وهذه النقطة رغم أنني أفردت لها جزء لا بأس بها من المناقشة في الكتاب، لكن أتمنى أن زملائي في العلوم الاجتماعية أن يوسعوه بحثا، لأنه مهم لعمان الطامحة لمراتب متقدمة ولأحلام وطنية كثيرة. أولا هناك نقطة مهمة، أنه ما نراه من مشاحنات في مواقع التواصل الاجتماعي وصدام تشعر بأنه النار ستشتعل غدا هي مبالغة تحدث في كل دول العالم. الناس لو اجتمعوا في مجلس لن يكونوا بهذه الحدة. واحدة طبعا هناك كثير من التفسيرات، لكن يعني هذا المجال ليس الآن موضع مناقشتها، ولكن هذا الانفصال الشعوري هو أحد أسبابها الرئيسية. أنا لما أتكلم معك الآن وإحنا موجودين أنا أتكلم وأستقبل تعابير وجهك حول ما أقوله، ولو قلت كلمة جارحة سأرى بأنك يعني بتضايق من هذا الكلام، وبالتالي سأحاول أن أصلح ما أحدثته. لكن عندما أتحدث بحديث جارح ولا أرى من أحدثه، الانفصال الشعوري حول المتلقي هذا يحدث لغة مبالغ حقيقة في حدتها، ولكنها لا تعكس الحياة الواقعية. النقطة أعتقد اللي كان يشير لها أبو محمد وهي محورية جدا، هي أنه إحنا بدأنا نتخيل هناك مجموعات في عمان، مجموعة مثلا ليبرالية ومجموعة متدينة بتتصارع، ولا مجموعة نسوية ومجموعة محافظة اجتماعية بتتصارع، ولا مجموعة مثلا تطالب بحرية أكثر وانفتاح نحو الغرب، وهناك من يطالب لا بأرث قديم. النقطة المحورية هنا أخي أبو محمد هي أن نتذكر دائما أنه إذا ما كان عندك دليل أنه هؤلاء الأشخاص تجمعهم مجموعة واحدة، فلا تقع في فخ التعميم وجعلهم مجموعة تعمل في الخفاء في محاولة يعني الدفع بمشروع معين على الأرض. هذه يعني علم النفس السياسي إذا كان سيعلمنا شيء، إنه هذه هي النقطة المحورية التي تغير القصة كلها. إذا أنا اعتبرت إنه في هناك مجموعة من الأشخاص لديهم مثلا والله آراء منفتحة وهناك بعض الآراء المتحفظة، ما في عندي مشكلة. لكن لما أجي أقول هناك مجموعة من العمانيين عندهم آراء ليبرالية يعملون كمجموعة واحدة وهم يخططون لفعل الشيء الفلاني، هذا الدعاء لا يمكن أن نسمح به ونتسامح فيه. وأنا حقيقة أوجه كلامي هذا أكثر ما أوجهه لإخواني وزملائي المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي واللي لهم كلمة، إما لسلطة أكاديمية أو لحضور اجتماعي أو لأن الناس يسمعوا حديثهم. لا تتهموا الناس بأنهم مجموعة تعمل في الخفاء من ورائنا إلا إذا كان عندكم دليل قطعي وتم الإعلان عن ذلك رسميا. أما أنه ندعي أن هناك مجموعات وهناك مجموعة تحاول أن تفعل الشيء الفلاني، هذا يغير من الشعور، لأنه يخليك أنت تشعر بالتهديد. عبد الله تشعر أنك من يخطط من خلفك لكي يمرر أجندة على هذه البلاد وتستشيط غضبا، ومن هنا يبدأ استخدام الغضب في التعبير عن الرأي. وبالتالي أنا يعني إذا كانت هناك نقطة سأختم بها في هذا المجال، إنه هذه اللغة المخونة والتي تخبئ وراءها المؤامرة علينا ألا نستخدمها، إلا إذا أتى ما يثبت ذلك. أما الظن بوجود مؤامرة فهو حقيقة يعني قفز على الحقائق لا يؤدي إلا إلى صدام أكثر.
0: نعم. هذا السؤال كذلك من أحد متابعينا يقول: كيف أفرزت وسائل التواصل الاجتماعي صفات قد تكون جديدة على العمانيين وتأتينا أحيانا كانطباع عام من الخارج، مثلا ما لنا حس، ما لنا صوت، هادين أكثر عن اللازم، يعني فيها مبالغات يعني كثيرة، كيف يفهمنا الآخر؟
1: هذه نقطة مهمة، يعني يمكن الفصل الأخير في الكتاب كان يتحدث عن هذه النقطة، والسؤال متشعب حقيقة. أولا يعني من ناحية طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أفرزت نافذة جديدة لفهم الإنسان، ولكن نختلف يعني يختلف عن ماذا نتحدث تحديدا. إذا مثلا بتحدث عن شخص عند هو شخص حقيقي ولكن عنده معرف ما حط في اسمه ولا صورته ويمارس فيه يعني حريته في التعليق على فلان وعلان، هنا أنت تشوف الشخص إيش مخزونه الأخلاقي دون سلطة اجتماعية، دون رقابة على ما يفعل، وهذه قد تكون نافذة لفهم يعني التحيزات. يعني ممكن الواحد يكون عنصري مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي لكنه لا يكون عنصري أبدا في حياته الواقعية، لأنه هناك ما حد يعرف هو من وإيش اسمه وما هي صورته، فهذا جانب موجود في كل دول العالم. لكن في الجانب المقابل مواقع التواصل الاجتماعي قد تعطي صورة متخيلة ليس فقط لمن يزور عمان ولكن حتى للمستثمر مثلا الذي يريد أن يستثمر في عمان، حول من لم يزور عمان ولم يسمع عنها وعن تاريخها فيبني انطباعاته حولها. طبعا هذه المعضلة ليست لا تواجه عمان وحسب، ولكن الشيء الجيد حقيقة عبد الله أنه هناك كذلك يعني هذا التميز اللي كان في الميدان، كذلك هناك خصوصية للحضور العماني في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد أنه يعني الناس بدأوا ينظروا لهذه المواقع التواصل الاجتماعي نظرة الحذر، لأنه بدأت كثير من من من من خلينا نقول الفجوات المعرفية التي أحدثتها هذه مواقع التواصل الاجتماعي بدأت واضحة، وجود مثلا والله الذباب الإلكتروني على سبيل المثال، وجود من يدعي بأنه لجنسية معينة وهو ليس منها، وجود اختلاف ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقع، الناس بدأوا يتعرفوا عليها. يعني احنا نتكلم على 15 سنة تقريبا من وجود وسائل التواصل الاجتماعي، فالناس في كل العالم بدأوا يستوعبوا ذلك. مع ذلك، وهذه النقطة التي أختم بها، مع ذلك هناك تحيزات فكرية كبيرة، نعم يعني من الصعب أن نتجنبها. ما نستطيع أن نفعله هو تقديم الرواية أو السردية الموازية الدقيقة حول العمل.
0: نعم، تسمح لي دكتور نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله بنواصل حديثنا وباقي رسائل مستمعينا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا فيما تبقى من برنامجكم استديو الظهيرة. نجدد الترحيب بك دكتور، ودقائق قليلة متبقية نتمنى إن شاء الله أن نعرج فيها على يعني بعض الجوانب التي وردت في الكتاب وترد في النقاش. يعني هناك كثير من العادات والصفات التي اتسم بها العمانيين على فترات تاريخية معينة، وتشعر بحالة القلق الدائمة إنه هذه العادة تتلاشى أو هذه الصفة تتآكل بسبب التغيرات وبسبب طغيان الفردانية على المجموعة، والجيل الجديد دائما متهم. كيف ننظر يعني إلى هذا الموضوع من خلال قراءاتنا في التغيرات التي يعني قد تحدث فعلا؟ هذا قلق مبرر أو هو قلق دائم من جيل إلى جيل؟
2: فعلا هذا القلق دائم، وهذا القلق ليس بجديد. ودائما المثال الذي يطرح في هذا السياق أخي عبد الله، أنه لو أن هذا القلق في محله بالحدة التي نتحدث عنها لكانت البشرية قد تراجعت وعدنا للعصر الحجري. يعني كل حد يقول لك أنه في كل العصور أنه راح زمن الطيبين، ولكن بلغات مختلفة نقولها، وكأنه فقدنا هذا البريق وإحنا متجهين لجيل يعني أسوأ. وهذا تجد يعني تجد الكتابات القديمة تقول ذلك، تجد الشعوب بمختلف يعني مشاربها تقول ذلك. ولكن الحقيقة التي نستطيع أن نراها على الأقل هو أنه نعم الإنسان محكوم بالتغير، ولكن هذا التغير يعطي تحديات مختلفة، ولكن يعطي كذلك فرص مختلفة. وأكيد أنه البقاء على النمط ذاته لن يعني يكون حلا. يعني عمان كذلك من الدول المتمسكة جدا بإرثها. واحدة من الأسئلة التي تواجه الشعوب هي هذه الموازنة ما بين التاريخ وما بين المستقبل، ولفهم هل هذا الشعب أكثر يعني متمسك بأصالته ولا أكثر مندفع نحو المستقبل، هي مجموعة من الممارسات السلوكية البسيطة. فيقول لك مثلا أنت شوف تصاميم البيوت للناس، شوف التصاميم الإعلامية في هذا البلد، شوف ما هي طبيعة الأفكار التي تخرج. فأنت تشوف في عمان يعني إيش أكثر الأبنية في عمان؟ هل أبنية جاية من أشكال مستقبلية ولا من أشكال فيها لمسة عمانية خالصة؟ فتشوف مدى وجود هذا التمسك بالأرث في عمان، وبالتالي الخوف قد يكون في مثل هذه الدول أكثر من غيرها. مع ذلك أقول إنه يعني هذا الخوف رغم أنه مبرر، ولكن الحل هو أن نعرف كيف تستمر القيم وليست القوالب. القيمة هي الأهم، وقد يتغير شكلها من زمان لزمان باختلاف الأجيال، ولكن إنه والله يتغير القالب هذا شيء مختلف. القيمة مثلا إن العماني خرج من عمان وراح للصين وراح لأفريقيا وراح لشبه القارة الهندية، شعوب لا تتكلم لغته ولا تشاركه الدين ولا الثقافة، وكان قادر أنه يخلق مع علاقات تجارية ويرجع. أنا ما أطلب منه أنه هو يبقى على نفس الوجهات لأنه إحنا محافظين على التراث، ولا يبقى مثلا على نفس النسق من هذه من شكل التجارة، ولكن أريد أن يبقى على قيمة الانفتاح نحو الإنسان، أن يأخذ من الشعوب أفضل ما لديها، وأن يرفض كذلك ما لا يناسبه. هذه هي القيمة الأساسية. كيف يختلف والله تنفيذها، وكيف يختلف والله يعني شكل استثمارها، هذا مبحث آخر. وبالعادة النقاش يكون على القشور بصراحة، لا يكون حول القيم العميقة. وهنا أنت تروح لأهمية وجود المراكز البحثية التي تبحث في الشؤون الاجتماعية للشعب، إنه ما هي القيمة الأساسية التي تعظم من مكاسب عمان كشعب، وكيف يمكن أن نستثمرها بعيدا عن قلق التغير، لأنه هذا سيحدث في كل الأحوال.
1: نعم، ولو في دقائق بسيطة، ما أريد أفتح موضوع كبير في وقت قصير يعني. نعم. ولكن تحدثت كذلك في الكتاب عن موضوع الولاءات المتوافقة، ويمكن البعض أحيانا يجد صعوبة في تفسير نزعتنا نحن اتجاه قضايانا الإسلامية والعربية وقوميتنا وهكذا، والبعض الآخر يحاول أن يخلط الأوراق يعني ما بين انتمائك لبلدك وما بين تفكيرك في قضايا خارج نطاقه وهكذا. كيف يمكن أن نعرف الولاءات المتوافقة، وكيف يمكن كذلك استثمارها بالطريقة الصحيحة؟
2: جميل، هذا سؤال فعلا كبير ومن الصعب اختصاره، لكن هي الفكرة البسيطة هي أنه الإنسان طبيعيا لا يستطيع أن يحيا كفرد، يحتاج إلى هذا الشعور بالانتماء لمجموعات أكبر، وفي العادة أكثر من مجموعة. وبالتالي بيكون أنت عندك هذا الشعور بالانتماء لوطن، لقبيلة، لقومية، لدين، وهكذا ثم إلى المظلة الأكبر وهي الإنسانية مثلا. متى يحدث التوافق ومتى يحدث التنافر؟ يمكن الدولة هي العنصر الأكثر تأثيرا، لأن الدولة يمكن أن تضع هذه الولاءات المختلفة في سياق متقارب، والدولة ممكن تخليها في سياق متنافر. لما مثلا أنا أشوف أنه موقف سلطنة عمان الرسمي في قضية أوكرانيا وفي قضية القضية الفلسطينية وفي قضية الإيغور في الصين وفي قضية الحرب الآن في إيران تقوم على مبادئ بسيطة ولكنها متوافقة دائما أو متفقة دائما، وهذا التوافق يتوافق مع الإنسانية، مع احترام الإنسان، يتوافق مع مبادئ الدين كذلك، يتوافق مع قيمي كقبيلة مثلا أنا أعتز بها، هنا لن يحدث هذا التنافر. بيكون ليس من الصعب أني أنا أناصر أخي الفلسطيني إذا كنت أنا أشوف هذا الموضوع من ناحية إنسانية أو من ناحية دينية أو من ناحية وطنية أو من ناحية قبلية، ما عندي مشكلة. فإذا كانت معظم هذه يعني المواقف مبنية على مبادئ بسيطة يمكن تخيل تكرارها في القضايا القادمة، فأنت ما بيكون عندك مشكلة. متى تحدث المشكلة أخي عبد الله؟ إذا كنت أنا لا أستطيع التنبؤ بموقف مثلا بلدي لأنه كل مرة ناخذ جانب، لأنه لا نقف على مبادئ واحدة. فهنا أجد نفسي بعض الأحيان إما أن أكون يعني أخذ رأي الدين ولا رأي الدولة، ولا أخذ رأي المجتمع والقبيلة، ولا أخذ رأي القومية، وهكذا تحدث يحدث هذا التنافر. طبعا دائما هناك هامش نعم للاختلاف، ما أقول أنه دائما متوافق 100%، لكن أقصد أنه إذا كان هناك أحد يستطيع أن يدير هذه المسألة فهي الدولة، لأنه هي التي تستطيع أن تضع هذه الخطوط العريضة. وأعتقد أنه إلى حد كبير هذا الأمر حدث بشكل فيه كثير من الحكمة في عمان، وأتمنى أن يستمر وأن يكون في أفضل الأحوال مستقبلا
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور، أنت يعني فتحت شخصية العمانية للسؤال ولكثير من الأسئلة، وهذه تجربة ويمكن سبقتها تجارب وتليها تجارب، لكن الشيء المشترك هو الحاجة إلى وجود دراسات وأبحاث علمية فعلا قادرة إنها هي يعني تسبر أغوار هذه الشخصية حتى تساعدنا في فهم أنفسنا وفهم الآخر لنا، وكذلك في يعني اتخاذ قرارات يعني مبنية على دراسات رصينة. شكرا جزيلا لك دكتور، وترك الكلمة الأخيرة لك.
2: شكرا جزيلا أخي عبدالله، بالعكس أنا سعيد بهذا اللقاء الجميل، وفعلا كما كنت تقول قبل ما ندخل على الهواء أنه هذا الحديث يفرز أسئلة كثيرة مع قليلة من الإجابات، والأسئلة هي مفتاح المعرفة. أنا رسالتي للجميع، دعونا لا نخاف من هذه الأسئلة، دعونا نسأل أسئلة كثيرة ولكن نجيب عليها بأدوات علمية. هذا الشعب الأصيل يستحق أن يدرس، لأننا نريد أن يستمر اعتزازنا بهذه القيم العظيمة، ومحاولة أن نقول أنه والله محتاجين شخص أن يأتي بعيون زرقاء لكي يفهمنا، لأنه إحنا والله عاطفين في التعامل مع قضايانا وسنكون متحيزين، هذا حديث مردود عليه. البلد سينهض بأبنائه، بمن يعرفونه، بمن عاشوا فيه، بمن يستطيعوا أن يدرسوا هذه الاختلافات بيننا لكي يعظموها ويعظموا الاستفادة منها. وبالتالي هذه رسالة للقارئ العام، ولكنها رسالة كذلك للباحثين خصوصا، بأنه هذا مبحث عظيم، فدعونا نتشارك هذه المتعة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، ونسعيد بقراءة كتابك. عادة نأخذ التوقيع قبل القراءة فنقرأ الكتاب، لكن أنا هذه المرة سأخذ توقيعك بعد ما قرأت هذا الكتاب واستمتعت به. فجزيل الشكر والتقدير لك دكتور على وجودك معنا في استديو الظهيرة وختام حلقات أسبوعنا، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مشوارك العلمي والعمل بإذن الله تعالى.
2: شكرا جزيلا لك،
1: والشكر موصول لكم مستمعينا على متابعتكم وتفاعلكم وعلى رسائلكم. اعتذر يعني ممن لم أقرأ رسالته، ولكن دائما تفاعلكم يعني حافز كبير لنا في تقديم المزيد في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا من هذا اليوم الخميس،
1: أهلا بكم ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
0: وفي فترتنا الإخبارية الثانية، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
1: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: أهلا بكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. التقى معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، كما استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية

0: جهاز الاستثمار العماني أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر خلال اجتماع عقده مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وسبل بناء شراكات استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني وشركاته والمؤسسات والشركات القطرية، كما تناول الجانبان الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان ودولة قطر والفرص التي يمكن تطويرها في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.
1: والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاقه. وناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمارات والفرص المشتركة بين البلدين وتعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وما توفره من فرص استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 30 لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافه سلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين بمملكة البحرين الشقيقة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك والخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يكفل تطورها ومواصلة تعزيز منظوماتها لمواجهة مختلف التحديات. مثل سلطنة عمان في الاجتماع اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
1: نفذت كلية السلطان قابوس العسكرية بأكاديمية الجيش السلطاني العماني البيان العملي للتمرين النهائي درع 31 لدورة الضباط المرشحين، واستمع الحضور إلى إيجاز حول مراحل التمرين وأهدافه التدريبية قبل متابعة تنفيذ البيان العملي الذي نفذ بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة. شارك في التمرين أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني إلى جانب الدعم المقدم من سلاح الجو السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، بما عكس مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. رعى البيان العملي للتمرين اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في مكتب الإفتاء في أعمال المؤتمر العالمي 11 للإفتاء، والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين والخبراء، إلى جانب العلماء والمفتين من مختلف دول العالم. ويستهدف المؤتمر تقديم مقاربات إفتائية ورؤى عملية للتعامل مع التحديات المستجدة التي تواجه الأسرة، بما يعزز استقرارها ويحمي هويتها ويدعم قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة، فضلا عن بحث السبل الكفيلة بالإسهام في بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للأجيال القادمة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان.

0: سبع دقائق بعد الرابعة ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية وفق ما أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات تكرار هذه الاعتداءات في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا منهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية. وقال ترامب أن 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد تم تدميرها، مضيفا أن قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات سيتم تدميرها.
0: من جانبه نفى الحرس الثوري الإيراني صحة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدمير القدرة الهجومية لإيران، واعتبر هذه التصريحات أنها تهدف إلى خداع الرأي العام والهرب من ضغط الحرب وتداعياتها. هذا وأعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفر قندي ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 18 شخصا و108 مصابين. وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بمقتل 4 وإصابة 67 آخرين جراء استهداف الهجمات حفل زفاف في مدينة كوهاستك بجنوب إيران.
1: هذا ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن سقوط قتلى مدنيين ومنهم من سقط في غارة يعتقد أنها استهدفت حفل زفاف في إيران. وقال دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يندد بجميع الهجمات ضد المدنيين، مشيرا إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة.
0: هذا وحثت الصين أمريكا على التصحيح الفوري لما وصفته بالممارسات الخاطئة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين بالتبادل التجاري مع إيران. وكانت بكين قد حذرت من أن العقوبات الأمريكية على الصين لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، مؤكدة أنها ينبغي عدم عرقلة التعاون الصيني مع إيران.
1: استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين خلال اقتحامهم قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت لاهية شمالي القطاع.
2: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة امتد سلسال الدم الفلسطيني المسفوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قرية المغير شرق رام الله بالضفة تعرضت لهجوم مستوطنين مسلحين أطلقوا النار على الأهالي خلال تصديهم للاقتحام، فاستشهد فلسطينيان ليرتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين خلال العام إلى 27. وبعد عدة ساعات أغارت إسرائيل على بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، فاستشهد اثنان أحدهما طفل إلى جانب وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في الضفة طالت أكثر من 25 شخصا وأخطر بهدم منشآت زراعية شرق جنين. دعم الاستيطان سياسة لا تتغير. مجلس التخطيط الإسرائيلي دفع بخطة جديدة لإنشاء 1516 وحدة استيطان في أرجاء الضفة، كما تتضمن الخطة شرعنة لمستوطنتي عاد ومعوز، إضافة لمواصلة التغطية على اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي زراعية في الأغوار ومحيط نابلس. أما قطاع غزة فيتهدده مجددا مخطط التهجير. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس صرح أن الخطة ما زالت مطروحة، فيما يعتزم إتمار بن غفير وضع مخطط التهجير شرطا للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. القطاع فقد تحت السيطرة الإسرائيلية 60% من مساحته وفق ما صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الجيش سوف يواصل توسيع نطاق السيطرة أكثر. تصريحات نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل جزء من الدعاية للانتخابات المقبلة، لكن ذلك لا يعني أنها لا تنفذ أو يجري العمل لتنفيذها. فالجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية يعمل على تقويض مقومات الحياة في غزة. أزمة الصرف الصحي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيث يتم يوميا تصريف نحو 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة، معظمها تصب في البحر، ما يعزز التلوث وينذر بكارثة بيئية محدقة. والقيود على المساعدات ما زالت قائمة، ومعها تتفاقم أزمات الإيواء والغذاء والصحة وغيرها. أما الحل السياسي فيبقى مجرد كلمات لا تلامس شيئا على الأرض. واقتراب موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية يعني بوضوح أن التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية سيكون مسيطرا إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: فترتنا الإخبارية من إذاعة سلطنة عمان مستمرة، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
1: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: أهلا بكم من جديد. بين التمسك بالحوار والتشديد على الخطوط الحمراء، يعود التوتر ليخيم على علاقات تركيا واليونان في بحر إيجا. معادلة دقيقة تحاول التوفيق بين خيار التهدئة ومنع المواجهة بين دولتين حليفتين في الناتو.
3: أكدت تركيا أن علاقاتها مع اليونان يجب أن تقوم على الحوار واحترام المصالح المتبادلة، لكنها في الوقت نفسه شددت على رفض أي خطوات تعتبرها تهديدا لحقوقها ومصالحها في بحر إيجا وشرق المتوسط. في المقابل ترفض اليونان الموقف التركي بشأن وضع جزر بحر إيجا، وتؤكد حقها في اتخاذ ما تراه ضروريا للدفاع عن أراضيها، وهو ما يعكس استمرار التباين القانوني والسياسي بين البلدين حول هذه القضية. هذه المواقف تعيد إلى الواجهة ملفات خلافية قديمة، أبرزها وضع بعض جزر بحر إيجا والمجال البحري والجوي وحدود المناطق الاقتصادية. وتبدو الرسالة التركية واضحة، التهدئة والحوار لا يعنيان التخلي عن المواقف الاستراتيجية، وفي المقابل تسعى أنقرة إلى تجنب تحول هذه الخلافات إلى مواجهة مباشرة، خصوصا أن البلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي. وبذلك تبقى العلاقات التركية اليونانية محكومة بمعادلة دقيقة، تعاون وحوار من جهة، وخلافات تاريخية وسيادية عميقة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الحفاظ على قنوات الاتصال ضروريا لمنع عودة التوتر إلى مستويات أكثر خطورة في منطقة تعد من أكثر مناطق شرق المتوسط حساسية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: تزايدت التوقعات بشأن عقد قمة ثلاثية مرتقبة منتصف الشهر الجاري تجمع رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالتزامن مع رسائل ضمنية وجهتها موسكو للغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، وسط تصعيد ميداني وتحذيرات متصاعدة من كييف بشأن أمن الملاحة الجوية الروسية.
4: تبقى فكرة عقد قمة روسية أمريكية صينية حدثا تاريخيا، خاصة أن بعض تعقيدات العلاقة بين هذه البلدان يحتاج إلى حلول مشتركة. وقد طرحت هذه الفكرة عمليا قبل يومين في بشكيك، حيث ناقش الرئيسان الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين احتمال عقد هذا اللقاء التاريخي إبان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي من المفترض أن يعقد في مدينة شينشين الصينية في نوفمبر القادم. وبالتالي لن يكون هناك احتمال لعقد هذا اللقاء في وقت قريب، رغم أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لعقد قمة مع الرئيس بوتين، ولكن إثر انتهاء النزاع في أوكرانيا. في غضون ذلك، وجه الرئيس الروسي من خلال تصريحاته قبيل مغادرة العاصمة القرقيزية رسالة ضمنية واضحة لكييف والغرب وواشنطن على حد سواء، خاصة أن احتمال زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر بات مرجحا حتى خلال هذا الشهر حسب معظم المعطيات. ومن أهم المحاور التي أوردها الرئيس الروسي أن موسكو ترحب بالوساطة الأمريكية وخاصة عبر هذين المبعوثين، وأن موسكو لا تريد إيقافا مؤقتا للقتال بل حلا شاملا مستداما. وكان إبرازه لتقدم القوة الروسية على جميع الجبهات وتحرير 15 بلدة في شهر أغسطس الفائت وحده حسب تعبيره بمثابة تنبيه للناتو والاتحاد الأوروبي بأنهم سيخسرون في نهاية المطاف، رغم مدهم للقوات الأوكرانية بكمية كبيرة من الأسلحة، مع التحذير بأن موسكو سترد بالشكل المناسب على ما اعتبره إرهاب دولة، في تحذيرات كييف بأن السماء الروسية لم تعد آمنة. والملفت للنظر أن الرئيس الأوكراني أعلن أمس أن بعض شركات الطيران بدأت تتحاشى استخدام الأجواء الروسية بعد تحذيراته، والتي كان جوهرها أن كثرة استخدام المسيرات في هذه الحرب يجعل سماء روسيا غير آمنة للطيران المدني، خاصة أن زيلينسكي نفسه أعلن قبل أيام أنه ينوي رفع عدد المسيرات من 300 إلى 1000 مسيرة يومياً لمهاجمة المواقع الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى أكثر من 1200 وفاة على الأقل، فيما يزيد عدد المفقودين عن 4200 شخص. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة 16 شخصا في التبت وفقدان قرابة 550 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1130 حالة وفاة، وما يزيد على 4400 مفقود. في الأثناء، تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين يخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق منشآت الطاقة الكهرومائية.
1: تجاوزت حصيلة وفيات تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية 3000 وفاة. وأوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق الكونغو وشمالها الشرقي أدى إلى 3007 وفيات وإصابة نحو 6186 شخصا، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن تعافي 1409 أشخاص من الوباء. ويعد إيبولا الذي ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم ويتسبب في حمى نزفية مسؤولا عن وفاة أكثر من 15,000 شخص في أفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: ناقش مختبر منظومة التنقل الأخضر الخليجي في ولاية صلالة الأطر التنظيمية والتشريعات المنظمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية ونماذج تشغيل وإدارة مشغلي محطات الشحن، إلى جانبه سبل تكامل البنية الأساسية للشحن مع الشبكات الذكية وإدارة الأحمال. المختبر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج في مشروعات التنقل المستدام وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير السياسات والتقنيات الداعمة للتحول في قطاع النقل.
1: وضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برنامج وصل لتنظيم وتطوير خدمات قطاع التوصيل السريع. واستعرض البرنامج جهود الوزارة في تطوير البيئة التنظيمية والتشغيلية لقطاع التوصيل السريع وتعزيز التحول الرقمي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية، إلى جانب تدشين خدمة تسجيل الدراجات التجارية وإصدار بطاقة تشغيل المركبة إلكترونياً عبر منصة نقل. في خطوة تمثل انتقالا من الإجراءات المتعددة والمتفرقة إلى مسار رقمي موحد ومتكامل. وتتيح الخدمة للشركات تسجيل الدراجات إلكترونيا وربطها بالسائقين المصرح لهم والتحقق من بيانات الشركات والتصاريح القوى العاملة وبيانات المركبات بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. كما تضمن البرنامج عرضا مرئيا تناول مراحل تطور قطاع التوصيل السريع وما حققه من نتائج في تنظيم العمليات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
0: ومن قطاع التوصيل إلى قطاع الأفلاج، حيث وقعت بمحافظة شمال الباطنة 49 اتفاقية لإعادة تأهيل وصيانة 64 فلجا متأثرا بالحالة الجوية منخفض المسرات ضمن المرحلة الثانية من أعمال معالجة الأضرار التي لحقت بالمنظومة المائية، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأفلاج وضمان استمرارية تدفق المياه فيها، بما يسهم في دعم المزارعين والمحافظة على الرقعة الزراعية وتعزيز استدامة الموارد المائية.
1: تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع حصاد الضباب في جبال محافظة ظفار بهدف دراسة إمكانية الاستفادة من الضباب المصاحب لموسم الخريف كمصدر مائي غير تقليدي، وتعزيز المعرفة العلمية حول كميات المياه التي يمكن حصادها من هذه الظاهرة الطبيعية، وأيضا تحديد المواقع الأكثر ملائمة لتطبيق التقنية مستقبلا. وتقوم تقنية حصاد الضباب على التقاط قطرات المياه الموجودة في الضباب وتحويلها إلى مياه قابلة للاستفادة، كما تتميز هذه التقنية بانخفاض احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يجعلها جديرة بالدراسة في المناطق التي تتكرر فيها ظاهرة الضباب.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 28 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارا و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: مستمعينا الكرام، الفترة الإخبارية الثانية انتهت، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها.
0: سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
1: الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
0: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
1: حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي.
0: هذه تحيات هلال بن سالم الهلالي وكذلك الزميلة أمل تبوك. شكرا أمل، أحسنتي.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: أحسنتم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السيب.
11: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
12: الحمد لله.
11: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
12: نعم صحيح.
11: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
12: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات، وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
11: آها، وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: مقدم الإذاعة.
11: آها، وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
12: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
11: آه، أنت تحب الشطرنج يعني؟
12: أيوة واجد أحبها.
11: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
12: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الأبيض أو الجيش الأبيض.
11: آه،
12: وشخص ثاني يلعب بالجيش الأسود.
11: آه،
12: زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
11: أيوة.
12: طبعا يعني كل واحد من هذيلا يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
11: صحيح.
12: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
11: آه جميل. طيب احيانا هذه اللعبه بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
12: ايوه نعم صحيح. في البطولات ممكن تاخذ حتى ايام كثيره. يعني
11: ايش اطول مباراه انت لعبتها؟
12: صراحه مره لعبت يمكن اكثر من ساعه.
11: اها، لين فزت ولا لين فازوا عليك؟
12: فزت. ايوه.
11: اها جميل. وانت طبعا تحب القراءه.
12: نعم احب.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الكتب العلمية والنفسية والروايات.
11: آه.
12: وكتب التنمية الذاتية.
11: ممتاز. إيش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
12: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد. أيوه.
11: عن إيش يتكلم أنت رائع؟
12: يتكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء. وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة. هذه موهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وانت مولود. تقدر تنميها وانت توصل لآفاق انت ما تصورها.
11: صحيح. بمعنى أنه العمل أحيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبة وحدها فقط.
12: أيوة.
11: وبالعمل هو اللي يخليك توصل
12: للنجاح اللي تتمنه.
11: بالضبط يا وسام، ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسية؟
12: أيوه.
11: إيش من الكتب النفسية قريت؟
12: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
11: آها الروائي الروسي المعروف. عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين.
11: آها.
12: هذا يعيش حياة طبيعية بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا تصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد. ما يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد. لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة طبق الأصل منه نفس الاسم.
11: جميل.
12: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها، وبعد ويش صار أنه هذا الشخص يشتغل في نفس المكان واستحوذ على مكانة سيد غولياتكين الاجتماعية، درجة أن الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غولياتكين شاف صاروا يحبوه أكثر من سيد غولياتكين نفسه، وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها سيد غولياتكين، مثلا أنه يكون جريء وشجاع ولا شخصية وجود ما موجودة عنده عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية بحيث تم النقل سيد غولياتكين إلى مصحة عقلية.
11: ممتاز يا وسام. أنا عجبني أنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية.
12: أيوه.
11: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
12: صحيح.
11: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
12: أيوه. قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
11: آها. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: تكلم هذا الكتاب عن أبرز الأسئلة والمعضلات في الفيزياء. آه. وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة مثل نظرية ميكانيكا الكم أو الفيزياء الكمية.
11: جميل جدا. وإيش من الروايات اللي قريتهن؟
12: قريت رواية أبجدية القتلى الكاتبة أغاثا كريستي.
11: آها. إذن هذه رواية بوليسية.
12: أيوه.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة.
11: أها.
12: إن واحد يقول أنه راح أقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا. يعني بس رسالة كذا وعليه طبعا عليه توقيع ABC يعني اسم المرسل. وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد سيد بارو، ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال عنه،
11: وفي نفس الزمان بعد صح؟
12: ايوه نفس الزمان. فهو استغرب وعرف ان هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني. فنفس الشيء بعدين رسل رسالة مرة ثانية قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل، وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ انه المحقق بوارو ان هذه الجرائم تصير على ترتيب أبجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا اول جريمة بحرف الـ A، الجريمة الثانية بحرف الـ B كذا. وطبعا تبعوا الأدلة وتوقع الأشخاص المنطقة الثانية والأشخاص اللي بنقتلوا فيها فحموهم وكذا، يعني قدروا أنه يجيبوا القاتل. يمسكوا.
11: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة قلت لي؟
12: نعم الكتابة.
11: إيش تكتب؟
12: أكتب أحيانا قصص خيالية وخارقة للطبيعة. يعني
11: خارق يعني كيف خارقة للطبيعة؟
12: يعني في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة يعني.
11: آها. جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
12: لا الصراحة.
11: آها.
12: ما جبت شيء.
11: طيب لا بس. من زمان تكتب قصة؟
12: زمان؟
11: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
12: كتبت أكثر.
11: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: أيوة أحفظ.
11: إيش بتسمعني؟
12: حافظ قصيدة الطين.
11: الطين لإيليا أبو ماضي؟
12: أيوه.
11: نسي الطين ساعة.
12: نسي الطين ساعة أنه طين فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحول مال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقد. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
11: جميل، ثلاثة أبيات لكن لا بأس، أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى صح؟
12: أيوه حافظ قصيدة في ذمة الله.
11: في ذمة الله اللي تعرف من الشعر؟
12: محمد مهدي.
11: محمد مهدي الجواهري، شاعر العراقي الكبير. طيب ممكن تسمعنا منها ولو بيت البيتين الأوليين؟
12: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟
11: جميل طبعا، أبيات جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل وسام؟
12: أمنيت أن أصير عالم فيزيائي.
11: عالم فيزياء، ليش عاد عالم فيزياء؟
12: لأن أنا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الأشياء.
11: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنها كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء لضحى صالح.
12: أيوة صحيح.
11: أيوة يعني، وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت صح؟
12: أيوة قريت الثقوب السوداء والأكوان الناشئة للكاتب ستيفن هوكينج.
11: ها آه، شاء الله عليك. وأنت شاطر إذن في المواد العلمية؟
12: أيوة الحمد لله.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير عالم فيزياء كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي هي قارئ اليوم قائد الغد.
11: جميل، شرح لي إياها. قارئ اليوم قائد الغد.
12: إن الشخص اللي يواظب على القراءة ويستفيد منها راح تصير معه خبرات ومهارات راح يكتسب يعني خبرات ومهارات في المستقبل راح تساعده يصير تصير عنده مرتبة كبيرة بين الناس.
11: ممتاز يا وسام، ما شاء الله عليك. إذا وسام بن سالم بن محمد المقحوصي الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، البلغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير إذاعة سلطنة عمان.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح، نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: نجدد معكم اللقاء من مكان لا يحتفظ بذاكرة الزمن فقط، بل يفتح لنا أبوابها لنلمس أصالة الإنسان ونستعيد ملامح الماضي ونرى كيف يبقى التراث حيا في تفاصيل الحاضر.
1: هنا أيها الأحبة، في عودة الماضي تمتزج نسمات الخريف بعطر التراث ورداد المطر وتروى الحكايات بين ركن وآخر، فتحضر الذكريات ويغدو الأصالة أو تغدو الأصالة عنوان لكل مشهد.
0: هنا في محافظة ظفار لا تكون السياحة مجرد رحلة، بل تكون جسرا يجمع القلوب ويأخذ الزائر من مختلف أنحاء العالم إلى وجهة تحب وتعاش وتبقى.
1: يعم الأنس بخريفك ظفار وانت غنيبة من البرعة إلى الزامل، مع النغمات مع نغمات صوت الدان، وودا نجدد الترحيب فنا في تراكيبه، تغاريده نغم حالي، حلاوة طائر الأشجان.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا.

0: أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام في الرحلة الأخيرة نقول من أثير الخريف، الترحال اللي بدأناه في 15 من شهر يوليو الماضي. وطبعا محطات عديدة استوقفناها في هذا المساء من 5 وحتى 7، ونصل إلى محطة ربما تكون نقول هي الأخيرة، أكيد ليست وصالا لأن هكذا طبيعة البرامج الموسمية في النهاية، ولكن ما نتمناه فعلا أن نكون قربنا شيء من محطات الوصال الجميلة للمستمع الكريم، لكل من تواصل معنا هنا بالمتابعة أو بالزيارة أو عبر الأثير.
1: إذن هذه الأيام مرت بتفاصيلها بين أصوات الناس وفعاليات الموسم وحكايات الزوار، كذلك لكل واحدة منها طابعها الخاص. حاولنا أن نكون معكم من خلال هذه المساحة الحوارية يوميا من 5 إلى 7، نرصد نسأل نستمع ونستمتع يعني أيضا من خلال وصالنا وتواصلنا معكم من خلال إذاعة سلطنة عمان في برنامج أثير الخريف، ومن خلال أيضا مواقع التواصل المختلفة للإذاعة.
0: إذن ترحال يجمعنا بكم من جديد على الخير والمحبة، وهنا ننقل أحلى التحايا من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. وزملاء التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن بخيت الشحري.
0: هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عاشور بو سلاسل، والمهندس خالد بن عبد الله بلحف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس خميس بن سالم الشامسي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: وهذه أحلى الترحيب إخراجا من أحمد بن سعيد العواد.

0: ببرنامج أثير الخريف في هذه المحطة المسائية الخريفية الرائعة، ونحن نرتحل معكم من نشاط إلى مؤتمر إلى ندوة إلى فعالية إلى حضور أيضا عربي وخليجي في هذا الموسم الثري الذي يجمع مختلف الخبرات هنا في محافظة ظفار.
1: حقيقة أول شيء تشرفنا أن تقام فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2026 في نسخته السابعة في محافظة ظفار.
2: أو خريف ظفار يقدم الكثير من العروض والفعاليات ويستقطب الكثير من الفرق والمسرحية والغنائية والفنون والتراث إلى آخره. تبادل الخبرات من خلال هذه الملتقيات هو مهم جدا، سواء للكبير والاحترافي أو للصغير.
3: احنا كاعلاميين يجب علينا انه نبرز هذه الوجهة السياحية الخليجية اللي انا صنفها عالمية حقيقة. يعني
4: كانت فرصة مميزة جدا، وانا سعيد ان انا جات لي الفرصة ان انا ابقى في مكان زي ده واقدر اعمل، لان من غير المكان ومن غير الحاجة دي كنت هخرج ايه او هعمل ايه؟ يعني هي القصة وكل حاجة طالعة من المكان. فالتجربة دي اللي أنا أقدر أقولها إن الناس لازم تيجي تشوف عمان، وبالذات في الخليج ده حاجة الواحد بيشوفها مرة في حياته مش هيشوفها تاني. أنا سافرت حتت على قد كتير كده بس مشوفتش حاجة شكلها كده، يعني بالجو ده والروقان ده والطريقة دي والعائلات وقاعدة مع بعض.
5: مسامع جدا رائعة اقتطفت من رحلة ومشوار ما يقارب 50 يوم أو 51 يوم. كل التحية لمخرجنا الزميل أحمد بن سعيد العوايد. أبو سعيد وقف كذا على مجموعة وقفات بين يعني بضيوف من أقطار مختلفة. أنا أفضل شيء عجبني الحتت اللي طاف المخرج المصري في تطواف، أكيد كان الحديث معه حول الفيلم ظفار أرض اللبان أو شيء كذا أتوقع،
0: صحيح،
5: اللي عرض من أسبوعين. محطات عديدة لزملاء صحفيين وإعلاميين ومخرجين وكتاب وأدباء
0: وأكاديميين كذلك.
5: أيوة نعم، كان
0: الجميل أنه كل ضيوفنا اللي حضروا معانا هنا إحنا ما كنا بس نستمع لتجاربهم وثقافتهم المختلفة، إنما أيضا يعني نسمع من خلال وجودهم معانا نظرتهم الخاصة للموسم. كل صحيح. واحد فيهم جاي يحمل تجربة مختلفة ويرى أيضا يعني موسم خريف ظفار من زاوية مختلفة تماما، وبدورنا نحاولنا أن ننقلها أيضا للمستمع معنا في هذه المحطات.
5: نعم، محطات نقلت حاولنا قدر الإمكان أن ننقلها من خلال البث الأثيري من خلال المحتوى. أيضا نوجه تحية كذلك للزملاء اللي رافقونا خلال الفترة الماضية،
0: صحيح،
5: لهم كل التحية والتقدير. زملاء في فرق العمل الخارجية اللي أيضا يتواصلوا معنا من مزارات يعني سياحية وتاريخية وحضارية، هم كذلك شاهد حال جميل من خلال الالتقاء بزوار محافظة سواء من داخل السلطنة بمحافظات المختلفة أو من دول مجلس التعاون وبعض الأقطار العربية، اللي فعلا أصبحت ظفار وجهة أساسية خلال هذا الموسم من كثير من الدول، من المملكة الأردنية الهاشمية، من العراق، من جمهورية مصر العربية، من سوريا، كثير من الأقطار أصبحنا أيضا نسعد أكيد بهم وبتواجدهم بيننا في أجواء الخريف هنا في محافظة ظفار. وإن شاء الله يعني تصل الرسالة من خلال تضافر كل هذه الجهود التي تبذل من قبل طبعا وزارة الإعلام يعني زواياها المختلفة، سواء من خلال الزاوية السمعية، من خلال البث المرئي، من خلال المحتوى، الصحف. كل التحية للزملاء، أكيد رصد كذا يومي ومتابعة دقيقة لكل التفاصيل هنا في محافظة ظفار، تفاصيل الطبيعة بثناياها بتجددها بغيومها برذاذها، وأيضا الجو الآخر. هذه الجهات الحكومية طبعا كل التحية لبلدية ظفار، وزارة السياحة، كل القطاعات الحكومية، نقول مكتب محافظة ظفار، محافظة ظفار أكيد القائم أيضا بهذا الدور، وكل الجهود التي تبذل من القطاع الخاص، القطاعات الأهلية، المبادرات الشبابية يمكن علي أحسها من أجمل يعني المفردات اللي احنا استوقفناها هذا العام، لأنها بدأت تأخذ مسار ربما ما أقدر أقول تخصصي بالكامل، ولكن أصبح منهجي أكثر من المرات الماضية في كثير من القطاعات.
0: صحيح، هذه العطاءات المختلفة اللي حاولوا أنهم يضيفوها الشباب أيضا بأدوارهم المختلفة أضافت لون مختلف على هذه المساحات والمحطات في موسم خريف ظفار، من ناحية الفعاليات والمناشط، من ناحية الأعمال التطوعية والفكرية كذلك. رأينا أن كل واحد منهم صار يحب أنه يضيف لمسته الخاصة في برامج تطوعية مختلفة من حيث التخصص أيضا صارت، لذلك ربما صارت هي أكثر منهجية وأكثر تخصصية.
5: نعم، وأكيد من محطة إلى أخرى، من سنة إلى أخرى، من برنامج أو من منشط إلى آخر، تصبح التجربة أكثر ثراء وأكثر استفادة. ويمكن هذا الشيء احنا نشتغل عليه أيضا كفريق عمل واحد. يعني أنا أوجه كل التحية لكل الزملاء. يمكن من المحطات الجميلة علياء هي الاستفادة من محطات ماضية، ويمكن من خلال رحلتنا لهذا العام كان محور البرنامج في كثير من الشمولية، إلى جانب الجانب الطبيعي والسياحي اللي تنفرد به محافظة ظفار، كان الحرص على إبراز الهوية العمانية من خلال ضيوف مشاركات كثير من القطاعات العمانية اللي كان لها يعني تواجد هنا، يمكن معارض مشاركات حاولنا يكونوا موجودين. بالنسبة أيضا لرواد المغامرة والسياحة والتصوير لهم الجهد الجميل خلال موسم الخريف، وبالتالي حاولنا نكون قريبين في محطات كثيرة، ويمكن أنت كنت أكثر مني قربا في هذا الجانب.
0: مكملين بعض.
5: نعم. كل هذه يعني المرئيات المختلفة حاولنا أن تكون حاضرة، بالإضافة إنه رحلة الخريف أو رحلة الموسم فيها كثير من التجدد، ملتقيات، مهرجانات دولية، مسارات مختلفة، الجانب الرياضي، الجانب الفني، الثقافي، الاجتماعي، كل هذه الجوانب كانت حاضرة معنا، وحاولنا أن نقربها للمستمع الكريم قدر المستطاع.

شكرا لك مرة أخرى أحمد على هذه الاختيارات الجميلة. هذه المقطوعة اللي استمعنا لها قبل قليل مستمعينا هي ترمز إلى الفعاليات والمهرجانات المختلفة في موسم خريف ظفار، واللي ميزوا أن الفعاليات ما كانت متوقفة أو تقف عند حد مدينة صلالة، بل تمتد إلى ولايات المحافظة لتأخذ كل ولاية طابعها الخاص وتستثمر ما تتميز به من مقومات سياحية وثقافية وتراثية مختلفة، من صلالة إلى طاقة إلى مرباط إلى سدح كذلك، حيث توزعت المهرجانات والأنشطة والتجارب والفنون والتراث والسياحة والموروث المحلي. كل مهرجان أخذ طابعه الخاص، وهذا الانتشار أعطى الموسم مساحة أوسع للتعريف بولايات محافظة ظفار، ومنح الزائر أيضا فرصة لاكتشاف المحافظة خارج نطاق الوجهات المعتادة والاقتراب بالتأكيد من تفاصيل المكان وأهله وثقافته. ثلاث ولايات أو أربع ولايات حملت مهرجانات مختلفة وتجارب مختلفة، لكنها تجتمع كلها في هذا الموسم، هو موسم خريف ظفار.

إذن مستمعينا، في ظفار البيئات مختلفة، المشاهد مختلفة، والحياة كذلك متنوعة. في الريف تفاصيل الحياة مرتبطة بالأرض والزراعة والمراعي والإنسان، وهذا التجسيد اللي شهدناه من خلال مسامع مختلفة، ومن خلال أيضا تواجدنا في قرية عودة الماضي هنا في منطقة السعادة، في تجسيد متكامل لبيئة الريف. بإذن الله نكون يعني نقلنا لكم صورة طيبة عن هذه البيئة وهذا التجسيد الموجود هنا، وبالتأكيد هذه البيئة مستمرة على طوال العام في محافظة ظفار.

0: ونحن مستمرين معكم بالتأكيد مستمعينا في أن ننقل مختلف المناشط والفعاليات والملتقيات كذلك هنا في محافظة فار، مع ختام برنامجنا وختام أيضا مجموعة من المناشط. نستضيف اليوم في هذه المحطة الأستاذ محمد بن عبد الله الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة، والأستاذ سليمان بن عبد الله المقيني، مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة. وراح نتحدث عن الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر ومبادرة جسر السماء، وتحديدا من خلالها أيضا طائرة سهم. أهلا وسهلا وحياكم الله معنا في استديو أثير الخريف.
1: مرحبا وسهلا فيكم، وتشكروا على هذه المبادرة الطيبة في تغطية هذا الحدث. بارك الله فيكم وسعداء بلقائنا ولقائنا فيكم إن شاء الله.
0: حياكم الله أيضا أستاذ سليمان، نرحب فيك بالتأكيد معنا هنا في استديو أثير الخريف.
2: جزاكم الله خير على الاستضافة وعلى رحابة الاستقبال،
0: يعطيكم العافية. حابين أن ناخذ معاكم ملمح في البداية أستاذ محمد عن ملتقى التنقل الأخضر، وما الذي يهدف إلى طرحه ومناقشته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية أشكركم على هذه الإضافة. طبعا الملتقى ملتقى متنوع في مجال التنقل الأخضر تحت مظلة وزارة النقل وتقنية المعلومات. وطبعا الملتقى فيه كثير من المحاور، قد يكون جسر السماء أحد هذه المحاور اللي طرق عليها الملتقى، لكن الملتقى بشكل عام طبعا أهل اختصاصي المفروض يتكلم عن هذا المجال، فنحن نتكلم عليه بشكل مختصر. احتوى على التنقل، خلينا نقول الجوي والتنقل البحري والتنقل البري.
0: جميل.
1: بعيدا عن ذلك، نحن كان اختصاصنا في فعالية جسر السماء وهو التنقل الجوي.
0: يعني انتم في النهاية هذا المحور من ضمن ايضا المحور اللي هو تحديدا يختص بالتنقل الاخضر،
1: من ضمن هذه المحاور اللي كان جزء من الملتقى.
0: من خلال تواجدكم وحضوركم لهذا الملتقى ومشاركتكم واضافتكم فيه، يعني برأيكم إيش الأهمية اللي يوفرها هذا التنقل الأخضر اليوم والفرص اللي يتيحها كذلك؟
1: طبعا كان في كثير من المحاور على حد علمي، والمحور الرئيسي هو تخفيض الانبعاثات طبعا، والتنقل من الوضع الحالي لاستخدام المحركات الجازولين أو المحركات العادية إلى استخدام المحركات الكهربائية، تقليل الانبعاثات وغيرها من الأمور. يأتي أيضا تطوير البنية التحتية للتنقل، نفس الشيء كانت جزء من هذه المحاور. وطبعا كان في عدة ورش تطرقت لهذه الأمور. من جانبنا كان كاختصاص هو إضافة التنقل الجوي لهذا الملتقى، ومستقبل التنقل الجوي المتقدم كيف راح يكون إن شاء الله المستقبل، وكيف يسهم في عملية التنقل الجوي الأخضر.
0: جميل. إذن مع الأستاذ سليمان بن عبد الله القيني أيضا مدير التطوير الفني، راح نتحدث عن الجانب الفني، كيف يمكن أن تسهم أيضا التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة، تحديدا إحنا نتحدث عن تجربة الطائرة المسيرة سهم، في مفهوم التنقل الأخضر وخدمة المجتمعات كذلك. يعني خلينا نتعرف أول شيء على الطائرة المسيرة سهم، فكرتها، ومن ثم ندخل في هذا الجوانب الفنية.
2: نعم، طبعا الطائرة المسيرة سهم هي طائرة مخصصة للشحن ولنقل الإمدادات. طبعا الطائرات المسيرة حاليا في الوقت الحالي تقدم حلا سريعا وفعالا لنقل الأدوية والإمدادات بجميع أنواعها إلى المناطق البعيدة أو المناطق ذات تضاريس الصعبة الجبلية الجزر، مع تقليل الوقت والجهد واستهلاك الوقود وأيضا الانبعاثات، وهذا يتماشى بشكل مباشر مع مفهوم التنقل الأخضر.
0: نعم، إذا يعني نتحدث أكثر، نقترب من رحلة الطائرة سهم، هل صارت ولا راح تصير قريبا؟
2: رحلة الطائرة سهم صارت في تاريخ 2/9 من صلالة كانت إلى جزر الحلانيات.
0: نعم. خلينا نقترب أيضا من تفاصيلها، كيف كانت الرحلة وكيف ساهمت في عملية الإمداد بالدواء؟
2: طبعا الرحلة كانت على خلينا نقول الوقت اللي استغرقتها الرحلة ساعة و 27 دقيقة بالضبط، على مسافة تقريبا كان 219 كيلو متر من هوانا صلالة، منتجع هوانا، إلى جزر الحلانيات، بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا الشركاء الاستراتيجيين، وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات ومكتب المحافظ وهيئة الطيران المدني بمحافظة ظفار. تم التنسيق مع طبعا سلاح الجو السلطاني العماني وهيئة الطيران المدني لإشعار بما يسمى النوتام، إشعار الطيارين، وتم التنسيق في الوقت لإقلاع الطائرة المسيرة إلى جزر الحلانيات.
0: من الناحية التشغيلية، إيش أبرز المراحل اللي مرت بها سهم منذ الإقلاع وحتى الوصول؟
1: قبل كل شيء حابين نعطي جزئية أشمل للطائرة سهم. طبعا طائرة سهم وحادث جسر السماء 2 ليس وليد اللحظة. طائرة سهم مرت بعدة مراحل، ونشكر طبعا شركاء النجاح في هذه الرحلة. طائرة سهم قبل كل شيء بدأت بالتجميع، أو خلينا نقول بالتركيب الداخلي هنا في السلطنة، بالتعاون مع الكلية العسكرية التقنية. تلا ذلك تدريب كادر عماني لعملية التجميع والتركيب، وأيضا لعملية التشغيل. فمرت بهذه المرحلتين قبل كل شيء. بعدها الحمد لله تم إطلاق جسر السماء 1، اللي هي كانت الرحلة من مسقط إلى الجبل الأخضر. كان الهدف من هذه الرحلة تجربة التقنية وتوصيل المعدات الطبية، خلينا نقول من مسقط إلى الجبل الأخضر. كان الهدف خلينا نقول فحص المعدات في بيئة جبلية على ارتفاعات شاهقة. طارت الطائرة في هذاك الحدث تقريبا ما يقارب 3500 متر عن الأرض. وهذه التجربة الثانية نفس الشيء كان فيها تحدي آخر. نحن نعرف أن اليوم في أجواء خريفية، في درجة رياح عاتية، في أوضاع استثنائية، وأصلا اختيارنا للوقت كان لهذا الغرض.
0: لذلك هي سميت يعني مبادرة السماء الثانية.
1: نعم،
0: هذه كانت لها تحديات مختلفة.
1: صحيح.
0: عن هذه التحديات.
1: هذه التحديات كانت أكبر.
0: كيف دخلتوا في هذه التحديات؟ اليوم الأجواء ممكن تكون غائمة أو ممطرة، أو الظروف يعني بشكل عام ظروف الطقس تختلف.
1: نعم، هذا أصلا كان الهدف الرئيسي، لأنه أصلا يفترض أن نجرب التقنية في أسوأ الأوضاع أساس نعرف أنها تقنية مستقرة ممكن استخدامها وقت الحاجة. وهذا كيف ننتقل من مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي. فأول ما يتم تجربة التقنية في بيئات مختلفة وظروف استثنائية، هذا يعطي أول شيء المشرع الثقة، ويعطي الطيار نفس الشيء أو المشغل الثقة، ويعطي الناس ثقة في التقنية أنها قادرة تؤدي العمل المطلوب منها.
0: جميل. هل هذه الطائرة هي تختلف عن الطائرة المسيرة التقليدية؟
1: طبعا الطائرات كمصطلح عام قد تكون كلها أجزاءها واحدة. يختلف طبيعة المحرك، إمكانيات المحرك، طبيعة المعدات الإلكترونية ودقتها المستخدمة في الطائرة. طبعا مفهوم الطائرات المسيرة مفهوم جدا عام. الطائرات يلها أحجام ويلها أوزان ويلها قدرات ويلها إمكانيات ومسافات. نحن نتكلم اليوم لأول مرة، هذا طبعا يحصل في الخليج وفي الوطن تقريبا العربي، وحتى في خلينا نقول على المستوى الوطن العربي ككل، إنه في طائرة تحمل شحنة، طائرة مسيرة تحمل شحنة 150 كيلو وتروح إلى مسافة 200 كيلومتر.
0: إذا نحن ندخل هنا الحين في بعض المميزات والقدرات، يمكن أستاذ سليمان ممكن يقارن عن هذا الجانب، قد يكون جانب فني أكثر.
1: صحيح.
0: فما هي أبرز القدرات والمميزات اللي تحملها سهم؟
2: طبعا الطائرة سهم هي على خلينا نقول عرض 10 أمتار وارتفاع 3.5 أمتار، وطول 4.5 أمتار. طبعا الطائرة سهم تحلق على ارتفاعات متفاوتة، لكن أقصى ارتفاع لها هي 4500 متر بسرعة قصوى 140 كيلومتر في الساعة. المسافة خلينا نقول القصوى اللي تقطعها طائرة سهم هي 350 كيلومتر.
0: كيف تعامل الفريق مع هذه التحديات اليوم في موسم الخريف؟ يعني احنا ذكرنا الأستاذ محمد، ذكرت قبل شوية ان الظروف كانت مختلفة من خلال جسر السماء الاول وهذه جسر السماء الثاني. الظروف كانت مختلفة، كيف تعاملتوا معها؟
1: هو في جانبين رئيسيين، الجانب التقني والجانب التشغيلي. فقبل كل شيء يفترض انك تتأكد ان التقنية المستخدمة والموجودة في الطائرة المسيرة مناسبة لهذه الظروف، فيها المجسات والمحركات والحساسات المناسبة لمثل هذه الظروف. ونفس الشيء الفريق التشغيلي متمكن لعملية إدارة الطائرة في الأحوال، في مثل هذه الأحوال الجوية. طبعا تم أخذ الأسباب، سواء كان نقاط هبان نقاط موجودة للتيك أوفر في حالة حصول أي شيء، لكن الحمد لله نشكر الله أنه هذه كله ما احتجناه. العمل كان جدا ممتاز والشكر يعود للفريق يعني والمهندسين الموجودين والكادر في عائلة ابن فرناس، بارك الله فيهم، كانوا خير مشغل لهذه الطائرة وتمكنوا الحمد لله بكل سلاسة من الوصول إلى جزر الحلانيات وتوصيل الشحنة الطبية والرجوع منها. طبعا نفس الشيء نحن لما أعلننا في بداية الأمر قلنا أن المسافة قد تأخذ 3 ساعات، لكن في حقيقة الأمر تقريبا خضينا 1 ساعة و27 دقيقة
0: ذهاب وإياب
1: للذهاب. فنتكلم عن 1 ساعة و27 دقيقة، معناه هذا وقت تقريبا الطائرة العادية تأخذ أكثر منه في بعض الأحيان. فالحمد لله قطعت هذه المسافة في وقت استثنائي، ونفس الشيء توصيل شحنة خلينا نقول كبيرة مقارنة ببعض خلينا نقول الطائرات الموجودة المتاحة.
0: يعني ممكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة في حالة ظروف طارئة معينة مثلا ممكن نشوف أن استخدام الطائرة سهم ينفع في هذه الحالات.
2: إن شاء الله، نعم إن شاء الله بإذن الله. طبعا مثل ما ذكر أستاذ محمد هي كانت مبادرتين، مبادرة جسر السماء الأولى، وكانت في تضاريس خاصة لهذه المبادرة اللي هي الارتفاعات الشاهقة في السلطنة، والمبادرة جسر السماء الثاني وهي خلينا نقول في ظروف مناخية موسمية في الجنوب وسرعة رياح عالية. فالحمد لله المبادرتين تكلل بنجاح، وهذا يثبت كفاءة الطائرة المسيرة سهم لأداء هذه المهام.
0: إيش الخطوة القادمة اللي تطمحوا لها بعد نجاح هذه التجربتين؟
1: طبعا فقط للإضافة على المهندس سليمان، طبعا اختيار الموقعين ما كان عبث أبدا. اخترنا أصعب ظرفين موجودات وأصعب تضاريس موجودة في السلطنة لتجرب الطائرة، فيعني اللي يجي بعد ذلك يفترض يكون أقل من هذا، يفترض يكون أسلس في عملية التعامل مع الحالات القادمة أو نفس الحالات الحالية.
0: جميل.
1: أكثر من سرعة الرياح الموجودة حاليا في ظفار ما موجودة في أي مكان في السلطنة، والارتفاعات اللي طارت فيها الطائرة في تجربة الجبل الأخضر، طبعا الطائرة لها قدرات أكبر، بس طبعا أكثر مكان مأهول جبلي في السلطنة هو اللي تم اختياره لهذا السبب. المرحلة القادمة وهدفنا من المسمى جسر السماء أن نربط عمان بجسور خلينا نقول جوية
0: داخلية،
1: محافظات السلطنة ولايات السلطنة، وننتقل من مرحلة تشغيل تجريبي إلى تشغيل تجاري إلى عائد، سواء خلينا نقول عائد مادي وعائد تقني وعائد نفس الشيء متكامل مع رؤية عمان 2040. فرؤيتنا لهذا الجسور هي متكاملة مع رؤية عمان 2040، على أساس أن نوصل إن شاء الله في مرحلة قريبة أنه هذه الجسور تكون موجودة وفي مطارات متفرعة لمثل هذه الطائرات.
0: جميل. إذا قبل ما نختم هذا المساحة الحوارية حابة أسمع منكم عن دور الكفاءات العمانية في تطوير مثل هذه التجارب والجسور.
1: طبعا خليني أبدأ قبل كل شيء، طبعا إذا نتكلم أهم البشري كان في هذا لأنه هو المشغل وهو المركب وهو المسؤول عن هذه التقنية. أيضا التكاملية ما بين الكادر البشري والجهات المعنية الموجودة في السلطنة والتمكين اللي موجود، فجسر السماء 1 صراحة كان فيه تمكين كبير، وجسر السماء 2 ما نهضم حق الشركاء نفس الشيء، مكتب المحافظ، محافظة ظفار، وأيضا والي شليم وجزر الحلانيات، بالإضافة إلى المظلة الراعية للحدثين، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الطيران المدني المشرع لمثل هذه التقنيات، وأساس تمكننا من الطيران، يعني من دونهم ما ممكن نطير في أجواء السلطنة، سلاح الجو كان مساند لنا في عملية خلينا نقول جسر السماء 2 وداعمين نفس الشيء لهذه المبادرات. فالحمد لله أنه تكلت بعدها صراحة أنه الطائرة راحت وجيت، لأنه هذا أصلا كريدت لعمان وقيمة مضافة لعمان ككل.
0: الحمد لله.
1: الكادر البشري لابد منه، هو أساس هذه المبادرة هو أساس قيام التقنية ككل، سواء من جانب التقني ومن تركيب ومن أمور أخرى، وأيضا من جانب تشغيلي.
0: جميل، نسمع إضافة من أستاذ سليمان عن دور الكفاءات أيضا وهذه الشراكات في إنجاح هذه الجسور الداخلية أو الجوية.
2: والله بزيد على كلام أستاذ محمد، أن الكفاءة العمانية قادرة على جميع الأشياء وجميع التقنيات، والحمد لله الطائرة المسيرة سهم لما أقلعت في 2/9 إلى جزر الحلانيات كانت بكادر عماني من نقول إلى ألف إلى الياء، قبل الطيران أو قبل الإقلاع أو قبل الرحلة، من أمور تقنية وفنية إلى ما تكللت المهمة أو الرحلة بالنجاح.
0: كل التحية لكم، وبإذن الله دائما هذا الجسور نشوف أيضا جسر السماء 2 أو 3 أو 4 أو 5 بإذن الله تكون واقعية وناجحة بإذن الله تعالى دائما، وكل التوفيق لكم في محطاتكم القادمة. هذه المساحة الحوارية كانت مع الأستاذ محمد بن عبد الله الحافي، الرئيس التنفيذي لشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة، الأستاذ سليمان بن عبد الله المقيني مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة. هذا الحوار كان حول طائرة سهم المشاركة أو ضمن ملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. كل الشكر لكم، وبإذن الله موفقين دائما وأبدا، ومستمعين رحلتنا معكم في أثير الخريف مستمرة.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن.
1: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

اللي تبى المصياف في حزة الصيف يكفيك صيف تصيفه في صلالة، يغنيك عن جو ببرلين وجنيف خضار يكسى سهولها مع جباله وغيث يهل من المزون المراديف، 90 ليلة ما يفرق خياله يروي حزوم الأرض من سهل ومنيف، كأنه يقول العيد هلو إهلاله لعيونها شلال جر الغطى ريف، مع كل وادي يطرب اللي عناله وجو الضباب اللي يبروس المشاريف، لقبل الله المصطاف حيا قباله في منظر نشوفه يفوق التواصيف، يطرب به الشاعر ويبحر خياله.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. هذا التتبع الجميل لمحطات فعاليات تقام هنا وهناك تواكب هذا الجهد الجميل لموسم خريف ظفار، لفعاليات تقام هنا وهناك سواء هنا في حاضرة الجنوب في محافظة ظفار في صلالة بالذات أو في الولايات الأخرى في ولاية مرباط في ولاية سدح في ولاية طاقة. والجميل هذا العام أنه واكب الموسم مجموعة أيضا من الفعاليات ذات الطابع الثقافي والفني والاجتماعي المثري من هذه المحطات التي حظيت بمتابعة واهتمام كبير. مهرجان ظفار الدولي للنحت في نسخته الأولى الذي يعني تشرف بمشاركة نخبة من الأساتذة من محيطنا الخليجي العماني والخليجي والعربي وأيضا العالمي. في هالمساء الجميل نتشرف بحضور اثنين من الأسماء اللي كان لهم كذا تواجد وبصمة في مجال نقول عالم النحت وتفاصيله الجميلة، الأستاذ النحات نبيل الحلو من لبنان والأستاذ عصام جميل من المملكة العربية السعودية. مسي عليكم بالخير والعافية.
1: مساء الخير. شكرا.
0: يا هلا بكم وسهلا، سعداء بوجودكم معنا في استوديو أثير الخريف في إذاعة سلطنة عمان.
1: شكرا، بيشرفنا.
2: يا مرحبا. أكثر وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ عصام أبدأ معك، يعني هذه المحطة الجميلة لنقول النسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت، كرجل لك التجربة والمشوار الجميل، ماذا يمكن أن نرصد معك في التي اختتمت بالأمس؟ طبعا نرصد معك حول هذه المشاركة.
2: يعني بادئ ذي بدء، أنا يعني أتوجه بالشكر لإذاعة عمان،
0: سلطنة عمان،
2: سلطنة عمان للاستضافة.
0: الله يسلمك.
2: وشكر خاص لبلدية ظفار على الدعوة الكريمة. ما في شك يعني انتقاء فعالية من هذا النوع وتعتبر من الفعاليات النادرة، يعني في بتأكد على وجود رؤية عميقة من لدن البلدية، ولا سيما يعني صلالة منطقة سياحية تحتاج الارتقاء فيها من ناحية الجمالية والارتقاء بالذائقة الثقافية والبصرية. كانت فكرة ذكية أنا أعتبرها من البلدية. ما في شك كان سمبوزيوم رائع بإدارة احترافية حقيقة.
0: جميل.
2: انطباعات كانت جدا إيجابية عند المشاركين، والحمد لله وجدنا هذا الانطباع أيضا من لدن البلدية
0: والحضور
2: الكريم والمتابعين.
0: أستاذ نبيل من لبنان الجميل إلى أجواء الخريف في محافظة ظفار، جدد الترحيب. أول بسألك كذا عن الانطباع الأول، هذه المشاركة أكيد كرجل لك التخصص الجميل في هذا في عالم النحت، هذا الاحتفاء كل التحية أن تكون الفعاليات تلامس كل الأذواق أيضا، خاصة صحيح. في هذا المسار الفني مثل ما ذكر الأستاذ أيضا عصام أنه ما في كل المحطات نجد هكذا تفاعل جميل وكبير، خاصة يأخذ السمة الدولية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الحقيقة كانت المشاركة ولا أجمل من هيك، التنظيم كان رائع، والحلو أنه في تنوع بالفنانين وبالأعمال اللي عم يعملوها، يعني كلنا عم نشتغل كل واحد على طريقته على أفكاره النحتية، وكان في إذا بدك أجواء هالصداقة والأخوة، يعني ما كان في هالمنافسة، كان في صداقة وأخوة عم نشتغل فيها. الحلو أنه كل حدا من الفنانين عم يجيب شقفة من بلده، شقفة من أفكاره، وعم يحطها بهالحجر الرخام العماني الرائع. وهذا شيء بإضافة لإلنا كنحاتين، لأنه عم نشوف هالحجر العماني كيف عم نتفاعل معه لأول مرة، وعم يكون بأجواء حلوة كثير بخريف ظفار، تجربة رائعة حقيقة.
0: الله يعطيكم العافية. أقترب من طبيعة كل فنان له كده مثل ما ذكرته له يعني لمسة مختلفة ومشاركة مختلفة، ويمكن هذا الجميل أن كل فنان وضع فكرة ووضع رؤية، ولكن كان الخريف وهذه الخصوصية الجميلة لظفار جماعتنا كلنا من كل الدروب. أستاذ عصام أبدأ بالمتابعة معك، كيف كانت الخلاصة الجميلة لنقول فترة المهرجان وإن كانت قصيرة أيضا في العمل؟
2: والله نعم هي قصيرة يعني مقارنة بالكتلة اللي كانت متوفرة، كانت مترين ونص حقيقة، لكن يعني الحمد لله بفضل الله ثم بجهود الفنانين كانوا عند عند الموقف صح، وبذلوا جهد عظيم جدا حقيقة، وكانوا محل ثقة أمانة. وأقول يعني العمل على الرخام العماني له نكهة خاصة أمانة حقيقة، ولا سيما طبعا عمان يعني على مستوى الخليج فيها الثروة المعدنية، ووجود مهرجان أو سيمبوزيوم نحت بيقدم الثروة المعدنية بقيمة مضافة.
1: نعم.
2: ما في شك يعني صار فيه استغلال للثروة، وفي نفس الوقت استغلال للمشهد الجمالي.
1: جمالي. نعم. أستاذ نبيل. نعم. لو تحدثنا عن اللوحة الفنية اللي خرجت بها من خلال نقولها العرس الاحتفاء الدولي للنحت في ظفار.
3: الفكرة الأساسية أنا كنت بدي أخلق شيء له علاقة صلة تواصل، صلة وصل بين لبنان وبين ظفار. يعني أنا عملت إذا بدك بحث تشوف شو العوامل المشتركة، شو الأشياء المشتركة الموجودة، والحقيقة شفت أنه الغابات الموجودة بجبال ظفار والغابات الخضراء والضباب هذا شيء مشترك بين لبنان وبين جبال لبنان وبين جبال ظفار. وبنفس الوقت الشجر، شجرة اللبان اللي عندكم إياها قريب كتير على كمان شجر الأرز اللي عنا إياه، يعني في إشياء متواصلة. وبنفس الوقت قرب البحر من الجبل، بنفس صح. الوقت الإلاع الأثرية اللي عندكم إياها، بنفس الوقت في لبنان نفس الشيء. بقى المنحوتة اللي عملتها أنا هي اسمها التقدمة، The Offering، يلي هي مثل عبارة عن شخص واقف بكل اعتزاز ورافع بإيديه لفميلة فوق كأنه مثل كتلة، مثل جائزة وعم يقدمها. اعتبرت أنا أنه هيدي التقدمة هي كأنه من لبنان لا ظفار عم قدم شيء له علاقة بين اثنين، صلة تواصل إذا بدك، صلة أخوة، صلة بين هالبلدين، وتكون موجودة هون شقفة مني، شقفة من لبنان موجودة بظفار.
1: كل التحية أكيد لك. شكرا. لكل المشاركين اللي كان لهم هذا الطرح الجميل والمميز. صار عصام بدنا نتحدث عن يعني التجربة الفنية الجميلة معكم، وجود هذا العرس هنا في محافظة ظفار، خاصة أنه المهرجان يأخذ السمة العالمية كمشاركات، كيف ترى أثر هذا الجانب على مسيرة أو على يعني في مشوارك أنت وعلى مسيرة هذا الفن تحديدا؟ ربما الفترة الأخيرة لم ما بنقول مش ما في اهتمام، ولكنه لم يعد بهذاك الزخم، في فنون أخرى ربما طغت شوية على الجماليات هذا الفن.
2: ما في شك يعني اختيار إقامة سيمبوزيوم نحت خاصة على الرخام يعني أنا أعتبرها فكرة ذكية من لدى البلدية، لأنه أنت بتقدم منتج فني يحمل صفة الاستدامة وصلالة يعني أضحت وجهة سياحية على مستوى الخليج. ف يعني تكاتف الأيدي، الارتقاء بالمنظومة المدنية والحاضرة، ما في شك هذا بيرتقي بالمشهد المدني في صلالة، وبيسوي عملية جذب.
1: نعم.
2: يعني إذا تسمح لي أعرج على نقطة اللي هو منحوتتنا، منحوتة تحمل اسم ترابط. لا أدعي الكبر السن، لكن يعني يمكن أنا من الناس اللي يعني لحق على فترة التطور في مرحلة الخليج. عمان بشكل خاص حظيت بقفزات ثقافية تعليمية على مستوى أمانة حقيقة، وهذا نستشعره مع احتكاكنا مع الزوار والشباب اللي نشوفه.
1: الله يسلمك. أنا حاب أتكلم أيضا وأسأل الأستاذ يعني الأستاذ نبيل، من خلال هذه التجربة الجميلة والرائعة وهذا المهرجان، أكيد التجارب مريتوا على التجارب المختلفة في مسابقات وفي مهرجانات وفي ملتقيات مختلفة. صحيح. مشاركة الفنان العماني أيضا نقول المحترف كان حاضر معكم في هذا المهرجان، ما هي الرؤية؟ كيف تشوفوا أيضا هذه التجربة واستفادتها من مواد البيئة كذلك؟
3: أنا أول شيء بشوف أنه الفنان النحات العماني على مستوى عالمي،
1: وبالناحية النحتية، والأهم بكثير من هيك يلي كل المساعدة، يعني أي مشكلة كان أو أي شغلة بحاجة لها كانوا الفنانين العمانيين حقيقة هن أول ناس يجوا لعنا يبادروا يعطينا. يعني في فنانين عمانيين يعطوني صاروخهم اذا راحت الكهرباء من عندي او احترق الصاروخ او اذا اي شيء، بتلاقيهم تركوا كل شغلهم وهن عم يساعدونا. هيدا الحلو انه السيمبوزيوم هو كلمه قديمه كثير لها علاقه بايام اليونان، يعني هو الملتقى، ملتقى الفنون، بيلتقوا حتى يتشاركوا افكارهم مع بعضهم ويتشاركوا كل اذا بدك الافكار الفنيه، الافكار النحتيه من زمان كانوا الموسيقى. الملتقى مش بس

0: بهذه المشاركه، هذه الاطروحات والتحف اللي خرجنا بها، احنا الكسبانين في النهايه، وجودكم من ناحيه واعمالكم الرائعه من ناحيه اخرى. لو اخذ كذا خاطره في البال ونقول تسميه لهذا المهرجان او لمخرجات هذا المهرجان الذي يلامس النحت كمنصه او كمحطه عالميه هنا في محافظه ظفار، بماذا تعنونه؟
1: يمكن انتم ذكرتوها، يعني ظفار شيء ثاني ولا لا؟ انا اذا بقول ظفار شيء ثاني وثالث ورابع حقيقه. يعني انا اول زياره لي لظفار حقيقه، وما شاهدته في ظفار شيء عجيب جدا حقيقه، يعني يثلج الصدر، وعنوان يعني انا اقول كل العناوين راح تكون جميله في حق هذه الارض.
0: ابرز مكان كذا لفت انتباهك في الزياره، توقع في محطات جولات كذا كانت خفيفه بين الفتره والاخرى؟
1: والله هم اليوم راحوا غدروا فيني. انا انسى الاسماء امانه حقيقه، لكن كان اللي هو اللي على الشط اللي في النافوره الطبيعيه،
0: المغسيل
1: يعني، ولا افضل منطقه عن منطقه، لكن
0: كلها
1: نكهتها سبحان الله وطابعها.
0: استاذ نبيل، باي اسم نعنون هذا المهرجان، مهرجان ظفار الدولي للنحت، بعد خلاصة هالتجارب والأعمال الرائعة التي خرج بها المهرجان؟
2: بتصور أحسن شيء هو ملتقى يلي بيجمع العالم كله بمنطقة ظفار، إن كان دول أوروبية أو عربية أو فنانين عمانيين. هاي بتصور هالملتقى هيدا هو عنوان بحد ذاته، يعني عم يجمعوا كلياتهم كل الفنانين تحت، عم نتشارك الغبرة ذاتها، عم نتشارك الشغف ذاته، وعم ينحطوا بمطرح ولا أجمل من هيك. بقى أنا بشوف أنه العنوان الأساسي هو هالجمعة الحلوة بين كل هالفنانين، هي بتشمل كل شيء.
0: احنا سعداء بوجودكم، ان شاء الله تتكرر الزيارات مره ومرات، ونسعد بكم طبعا في بلدكم الثانيه في سلطنه عمان وفي اجواء الخريف. كل التحيه لهذه المشاركه، وكل التحيه لهذا الجهد وهذا الطرح الجميل اللي اكيد لامسنا جميعا في هذه الارض الطيبه، ابناء المكان، زوار المكان من مختلف محافظات السلطنه. كل التحيه للاستاذ عصام جميل من المملكه العربيه السعوديه، واكيد اهلنا من المملكه منورينا طبعا خلال الموسم ما شاء الله من كل المحافظات والمناطق في المملكة. الله يسلمك. أيضا أستاذنا نبيل الحلو من لبنان الجميل، شكرا. كل التحية لك ولأهلنا في لبنان.
2: شكرا على الاستضافة.
0: الله يسلمك، كل التحية لكم مرة أخرى. إذا أحبتنا الكرام، ما زلنا معكم في هذا الترحال، نقول المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامجنا أثير الخريف، ابقوا معنا.

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من هنا من عودة الماضي. مخرجنا أحمد العوايد اليوم ينقلنا كده في محطات مختلفة، يمكن المسامع الماضية من بيئة البادية لطغرود ولونا ولبعض الأجواء التي تتميز بها بيئة البادية. وزوارنا طبعا هنا في موقع البيئة البدوية في مركز هنا في عودة الماضي أكيد يلامسوا كل هذه التفاصيل من خلال التجسيد المباشر. كل تحية للجهود التي تبذل من قبل بلدية ظفار وكل الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب. تتبع أيضا لجانب من هذه الجهود التي تقدم من قبل البلدية مع نظيف عزيز الأستاذ أمين بن ربيع العمري، أخصائي فعاليات ورئيس اللجنة الفرعية لفعاليات الحدائق والمتنفسات في بلدية ظفار. نحاول أن نكون على مقربة كده، نقول احنا كرحلة برامج اليوم المحطة الأخيرة معنا في البرنامج، ولكن هم أيضا جهدهم ما زال متواصل خلال الأيام القادمة للخريف وتفاعل وتنوع في المناشط والبرامج المختلفة. مسا عليك بالخير والعافية يا أمين. يا هلا بيك وسهلا،
1: تحياتي لكم.
0: الله يسلمك. رحلة طويلة من المحطات المختلفة وفعاليات في أكثر من موقع وأكثر من مكان، إيش ممكن نقول كنا وصلنا كذا للمحطات الختامية أخي العزيز؟
1: أولا نحمد الله أنه يعني فعالياتنا لاقت قبول لدى الزوار والمقيمين في سلطنة عمان بالتحديد في محافظة ظفار. هذا القبول جاء نتيجة تخطيط مبكر لرزنامة الفعاليات، وأيضا تنوع وتجديد الكثير من مواقع الفعاليات. على سبيل المثال في هذا الموقع عودة الماضي تم تغيير الكثير من الفعاليات بحيث أصبحت متجددة. واحدة من الأشياء الجديدة اللي أضيفت هذه السنة البيئة الزراعية. أيضا في مواقع أخرى مثل ساحة تيتين وهي الساحة التي تستضيف الفعاليات العالمية، تم تجديد الموقع بهوية بصرية جديدة. يعني هذه الهوية أتت على شكل إيحاءات لمناظر المدن الأوروبية. أيضا المسرح اللي استضاف العروض الحية تجدد بشكل جديد وأيضا بعروض جديدة، وأيضا أضفنا هذا العام عروض مثل الكورالات الموسيقية.
0: نعم، وكان صداها جدا جميل.
1: وأيضا بعض العروض مثل العروض الكوميديا الحية وغيرها.
0: نعم، هذا التنوع في الفعاليات أكيد كان له أثر مثل ما قلت ردة فعل الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي، كل المنصات أيضا الناس أصبحت تلامس هذا الجهد عن قرب. يعني يمكن في السابق كانت مجموعة نوافذ، ولكن الآن أصبح الجانب الإعلامي أكثر انفتاحا. هذا يضاعف الجهد أيضا من قبل البلدية على عملية الحرص في الانتقاء والتنويع لهذه الفعاليات. هنا المكان مخصص ربما لما يرتبط بهويتنا العمانية الأصيلة من عادات من تقاليد من فنون ما لمستموه هنا في عودة الماضي من خلال الإضافات وأيضا تفاعل الناس مع الأشياء اللي موجودة.
1: خقيل، يعني نحن من خلال دراستنا لمواقع الفعاليات ولما يهم الزائر لبسنا اهتمام كبير خصوصا للسائح يعني الخارجي لمعرفة والاستكشاف الموروث العماني والموروث الظفاري بشكل أخص. لذلك يعني على مرور السنوات الفعاليات وتنظيم الفعاليات يعني ارتئينا أنه يكون في موقع مخصص للفعاليات التراثية. لذلك تم إنشاء هذا الموقع، موقع عودة الماضي، وهو موقع يعني صار من المواقع الرئيسية لاستضافة الفعاليات تحديدا الفعاليات التراثية.
0: نعم، استمرارية الفعاليات. لو نتحدث أيضا عن محطة التواصل، يمكن ربما اليوم التغطية المباشرة للعديد من البرامج، ولكن استمرارية المناشط وهذا الجهد ما زال مواكب لجمالية الموسم في أكثر من مكان.
1: بكل تأكيد يعني تنوع الفعاليات تشتمل على ما يقارب 300 فعالية هذا الموسم. بدأت فعالياتنا مبكرا هذا العام مع بدايات شهر 6 لنواكب حدث عالمي معروف هو حدث كأس العالم. عملنا مهرجان لمشجعي كأس العالم، وهذا يعني كانت فاتحة الفعاليات في هذا الموسم. تنوعت من بعدها كثير من الفعاليات التي يعني عملت في مواقع متعددة في المحافظة، سواء في ولاية صلالة من خلال الفعاليات الرئيسية أو المواقع الرئيسية، وأيضا من خلال الفعاليات المصاحبة. وأيضا هذه الفعاليات يعني انتقلت تدريجيا أيضا إلى ولايات أخرى مثل ولاية طاقة، ولاية مرباط، ولاية سدح. روزنامة الفعاليات أيضا لم تنتهي يعني الآن، لا زال هناك الجديد.
0: نعم.
1: عندنا أيضا بعض الفعاليات التي لم تقم بعد، يعني راح تقام في الأيام القادمة،
0: مثل
1: أهمها مهرجان الظفار الدولي للمسرح، راح يقام تقريبا في تاريخ 14 سبتمبر، وهو المهرجان في دورته الثانية. يعني يتعلق بالمسرح وله تقريبا ثلاث مسارات في هذا الجانب. أيضا هناك في كثير من الفعاليات، يعني قد تكون فعاليات بسيطة ولكن أهميتها في جانب التوعوي. راح يستضيف مسرح المروق في تاريخ 7 سبتمبر المؤثر الكويتي جاسم المطوع، وهو شخص يعني مهتم بالجانب الإنساني والتوعوي وكذا. راح يكون عنده حلقة، هذا الاستضافة راح تكون عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.
0: نعم.
1: وأيضا بمساندة من بلدية ظفار.
0: جميل جدا. هنا في عودة الماضي في تفعيل لمجموعة أيضا يعني من المحطات الفنية، ولاحظنا الأسابيع الأخيرة منذ الأسبوع الماضي تواجد كذا بزخم للفنانين العمانيين من خلال جلسات سمر جيل الرواد والجيل الشباب، وأتوقع الرحلة ما زالت مستمرة خلال الأيام القادمة.
1: بكل تأكيد موقع عودة الماضي يعني هو يعني فيه محطات كثيرة، يعني مش بس المحطات اللي معروفة اللي هي البيئات وغيرها.
0: صحيح.
1: أيضا في على نهايات موسم الخريف دائما ما نعمل أشياء أيضا للجمهور المحلي، مثل الحفلات الغنائية المحلية، وهذا يعني قد يكون أيضا نوع من إعطاء يعني دافع وقوة للموقع، بحيث أنه يعني إضافة إلى أنه يستضيف أشياء تراثية وأشياء ثابتة، هناك أيضا حفلات لتدعيم التجديد في الموقع.
0: جميل. ما زالت مستمرة خلال الأيام القادمة؟
1: نعم، الحفلات راح تكون بشكل شبه يومي إلين تاريخ 10/9، وهو يعني موعد نهاية الفعاليات في هذا الموقع. الجديد هذا العام أنه موقع عودة الماضي راح يتم يعني إعادة فتحه أيضا في موسم الصرب وفي موسم الشتاء، لخلق نوع من الاستمرارية في هذا الموقع، بحكم أنه أيضا الموسم السياحي الشتوي أيضا هناك كثير من السواح الأجانب اللي يزورون الظفار والمحافظة والسلطنة بشكل عام من مختلف الدول، وخصوصا الدول الأوروبية. هذا النوع من السائح يهمه أنه يشوف تراث البلد، لذلك بلدية ظفار لديه خطة من أجل عمل نوع من الفعاليات التراثية التي تتناسب مع يعني كمية الزوار وعدد الزوار في
0: المواسم. يعني راح تكون مفعلة هنا في موقع عودة الماضي
1: بإذن الله. نعم. بإذن الله راح تكون هناك فعاليات قد تكون مقننة قليلا.
0: نعم.
1: وقد تكون أيضا في أيام محددة من الأسبوع، مثلا في أيام الإجازات أو شيء من هذا القبيل، ولكنها راح تكون موجهة للسائح بشكل يعني أخص، وأيضا لزوار المحافظة بشكل عام. يعني
0: نعم. الجوانب التراثية هي التي تبرز هنا في عودة الماضي، هي انعكاس لأصالة هذا البلد المعطاء من شماله إلى جنوبه. يمكن هذا العام كان التركيز أيضا على مشاركة كثير من القطاعات، ربما جمعيات المرة العمانية كان لها كذا الحيز الأكبر من الحضور والخصوصية هنا في موقع عودة الماضي. العام الماضي كان حضور لبعض المحافظات وبعض الولايات من محافظات السلطنة الأخرى. إذن هناك مرئيات وجدولة أيضا نقول الوقوف على الأنماط التراثية التي تزخر بها السلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة.
1: بكل تأكيد موقع عودة الماضي هو ليس موقع حصر التراث الظفاري، بل هو أيضا واجهة لإبراز التراث العماني بشكل عام، من خلال استضافة وتنويع الاستضافات للمحافظات والولايات المختلفة في ربوع السلطنة. أيضا بلدية ظفار تحرص دائما على عمل مبادرات للمجتمع المحلي من خلال إعطاء فرص للجمعيات مثل جمعية المرأة العمانية، وأيضا للأسر المنتجة من خلال سوق الفرضة. هذا السوق يعني فتح المجال لكثير من الأسر أنها يعني تعمل في مجال التجارة وإبراز منتجاتها اللي تعملها من المنزل يعني.
0: نعم، احنا كثير سعداء اخي امين بوجودك معنا، واكيد من خلال رحله الاثير اليوميه هنا عبر اذاعه سلطنه عمان كل التحيه لكل القائمين لهذه الجهود معكم في بلديه ظفار، كل التحيه للقطاعات الحكوميه والخاصه التي كانت ايضا لها المشاركه الفاعله في ابراز هذه الفعاليات واظهارها بهذه الصوره الجميله. نشكر لك الحضور، وان شاء الله ايضا يعني الجمهور المستمتع نقول باجواء الخريف خلال الفتره القادمه يستمتع بهذه التفاصيل سواء في ما تبقى من الموسم او مع بدايات ايضا موسم الصرف ان شاء الله.
1: شكرا اخ عقيل، وانا ايضا اتشكر اذاعه سلطنه عمان وكل الجهات الاعلاميه وهم شركائنا دائما في انجاح موسم الخريف وكل مواسم.
0: كل التحيه لك من جديد. شكرا جزيلا لك الاستاذ امير بن ربيع العمري، اخصائي فعاليات، رئيس اللجنه الفرعيه لفعاليات الحدائق والمتنفسات، وكنا في اضاءه حول هذا الترحال الجميل والجهد الذي يبذل في محطات مختلفه لسعد الزائر الكريم وابراز اكيد عادات تقاليد وفنون وموروثات لسلطنه عمان عامه لمحافظه ظفار بشكل خاص، سواء هنا في ولايه صلاله او من خلال ايضا الإضافات التي أيضا شملت العديد من الولايات والتفاعل في مسارات مختلفة هذا العام والخروج بهذه الفعاليات حتى تكون على مقربة من الزائر الكريم الذي نجده أكيد في تواصل وفي تجوال في مختلف ربوع محافظة ظفار. كل التحية لهذه الجهود إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذا أحبائنا ما زلنا معكم الرحلة في أثير الخريف، ما زالت هناك مساحة من المتابعات، ابقوا معنا.

0: سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جوا رائعا خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.
1: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. إيقاعات كده بحرية رائعة استمعنا لها في تناغم جميل. اليوم أبو سعيد مخرجنا العزيز أحمد العوايد يعزف على مجموعة من الإيقاعات، صوب البادي أحيانا، صوب الحضر، البيئة الحضرية، الآن البيئة البحرية، تفاصيل جميلة، وخاصة المقاطع اللي استمعنا لها أيضا جهد جميل، اختيار موفق له كل التحية. زميلنا محمد بن عبد الله المهري أيضا طالما ذكرنا البيئة البحرية يبدو على مقربة منا في البيئة البحرية هنا في عودة الماضي. مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير العليا، ومساء الخير لأحمد وكل الفريق. أيضا اليوم يمكن اللوحة الختامية عادة عقيل فيها كثير من المنوعات، يمكن أحمد احتزل أيضا الأغاني من خلال ترجم أيضا لكل هذا التجسيد للبيئات المختلفة. اليوم البيئات يعني كل بيئة تقدم أيضا ما لديها من تفاصيل ومفردات مختلفة، ولكن حبيت اليوم أيضا في الختام هكذا يشدنا أيضا في نهاية الخريف. عادة ينتظرون الناس الصرب وينتظرون الناس الفتوح مال البحر،
0: صحيح.
1: فعادة أيضا أنتظر معهم أنا أيضا الفتوح للبحر ونستبشر أيضا بخيرات البحر، لذلك حاولت لما أكون الختام أيضا مع هذه الوجوه الطيبة، أيضا ناس قضوا معظم حياتهم أيضا في هذه البيئة البحرية، صيد وعمل دؤوب من مختلف أيضا الأماكن، وبنوا لأنفسهم أكيد قاعدة معرفية، بنوا أيضا أسر وعملوا أيضا كثير من الأشياء من خلال البحر، لا زالوا إلى هذا السن أيضا هم يعشقوها، هم اليوم يقومون بهذه الرسالة هنا في فعالة عودة الماضي، ينقلوها للأجيال، ينقلوها أيضا للزوار بتفاصيل مختلفة. رجل منهم وامرأة أيضا يسرني للحديث عن كل هذه التفاصيل أن يكون معي العم سالم بن سعيد بن ناصر البراكة مشرف البيئة البحرية. مساء الخير أبو فهد.
2: مساء النور، مرحبا وسهلا، حياك الله.
1: اليوم كاشفين كلهم؟
2: اليوم الحمد لله كاشفين
1: الأيام الأخيرة.
2: الأيام الأخيرة الحمد لله، الحمد لله مرت على خير، وبيئة البحرية الحمد لله فيها اللينكات وفيها الحواري وفيها الشبكات وفيها كل ما يلزم، ودوالي وفيها حياة الشبك وفيها كل حاجة، والحمد لله البيئة البحرية أدت اللي عليها، وهذا شيء تشكر فيه جهة المختصة اللي مهتمة بهذا، لأنه هذا كان زمان والموروث، والموروث مساعديننا عليه الجهات المختصة جزاهم الله خير لكي نوضح هذا الموروث ونقله للناس.
1: عم سالم، طبعا أكيد يجيب الناس كثير جدا، أنا ربما نحن ما نعرف كيف عادة الواحد 60 يوم سريعة، لكنه عادة أثناء تغطيتنا بيجيب، وأيضا أحيانا بيجيب الناس حتى من خارج السلطنة اللي صور واللي يجلس أيضا. ماذا يسأل؟ إيش يشدهم في البيئة البحرية؟ إيش يسألون؟
2: يشدهم في البيئة البحرية لما يشوفوا لأنه عاشوا في بيئة بحرية وفي بلدانهم، وبغوا يخبرون عن البيئة البحرية إيش فيها؟ إيش فيها؟ لأنه البلدان تختلف من بلد إلى بلد.
1: والخليج بشكل عام خليج بحري،
2: والخليج خليج بحري، فنحن إذا سألوا من أي شيء نعطيهم المعلومة الكافية، إذا مثلا يسألوا من الحياة يسألوا من الشبك يسألوا هذا ماليش وهذا مالي وهذا الدولة ماليش، نقولهم نحن كان الدولة كذا وكان كذا وكان كذا ودوره كذا ونحن دورنا كذا وكل واحد له دور، ليش؟ لأن المصدر من دولة فات وكل واحد يعطي ما عنده، ما عنده الفرق.
1: يمكن الملاحظ عمثال ايضا انه الفريق اللي عندك ايضا ناس كبار سن وايضا عندهم لله الحمد كثير من الدرايه، كيف اخترتوا الفريق هذا؟ كيف بداتوا مع بعض؟
2: اخترنا الفريق هذا لانه ناس عندهم معلومه، ناس عندهم الكفاءه، عاشوا في البحر، مو هم ناس دخيلين على البحر، يستطيع ان يردوا على الناس اللي سالوا. هذا الناس مش دخيلين، الناس نحن نقول لهم اربابنا، اربابنا عاشوا في البحر، اللي عاش في البحر
1: منهم
2: سافر، إذا سافروا الكويت، سافروا دول الخليج، وبيسافروا الناس.
1: زمان اللي سافر عم سالم يجيب يعني يجيب شيء كثير.
2: زمان اللي سافر إذا واحد عنده ولده مسافر في أي دولة كأنه عنده وزير في دولة عادية.
1: وزير. لكن أيضا أنت عندكم بشر ترى.
2: عندنا بشر، إذا محمد بشر ليش مو بشر؟ لما سوينا ذلك الموب اللقطة المال الذي هو راح يبشر قبل، بحصله باللي الله يسره من الناس،
1: ما قصروا
2: فيه صراحة، ما قصروا فيه.
1: حياك سالم، أنا حبيت فقط إنه أسلم عليكم أيضا مرحبا وسهلا فيكم. أها إذا أنت رحلة بداية مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا فيك.
1: اقترح لها شنو اقول لك يا زيارتها هذه ايش شدها في البيع هنا؟
3: والله يعني هي يعني قبل ان تشد المكان هذا يعني بشكل عام احنا اول مره نيجي عمان ومستعفين وايد صراحه اي يعني ما توقعنا ان تصير بهذه الطريقه بس وايد ما شاء الله تبارك الرحمن جمال الطبيعه جمال البحر جمال شعبه والله الوالده ام يوسف
1: طبعا من الصم ولكنها هو بيترجم لها ايضا وهي يعني شكلها هكذا في الترجمه انها مبسوطه ايضا ما يعطي
3: الله يعافيك لا والله انتم طيبين ويعني احلى من شعبكم ما في
1: الله يقبل ما خليها تشوف الدولاب
3: الحين لا مستمتعه اشوف اي والله هي صنبكم بس مستمتعه هني معاكم
1: لكن الف خير
3: وياك الله يخليك
1: اكيد عم سالم نحسن معك ايضا ربما ايضا الاخت ايضا ابو يوسف من الكويت هي من فئه السم ولكنه ايضا معها ايضا ترجم ويترجم لها ايضا تفاصيل لكثير من الاشياء ومستمتع ايضا مستمعين الكرام بالدولاب ومراحل وايضا يعني الحريم الان يشرحوا لها فهو ايضا يقوم بدور الترجمه. عم سالم عموما نتمنى لكم كل التوفيق الله يعطيكم الصحه والعافيه ايضا جميعا ونفسي دائما ايضا في مناسبات قادمه وانتم بامانه كفيتوا ووفيتوا جزاكم
2: الله خير. جزاك الله خير ونشكركم على هذه اللقاء الاجل نوضح شيء على ناس ما يعرف عن هذا وعندنا الكثير كثير هذا كلهم ربابنا ويعرفوا عن البحر الكثير حتى ما اعطينا من البحر شيء
1: بعد ما نريد ناخذ كل شيء
2: كل شيء
1: خلي السنوات من الاخر عم تعرف من لك
2: الطريق حياك الله اشكركم حياك الله يا مرحبا.
1: اذا مثل ما سمعت عقيل علي البيئه البحريه ايضا لا زال يقومون ايضا بادوارهم لا زال ايضا يستخدمون الناس في هذه الأريحية أيضا في التعامل وهذه البساطة نقول الناس يمتلكون أيضا مقومات الحياة البحرية ومثل ما قال أيضا العم سالم يقدمون أيضا كثير من المعلومات أيضا للزوار. حبينا اليوم أن تكون ختامنا ختام بحر لأنه مشتاقين إلى البحر بعد الكريم.
0: كل التحية أبو عبد الله أكيد شكرا جزيلا لك شكرا لهذا الجهد الجميل في هذا التنقل والتتبع لكل هذه التفاصيل المثرية من يوم لآخر يعني كنت خير من يعني يجول في هذا الفضاء أنت وكل الزملاء اللي كانوا معنا من خلال هذه التغطيات والمتابعات.
1: شكرا أبو عبد الله نتمنى دائما متابعة ممتعة أيضا في كل من يتابع هذا الأثير الأخير أيضا هذه الحلقات التي حاولنا من خلالها أن نكون أيضا معنا في تفاصيل من مختلفة أبو.
0: نعم في هذا التنقل الجميل محمد بين مواقع مختلفة يمكن أبرزها سوالف عودة الماضي يعني أبرز شيء كذا أكيد نحتفظ بأشياء كثيرة في الرحلة.
1: والله الرحلة فيها كثير من التفاصيل المختلفة فيها كثير من القرب أيضا مع الناس عرفنا تفاصيل الناس تعلمت على المستوى الشخصي كثير من المعلومات المختلفة سواء من الموروث من مفردات التراث حتى هنا في البيئة البحرية آلية الحياة أيضا مدتها أيضا هناك مقاييس أيضا لكثير من أنواع الشباك الدولاب أيضا بتفاصيل المختلفة تعرفنا على كثير أيضا من الناس والرحلة أيضا كانت ولله الحمد أن أتممناها على خير الحمد لله.
0: كل التحية لك كل التحية وشكرا شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد بن عبد الله المهري كان معنا في هذا التتبع الجميل يعني مع انطلاقة رحلة البرنامج في 15 من يوليو ونقول هذه يعني يمكن ربما تكون آخر ربع ساعة وآخر الدقائق في المشوار وإن شاء الله يجمعنا الله على محطات أخرى وتواصل مثري نسعد به في هذه الأرض الطيبة أمنا وسلاما إن شاء الله.

0: ترحلنا معكم مستمر مستمعينا الكرام من خلال النغم وهذه الاختيارات الإيقاعية المختلفة، وكذلك يعني في وصالنا مع زملائنا في التغطية الخارجية في هذه المحطة. احنا على وصال جميل بإذن الله مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري. أهلا وسهلا محمد، وناخذ معك كذا رسالة الختام الجميل.
1: مساء الخير عليا، مساء الخير لجميع المستمعين الكرام، وأهلا بكم، ونبارك للجهود للجميع الذي تكلف إن شاء الله بنجاح في ختام هذا البرنامج بعد المسيرة التي كانت وطافت العديد من الجولات السياحية والتراثية والوقوف على العديد من الفعاليات المختلفة هنا في محافظة فار.
0: نعم محمد، كيف كانت أجواءك خلال هذه التغطية ما شاء الله من بداية الموسم، وإحنا اليوم في محطة ختام موسم نقول التغطيات في خريف ظفار؟
1: عليا، بالنسبة للتغطيات الخارجية هي كانت النافذة، ونافذة جميلة جدا استطعنا من خلالها أن نقف مع في العديد من المواقف من المواقع السياحية، أن نعرف المستمع الكريم، نقرب الصورة لمن يستمع عبر أثير البرامج عن العيون المائية، عن المسطحات الخضراء الجبلية، عن الأجواء في الريف، عن المناطق أيضا والمواقع التراثية الجميلة في محافظة فار. فنحن كدور إنه ننقل المستمع الكريم إلى زوايا مختلفة، نرصد له جمال الطبيعة، نرصد له جماليات ومفردات الخريفي في محافظة فار.
0: أنت استمتعت جدا.
1: خلال الفترة
0: نعم.
1: الماضية عليا إنه الحمد لله نمر بالعديد من المحطات السياحية والتراثية والتاريخية، ونقف كذلك على بعض المحطات التي تتعلق بالبرامج المصاحبة لموسم الخريف.
0: نعم أوكي محمد، يبدو أنك استمتعت حقيقة أنت في يعني تجوالك الخارجي بين أحضان الطبيعة. حبينا بس نكون معك في دردشة خفيفة لطيفة لختام البرنامج اليوم، وراح ننتقل أيضا من عندك لزميلنا شريف بن سعيد بيت سليم، ناخذ منه أيضا رسالة الختام. كل
1: جميل جدا،
0: التحية لك، يعطيك العافية.
1: وكل الشكر إن شاء الله.
0: شكرا لك محمد، يعطيك العافية.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.

0: نحييكم مرة أخرى، وهذه الرسالة هذه المرة مع زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم. أهلا وسهلا شريف، حياك الله.
1: يعطيك العافية علياء وعقيل وجميع من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في ختام هذه الرحلة الجميلة من أثير الخريف.
0: شريف، وصالك معنا كان جميل خلال الموسم ما بين التغطيات الخارجية، وجودك أيضا معنا في الاستديو، ماذا تقول اليوم في محطة الختام؟
1: طبعا علياء، محطة الختام، سعيد أنه كنت جزء من هذا النجاح لبرنامج أثير الخريف، وكنت جزء أيضا من نقل الصورة من مختلف المواقع السياحية، نقل جمال محافظة الظفار، نقل مختلف الفعاليات أيضا لكل من تابع هذا البرنامج وكل من كان جزء من نجاح هذا البرنامج. أيضا إحنا كنا في مختلف المواقع السياحية، يعني مثل بساط الريح، كنا ننقل المستمع عبر الأثير من موقع إلى موقع ومن فعالية إلى فعالية، نلتقي بزوار محافظة الظفار، نستمع لآرائهم لمشاعرهم. الكثير منهم كانت زيارته الأولى لمحافظة الظفار، ومنهم من حرص على زيارة محافظة الظفار لأعوام عديدة. الجمال اللي كنا نشوفه ونلاحظه ونحسه أيضا من في محيى زوار المحافظة كان شيء جميل، يمكن زي ما يقولون لا يقدر بثمن. مشاركتي معكم ومشاركتي مع فريق العمل ومشاركتي أيضا مع كل الكوادر اللي موجودة في استوديو أثير الخريف، هذا بحد ذاته شرف ونجاح. وطبعا ما أنسى أوجه الشكر لكل من كان له الفضل في وجودنا في ومشاركتنا في هذا البرنامج، سواء في الإشراف أستاذي وحبيبي وأخي أبو أصيل أستاذ عقيل، وأنت كزميلة كنت مشاركة لي ومواكبة في كل المحطات اللي كنت فيها في برنامج أثير الخريف داخل الاستوديو، تحديدا الشباب في الإخراج، الصوت، الشباب اللي شاركونا أيضا في المحتوى الإلكتروني، وإن شاء الله ما أنسى حد. شكر موصول للجميع، لكل من قابلنا لازال موجود في المحافظة أو غادر المحافظة رجع إلى بلده، من القلب الشكر والتقدير. طبعا مشاعر مختلطة بنهاية الوصال في هذه النافذة. أتمنى إن شاء الله أن نحن نلتقي بالجمهور وبالمستمعين لبرنامج أثير الخريف في محطات قادمة، ونحاول نكون جزء من نجاح آخر لإذاعة سلطنة عمان.
0: كل تحية لك شريف، شكرا جزيلا على هذا الوصال الجميل معنا طوال فترة البرنامج، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: كل تحية أخي شريف، دائما مثرينا ونتعلم منكم جميعا. إحنا في موقع الاستوديو ربما تنقلنا قليل جدا، ولكن كنتم دائما يعني النافذة الحقيقية والإضاءة التي نستمد منها كل ما هو جميل. الله يعطيك الصحة والعافية ويا الزملاء، كل التحية.
1: وياك وياك يا رب، وكل التحية للجميع.
2: الله يسلمك يا رب.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا movement that inspires.
3: إذن تمضي الأوقات جميلة ومسرعة دائما. كلمة شكر وتقدير لكل الزملاء في طاقم البرنامج جميعا دون تحديد من كانوا معنا في داخل الاستوديو وخارج الاستوديو، كل الأقسام، الهندسة، المتابعة، كل فريق العمل كان يعني بكل صدق هو الجزء الأكبر من هذا الجهد في إعداد وفي متابعة وفي إيصال هذه الصورة. يمكن أنا وعليا كنا فقط الأداء الأخير اللي يظهر صوتها للمستمع الكريم، كانوا كلهم معنا في الإعداد وفي المتابعة وفي النصح وفي الإرشاد. كل التحية لكل زملائنا أيضا خارج الاستوديو، فعلا كان تنقل جدا يعني أكيد متعب، بين السهل، بين الجبل، بين الوادي، وجود أماكن فيها الزوار، المواقع، الفعاليات، الحضور، الانتظار، حتى أيضا متابعة هذه التفاصيل. فلهم كل التحية والتقدير.
0: كل الشكر أيضا لمن رافقنا في هذه الرحلة من شركات ورعاة، هيئة البيئة، عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية، إرث للعطور والرونق للعطور، رافقونا خلال رحلة البرنامج. كل منهم كان يقدم هدايا أو رعاية بطريقة مختلفة، وهذه محطة أثير الخريف الأخيرة نقول خلال هذا الموسم من إذاعة سلطنة عمان.
3: إذن المحطة الأخيرة في هذا الترحال من أثير الخريف التي عشناها معكم يوم بعد يوم، وتنقلنا فيها بين مشاهد الجمال وتفاصيل التراث، حكايات المكان، أصوات الفرح التي رافقت أمسيات محافظة ظفار.
0: هنا نختمها اليوم من عودة الماضي في السعادة اللي تتعانق فيها عبق الذاكرة مع جمال الحاضر، واللي أخذتنا في رحلة بين العادات والحرف والفنون وتفاصيل الحياة العمانية الأصيلة كذلك.
3: في الختام علياء أكيد تحايا محبة صادقة نقدمها عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لكل يد حافظت على حرفة، ولكل صوت أيضا يعني أحيا فن وموروث، ولكل إنسان حمل ذاكرة الماضي وقدمها للحاضر بكل فخر واعتزاز.
0: مع هذا الرذاذ الجميل نقول، أو مع هذه الأجواء الطبيعية الحالمة هنا في محافظة ظفار، لا يزال الموسم ما شاء الله، ونقدم بالتأكيد تحايا فريق العمل بالإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن بخيت الشحري.
3: الزملاء من طبعا هندسة الاستوديوهات الإذاعية، المهندس مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، المهندس علي بن سالم قطن، المهندس سالم بن سعيد الشحري، والمهندس محمود بن سعيد المرهون، كلهم كانوا رفقاء أيضا لهذه الرحلة. كل التحية للزملاء من هندسة البث الفضائي والوصلات، المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس خميس بن سالم الشامسي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. كل التحية محبة، ونقول يعني شغفا جميلا بلقاء على الخير والمحبة في محطات خريفية ونقول مناسباتية مفرحة في عمان بطبعا تاريخها المجيد ونهضتها المتجددة، من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. ضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة بحث تنظيم وتطوير خدمات قطاع التوصيل السريع. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر بحثها كل من معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتطرق الجانبان إلى الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات نوعية، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصادين العماني والقطري. وبحث كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر خلال اجتماع مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتناول الجانبان سبل بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات والمؤسسات في البلدين الشقيقين. كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. ناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمارات والفرص المشتركة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية ومرونة سلاسل الإمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من فرص في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. استقبل ميناء الدقم إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم والمملوكة لشركة بي واي دي في أول وصول لسفينة تابعة للشركة إلى سلطنة عمان قادمة من جمهورية الصين الشعبية، بما يعكس القدرات المتنامية للميناء في مناولة شحنات المركبات واسعة النطاق، ويعزز دوره منصة لوجستية تربط الأسواق الآسيوية بالسوق

وقعت محافظة ظفار والشركة العمانية للاتصالات عمان تل مذكرة تعاون لدعم وتعزيز جهود تطوير منظومة الابتكار، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية للابتكار بالمحافظة. وقع المذكرة صاحب السمو والسيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، واستعرضت اللجنة برئاسة سموه الخطة التنفيذية لتمكين المنظومة ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الداعمة لها. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة العادية 18 بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، واستعرضت الدورة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود المرتبطة باستكمال الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز البيئة الداعمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يرفع من مستوى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدى الدول العربية. جددت سلطنة عمان التزامها الراسخ بمواصلة الشراكة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومكتب الشباب التابع لها، بما يكفل تمكين الكوادر الشبابية وتفعيل دورهم المحوري في عمليات صنع القرار وإرساء دعائم السلام العالمي. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للمنظمة خلال جلسة المناقشات الرسمية المخصصة لاستعراض تقرير الأمين العام المعني بمكتب الأمم المتحدة للشباب. ورحبت سلطنة عمان بالنتائج والتقدم المحرز المعروض في التقرير بشأن تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030 وتحويل التعهدات الدولية الواردة في ميثاق المستقبل إلى خطوات إجرائية وملموسة تدعم الحضور الشبابي الفاعل، مع التركيز على الأجندة المشتركة للشباب والسلام والأمن. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 30 لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافه سلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين بمملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك والخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبما يكفل تطورها ومواصلة تعزيز منظوماتها لمواجهة مختلف التحديات. مثل سلطنة عمان في الاجتماع اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغفري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. نفذت كلية السلطان قابوس العسكرية بأكاديمية الجيش السلطاني العماني البيان العملي للتمرين النهائي درع 31 لدورة الضباط المرشحين، واستمع الحضور إلى إيجاز حول مراحل التمرين وأهدافه التدريبية قبل متابعة تنفيذ البيان العملي الذي نفذ بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة. وشارك في التمرين أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني، إلى جانب الدعم المقدم من سلاح الجو السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، بما عكس مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. رعى البيان العملي للتمرين اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. ضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة، نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامج وصل لتنظيم وتطوير خدمات قطاع التوصيل السريع، الذي استعرض جهود البيئة التنظيمية والتشغيلية للقطاع وتعزيز التحول الرقمي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية، إلى جانب تدشين خدمة تسجيل الدراجات التجارية وإصدار بطاقة تشغيل المركبة إلكترونيا عبر منصة نقل. وأسهمت جهود الوزارة خلال العام الماضي في دعم أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل للعمانيين، إلى جانب تطوير نماذج التشغيل ورقمنة الإجراءات وتعزيز استخدام البيانات والتقنيات الحديثة بما يختصر الوقت ويخفض ويخفض الأعباء التشغيلية

0: ويرفع مستوى الجودة والسلامة. قارب إجمالي قيمة تداولات بورصة مسقط خلال شهر أغسطس الماضي 976 مليون ونصف المليون ريال عماني، مرتفعا ب6%. ومع اختتام تداولات هذا الأسبوع ارتفع المؤشر العام بأكثر من 1%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للبورصة 38 مليار و915 مليون ريال عماني.
1: شهد إجمالي قيمة تداولات بورصة مسقط خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً ب6% على أساس شهري ليقارب 976 مليون ونصف المليون ريال عماني، ويغلق المؤشر العام عند مستوى 7604 نقاط مرتفعاً 4.5%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي غير العماني، فقد بلغت نسبة قيمة البيع نحو 13% مقابل نسبة قيمة شراء بلغت 12%.
2: عادل وليد نصر، مدير الوساطة في الشركة المتحدة للأوراق المالية. شهد السوق أداء لافت جدا خلال شهر أغسطس، حيث تمكن المؤشر العام من عكس الاتجاه النزولي خلال الثلاث أشهر المنصرمة، فحقق ارتفاعات طيبة بنسبة 4.5% خلال شهر أغسطس. هذا الارتفاع جاء مدعوما أيضا بتحسن أحجام التداول بنسبة 6 إلى 7%، وارتفعت القيمة السوقية إلى مستويات 38.6 مليار ريال عماني، مدعومة بمشتريات طيبة جدا من المؤسسات المحلية، من المؤسسات الخليجية. طبعا هاي الارتفاعات تعزى إلى مجموعة من الأسباب. بالنسبة للعوامل الأساسية اللي هي النتائج المالية التي ظهرت في نهاية شهر يوليو، كانت نتائج طيبة جدا وقوية جدا، إضافة إلى عادة السوق من ناحية فنية مغري جدا للشراء، وشهدنا إقبال قوي جدا.
1: ومع اختتام تداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا ليرتفع المؤشر العام بأكثر من 1% ويغلق عند مستوى 7628 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
2: توقعاتنا أن الفترة القادمة أن السوق يبني على هذه الأرباح. توقعاتنا أيضا أن نشهد إعلان من قبل مؤشرات فوتسي عن دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة، مما سيساعد على استقطاب جزء كبير من الأموال الأجنبية الساخنة إلى البورصة خلال الفترة القادمة، مما يؤهلها إلى تحقيق مزيد من الارتفاعات من هنا حتى نهاية العام. أداء الأسبوع الحالي كان أداء متوازن جدا، إقبال جيد على الشراء، أحجام تداول طيبة عن مستويات 50 مليون ريال عماني بشكل شبه يومي.
1: وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب116% ليتجاوز 244 مليون و731 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 944 مليون و500 ألف ورقة مالية. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنحو 2% لتتجاوز 38 مليار و915 مليون ريال عماني.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 28 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارا و1.84 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. ضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة، بحث تنظيم وتطوير خدمات قطاع التوصيل السريع. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. حين يضيق الحال بالشيخ شالح، يلجأ في الليل إلى صخرته المرتفعة التي تطل على بحر العرب.
3: يا رب، يا رب، امنحني الصبر والهداية وسدد خطايا فيما أفعله. يا رب، لا تسمح لأحد أن يصل إلى ابن الجديد، واجعله موفقا وسعيدا وبارا بإخوته يا رب العالمين.
6: يا شيخ شالح، يا شيخ شالح.
3: أهلا يا صالح، اجلس، اجلس هنا.
6: اسمح لي بكلمة يا شيخ.
3: قل يا صالح.
6: عتيق صار يسيء الأدب يا بوسهيل. أعرف أنك حليم وصبور، ولكن قد زاد الأمر عن حده، فهو يقاطعك في كل أمر.
3: معك حق يا صالح، لكن أنا أصبر عليه لأمرين أساسيين. الأول أنه أشطر صياد في المنطقة كلها كما نعرف، فهو لا يعود أبدا من الصيد دون زورق مليء، ويتصدق أحيانا على الفقراء والمحتاجين. الأمر الثاني هو كاتم أسرار رغم لسانه الطويل، ولا تنسى أنه أول من يخبر عن السفن الغارقة.
6: عتيق كثير التفاخر بنفسه يا بوسهيل، والصيادون يكرهونه في أعماقهم.
3: أنا واثق أن عتيقا سوف يغادر البلدة إذا ظهر من يفوقه في مهارة الصيد، ولن يستطيع العيش حين يبدأ الصيادون بالسخرية منه.
6: إنه يستقوي بأصدقائه الرعاة الذين على شاكلته دون زوجات أو عوائل، ويتسكعون طوال النهار.
3: لن ينفعه إذا جاء من هو أقوى منه في الشجاعة وفي المهارة وفي الصيد. تأكد من هذا الأمر.
0: بعد أكثر من شهر وصل إلى رأس مدركة التاجر محفوظ أبو عبد الله شقيق سالمة.
3: أهلا يا أبو عبد الله، حمدا لله على سلامتك.
7: سلمك الله يا أبا سهيل.
3: أين كانت آخر أسفارك بالسلامة؟
7: انطلقت على ظهر سفينة البغلة من ميناء بندر عباس باتجاه سواحل الماليبار الهندية. حملت إليهم العسل والليمون والقعشع، وعدت بالأرز والأخشاب نحو صور منذ أيام قليلة.
3: بالتوفيق يا أخي، بالتوفيق.
2: بالتوفيق دائما يا أخي.
7: لك عندي هدية يا سالمة. تفضلي، أجمل قماش هندي، وهذا عقد من الياقوت الخمري.
2: آه، سلمت يداك يا أخي.
7: وخذي خذي هذه الهدايا للأولاد.
2: بارك الله فيك يا أخي.
3: أحب أن أتكلم مع أبو عبد الله على انفراد يا سالمة.
2: حسنا، تصبحون على خير.
3: وأنت أهلا
7: أنت بالأهل الخير. كيف وصل هذا الصبي الغريب إلى هنا يا أبا سهيل؟ كيف؟
3: لا أدري لا أدري، ظهر هكذا في الزورق وهو مغمن عليه أمام شاطئنا وجلبه عتيق.
7: وماذا تنوي أن تفعل به؟
3: أنا أشعر أن الله قد عوضني به عن المصائب التي حلت بأولادي. محفوظ لي رجاء عندك.
7: ما هو؟
3: إذا عرفت من أين جاء أو ما هي بلاده الأصلية فلا تقل ذلك لأحد. أريد أن أربي هذا الغريب وكأنه أحد أولادي.
7: ألم يعد لك نية في الزواج مرة أخرى يا أبا سهيل؟
3: أبدا أبدا، وكأن الله قد أرسل لي هذا الصبي حتى أقلع عن فكرة الزواج تماما.
7: ألم يكن لك أية نوايا من قبل؟
3: أتريد الصدق؟
7: نعم،
3: لقد نويت ذلك بعد أن أتعبتني أختك سالمة وهي تطلب مني أن أتزوج عليها كي أنجب الصبي الذي سيرث المشيخة من بعدي، ولكن مجيء هذا الصبي قد أزال هذه الفكرة من رأسي تماما.
7: صادق صادق يا أبا سهيل. اسمع يا شيخ.
3: أسمعك.
7: أنا كما تعلم زرت بلادا كثيرة وشاهدت شعوبا مختلفة. أرني ثياب الصبي. هذا الصبي من جوادر يا أبو سهيل.
3: من جوادر؟
7: نعم، هذا واضح من شكله وهرجته، وقد سلم من الغرق والموت ودفعته الأمواج إلى رأس مدركة.
3: والذين كانوا معه؟
7: الأغلب أنهم هلكوا وسط البحر، ولو كانوا قد سلموا لرأيتهم يأتون للبحث عنه.
3: حسنا حسنا يا محفوظ حسنا، أرجو أن تخفي هذه الحقيقة عن عيون الأهالي يا أبو عبد الله. أخاف أن يصل هذا الكلام إلى مسقط فيأتي الباكستانيون المقيمون هناك للبحث عنه، وهم كما تعلم كثيرون.
7: لا تخشى شيئا يا أبا سهيل، لا تخشى شيئا، حتى لو تعرفوا عليه فلا تقلق. معظمهم هرب من بلاده وجاء ليعمل ويعيش مع الناس هنا. اجمع الناس غدا في السبلة وأنا سوف أزيل الشك من عقولهم.
3: اسمعوني يا جماعة الخير، ابن عمي محفوظ لديه كل العلوم عن هذا الصبي الذي أرسله الله إلينا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: هذا الصبي من إيران والله أعلم، وهو من منطقة بلوشستان، وقد فرت عائلته من بلادها بقصد الوصول إلى سواحل بحر العرب.
8: ومن أين لك هذه التفاصيل يا أبو عبد الله؟
7: لقد عدت منذ أسبوع من هناك وسمعت عن قصة هروب عائلة هذا الغريب وكيف تقطعت بهم السبل وغرقوا جميعا في عرض البحر، وقد عثرت بعض السفن المسافرة نحو الهند على جثث طافية لرجال ونساء وفتيان في عرض البحر، رحمهم الله وغفر لهم.
8: وكيف نجا هذا الصبي إذن؟
7: هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. قصة هذا الغريب معروفة هناك ويتداولها الناس، وقد تسمعونها أيضا من غيري من التجار.
9: وأين سيعيش هذا الغريب؟
3: هذا الغريب سيعيش هنا بيننا، وسوف يكون كواحد من أولادي بإذن الله. ويجب على الحاضر أن يعلم الغائب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
3: هيا هيا بنا يا أبو عبد الله نتفقد الصبي.
7: هيا

0: أعتقد أن الناس قد اقتنعوا يا أبا سهيل. أريد أن أسألك سؤالا.
1: تفضل يا محفوظ.
0: كيف ستجعل هذا الغريب ابنك وبشرته فاتحة وعيونه خضراء وشعره بني؟ أهل الصحراء ليسوا أغبياء حتى يصدقوا أنه ابنك من لحمك ودمك.
1: هذا آخر ما أفكر فيه يا أبو عبد الله. هذا الموضوع لا يهمني كثيرا.
0: كيف يا شيخ؟
1: كل ما أريده هو أن يقتنعوا بأنه قد صار مثل ابني ومثله مثل بقية أولادي، وأنا واثق أنهم سوف يعتادون ذلك مع الأيام والسنين بأمر الله تعالى.
0: هذا الولد سيكون أطول منك ومني ومن كل أهل البحر والصحراء.
1: ألم أقل لك إن الله يحبنا أنا وأختك أم سهيل؟ أرسل لنا هذا الصبي ليكون عونا لنا ولكل أهل مدركة، وأنا واثق يا محفوظ أنه سوف يكون قويا مثلي ويستطيع عراك الرجال وحمل الزورق وحده على كتفه.
0: والبنات يا أبا سهيل؟
1: البنات ما بهن يا أبو عبد الله؟
0: هل نسيت أنه غريب عليهن في النهاية ولا يجوز أن يعيش بينهن؟ يبدو أنك قد غفلت عن هذا الأمر.
1: صحيح صحيح، ولكن الطفل فاقد للذاكرة يا أبو عبد الله.
0: لن يغير هذا من الأمر شيئا. البنات لن يرضين أن ينكشفن عليه أو البقاء معه في غرفة واحدة، ولن يغيب هذا عن أم سهيل. الأهالي وسكان الصحراء سينكرون الأمر بالتأكيد.
1: وجدت الحل، وأنت قد نبهتني إليه.
0: ما هو؟
1: أزوجه وأسكنه بعيدا عن البنات.
0: تزوجه لكنه ما يزال صغيرا.
1: ما المشكلة؟ سوف أزوجه فتاة صغيرة ويكبران مع بعضهما.
0: ومن سوف تزوجه؟
1: سأزوجه واحدة من بنات خنفور.
0: ولماذا لا تزوجه ابنتك مبروكة؟
1: إذا زوجته مبروكة سوف يصبح صهري، ولن أستطيع أن أعطيه اسمي وأكون قد زوجت الأخ لأختي.
0: كلامك صحيح يا شيخ. نعم نعم، وأنت أفطن مني.
1: الدنيا غير مضمونة يا أبو عبد الله. إن لم أعطي اسمه فلا أضمن ماذا سيحدث بعد موتي وانقطاع نسلي. أنت أدرى بمعادن الناس يا أبو عبد الله.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله، بعد عمر طويل. لكن ألن تعطيه اسما يليق به؟ الناس تطلق عليه اسم الغريب، ولو بقوا على ذلك فلن ينسوا قصته أبدا.
1: أشهد بأنك حكيم وفهيم. نعم، غدا سوف أدعو الناس إلى وليمة وأعطيه الاسم الذي سيبقى معه حتى نهاية حياته.

0: حين تجمع الأهالي في اليوم التالي عائدين بقواربهم التي امتلأت بالأسماك، وقف شالح أمامهم.
1: يا أهل البلد، يا أهل البلد، أعطاكم الله الصحة والعافية وبارك الله فيكم وفي أرزاقكم. أدعوكم غدا مساء على العشاء بمناسبة زيارة أخينا أبو عبد الله. لا أريد أحدا أن يتأخر أو يغيب عن الوليمة.

0: يدوم عزك يا شيخ.
1: صحة وعافية إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم يا شيخ، كفيت ووفيت.
1: صحة وعافية، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم يا جوهر.
2: نعم يا شيخ.
1: وزعي القهوة والتمر مرة ثانية على الجميع، هيا.
2: حاضر يا شيخ.
1: اسمعوني يا جماعة الخير، هذا الغريب الذي أرسله الله إلى شاطئنا لن يعود اسمه غريب، سيكون اسمه منذ الآن سند.
3: سند؟
1: نعم سند. وأحذر أي أحد فيكم أن يناديه بالغريب بعد الآن، وليكن على علم الجميع أن اسمه قد صار سندا ابن الشالح، والحاضر يعلم الغائب.
4: بعد أكثر من 3 أشهر على حادثة الصبي الذي صار اسمه سند، ارتفع قبيل المغرب صوت عتيق الذي يوقظ الأموات قادما من البحر.
5: أعتقد أنه غريب آخر قد قذفه البحر إلينا أيضا هذه المرة.
6: أسرعوا أسرعوا.
7: يا رب يا رب، أتوسل إليك أن تهبني هذه المرة صبيا كما وهبت الشيخ شالح. يناديني الجميع أبو خالد، ولكن لا ذرية عندي سوى البنات. أقسم إن كان البحر قد قذف صبيا آخر فسوف يكون من نصيبي، ولن أسمح لأحد بأخذه حتى الشيخ شالح. سوف أسميه خالدا، سيكون طويلا جميلا، سيكون اسمي حقا أبو خالد. سوف أخذه للأفراح ويقف إلى جانبي بطوله الفارع ودشداشته البيضاء ومحزمه الفضي.
1: إيه، لماذا تنادي يا عتيق؟
2: انظروا هناك، سفينة ضخمة عالقة بالصخور.
8: إنها تحمل صناديق ضخمة على ظهرها.
9: يا إلهي، إنها كالجبل.
1: هيا أعدوا القوارب للذهاب إليها، ستركب معي يا عتيق.
2: حسن.
1: وأنت يا صالح، وأنت أيضا يا سعيد.
10: هل ستأخذ معك ولدك سندا يا شيخ؟
1: لا لا، سوف يبقى هنا.
4: انطلقت القوارب نحو السفينة العالقة، أما سند فقد صعد أعلى تلة تشرف على البحر يراقب بصمت ما يجري، وجسده يرتعش خوفا من ذكريات مخزونة.
11: توقفوا توقفوا، انظر يا شيخ.
1: ماذا؟
11: لقد جاءت سفينة ضخمة من الشمال، إنها تتقدم هناك.
1: توقفوا إذن توقفوا، لا تقتربوا من السفينة العالقة.
9: انظروا، هناك زورق فولاذي يتقدم.
8: إنه يجر وراءه سلسلة حديدية ضخمة،
2: يريدون تعليقها بالسفينة العالقة لسحبها.
12: Attention Attention Warning Attention Do not approach the ship. Do not approach the ship. You will be exposed to fire. انتباه انتباه، تحذير صارم للجميع، لا تقتربوا من السفينة، سوف تتعرضون للنيران.
9: إنهم يسلطون أضواءهم الكشافة علينا.
11: يا لهم من عفاريت.
8: من هؤلاء يا شيخ؟
1: إنهم الإنجليز. الإنجليز، أكثر السفن التي تعلق هي سفنهم لسوء الحظ، لن تحصلوا على خير منهم أبدا، لا أحمر ولا أخضر.
8: ألن نتابع الإبحار نحو السفينة العالقة يا شيخ؟
1: هل أنت مجنون؟ لن نقترب منها ولو كانت تحمل ذهبا. هؤلاء الإنجليز مشاكلهم لا أول لها ولا آخر، والقتل عندهم أسهل من شرب الماء. هيا تراجعوا تراجعوا جميعكم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب هو واحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية، أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات، يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. لذلك فصل الصرب من أجمل المواسم في شبه الجزيرة العربية. درجة الحرارة تكون فيه منخفضة لكنها لاذعة جدا، وتكون أيضا المجتمعات المحلية القادمة من فصل الخريف 3 أشهر في ظل مستمر، ثم فجأة تأتي هذه الشمس الصربية في الصباح، تكون شديدة لاذعة. لاذعة لأن المجتمعات تعودت على اختفاء الشمس لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، فعندما تأتي مرة واحدة قد تسبب أحيانا ضربات شمس. أذكر في السابق كان في الصباح في الطابور كان الكثير من الأطفال يتساقطوا أثناء الوقوف أثناء الطابور، لأنه الشمس تكون حارقة وقادمين من فصل الخريف معاكس تماما، تحدث العملية عكسية، يعني الشمس الصباحية الصربية تكون شديدة. لكن بشكل عام هي ليست كذلك، بس الشعور في فرق بين درجة الحرارة الحقيقية وشعور الإنسان بها. مثلا في فصل الخريف قد تكون درجة الحرارة 23 27 28 في المدينة، تصل إلى 27 28 أو 30، لكن الإنسان لا يشعر أن هي 30، لذلك بسبب الجو، بسبب الرطوبة أولا، ثانيا بسبب الظل اللي موجود، فتشعر أنه درجة الحرارة ليست 30 كما هو الحال. وحتى عندما تكون 23 لا تشعر أن هي 23، تشعر أن هي أقل من ذلك. لذلك درجة الحرارة لا تعني بالضرورة كيف يشعر الإنسان بهذه الحرارة. مثلا على المناطق الشاطئية في فصل القيض وارتفاع درجات الحرارة، إذا كانت درجة الحرارة 30، وفي المناطق الجبلية البعيدة عن البحار إذا كانت درجة الحرارة 30، الشعور الموجود على البحر كأنه درجة الحرارة أكثر من 30 بسبب الرطوبة، والشعور الموجود خارج بعيد عن البحر يشعر درجة الحرارة 30 لكن وكأنها أقل من 30. ففي مفهومين مختلفين، درجة الحرارة لا تعني بالضرورة شعور الإنسان بها. لذلك في فصل الصرب يكون الهواء، في الهواء الباكر على الساعة 5 الفجر إلى 6 الفجر يسمى محلياً ريس أربي، وهذا الأري الرياح الري يعني النسمة، نسيم الصباح اللي يكون في فصل الصرب يكون منعش جداً ومليء بالأكسجين ومليء بالمغذيات اللي تخلي الإنسان ينتعش، ويعني لحظات ثمينة جدا، إلى درجة إنه الناس الكثير من الأهالي ينتقلوا إلى سهوب، سواء كان في جبجات أو في رخيوت في أي ولاية، على ارتفاعات 1000 متر أو على ارتفاعات 500 متر، فقط للاستمتاع بهذه المرحلة الصباحية من الساعة 5 إلى الساعة 6 أو 7 قبل أن تشرق الشمس تماما، وبعد شروق الشمس بشكل قوي يعودوا إلى المنازل. يعني من كثر ما أنه هذه تجربة خاصة جدا يحتاج أن يخوضها الجميع في فصل الصرب، وإذا لم تخوض هذه التجربة يعتبر وكأنه الصرب لم يمر عليك في محافظة ظفار. هكذا الكثير من التفاصيل الجميلة جدا التي ورثها المجتمعات المحلية وفي الذاكرة الشعبية منذ آلاف السنوات، أدرك الإنسان أهمية هذه اللحظات، ولازلنا إلى هذا اليوم نستمتع بهذه اللحظات ونشاركها مع الجميع، وأيضا قد تكون مصدر رزق مهم جدا لمحافظ ظفار في مرحلة زمنية قادمة بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج
1: حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع.
0: عزيزتي المستمعة.
7: لا يزال حديثنا الذي بدأناه في وقت سابق عن الشخصية ورسمها.
0: ومن جانب آخر يطوف بنا الحديث حول الحدث الدرامي.
7: على الرغم من عجز الفيلم السينمائي عن وصف معالم الشخصية، إلا أنه في إمكانه تقديم الأفعال التي تصف هذه الشخصية أو تلك عن العرض الدرامي لها.
0: ونتيجة لاتصال الشخصية والحدث بشكل متكامل، فإن المتفرج يستطيع أن يستنتج من الحدث بعد الشخصية التي يحددها.
7: وعند الحديث عن الحدث الدرامي، لا يجب قصر النفس على المعنى الضيق لعمل شيء ما، ذلك أن التفكير والإحساس أو الأحداث الناطقة مساوية لأحداث أخرى مثل السرقة والشجار أو النوم.
0: وبهذا المعنى يصبح الحوار أكثر تعبيراً عن الشخصية، لأن الكلام بطريقة معينة يكشف عما يحبه أو لا يحبه شخص ما.
7: ولكي يستنبط بعد الشخصية التي حددها الحدث، فليس من الضروري رؤية الحدث أثناء حدوثه، فيكفي عرض نتيجة حدث ما أو النية في حدوثه، بحيث يفتح ذلك مجالاً واسعاً لإمكانات الكشف عن الشخصية.
0: كم من كاتب تجبره احتياجات القصة على توزيع أحداثها دون تخطيط على شخصيات مختلفة، متجاهلاً أن كل حدث يكشف عن جانب من الشخصية.
7: ومن الأحداث المنسوبة للشخص نفسه يمكن أن نكتشف شخصية مستحيلة الوجود، ومع ذلك يمكن للكاتب الجيد أن يحقق لهذه الشخصية قدرة التعبير والإفصاح عن نفسها من خلال الأحداث المختلفة.
0: ولأن رسم الشخصية يتكون من حقائق عديدة، فيجب على الكاتب أن يحدد كل حقيقة بطريقة تجعلها في وحدة كاملة.
7: وعندما يختار بعضها، فإن البقية التي عليه أن يخترعها يجب أن تتناسب معها.
0: كما يؤخذ في الاعتبار التفاعل المشترك بين رسم الشخصية والحدث.
7: وللحديث بقية في الحلقات القادمة.
0: مع الحدث الدرامي ورسم الشخصية.
6: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست يوسف معاطي. الجزء الثاني.
7: أيها الأصدقاء، لا نزال في حلقة اليوم نتحدث عن أحد مبدعي الصورة التلفزيونية والسينمائية بالكلمة.
0: كلمات هذا المبدع ترسم الصورة باقتدار، وهو فنان في عمله وفي رسم شخصياته وتجانسها من خلال أفكاره الجديدة التي يطرحها في كل عمل.
7: إذا كان السيناريست يوسف معاطي الكاتب الساخر له أعمال درامية مهمة مع النجم الكبير عادل إمام، إلا أنه لم يحبس نفسه تحت هذه الأضواء، فقدم أعمالاً مع نجوم آخرين.
0: من أولئك النجوم الذين استعانوا بريشة يوسف معاطي الكلامية الفنان القدير يحيى الفخراني.
7: قدم السيناريست يوسف معاطي مع النجم يحيى الفخراني مسلسل يتربى في عزه.
0: يناقش المسلسل شخصية حماد عزو يحيى الفخراني، وهو رجل متعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته الزائد به والتي كانت كريمة مختار، ما جعله غير قادر على تحمل المسؤولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال نهال عنبر التي تحاول جعله إنساناً منظماً ومسؤولاً.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال الكثيرة التي رسم صورها السيناريست المبدع الكاتب الساخر يوسف معاطي مع نجوم الصف الثاني من أمثال الراحل طلعت زكريا فيلم طباخ الريس.
1: تدور أحداث الفيلم حول متولي طلعت زكريا، وهو طباخ شعبي في حي السيدة عائشة.
0: يعيش هذا الطباخ متولي ظروفاً صعبة في منزل يجمعه بعائلة زوجته.
1: يفاجأ متولي في يوم أن رئيس الجمهورية خالد زكي أحد ضيوفه.
0: وبعد عدد من الأحداث يتم ترشيح متولي بعد ذلك ليصبح الطباخ الخاص بالرئيس، وتزداد علاقة الرئيس به لأنه أصبح يعتبر متولي نبضاً للشارع المصري، يستمع منه أخبار الشعب وآخر النكت والمشكلات.
1: يقول السيناريست يوسف معاطي عن فيلمه طباخ الريس: سعدت بهذا الفيلم على الرغم من كل الملابسات التي مرت به والعقبات التي اعترضته، والتي من ضمنها تأخر عرضه بسبب ظروف صحية مر بها الفنان الراحل طلعت زكريا آنذاك، لكنه والحمد لله لاقى نجاحاً جماهيرياً بدليل ما حققه من إيرادات، متحدياً كل الظروف التي واجهته، وفي مقدمتها كأس الأمم الإفريقية الذي أدى إلى هبوط معظم إيرادات الأفلام، الأمر الذي أشعرني بالسعادة، حتى أن إحدى دور النشر طلبت مني نشر النص الأصلي لقصة طباخ الريس.
0: أصدقائنا، أجرت إحدى الصحف مقابلة مع الكاتب يوسف معاطي، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت إليه: هل أزعجك النقد الذي وجه لفيلمك طباخ الريس؟ فأجاب:
1: مع احترامي لكل ما كتب عن الفيلم، إلا أن هناك من تحمس له وأشاد به، وفي النهاية أرى أن الجمهور أنصف الفيلم، والإيرادات التي حققها تؤكد أنه حقق نجاحاً كبيراً وأثار جدلاً واسعاً لاقتحامه مناطق شائكة كثيرة تهم الناس، لأنه رصد بالفعل هموم الناس ومشاكلهم واجتهد في التعبير عنها بصدق. لهذا سعدت بالتجربة وبكل من شارك فيها.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
0: أيها الأصدقاء، كاتب السيناريو يحاول في كل عمل من أعماله أن يقدم جديداً، وإلا فإنه يكرر نفسه، وهذا ما لا يقبله المشاهد.
1: وهذا أيضاً ما يقوم به السيناريست يوسف معاطي، فيقدم في كل عمل يكتبه صوراً جديدة وقضايا ساخنة.
0: لم يتوقف طرح معاطي على مصر فحسب، بل غاص في فرضيات تتعلق بالسياسة الخارجية لبلاده، وقد تجلى هذا بوضوح في فيلمه السفارة في العمارة، ومعلش احنا بنتبهدل.
1: يرى البعض أن يوسف معاطي كان الأفضل في مناقشة قضية التعليم، والتي لم يتناولها سيناريست بنفس جودة فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.
0: تناول معاطي في فيلم هذا مشاكل مراهقي جيل كامل بخفة ظل، لم يترك المشكلة معلقة، بل حاول أن يجد حلاً لها. صحيح أن هذا ليس دور الكاتب، لكن يوسف معاطي فعله بامتياز. هذا الكلام حسب رأي أحد النقاد.
1: هذا الفيلم تدور أحداثه حول رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وهو مدرس في بلد ريفي تسمى ميت بدر حلاوة، ويخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط.
0: رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرساً في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسؤولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بحب مطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها ليقع هو في حبها.

0: قضية أخرى تخص المراهقين لم يغفل عنها معاطي ولم يناقشها في مصر سواه، وهي قضية المراهق المنعزل عن المجتمع والذي لم يحتك سوى بأهله وما تيسر من ثقافة الكتب التي لا قيمة لها دون تعامل مع الآخرين.
1: لقد فعلها يوسف معاطي بطريقة سهلة ومعالجة خفيفة في فيلم الثلاثة يشتغلونها.
0: الثلاثة يشتغلونها، أي الثلاثة يخادعونها. هذا الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وهالة فاخر وصلاح عبد الله.
1: عنوان الفيلم مستوحى من فيلم أنتج عام 1965 يحمل عنوان الثلاثة يحبونها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع للإصدارات التي دشنتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ضمن مشروعها السنوي للنشر، فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: 2042 عنوانا أدبيا وفكريا جديدا ضمن مشروعها السنوي للنشر. ومثلت هذه الإصدارات أجيالا متنوعة من الكتاب والباحثين، وعبرت عن مدارس وأساليب فنية متعددة غطت مساحة واسعة من المشهد الإبداعي العماني. وقد تولت دار مسندم للطباعة والنشر والتوزيع، والتي تتبع الجمعية، طباعة جميع الإصدارات بشكل مستقل للمرة الأولى. تضمنت إصدارات 2026 للميلاد المجالات الثقافية بقضاياها المختلفة، وأتت هذه الإصدارات في مجالات الشعر والرواية والقصص القصيرة والحكايات والنصوص الإبداعية والدراسات الأدبية والنقدية والفكرية والتراثية والتحقيق، بالإضافة إلى الفكر. كما شملت مجالات الإصدارات أيضا التاريخ والحضارة والحياة الاجتماعية والمقالات وأدب الرحلات والأدب الشعبي والكتب الموجهة لليافعين وأدب الأطفال والكتب المترجمة. عن هذه الإصدارات ومشروع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للنشر بالإضافة إلى دار مسندم للنشر، يسعدنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. بداية نبارك لكم مهندس سعيد تدشين إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للعام 2026، ودعنا نبدأ هذا الحديث يعني عن الجديد الذي حملته إصدارات هذا العام.
1: شكرا لكم أخي هلال، شكرا للمشهد الثقافي على هذه الدعوة الكريمة. الحقيقة هذه النسخة من هذه الإصدارات لهذا العام 2026 بلغ عدد الإصدارات فيها حوالي 47 إصدار في مختلف المجالات، منها في للأطفال، منها في السياسة، منها في الأدب، منها في التاريخ، منها في الدراسات التاريخية، منها في المجالات الإبداعية. وتعرف الجمعية تحرص على أن تقدم كل عام يعني عناوين جديدة وكتاب جدد، وترفد الساحة الثقافية المحلية في عمان والعربية بهذه الإصدارات التي أيضا أخذت يعني طريقها ومكانها في من الدرس الأكاديمي في الجامعات المختلفة سواء العربية وغير العربية، وتم تناولها أو تناول بعضها في دراسات أكاديمية في أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وفي البحوث التي يقدمها الطلاب في هذه الجامعات. وهذا شيء طبعا يعني احنا يسعدنا ان نشوف الكتاب العماني والكاتب العماني والانتاج العماني يعني ياخذ الطريقه ويلاقي له مسار يعني ويحجز مساحه طيبه ومكانه مرموقه بين هذه الاصدارات التي تنشرها الدور العربيه والعالميه.
0: بطبيعه الحال هذه الاصدارات هي يعني صدرت عن الجمعيه العمانيه للكتاب والادباء عن طريق دار مسندم، وسناتي لاحقا على دار مسندم، ولكن هذه الاصدارات هي في حقيقتها لاعضاء الجمعية، يعني لابد أن يكون عضوا، أو هناك كما في بعض الحالات يعني هناك اتفاقيات كما حدث في دورة من الدورات مثلا في بعض الإصدارات.
1: هو طب بلا شك هو لابد أن هذا من شروط النشر، لأنه في عندنا يعني جانبين من النشر، جانب النشر المدعوم بالكامل وهو يدخل في هذا المشروع، مشروع كتابي أو مشروع الكتاب الذي تصدره الجمعية
0: للأعضاء،
1: وجانب آخر يصير بالشراكة بين الجمعية والمتقدم، خصوصا إذا كان المتقدم عضو من الجمعية وما تمكن هو من تقديم كتابه في الوقت المناسب المطروح لتقديم الكتاب. يعني إذا جاء متأخرا بشهر مثلا وأراد أن يعمل

0: الجمعية تقوم يعني بالتعاون معه في طباعة هذا الكتاب. الجمعية تقدم هذا العرض ولكن تصير بالشراكة بالشراكة بالمناصفة.
1: يعني هو يدفع تكلفة
0: نص الكتاب والجمعية تدفع نص الكتاب، لكن لو جاء تقدم خلال الفترة المحددة، لأن احنا الفترة عندنا تبدأ من أبريل إلى جون ونضع شهرين، نضع أول نعمل إعلان لمدة شهر، بعد أن نقوم بالتمديد ثم نقوم بالتمديد الثاني.
1: هو يفترض أنه حاليا يعني هذا التاريخ صار محفوظا بالنسبة
0: بالضبط، لكن بعض الأعضاء ما زالوا يعني يتأخروا، كثير منهم يتأخروا.
1: بطبيعة الحال هو ليس محكم واحد الذي يحكم هذه الإصدارات بحيث أنه لا يرتهن إلى رأي واحد.
0: بلا شك هناك احنا تعرف عندنا سلاسل من المحكمين، وقائمة طويلة عريضة، وحتى لما يصير في اختلاف في التحكيم ويشتكي الكاتب ويعترض على وجهة نظر هذا المحكم، نلجأ إلى محكم خارجي آخر اللي يعطينا رأي آخر. فإذا توافقت الآراء بدون أن يعلم بملاحظات المحكمين السابقين، فإذا توافقت هذه الآراء يصبح الرأي السائد هو الذي يسير، يعني ونخبره الكاتب إنه والله نحن أرسلنا الكتاب إلى محكم محايد آخر، وهو أيضا لا يعرفك ولا يعرف الملاحظات السابقة عن الكتاب، ولكن هذا رأيه، ونرسل له الرأي، نرسل له التقرير لترى حتى يعني يقتنع.
1: أيضا ماذا عن الهوية الموحدة لإصدارات الجمعية، والتي بطبيعة الحال أكملت الآن ربما 10 سنوات منذ تدشينها بهذا الشكل، هل هنالك نية لتغييرها، سيما أنه يعني الإصدارات بدأت تصدر عن طريق دار مسندم والتي سنأتي عليها لاحقا بإذن الله؟
0: هذا كلام جميل وفكرة طيبة. الحقيقة احنا الفكرة هذه يعني واردة لدينا، ولكن نريد نعملها مع مناسبة أخرى. نحن يعني نحاول أن نعمل مناسبة لمناسبة بخصوص مرور أكثر من 20 سنة على تأسيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وندشن هوية جديدة للكتب القادمة، وبالإضافة إلى تدشين الموقع الجديد الذي نعمل للجمعية بمتجرها الإلكتروني بكذا. فإن شاء الله إذا تمكننا السنة، يعني نهاية مش هذه السنة، إذا تمكننا في العام القادم سواء نحن أو الإدارة أي إدارة قادمة تقوم بهذا الجانب. احنا الآن نريد ندشن في هذا الموضوع كتاب توثيقي عن الجمعية خلال مسيرتها من عام 2006 حتى الوقت الراهن، بما قدمت وقامت به والإدارات التي تولت إدارتها. فهذا الجانب التوثيقي والتاريخي مهم جداً للدارس، ومهم لمعرفة التطور الذي مشت فيه الجمعية. وإن شاء الله يعني احنا كلفنا فيه الدكتور عامر العيسري، وهو أيضا تواصل مع مجموعة من الأخوة الكتاب العمانيين، منهم سليمان ومنهم أحمد العبري وصاحب السمو السيد نمير وعبد الله الحارثي ومجموعة منهم اللي كانوا يعني شوية قريبين في البدايات في المجلس التسييري، واستطاع أن يحصل من عندهم على بعض المعلومات التي هم أرشفوها حتى يستفيد منها في هذا العمل. وبالتالي ارتئينا أن نعمل هذا الكتاب التوثيقي بشكل مهم، لأن احنا يعني مشينا في مسألة هذا التوثيق خصوصا في جائزة طلبة
1: المدارس،
0: جائزة الإبداع لطلبة المدارس، عملنا النسخة الأولى التوثيقية والآن النسخة الثانية التوثيقية، وهي تستمر في هذا السياق حتى يكون هناك فيه يعني أثر لما قامت به الجمعية، يستفيد منه تستفيد منه الأجيال القادمة أو الشباب الذين سوف يعني يتعرضون لدور الجمعية وأثرها في المجتمع، وماذا قدمت للمجتمع.
1: جميل، وهذه أخبار يعني حصرية ربما لمتابعي المشهد الثقافي.
0: من الإدارة الأولى المؤسسين.
1: الله يخليك، لكن دعنا نستمع في القادم من الوقت إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الدكتور حميد بن سيف النوفلي.
2: يأتي كتاب العمانيون والحق كهاجس بحثي. شعرت أن هذه النقطة غير مغطاة بحثيا بما يكفي، وإن كانت لم من ناحيتين أيضا يعني يكتنفها القصور. أولا لم تكن كافية بما يعني بما هو يرضي، ثانيا أيضا لم تنشر في عمان. هذا الكتاب جاء ليسد بعض الثغرات، وحتى الآن أيضا توجد هناك بعض المناطق تحتاج إلى إكمال في الحقيقة. فعلى سبيل المثال أنا في هذا الكتاب تحدثت عن مكانة الحج عند العمانيين، مكة المكرمة المدينة وباقي المقدسات، حتى تفنن الشعراء بعض الشعراء العمانيين بالتغزل الحقيقة بالكعبة المشرفة وب مكة المكرمة، ومنهم من ذهب إلى أن يشبهها بليلة شريفة وبليلة يعني المحبوبة. تحدثت أيضا عن صور من استعداد العمانيين للحج، كتابة العمانيين وتأريخهم بأحداث وقعت في فترة الحج، العمانيون ودورهم في خدمة بيت الله الحرام، والأوقاف التي أوقفها العمانيون في مكة وفي المدينة. هذا أمر لم يعني يبحث بما فيه الكفاية. تحدثت أيضا عن الحج والحركة العلمية، ما كتبه العمانيون حول هذا الموضوع، ملامح الحركة العلمية المرتبطة بالحج، المخطوطات، الكتب، نسخ المخطوطات في الديار المقدسة، الكتب والمخطوطات التي اشتريت من الديار المقدسة، حركة التبادل الثقافي والعلمي بين الحجاج والعلماء العمانيين وغيرهم من أصقاع الأرض.

0: كان هذا الدكتور حميد بن سيف النوفلي متحدثا عن كتابه العمانيون والحج، دراسة توثيقية لاهتمام العمانيين بالحج عبر العصور. ونستمع الآن إلى الدكتورة هدى الزجالي.
1: إن الحديث عن كتاب الوجود العماني في جوادر 1792 إلى 1958 إنما هو يمثل مرحلة هامة من التاريخ العماني، لأنه يتحدث عن إحدى المناطق الهامة التي دخلت ضمن السيادة العمانية، ألا وهي جوادر، تلك القرية الصغيرة التي تحولت من قرية صغيرة لصيادي الأسماك في يوم من الأيام إلى مقاطعة كبيرة في إقليم بلوشستان، وبالتحديد في جنوب غرب باكستان، حيث تأخذ موقعا متميزا على بحر عمان. تلك المقاطعة من خلال هذا الكتاب نرحل فيها إلى ذاكرة الزمن العماني القريب للحديث عن أوضاع هذه المدينة من نواحي متعددة، من النواحي السياسية منذ أن دخلت ضمن مقاطعات عمان السياسية الهامة في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، وبعد أن وصل إلى سدة الحكم وأرسل إليها واليه العماني ليبني فيها قلعة، ويبدأ منها الامتداد العماني فيما يسمى اصطلاحا بالإمبراطورية العمانية في مناطق الساحل الشرقي للخليج العربي، وكذلك أيضا مرورا بالنواحي الإدارية وكيف كانت هي الإدارة العمانية لتلك المقاطعة خلال فترات التاريخ المختلفة، سواء كانت إدارة مباشرة أو غير مباشرة حسب نهج السلاطين المتعاقبين من أسرة البوسعيد عليها. وكانت تلك العملية الإدارية لهذه المقاطعة من الصعوبة بمكان لما تتميز به هذه المنطقة من تقلبات واضطرابات أمنية متعاقبة لرغبة العديد من القوى السياسية السيطرة على هذه المقاطعة في فترات التاريخ المختلفة. كذلك أيضا أعرج في الكتاب على النواحي الاجتماعية، كذلك مرورا بالنواحي الصحية وما تعرضت له هذه المدينة من إشكاليات، وأيضا مرورا بالجوانب الأمنية وأهم المشكلات التي تعرض لها المنطقة، وكذلك الجوانب القضائية وكيف كانت تدار قضائيا من قبل حكومة سلطنة ومسقط وعمان في تلك الفترات التاريخية، مرورا أيضا بالحديث عن الجانب التعليمي وظهور المدرسة السعيدية في جوادر وكيف أنها كانت رفضا للعملية التعليمية في منطقة بلوشستان بشكل عام، وهي امتداد لما يسمى بسلسلة المدارس السعيدية الأربعة التي أنشأها السلطان سعيد بن تيمور، انتهاءا إلى الحديث عن انتهاء السيادة العمانية في جوادر 1958، وبذلك تكون قد انتهت قصة آخر ممتلكات الإمبراطورية العمانية فيما وراء البحار.
0: استمعنا إلى الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي متحدثة عن إصدارها الوجود العماني في جوادر، ونستمع الآن إلى الدكتور سعيد بن سليم السلطي.
2: الكتاب بعنوان العرفان في شعر أهل عمان، من الطريقة إلى الحقيقة، والكتاب دراسة سلوكية صوفية عرفانية للمدونة السلوكية العمانية، الدوافع التي تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرار بسلوك هذا الطريق أو بدخول عالم السلوك. ثم إذا تهيأ الإنسان بعد ذلك فإنه ينتقل إلى الفصل الثاني، وهو سلوك طريق العارفين. وفي هذا الفصل يبدأ السلوك العملي والدخول في طريق العرفان بعد أن امتلك السالك الدوافع التي تؤهله لسلوك هذا الطريق. أما في الفصل الثالث فهو فصل معانقة العرفان، وهو تعبير عن الوصول، على أن الوصول وصول نسبي، لأنه لا يوجد وصول تام، ومعرفة الناس بربهم إنما هي معرفة نسبية متفاوتة، ولذلك فهذا الفصل الثالث هو فصل نسبي، أو معانقة العرفان أو الوصول إنما هو وصول نسبي. فإذا تحقق الإنسان ووصل إلى هذه المرحلة وهي معانقة العرفان، فقد تحققت له الواردات والكشوف، تحققت له الكفاية النفسية، استطاع كذلك أن يتعاطى مع الواقع من منطلق ما وصل إليه، أو انعكس السلوك الذي وصل إليه في حياته ومعاشه وعلاقاته مع الناس وعلاقاته مع الآخرين من حوله. والبحث اختار اسم العرفان لأن العرفان أو مصطلح العرفان هو الأكثر دورانا من بين المصطلحات الثلاثة، عرفان وسلوك وتصوف، في المدونة السلوكية الشعرية العمانية. ورد المصطلح أكثر من 50 مرة، بينما مصطلح التصوف لم يرد إلا مرتين أو أقل من ذلك.
0: كان هذا الدكتور سعيد بن سليم السلطي متحدثا عن كتابه العرفان في شعر أهل عمان من الطريقة إلى الحقيقة، والصادر ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ضمن الحلقة الخاصة عن الإصدارات الحديثة للجمعية. نعود إليك المهندس سعيد، ويعني أنت ذكرت في يعني قبل قليل مسألة أنه هنالك سيكون تدشين لموقع إلكتروني، ومن ضمنه متجر إلكتروني. هل سيكون هذا المتجر لبيع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب بالطريقة الورقية أم بالطريقة الإلكترونية؟
1: المتجر حيحمل كتابين، والمتجر ليس فقط لأعضاء الجمعية وإنما لكل الكتاب العمانيين يستطيعون أن يحملوا كتبهم. والجمعية رايحة تقوم بعمل تأجير لكل كاتب يعني بمبلغ رمزي في السنة، بحيث أنه يحمل كتبه،
0: يعني مثل المكتبة الإلكترونية التي
1: يحمل كتابه، وبعدين لما نحمل كتابه ويجي المشتري مثلا يجي سعيد أو أي إنسان يفتح هذا المتجر ويختار هذا الكتاب، على طول سوف يقوم يعني يتم إجراء هذه العمليات، عمليات البيع والشراء وكل شيء إلكترونيا، وبالتالي يصل له الكتاب. هذا من أجل مساعدة أيضا الكاتب العماني غير العضو الذي أو العضو، حتى العضو إذا كان لم يطبع في الجمعية، لم تنشر له الجمعية وإنما نشر في دور أخرى،
0: بإمكانه
1: أن يضع كتابه هناك إذا كان هو صاحب حق النشر، أن يضع كتابه ويقوم أيضا بتسويق كتابه من خلال هذا الموقع. كل هذا مقابل رسوم بسيطة،
0: رسوم اشتراك سنوية،
1: رسوم اشتراك سنوية
0: أسوة بربما تطبيقات الكتب الحالية المتداولة مثل أبجد.
1: نعم، هو من أجل أولا يساعد على انتشار الكتاب وتسهيل وصول الكتاب العماني. تعرف احنا عندنا في عمان مشكلة، ومشكلة تسويق ومنافذ التسويق، منافذ البيع، وهذا مشكلة يعني لم تجد لها حلا حتى الآن. يعني الكتب التي تصدر في عمان معظمها يعني لا تتجاوز مكانها، إذا صدرت في نزوة فتبقى في نزوة، إذا صدرت في صور تبقى في صور، إذا صدرت في مسقط تبقى في مسقط، بالتالي ما في هذه السلسلة المتسعة التي تسمح بانتقال الكتاب، وتسمح أيضا بسياسة للتوزيع وتسويق ونشر الكتاب. هذا الكلام يعني يؤثر على وصول وجود الكتاب بين يدي القارئ العماني، مع أن القارئ العماني قارئ يعني محب للكتاب ومتعطش للمعرفة ويبذل من أجل المعرفة كل ما كل إمكانياته، وهذا واضح في معارض الكتب.
0: صحيح.
1: يعني نشوف الكاتب العماني، ولكن لأن الكتاب لا يصل إليه ولا يعلم هو به، بالتالي ينتظر المعرض حين يأتي، ويبقى فقط الكتاب محصور في يعني مساحة جغرافية بسيطة ما تنتشر أو ما تصل إليها الأيدي.
0: صحيح. دعنا قليلا نتوقف ونعود لنستمع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الكاتب محمد الشحري.
2: في كتاب ظفار الإنسان والرمز عن ثلاثة فصول، الفصل الأول معنون الإنسان، وفي أربع أبواب، الباب الأول المرأة والميثولوجيا في الثقافة الشفافية، والباب الثاني رعاة الإبل في الضباب، والباب الثالث ضار في أخرة النقاد، والباب الرابع عن المرأة. الفصل الثاني المخصص للميثولوجيا ست أبواب، الباب الأول عن المعتقدات الدينية في الضفار، الباب الثاني آلهة الضفار القديمة قبل الإسلام، الباب الثالث مظاهر الفلسطينية في الحكايات والمعتقدات المنطوقة باللغة الشهرية. الباب الرابع القبور والمدافن الحجرية في ظفار. الباب الخامس الأمثال الشهرية ذاكرة الثقافة الشفوية. والباب السادس المشترك اللفظي بين اللغات السامية وتحديدا بين الشهرية والسريانية. وفي الباب في الفصل الثالث عفوا خصصت للبان طبعا المشهورة في طفار، المادة المشهورة في طفار التي قامت عليها الأساطير والتجارة قامت عليها أيضا حياة ثقافية واقتصادية ممتدة عبر العصور هو اللبان. وفي هذا الفصل هناك ثلاثة أبواب. الباب الأول رفع النص عن اللحاة، وأقصد الموضوع أنه كيفية أو دعوة للبحث عن بدائل لاستخراج اللبان من الشجرة دون تجريح التجريح المستمر الذي عرف منذ اكتشاف هذه المادة. الباب الثاني يتطرق إلى طرق اللبان والبخور من ظفار إلى الأنحاء، سواء إلى الجزيرة العربية منها إلى أوروبا أو شرقا إلى الهند أو إلى السواحل الأفريقية. والباب الثالث عن ميناء مرباط، يكون هذا الميناء هو الميناء المشهور المعروف بتصدير اللبان، أجود أنواع اللبان، وهو الحوجري. يكون مرباط المحط الأقرب إلى هذه المنزلة، منزلة بمعنى أنه عقول اللبان، واللبان تسمى منازل، منزلة بمعنى الحقل أو المكان الذي يستخرج يبيت فيه العمال ويستخرج منه المادة.
0: كان هذا الكاتب محمد الشحري متحدثا عن كتابه ظفار الإنسان والرمز، ونستمع الآن إلى الكاتب بدر العبري.
3: صدر لي عن الجمعية العمانية الكتاب والأدباء عنوان أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، وهو تجميع لمقالات المرحوم حسين حيدر درويش المتوفى 1999 في زيارته إلى أوروبا في عام 1951، حيث قمت بتجميعها وتصحيحها ووضع مقدمة لها وترجمة لمؤلفها. حسين حيدر درويش قرر منذ فترة مبكرة من حياته التنقل بين بغداد وباكستان ودول الخليج وبعض الدول العربية. في عام 1951 أراد أن يقرأ أوروبا عن قرب بعد 6 سنوات من الحرب العالمية الثانية، فارتحل إليها متأملا كاتبا. ابتدأ رحلته في إنجلترا، ثم بلجيكا وألمانيا والدنمارك، ثم النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا، فنشر تجربته ورؤيته المرتبطة بنقد الذات مع انفتاح رؤيته إنسانيا في مجلة صوت البحرين. نشر حسين حيدر درويش هذه الرحلة على شكل مقالات، ابتدأ نشرها في العددين الأول والثاني من السنة الثالثة في عام 1952، وختمها في السنة الرابعة في العدد الأول في عام 1953، كما أنه قدم رؤيته الخلاصية المنفتحة والناقدة من خلال هذه الرحلات، وأيضا الناقدة لواقعنا العربي بمقالة سماها عوامل تقدم الشعوب الأوروبية، وقد نشرها قبل نشر هذه الرحلات في السنة الثانية في العدد 12 في عام 1951. كما وجدت مقالة لها علاقة بهذه الرحلة نشرها في جريدة الأهالي العراقية بعنوان الوضع السياسي في أوروبا الغربية في العدد 83 في سبتمبر عام 1952 ميلادي. كما أسلفت ابتدأ زيارته بإنجلترا وعايش فيها وفاة الملك جورج السادس ملك بريطانيا وإيرلندا، وذلك في عام 1952 مع الاستعداد لتتويج الملكة إليزابيث. ثم استمرت رحلته حتى وصل سويسرا ودون ملاحظاته ورؤيته ونقده، وكذلك دون بعض الملاحظات الثقافية، واهتم كثيرا بجوانب الطبيعة ووصفه لها مع الجوانب الاقتصادية، فقد كان متخصصا بشكل كبير في هذا الجانب.
0: استمعنا إلى الكاتب بدر العبري متحدثا عن كتاب أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، للرحال حسين حيدر درويش، والذي قام بتجميعه وتصحيحه. ونستمع الآن إلى الشاعر طاهر العميري.
4: في هذا العمل، وهو العمل الثالث لي والذي حمل عنوان مثل الشجر في الذاكرة، الديوان الثالث الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد صدر لي ديوانين سابقين. الديوان الأول كان في 2006 بعنوان زرقة، أما الديوان الثاني فكان في 2017 بعنوان وطن أخضر. يأتي هذا العمل بعد عملين سابقين في الكتابة الشعرية، لكن هذا العمل يحمل خصوصية مختلفة، فقد مارست فيه نوع من التجريب والتجاوز على صعيد الكتابة، فالتجربة الشعرية تتنامى وتتصاعد، ولا بد لكل ديوان أن يحمل صفة تختلف عن صفات الإصدارات السابقة. حاولت في هذا العمل أن أمازج بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية، ومحاولات الخروج أيضا عن النسق الكتابي الاعتيادي، بحيث أني أتجاوز الأشكال الكتابية السابقة التي كانت في الأعمال السابقة. هذا العمل حاولت الاشتغال فيه على صعيد اللغة، بحيث أن اللغة تتجاوز تقليديتها ونمطيتها، الإبحار نحو فضاءات أخرى جديدة من التجريب والكتابة الشعرية، طرق سماوات جديدة في الكتابة الشعرية، بحيث أن الكتابة تأتي محملة بالكثير من التأملات، الاشتغال العالي على اللغة، الاشتغال أيضا على البناء الدرامي للقصيدة الشعرية. حاولت أن أمازج فيها كل هذه الأشياء، جميع هذه الأشياء في هذا العمل الشعري، بحيث أن يكون مختلفا ومتجاوزا لما سبقه من أعمال سابقة. أتمنى أن يجد هذا العمل طريقه إلى القراء، بحيث أن ينتبه القارئ إلى تطور التجربة الشعرية وتناميها وتطورها، بحيث أن التجربة الشعرية التي تراوح مكانها لا تقدم جديدا، بل الكتابة فعل ابتكار، الشاعر دائما يلجأ إلى التأمل والنظر وإعادة النظر إلى تجربته بين فترة وأخرى، بحيث أن كل عمل يكون متجاوزا للعمل الذي سبقه.
0: كان هذا الشاعر طاهر العميري متحدثا عن مجموعته مثل الشجر في الذاكرة الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيف البرنامج في الاستوديو، المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مرحبا بك سعيد.
1: مرحبا بك
0: سعيد، حياك الله. ويعني نذهب إلى دار مسندم التي ربما ظهرت العام الماضي في المرة الأولى في معرض مسقط الدولي في 2025، ويعني هي تابعة كما نعلم للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ولكن هذا المرة حضرت بشكل مستقل في مشروع الإصدارات، لم يكن لديها شريك كما حدث في السنة الماضية مثلا، بعدما سبق لها في أول تجربة كما ذكرنا العام الماضي التعاون مع دار النشر أخرى. دعنا نتحدث أولا عن تجربة أن تكون للجمعية دار نشر خاصة بها.
1: نعم، الحقيقة الجمعية مشت بخطوات متدرجة. بدأت بالاعتماد الكامل على الناشر سواء المحلي أو العربي، ثم بدأت بالشراكة مع الناشر المحلي والعربي، ثم أسست دار نشر لتكون عندها استقلالية. وأيضا هذه دار نشر بدأت بالتعاون مع دار النشر العربي من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة والتطوير وفهم الآليات الحقيقية لهذا الموضوع. الآن لما الجمعية ارتأت أن دار النشر التي أسستها أصبحت قادرة على أنها تقوم بهذا العمل لوحدها، فأوكلت إليها هذه العملية. لدار نشر مهمة، مهمة أن تقوم بنشر أعمال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء خصوصا إصدارات الأعضاء، وتقوم بتقديم خدمات للأعضاء لمن يريد منها أن تقدم له خدمات.
0: لكن هنالك من ربما يرى في خطوة أن يكون هناك دار نشر للجمعية وهي بإمكانها أن تصدر إصداراتها حتى بدون أن تضع شعار دار نشر سواء محلية أو عربية، هذه الإمكانية أنها تطبع الإصدارات موجودة، أن يكون هذا الدار النشر موجودة، فهي ربما يعني تقطع الخط على دور نشر محلية أو حتى عربية في استخدام الكاتب العماني واستثماره. يعني
1: الدار لا تنافس أحد أولا، حتى لا تقطع، وليست هي الآن جلسة يعني تنافس على الكتاب. هي حصرت عملها أولا في أعضائها، وحصرت عملها في المشروع التي تقوم به الجمعية
0: اللي هي إصدارات
1: الجمعية، ولكن عطت يعني مجال آخر لمن يريد من الكتاب الذي لم يدخل ضمن هذا المشروع كتابه، لم يدخل كتابه ضمن هذا
0: أن
1: المشروع،
0: أن يصدر عن طريق الدار،
1: ممكن يصدر عن طريق دار مسندم بدعم، هي تدعم 50% بالتشارك معه، بالتالي هي تقدم خدمة للعضو، لا تنافس على الكاتب العماني الذي عنده مجال للاختيار سواء كان عضو في الجمعية أو خارج عن عضوية الجمعية، عنده مجال كبير. أراد إحنا عندنا مثلا بعض الكتاب يروح يطبعوا في بعض دور النشر العمانية المحلية، نرحب به يطبع في أي مكان،
0: وأيضا حتى دور عربية،
1: وبالتالي وعلى ضوء ذلك حتى في جائزة الإنجاز الثقافي لا نشترط أن يكون المتقدم لهذه الجائزة من الذين طبعت لهم الجمعية، وإنما نشترط أن يكون هذا الكتاب يحمل رقم دولي مرخص، عنده رقم إيداع ورقم دولي، حتى لا يعني المسائل القانونية تكون يعني محفوظة، وبالتالي الذي يطبع في أي دار عمانية أو غير عمانية والكتاب يحمل رقم دولي نحن نقبله، بالتالي الجمعية لا تدخل في منافسة.
0: أيضا هنالك يعني جزئية تتعلق أيضا بدار النشر، أنت الآن ذكرت أنه هي مفتوحة يعني لإصدارات الكتاب ضمن مشروع الإصدارات العمانية، وأيضا يمكن له هذا الكاتب أن عضو الجمعية أن يصدر عن طريق يعني الدار بتحمله تكاليف معينة في هذا الإصدار. ماذا عن يعني أولئك الذين ليست لديهم عضوية في الجمعية ويودون النشر في دار مسندم مثلا؟
1: هناك أيضا في مجال آخر، مجال ثالث، وهو أن الجمعية تساعد هذا الكاتب من خلال تحمل هي الجزء الفني يتعلق بإخراج الكتاب. زين، لكن الجزء المتعلق بطباعة الكتاب يتحمله الكاتب، وفي مقابل هذا هو اللي يكون له النصيب الأوفر من النسخ التي يتم طباعتها.
0: لكن يوضع عليه شعار دار
1: مسندم. يوضع عليه شعار دار مسندم. يوضع عليه شعار لأن شعار مسندم هنا تقدم دعم، دعم يعني مش دعم 50%، ولكن دعم يتحمل بنسبة معينة، خصوصا في المجال الفني. تعرف المجال الفني إخراج الكتاب يحتاج إخراج، تحرير، قصة عن ثانية أخرى.
0: صحيح.
1: هذه أيضا تكاليف، هذه التكاليف تتحملها الجمعية شوية عن الكاتب الآخر، ولكن هو عليه أن يتحمل الجزء الأكبر من الكتاب، يعني من المبلغ. في المقابل هذا هو يحصل على الجزء الأكبر من النسخ.
0: جميل. نعود مجددا للاستماع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، والحديث عن هذه الإصدارات التي أصدروها. ونستمع بداية إلى الشاعر خالد بن علي المعمري.
5: مجموعة ثلاث خطوات لقطف الياسمين هي الإصدار الشعري الجديد لخالد المعمري الذي جاء بعد خمس مجموعات شعرية سابقة، وهو بلا شك إصدار يمثل امتدادا في التجربة الشعرية التي بدأت مع المجموعات السابقة في سنوات مختلفة وانتهت بهذا الإصدار الشعري الجديد. هذه المجموعة نجد فيها تعدد الموضوعات التي كتبت النصوص فيها، في موضوعات إنسانية واجتماعية وعاطفية كتبت بلغة تتناسب والموضوع الذي تدور حوله والنص الذي ترتبط به. هذه اللغة تمتزج فيها الإيحائية، تتفاعل مع الرموز في إضمار ما يمكن إضماره داخل النص. ما يميز هذه المجموعة الشعرية عن المجموعات السابقة أن نصوص هذه المجموعة جاءت قصيرة جدا، أو ما يعرف اليوم باسم بمصطلح القصيدة الومضة التي تركز على التكثيف الدلالي والاختصار في الدلالات والألفاظ. كتبت نصوص هذه المجموعة مقتصدة في أسطرها ومكثفة دلاليا، لذلك نجد أن المجموعة تضم حوالي 113 نصا شعريا قصيرا. هذه النصوص مجتمعة تشكل الرؤية الجمالية والشعرية في موضوعاتها المختلفة، الرؤية التي ينطلق منها الشاعر في رؤية هذا الكون وهذا العالم وهذه الحياة. لذلك يعني أرى أن يعني القارئ لهذه المجموعة سيجد يعني نفسا مغايرا عن المجموعات السابقة، سواء من حيث الموسيقى الشعرية أو من حيث البناء الشعري. مع ذلك أنا يعني أرى أن القارئ سيجد أيضا المتعة القرائية في هذه النصوص، لأنها نصوص قصيرة في فكرتها، تركز على فكرة واحدة تنطلق من خلالها. آمل أن تقدم هذه المجموعة الشيء الجديد والمختلف عند الشاعر خالد المعمري.
0: استمعنا إلى الشاعر خالد بن علي المعمري متحدثا عن مجموعته الشعرية ثلاث خطوات لقطف الياسمين. ونستمع الآن إلى الدكتور سالم بن سعيد الكندي.
6: الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية لإبراهيم نصر الله. هذا الكتاب هو في الأصل أطروحة الدكتوراه أعددناها في كلية الآداب والفنون والإنسانيات جامعة منوبة بتونس العاصمة، وقد اخترنا أن ندرس مدونة روائية من أهم مدونات الرواية العربية المعاصرة، وهي نصوص الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله. لذلك تخيرت منها خمس روايات من المجموعة التي سماها الكاتب البلهاء الفلسطينية في ضوء هذا الموضوع الرئيس للبحث، وهو الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية وما يتضمنه من إشكالات وقضايا تتصل بمدونة الكاتب نفسه والرواية الفلسطينية خاصة والعربية عامة. هذه الدراسة تمثل في تقديري إسهاما جادا في دراسة خصائص الكتاب الروائية عند إبراهيم نصر الله، فمع ظهور بحوث أكاديمية وغير أكاديمية دارت على هذه المدونة وقد أشرت إلى بعضها، رأينا أن إنتاج هذا الروائي الفلسطيني يستحق مجالا أوسع من القراءة واهتماما أوسع من النقاد والباحثين، وقد كنا مدركين أن مسار الأدب الفلسطيني شعرا وسردا داخل فلسطين المحتلة وخارجها غير منفصل عن التحولات التي شهدها الأدب العربي الحديث والمعاصر في مختلف أقاليم الوطن العربي وخاصة مصر والشام. وكنا على وعي أيضا بأن الأدب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها كان وليد المعاناة الطويلة والتغريب المتعددة حلقاتها، وكان دائما مواكبا للمقاومة ومتجليا شكلا من أشكالها مؤتمنا على تجددها رغم تتالي الخيبات والهزائم والنكبات. هذه الصلة الوثيقة بتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر هي التي أردنا أن نسبر أغوارها ونتبين بعض أسرارها من خلال دراستنا لبعض روايات إبراهيم نصر الله من الملهى الفلسطينية. في ضوء هذا كله استعنا في هذا العمل بجملة من الاختبارات المنهجية وإن بدرجات متفاوتة، فقد يعني سعينا من جهة إلى توظيف بعض معطيات المنهج التاريخي، وكنا على وعي بالوشائج التي تشد كتابة نصر الله إلى مسار الأدب الفلسطيني من جهة وإلى التاريخ الفلسطيني والعربي من جهة أخرى.
0: كان هذا الدكتور سالم بن سعيد الكندي متحدثا عن كتابه الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر الله، ونستمع الآن إلى الدكتور سلطان البيماني.
7: بالنسبة للكتاب هذا عنوانه التراث الثقافي أداء القوى الناعمة سلطنة عمان نموذجا. بالنسبة لخلفية الكتاب فهو نتاج جزء من دراسة الدكتوراه وبحوث وأوراق عمل شاركت بها في أكثر من 12 مؤتمر دولي خارج السلطنة، طبعا في خلال 4 أو 3 سنوات الماضية. الكتاب بالنسبة لهذا الكتاب الذي تم إصداره حاليا فهو يحتوي ويقع في 279 صفحة موزعة على 7 فصول تتناول التراث الثقافي والقوى الناعمة والسياحة والدبلوماسية الثقافية. هناك نفس الشيء دراسة حالة سلطنة عمان بشكل تحليلي، والسؤال هنا كيف يمكن لتراثنا أن يعزز مكانة عمان وجاذبيتها في العالم؟ ولتبسيط الفكرة فإن القوى الناعمة كمصطلح أو مفهوم هي القدرة على التأثير من خلال الجاذبية وكسب الثقة والتقدير، طبعا مقابل القوة الناعمة هي القوة الصلبة التي تكون مثل القوة العسكرية وغيرها. مصادر القوة الناعمة هي 3: الثقافة والقيم والسياسة الخارجية للدولة. هنا أنا ركزت على الثقافة. في الواقع عمان تمتلك مقومات غنية في هذا الجانب من تاريخها البحري وروابطها الحضارية ومواقع التاريخية وفنونها وغيرها. ولو أخذنا أمثلة نجد أن مشروع مثل دار الأوبرا السلطانية مسقط وسفينة شباب عمان الثانية وما تقدمانه من فرص لتعريف الآخرين بعمان وثقافتها. هناك طبعا العديد من الأمثلة والمبادرات والمشاريع مثل كراسة السلطان قابوس في الخارج، وكذلك قائمة التراث الثقافي وغيرها من المبادرات التي تهتم بالسياحة الثقافية مثلا في عمان. هنا أصل إلى فكرة أساسية في الكتاب. نحن اعتدنا الاستثمار في التراث في قطاعات مثل الثقافة والاقتصاد والسياحة والتعليم، لكن هناك مجال يحتاج إلى اهتمام أكبر وهي القوى الناعمة التي ممكن نقول أن وزارة الخارجية تهتم فيه كثير، أي أن يمكن كيف يمتد أثر التراث من عمان إلى الخارج ليعزز صورة الدولة وسمعتها ويجذب الآخرين إلى زيارتها والتعلم فيها والاستثمار والتعاون معها، بمعنى أن امتلاك التراث الغني يحتاج إلى حسن تقديم والتعريف به مع الحفاظ على أصالته.
0: كان هذا الدكتور سلطان البيماني متحدثا عن كتابه التراث الثقافي أداة للقوة الناعمة سلطنة عمان نموذجا، وهو ضمن مجموعة من الإصدارات قدمتها الجمعية العمانية للكتاب، وذلك ضمن مشروعها السنوي للنشر. ونواصل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مهندس سعيد، كيف ترى مستقبل مشروع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء؟
1: والله أراه بنظرة تفاؤلية، وأرى أن يعني الإقبال والإقدام على المشاركة كثير ويستمر، والنوعية تزداد جودة، وأمل في الكتاب الجدد والقادمين أنهم يعني يستفيدوا من خدمات الجمعية. الجمعية ما وجدت إلا لتقدم خدمات للكاتب وللمشهد الثقافي وللثقافة في عمان، ولذلك هي يعني تتوسع في مشاريعها، لأن الجمعية من أهدافها المساعدة على تطوير العمل الثقافي، وبالتالي تقود هذا الحراك من أجل أن تتسع المساحة الثقافية في كل الشرائح في المجتمع العماني.
0: في الختام نشكرك المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد سعدنا بالحديث عن إصدارات الجمعية العمانية الحديثة والتي دشنت يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2026، ونجدد التهنئة لكم بها ونتمنى لهذا المشروع كل التوفيق. شكرا لكم.
1: شكرا لكم جزيلا، وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي الذي دائما يواكب حراك الجمعية ويسلط الضوء عليه، وهذا دليل على حرص القائمين على هذا البرنامج بإظهار نشاطات الجمعية وأدوارها. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان.
0: شكرا لك.

بهذا أعزائي تنتهي حلقة النشر الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها للإصدارات الحديثة التي دشنتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز العناوين. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. روسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسواقين المحليين والخليجي. التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر بحث كل من معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتطرق الجاربان إلى الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات نوعية، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصادين العماني والقطري. وبحث كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر، خلال اجتماع مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتناول الجانبان سبل بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات والمؤسسات في البلدين الشقيقين. كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. ناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمارات والفرص المشتركة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية ومرونة سلاسل الإمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من فرص في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وفق ما أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات تكرار هذه الاعتداءات في انتهاكات صارخة لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الوزارة على أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً ممنهجاً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران

المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. كما حثت الصين الولايات المتحدة على التصحيح الفوري لما وصفته بالممارسات الخاطئة. وقالت وزارة التجارة الصينية أن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين بالتبادل التجاري مع إيران. وكانت بكين قد حذرت من أن العقوبات الأمريكية على الصين لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، مؤكدة أنها ينبغي عدم عرقلة التعاون الصيني مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في وقت استمرت فيه خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 73,400 شهيد، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 174,500 مصاب. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مواصلة العمل على إفراج جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وتسلم الجيش اللبناني أسيرا لدى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما قالت إسرائيل إنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة وقصفا مدفعيا وتحليقا للطيران المسير في عدة بلدات بجنوب لبنان، بالتزامن مع توغل للآليات الإسرائيلية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، والتي قال بدورها إنها تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. وأضاف بوتين خلال منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا أن عددا من الدول منها الولايات المتحدة والصين مستعدة لدعم تسوية سلمية. وكثفت موسكو وكييف غاراتهما الجوية بعيدة المدى في عمق أراضي الطرف الآخر، كما تصاعدت وتيرة الأعمال القتالية في البحر بشدة، إذ شن البلدان هجمات على موانئ وسفن تجارية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. استقبل ميناء الدقم إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم والمملوكة لشركة بي واي دي في أول وصول لسفينة تابعة للشركة إلى سلطنة عمان قادمة من جمهورية الصين الشعبية، بما يعكس القدرات المتنامية للميناء في مناولة شحنات المركبات واسعة النطاق، ويعزز دوره منصة لوجستية تربط الأسواق الآسيوية بالسوق العماني وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة نحو 9,200 مركبة، وحملت خلال رحلتها إلى ميناء الدقم 1,219 مركبة مخصصة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الكويت وقطر. وسيجري تفريغ كامل الشحنة في الميناء منها أكثر من 200 مركبة للسوق العماني. هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية لميناء الدقم في مناولة المركبات نحو 300,000 مركبة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. وناقش الاجتماع دراسة مقترح إنشاء مناطق للتخزين الاستراتيجي الخليجي للأغذية والأدوية والسلع الأساسية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويرفع جاهزية
أغلبية دول المجلس للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب الموافقة على العمل والاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي بصفة توجيهية. وتناول الاجتماع الأطر التنظيمية

والتدابير الاسترشادية وآليات العمل للاستفادة من بعض بنوك الأصول الوراثية النباتية، كما بحث عددا من التشريعات الخليجية المتعلقة بالمبيدات والأسمدة والمنتجات الزراعية والحجر البيطري والقطاع السمكي. مثل وفد سلطنة عمان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، واستعرضت الدورة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود المربوطة باستكمال الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وتعزيز البيئة الداعمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يرفع من مستوى الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدى الدول العربية. وقعت محافظة ظفار والشركة العمانية للاتصالات عمان تل مذكرة تعاون لدعم وتعزيز جهود تطوير منظومة الابتكار، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية للابتكار بالمحافظة. وقع المذكرة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، واستعرضت اللجنة برئاسة سموه الخطة التنفيذية لتمكين المنظومة ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الداعمة لها. جددت سلطنة عمان التزامها الراسخ بمواصلة الشراكة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومكتب الشباب التابع لها بما يكفل تمكين الكوادر الشبابية وتفعيل دورهم المحوري في عمليات صنع القرار وإرساء دعائم السلام العالمي. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للمنظمة خلال جلسة المناقشات الرسمية المخصصة لاستعراض تقرير الأمين العام المعني بمكتب الأمم المتحدة للشباب. ورحبت سلطنة عمان بالنتائج والتقدم المحرز المعروض في التقرير بشأن تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030 وتحويل التعهدات الدولية الواردة في ميثاق المستقبل إلى خطوات إجرائية وملموسة تدعم الحضور الشبابي الفاعل مع التركيز على الأجندة المشتركة للشباب والسلام والأمن. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 30 لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، والذي استضافه سلاح الجو الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين بمملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تتعلق بمجالات العمل العسكري الخليجي المشترك والخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبما يكفل تطورها ومواصلة تعزيز منظومتها لمواجهة مختلف التحديات. مثل سلطنة عمان في الاجتماع اللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وفي الخبر الأخير، نفذت كلية السلطان قابوس العسكرية بأكاديمية الجيش السلطاني العماني البيان العملي للتمرين النهائي درع 31 لدورة الضباط المرشحين، واستمع الحضور إلى إيجاز حول مراحل التمرين وأهدافه التدريبي قبل متابعة تنفيذ البيان العملي الذي نفذ بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة. وشارك في التمرين أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني إلى جانب الدعم المقدم من سلاح الجو السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، بما عكس مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. رعى البيان العملي للتمرين اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. وفي ختام نشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز العناوين.
سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب على إيران ستنتهي قريباً والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. روسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجاً جديداً في جهود السلام. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. حرر لكم نشرة الأخبار حميد اللمكي، نفذها على الهواء مباشرة محسن الحقاني، قرأتها مريم البداعي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: موتى هزليون. ميت يظهر حيا على سطح حساب. حثونا عليه التراب وسوينا قبره بالأرض وتركنا خلفنا شاهدة تنطق بكل اللغات عن مقام الفقيد وعن صيته العظيم. قلت لنفسي كيف سيتصرف وحيدا هناك وبلا لسان ولا حواس؟ كيف سيدغدغ إبط الرمل بأصابعه الميتة؟ وكيف سيحك قدم التراب بأظافر هامدة لا حراك فيها؟ عدت إلى البيت، جهزت زوجتي لي الطعام، رأيت على صفحة الحساء وجه صديقي الميت. بهرني وجهه الصارم الذي صرخ في وجهي: هل أنت مغفل؟ كتاب رجل ميت. هذا الكتاب الذي أقرأه الآن قد استله رجل من بين الكتب، قرأه أثناء حياته، وها هو الآن يموت. شبح الميت منطرح على صفحات الكتاب. أنت ترى مثلا في أعلى الصفحة 18 من جهة اليمين أثر بتر للصفحة بواسطة الأصابع، فما إن وصل القارئ إلى هذه الصفحة كما يبدو حتى ضايقه شيء محشور بين أسنانه، فقص طرف الورقة العلوية ليطويها ويدفع بها بين اثنين من أضراسه كي يخرج الزائدة الطعامية العالقة هناك ولكي يتابع القراءة بدورها. فالصفحة 18 تبدأ بهذا السطر: أي اللحم الرديء لدرجة أن الإدانة الانفعالية للحشود لا ترتفع بعيدا عنه. في الصفحة 29 مثلا إلى الناحية اليسرى من هذا السطر الذي كتبت فيه هذه الكلمات: ومع أن هذه أشياء ثانوية إلا أنها ضرورية للتعبير عن الذكورة، وهي جرأة لا يسمح بها إلا الذكور. في هذه الصفحة أجد أثر لون أشبه بخيط دم، خيط كثيف من الأعلى ورفيع من الناحية السفلية، متخيلا أن ذلك القارئ قد حك أنفه آنذاك من الداخل فلحق بإصبعه بقية رعاف فمسحه في الكتاب دون أن يكبد نفسه عناء البحث عن ممسحة أو منديل ورقي. ماذا يعني أن نتتبع آثار القراء السابقين في كتاب؟ ربما لا يعني ذلك شيئا سوى أن نهندم آثارنا نحن القراء الأحياء الكتب الحالية التي نقرأها لكي نرسم صورا غير مخدوشة لنا في ذاكرة القادمين. فلا زوائد طعامية بين أسناننا ننزعها بالأوراق، ولا مخاط أو دم على تلك الكتب التي اصطحبناها في رحلات قراءتنا. إننا أنيقون جدا ونظيفون جدا وطهرانيون جدا، ولا نوسخ الكتب كما يفعل طلاب الابتدائية التعساء. ممثل ميت في برميل. كان من المفترض أن يكون نائما منذ يومين هنا كما حدث وأن شاهدته حين ذاك. هانذا أمر إلى جواره الآن ليجده بذات استلقائه في البرميل الملقى بحافتيه على الأرض بلا حراك وبجفون مسدلة وشوارب متيبسة باهتة ووجه كاب ممتقع كأنه مات منذ يومين إثر استلقائه في ذلك البرميل. قلت لنفسي هل هذا ميت؟ ثم ذهبت إلى حال سبيلي، وعندما عدت مرة أخرى رأيته على حالته تلك. سألت نفسي هذه المرة في غمغمة هل هذا ميت فعلا أم نائم؟ وفي الحال نهض الوجه الثقيل مبتسما كأنه ليرد على سؤالي بأنه نائم فحسب، ثم عاد من فوره إلى النوم أو الموت. كان هناك على مقربة من رجل البرميل رجل آخر جالس على مصطبة يحمل كتابا، ما إن تراه لأول وهلة حتى تظنه شاعرا أو فنانا. قال لي ما إن نظرت إليه أراد المخرج أن يمثل ذلك الرجل دور ميت في برميل، ولكن النوم والبرميل طاب له وظل على حالته. أظنني عدت مرة أخرى إلى رجل البرميل، وفي أثناء تلفتي إلى وجهه الكاب الممتقع قلت بصوت هامس: مت يا عزيزي. حريق في مقبرة. بينما كان رجال المطافئ نائمين وكان أهل البلدة نائمين، خرج الموتى من قبورهم يساعدون النار التي اندلعت في المقبرة في التهام القبور والرمم وعظام الموتى وشواهد القبور والنبتات والحشائش الصغيرة المنتشرة في أرجاء المقبرة. كان الأحياء يغطون في نوم عميق، أما الأموات فكانوا يتميلون كالأطياف فوق الحرائق يرقصون وينشدون أن تحترق مملكتنا سيكون لنا مملكة أخرى، أن تجتثنا النيران من جذورنا سيكون لنا جذور في مكان آخر. موتى هزليون.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في الموانئ البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا لا يعتمد على الموسمية فقط، بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36 على 2022 رقم المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات، الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة إنه لما تم المنح لابد أن نراعي نقطة، يعني إنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذه وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26، نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها.
1: نعم.
2: لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إن لأني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية أيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأنه العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن المستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظات.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من من من من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان؟
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها. على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة مثلا، المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني، وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا. المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك. على سبيل المثال الدقم، يعني نعم. الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعمل يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية
1: نعم.
2: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صار في المنطقة موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا يعني
1: نعم.
2: من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذيك الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أنه الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى. المحافظات بمعنى أصح كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم
1: نعم.
2: ولاية أخرى
1: لوجستيات
2: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري
1: نعم،
2: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك. فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم، يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان
2: بالضبط.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف إنه المحافظات العمانية مثل ما تفضلت تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي تنوع تراثي، لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
2: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
1: نعم.
2: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المخامرات والبحر. وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون، لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرتها في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكن ما عليها حراك،
1: نعم،
2: تحتاج دعم من قبل الحكومة من هيئة البيئة وزارة التراث والسياحة وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية لقانون السياحة فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكومة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما نقترحه أستاذ يعقوب خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها. في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أن السائح اللي يأتي إلى الدولة برا أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب في البريمي، عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لابد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور، نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي أو ننقل تجارب يعني من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
2: أستاذنا أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أن المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال أنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص، يعني المؤشرات تؤكد أنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط، يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا أنه بتكون توصل لحوالي بيزيدوا فوقها حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي، تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني نعم، للعوائل والأطفال، يعني مثل البرك المائية وأماكن. دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برودة أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره، ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية. بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وكرر ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع ذات
3: جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معنى أنك يكون عندك مستشفيات بالضبط. عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
1: بالضبط.
3: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوة.
1: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
3: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلامة. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم ذيك في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء تقل فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة لأماكن
1: معينة.
3: ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا.
1: نعم.
3: بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة وهو طبعا هذا الشيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكن نتوقع الموسم هذا أنه راح يميز، يعني محافظة ظفار راح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة راح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
3: كررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى إنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية إنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
1: نعم.
3: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان، لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، يا سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
1: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
3: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غير، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات بالضبط. في قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام الأستاذ يعقوب، أن المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم ذات داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة، أيضا أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
3: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط
3: أستاذ
1: بالضبط،
3: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040 ما راح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
3: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
3: طيب مين مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات، المحافظات تمثل البلد، ترى هم 11 محافظة معنية بهذا القطاع، هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة مش الوزارة، من قائم في دور تشريع ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط بالضبط. طيب

0: أذن طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد، ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار إلى تلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط. ما ينتظر يعني أنه روح يجيله يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقوله عندك مستثمر، لا، اسعى. المطالب يعني بوعي حاليا في المحافظة أنها تسعى إلى جذب مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها. المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروع. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
1: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
0: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكرها في مقدمته، يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ، يعني لأنه الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي، يعني التنافسية زادت في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ يعقوب.
1: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: اسمعني اخوي عزان، ترى ما يرضيني وانا جارك تستأجر الشاحنه والبيك اب موجوده.
1: يا مسعود يا جار العزيز الله يهديك، بس ما في داعي تتعنى وتتعب حالك.
0: خلي عنك هذا السوالف انت، ودائما انك تشوفني جارك واقف علي اساعدك، والجار للجار 10 دقائق بالكثير وبإذن الله بتشوف البيك اب الأخضر صافط قدام بيتك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم، والله ما باغى أكلف عليك يا مسعود. أتسمع شوري ولا
0: ما بسمع شورك؟ يلا ارسل لي الكاش انتو وقاينك.
1: اسميك يا مسعود عنيد، يلا ويش أسوي بك؟ أمر لله، خلاص توها يوصلك اللوكيشن.

0: نعيمة هين نقرع مفتاح البيكاب؟ خلا ساعديني ندور مفتاح.
1: أسألك تو أنت مسعود هين باغي تروح؟ ومالك علامك كذا مستعجل؟
0: هجاري عزاي جالس انتظرني الحين بشيل البيكاب عشان نحمل أغراض بيتهم.
1: تو أنت بعقلك، أنت بعقلك كيف تقابل اللوادم بهذيك الخشل؟ أنا أخاف أن توقف عليكم في الدرب وتستفضح قدام الرجال.
0: يا نعيمة ما وقت هذا الكلام، تو أقول شين مفتاح السيارة، ترى الرجال جالس ينتظرني.
1: اسمع أنت، وبعده يسميها سيارة.
0: نعم سيارة ونص. خلا أنتو دوري بياي، خلا يمكن ناسنا في المجلس ولا في المطبخ ولا ما أعرف هين.
1: أقول لك ليش ما تشغلها بسكروب كالعادة؟ أحيدها تشتغل بسكروب ولا أنا غلطانة؟
0: صدقش نعم صدقش، زين إنك ذكرتيني، أنا كم مرة أشغلها بسكروب.
1: إنزين عاد السكروب هين نلقاه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش ذي الخبصة اللي أنا فيها؟ إنزين تقملي شوفي لي أي شيء شغله بالسيارة. أقول لي شوفي لي مقمشة بحاول شغلها بمقمشة يمكن تشتغل.
1: مقمشة؟
0: يا حرمة سيارتي وأنا أعرفها زين، تشتغل بأي شيء، سكروب مقمشة أي شيء. أنت قومي شوفي لي مقمشة بسرعة، خلاص الله يخليش، ترى الرجال قاعد يعرسني بالساعة.

0: يا ربي تو مو ذي الحالة، مو ذي الأغراض اللي من قد سهني. تو علامكم ما تحملوا أغراضكم ها عزال. تو ما زين يا ولدي قدناش أغراض قدام البيت، كنا قاس بي عثاث مستعمل. والله شوف عاد يا تحملوهن يا تدخلوهن البيت.
1: يا أم العزيز الله يرضى عليش، جالس أنتظر قارنة إن شاء الله بيوصل بعد شوية.
0: وابوي من ذا القارب وقاس حرصا تنتظره من ما يليسم يعني؟
1: قاري مسعود.
0: ايه مسعود وابوي منين طلع انه بذل اسمه مسعود؟ ما حيد عندكم قار اسمه مسعود؟
1: هذا قاري في الحلة الجديدة اللي بننتقل عدالهم.
0: ايه ايه ايه اقولك من اول راح ليلة شكله باغي يساعدك يعني بالمعنى.
1: يا أم الغالية هذا تعرفت عليه يوم كنت أروح أنظف بيتنا.
0: نعم
1: بصراحة ونعم الجار خذ رقمي وقال لي إذا بغيت شيء ولا باغ حاجة ولا أساعدك بشيء تراني أنا تحت الخدمة وفي أي وقت أنا حاضر وأمورك طيبة.
0: هيك السالفة يعني هو اللي بيجي يحمل الأغراض معك؟
1: هي هو هي. إن شاء الله كذاك النية معه بيك بالرجال يعني قال لي بدل ما تروح تستأجر شاحنة وتحمل وتجيب وتدفع البيك موجودة ولا تروح تستأجر أبدا.
2: أسمي ما قصر جارك صحيح يوم قالوا الجار قبل الدهر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يين طلعتين خديجة وانت ما يين طلعتي سلام قولا من رب الرحيم.
2: من هي النوبة طلعت عمتي شفيش طلعت من البيت طبعا.
0: وبوي وتومود ابو ساحبة وراش ها هذا مو معش
2: هيه هذه برانيس عمتي طويتن في الحصير.
1: اسمع عليكم بالله النجر ابو عند هذا الحرمة البرانيس يربطوهن بحبل ما يطووهن مع الحصير.
0: حشي كل هذه برانيس والله العظيم بو يشوف البرانيس افتكرنا رايحين القطب الجنوبي. نعم خديجة قومي دخلي برانيسش والله.
2: ليش ادخلهن عمتي بنحملهن مع الاغراض؟ لا
1: ما هنحملهن مع الأغراض، البرانيس والشراشف وهذه الحاجة الخفيفة بنحملها بعدين في سيارتي.
2: وليش إن شاء الله تحملهن بعدين؟ حملهن مع باقي الأغراض، ترى السيارة اللي رايحة.
0: هديقة أنت ملامس كذاك الله يهديك. زوجش يقول لش يمين وتروح يسار. سمعي كلام زوجش وعند قومي تنقرينا والله العظيم. يلا قومي دخلي البرامج دخلي. لحظة
2: خير عمتي فزعتيني مو شفتيناك.
0: هذا مرنوصي أبو نمر. لا ولا لا يتهادالي بيكون. لا هو بعينه وعلامته عرفه في نيشان مني.
2: ماله أبو نمر مو فيه
0: هذا برنوسي بو متعودة تلحف ببه يدفيني.
2: إنزين ترانا بنحاوله مع الأغراض عاد بيقصر على برنوسي أبو نمر.
0: عزل أنا مش خايلت لك قبل لأن من الأغراض ها وش خايلة خبرة مش خايلة
1: قايلة إنه ما حد يمس أغراضي.
0: زين وصلت بلادك أنا قلت لا حد يدخل غرفتي وأغراضي لحد يلمهم غيري.
2: عمتي يعني هذا جزاتي الحين أنا حاشة كان باغي أساعدش بعدني.
0: والله عادي إذا بغيت منش مساعدة بخبرش. يلا أنت الحين يلا لمي برانيصش ودخلي البيت وبرنوص أبو نمر خلي مكان في غرفتي.
1: زين سمعينا خديجة هو الحين بنحمل الأغراض الثقيلة مثل الأثاث والطباخة والثلاجة، أما الأغراض الصغيرة بعدين بنشوف موضوعها.
2: سبحان الله
0: أبوي برطمت حرمتك مدت البوس شبرين من السبت للأحد
1: مو نوبة شكلها زعلت.
0: أقول لك سيس أبوي سير راضيها روح
1: ما عليه ما الله يرضى علي شنو بنتي هترضى بعدين.
0: عزان اسمع كلامي روح راضية خديجة وعرفة زين والله إذا برطمت هذا يعني إن القادم أسوأ أبوي الحق عليها شيمة
1: شاير لها

0: هذا مسعود كأنه متصل، شكله ما حايد هين البيت. أهلين مسعود، طمني وين وصلت؟
1: ود الحلال ليش أقول لك، البيكة ما قصرت فيي، أسميها خذلتني.
0: لا حول ولا قوة الله بالله علي العظيم، مالها البيكة؟ مو حل عليها؟
1: ما أعرف مو قال، يوم أمسك بريك تقوم تزيد سرعة كم أبو يغايض حد
0: حيد مو؟ والله إني ما فهمتك مو قلت، مو توقاس تقول.
1: أقول لك يوم أمسك بريك تقوم تزيد السرعة، أنا أمسك بريك وهي تزيد السرعة، ما أعرف وش حل بها، بيكون دخلها شيء من العفاريت.
0: أسميك سوالف يا الجار، إنزين ما قربت تسحب الهاند بريك؟
1: هي هاند بريك قوة الحلال من زمان منكسر.
0: أسميك كله متولف عليك، إنزين خبرني هينت وانت هين مكانك بالضبط، أنا بجيك عند لهناك.
1: والله إيش أقول لك، أنا صقعتني للشمس في قمة رأسي وما عارف شرقي من غربي، بس كأني أشوف جامع كبير قدامي.
0: هي الجامع؟ نعم أحيده، انتظرني هناك تو أنا جاي منك.
2: خير مو هناك؟ تعطلت سيارته ولا إيش؟
0: الظاهر إنه كذاك استوى الرجال وحليله جاي يساعدني، وشكله إنه أنا بروح أساعده.
2: إنزين مو عطلها؟
0: من هنا أنا أحيده؟ يا خديجة ارحميني من أسئلتك، بعدين أنا تراني تو ما فاضح الأسئلة هذه.
2: تو أنت علامش يا حرمة علامش، بس ماشي شو ما تخشي عمرش فيه، هوي مو معطلنا سيارة، مو ناوي تصنعيها وامو، والله الميكانيك

0: يا عين
1: ميمونة، أسألش كمت وين؟
0: وأنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المجادير يا عين، وحشان عيون السودة
1: لو ماله العندليب الأسر ما يرد.
0: افتح عينك زين أبوي افتح عينك، قصدك العندليب السمرة اها مو هناك مو عندك لبني.
1: ايه هي قصد العندليب السمرة. بغيت أسألش شفتي كمتي وين يا ميمونة؟
0: اي كمة هذه اللي تدور عليها؟ اي كمة؟
1: اسمع ما حتجيب للضغط الله يرضى عليها، انا عندي غيرها يعني الكمة الزرقاء.
0: تعال والله صدقك انما عندك غيرها، نسيت ابوي. غريبة انا كيف ما انتبهت. انزين مو قلت لي لونها؟
1: ميمونة ميمونة تونتي مو فيش اليوم، قلنالش الكمة الزرقاء.
0: والله مو أقول عنك جابر، أنت ما عندك كمة زرقاء.
1: واشبي أسألش ناوي الطفريبي ولا إيش؟ سؤال سؤال سؤال ولا شي غيره، كمتي الزرقاء شفتيها ولا لا؟
0: قلت لك قصدك الكمة هي تو تذكرت البحرية. صح صح صح. ولد الحلال كانت زرقة هذه أول ما اشتريتها.
1: زين
0: يعني قبل 5 سنوات، ومن كثر ما قلغها الصابون صارت بحرية عاد. هي نعم قلغت شي لونها راح. رحم نفسك يا زوجي العزيز واحسن على عمرك بكمة واشتري غيرها أرجوك.
1: قالت بحرية قالت. أقول لشي أنا رايح.
0: هين مالك وابوين ذا الرجال كنه زعل. تعال أقول لك تعال تعال، الكمة بتلقاها هناك جنب التلفزيون، أنا هناك شايفتنا.
1: طيب طيب توب أروح أشلها، يلا أنا طالع.
0: تعال تعال هين طالع هين ساير. تعال نسيت أخبرك بآخر المستجدات اللي عندي. والله عاد ما أعرف كيف راح عن بالي إني أخبرك، ما أعرف نسيت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا أبوي عطيني الموجز، مو استجد عندش مرة.
0: تمهل شوية لو سمحت، أنت تعرفني أنا ما أعرف أسولف وأنت مستعجل.
1: ميمونة خلهات اللي عندش وقلتيها بعظمة لسانش إن أنا مستعجل.
0: جابر جابر هذا خبر ترند، فهمت؟ تعرف إيش يعني ترند؟
1: يا كثر الترند اللي نسمعه هالأيام يا ميمونة.
0: هي بس يعني أنا أقول لك ما كل ترند ترند، شي ترند بايت وشي ترند مرة يكون فريش.
1: أوه ها يا ميمونة دام إنه ترند وفريش على قولتش شكلي بجلس خلا مو يقول ترند.
0: أنت خذ نفس بالأول واسمع الخبر، خذ نفس لا شوية.
1: يا أبوي خضيت خلاص.
0: أيوة الترند يقول جيراننا خلاص انتقلوا وبشكل رسمي بعد.
1: لا والله لكن أنا أشوف البيت منور ميمونة، على بالي مجرد تنظيف ولا ترتيبات.

0: عفاف.
1: وفرحانة ميمونة ما شاء الله عليش.
0: كيف ما تباني أفرح نوب أنت؟ دوكم الحالة والله ذا الرجال غشيم. الله رزقنا بجيران يمليوا علينا الجو، والله كل شوق أروح أسلم عليهم. شكلي كذا بكرة بهوي عليهم كذا.
1: الله يهدي شميمونة، الجماعة اليوم مساكين من تقلين وباكر باغي تهوى عليهم، حشا خليهم على الأقل يتنفسوا شوية.
0: هالجماعة اللي تتكلم عنهم يكونوا جيراننا، فهمتني؟ لازم أشوفهم وأتحسس بأخبارهم، يمكن محتاجين مساعدة ولا شيء. بعدين إذا أنا جارتها ما بادرت بالمساعدة، من بيبادر؟
1: حوق عليك الشميمونة، أسألش من وين ذي النخوة جت وطلعت كذا فجأة؟
0: ويش قصدك يعني من هذا الكلام والنخوة اللي تقول عنها؟ اسمعني جابر، الأصول تبقى أصول. جارتي جديدة على المنطقة ومنتقلة أمس، شيء طبيعي تحتاج مساعدة من جارتها، ويفترض أنا اللي أبادر بالمساعدة، ما انتظرها هي اللي تجيني.
1: يا بنت الحلال ما قلنا شيء، ساعديها بس ما باكر، الجماعة توهم مساكين من تقلين، خليهم يرتبوا أغراضهم على الأقل ويجهزوا بيتهم وبنتهدى الأمور، صير عندها.
0: ولو يعني أنا بصراحة ما هاجني، نعم بس يعني ما علي، خلاص بعطيهم فرصة كم يوم يرتبوا أغراضهم وبعدين عاد بهوي عليهم.
2: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هذه الكتب التي لاقت نفس الإعجاب لما بها من معاني إنسانية وموضوعات شيقة وأفكار جديدة ساعدت في دفع الحضارات نحو الأمام.
2: أثبتت هذه الكتب أنه مهما كانت الأجناس وألوان البشر ولغاتهم، فإن المشاعر الإنسانية تتقارب من خلال الفنون والإبداع.
3: لوحظ في تواريخ الكتب الجميلة أن الكثير من هذه الإبداعات مرتبط بالبحر، وقد تحدثنا حول هذا في حلقات سابقة.
2: البحر يعني أن أمامك أفقاً بالغ الاتساع، بالإضافة إلى الأمواج والمجهول والعواصف والرحيل والرزق والمغامرات.
3: لذا فإن روايات البحر كثيراً ما ترتبط بالمعاني الجميلة، وكثيراً ما يقف المؤلف مليئاً بالتساؤل إزاء عالم البحر.
2: من الأدباء الذين كتبوا بشغف عن البحر الروائي الأمريكي أرنست هيمينغواي في روايته الشهيرة العجوز والبحر، إنها رواية حول مواجهة المجهول.
3: الإنسان في حالة مواجهة مع البحر، أما مواجهة فردية أو جماعية، كثيراً ما يخرج الصيادون بشكل جماعي للصيد وسط أجواء وحشة.
2: قد يعودون من رحلاتهم التي ينشدون فيها الرزق الطيب، وقد تقابلهم الرياح العاتية التي يمكنها أن تقلب السفن.
3: وفي البحر أيضاً خرير يسكن الأذن والذاكرة، مثل ما حدث في مسرحية حورية البحر للكاتب النرويجي هنريك إبسن.
2: كل كاتب نظر إلى البحر من خلال رؤيته الخاصة وتجربته الذاتية، أما أرنست هيمينغواي فإنه اختار لكل رواية وطنا مختلفا.
3: نعم، من أفريقيا في ثلوج كليمنجارو إلى سويسرا في وادي السلاح وإسبانيا في لمن تدق الأجراس.
2: مثلما اعتدنا في هذا البرنامج، فليس الهدف فقط هو قراءة الرواية، بل إنه لا يمكن قراءة كتاب جيد إلا إذا قرأنا الكاتب وتعرفنا عليه.
3: في الأدب فإن شخصية المؤلف تنعكس في كتاباته، ويبدو ذلك واضحا في روايات أرنست هيمينغواي المولود في الولايات المتحدة عام 1899.
2: هيمينغواي هو ابن القرن العشرين، عاش فيه 60 عاما. أبوه طبيب أسنان، حرص على أن يأتي بالكتب إلى البيت وأن ينمو ابنه في أجواء ثقافية.
3: شغف هيمينغواي بالأدب منذ سنوات الصبا الأولى، فأحب أساطين الأدب البريطاني مثل ويليام شكسبير وتشارلز ديكنز،
2: كما أحب الأدباء الذين شغفوا بالبحار مثل هيرمان ميلفيل صاحب رواية موبي ديك، كما أحب الأديب البريطاني برنارد شو.
3: لم يكن أرنست شغوفا فقط بالأدب، بل كان فتى مليئا بالحيوية، أحب الرياضة وتفوق في العديد من الأنشطة الرياضية.
2: لذا كان أبطال رواياته من المغامرين الذين يتسلقون الجبال ويشاركون في الثورات بشكل دائم.
3: في عام 1917 وأثناء الحرب العالمية الأولى عمل هيمينغواي صحفيا، وبعد أن انتهت الحرب وتم فك أسر أوروبا رحل خارج بلاده وعرف المغامرات التي كتب عنها.
2: سافر هيمينغواي إلى كافة بقاع الأرض، وفي كل مكان استوحى رواية تعكس حبه لروح المغامرة والرغبة في الوصول إلى أرض جديدة.
3: كانت روايته القصيرة ثلوج كليمنجارو عن رحلة مجموعة من المغامرين الأوروبيين إلى أعلى قمة جبلية في وسط قارة أفريقيا.
2: إنها مرتفعات كليمنجارو، حيث تدور الرواية حول الرغبة في المعرفة وتحقيق الحلم وسط مشاعر عاطفية متدفقة.
3: أما روايته وداعا للسلاح المنشورة عام 1930، فهي تدور أثناء الحرب العالمية الأولى بين إيطاليا وسويسرا من خلال قصة حب بين ضابط وممرضة. تدور الأحداث في إسبانيا أثناء الحرب الأهلية التي بدأت عام 1936 واستمرت سنوات طويلة.
2: تدور أحداث رواية الشمس تشرق أيضا في العشرينيات من القرن الماضي، وبطل هذه الرواية دفع الكثير من آلامه بسبب إصابته في الحرب العالمية الأولى.
3: هذه الأحداث تدور في باريس وسط أجناس من البشر يتنقلون إلى مدريد للمشاركة في مباريات مصارعة الثيران.
2: هيمينغواي كتب القصة القصيرة وقد نجح في تجذيب الكلام من التفاصيل الزائدة، واعتمد بقوة على الحوار وما يعرف بالجملة القصيرة الموجزة
3: أو ما يسمى بالجملة التلغرافية.
2: كما كتب هيمينغواي مسرحية الطابور الخامس التي تدور أيضا في أجواء الحرب، باعتبار أن الحروب فرصة حقيقية للكشف عن معادن البشر.
3: مات أرنست هيمينغواي عام 1961 في ظروف غامضة للغاية، حيث مات على إثر انطلاق رصاصة من بندقيته.
2: قيل إنه انتحر، لكن هذا النوع من البشر الذي أحب الحياة لا يعرف الانتحار، لذا فإن أغلب الظن أن رصاصة انطلقت إليه عن طريق الخطأ.
3: نشر أرنست هيمينغواي روايته العجوز والبحر عام 1952، وفي العام التالي فازت الرواية بجائزة بوليتزر.
2: وفي عام 1954 فاز هيمينغواي عن هذه الرواية أيضا بجائزة نوبل الأدب.
3: نحن نقرأ رواية جميلة، رواية قصيرة يمكن قراءتها في جلسة واحدة، تحمل عنوان العجوز والبحر، بطلها رجل عجوز في 85 من العمر.
2: هذا الرجل يعمل صيادا في قريته الصغيرة التي تطل على المحيط في دولة كوبا. يعيش هذا العجوز بلا عائلة، يعول نفسه من خلال الصيد.
3: على شاطئ المحيط الواسع وقف صبي صغير إلى جوار البحر حزينا من أجل صاحبه الصياد العجوز سانتياغو الذي لم يصطد سمكة واحدة منذ 3 أشهر.
2: هذا الصبي يعيش مع العجوز ويعتبره مثل أبيه الذي لم يعرف.
3: في صباح اليوم التالي قرر العجوز سانتياغو الخروج للصيد من جديد، آمنا أن يساعده الحظ في هذه المرة،
2: مما شجع العجوز على الخروج مجددا. إنه لم يفقد الأمل يوما لأن البحر سوف يمنحه ما يريد من خيرات يخبئها تحت سطحه الغامض.
3: كما أن الدلافين هذا الصباح تملأ سطح المحيط، وهذا فال حسن، الجو طيب، وهذه هي السلاحف المائية تتحرك وفي أعلى تحلق أسراب النورس.
2: جهز العجوز سانتياغو صنارته القوية ودفع بقاربه إلى الأعماق حيث توجد الأسماك الكبرى، خاصة القاروص ذا الطعم الشهي الذي يحبه الناس.
3: في مكان بعيد عن الشاطئ رمى العجوز بالصنارة بعد أن وضع الطعم اللذيذ الذي يجذب الأسماك،
2: وسرعان ما جاءت السمكة الفريسة وتعلقت بالصنارة، واكتشف سانتياغو أنها قاروص لم يصطد مثلها من قبل.
3: هذا هو سانتياغو قد رمى الطعم لسمكة القاروص التي تعلق فكها بالصنارة. إنها سمكة غير عادية قوية، راحت تقاوم بشدة وأرادت العودة إلى البحر.
2: إلا أن العجوز المندهش اضطر على اصطياد السمكة مهما كانت قوية ومهما كانت العواقب، وها هو يجد نفسه أمام معركة لا مثيل لها.
3: عجوز في 85 صياد ماهر وخبرة طويلة في مواجهة سمكة ضخمة من نوع القاروس لا تنهزم بسهولة، ووسط أجواء عاصفة بدأت تهب.
2: سرعان ما بدأ الصراع الرهيب بين السمكة والصياد العجوز، إنه صراع التحدي والإرادة. السمكة تريد أن تذهب والصياد يريد أن يصطادها.
3: والصياد الذي لم يهبه البحر شيئا من أحيائه طوال 3 أشهر يسعى إلى لقمة عيش بكل ما به من إرادة.
2: واشتدت المواجهة بين الطرفين. القاروس سمكة كبيرة مليئة باللحم، قوية وثقيلة، أما الصياد فإنه عجوز، يداه صارتا ضعيفتين.
3: لكن الصياد رجل صاحب عزيمة قوية وإصرار حقيقي، لذا ظل يشد سمكة القاروس من خلال السنارة دون أن يهتز.
2: وقضى الطرفان ساعات طويلة، كل منهما يحاول أن يجذب الآخر إلى ما يريد، وبدأ العجوز يضعف ويشعر بأنه في حاجة إلى الراحة.
3: نسى الصياد العجوز حتى أن يأكل التونة التي أعدها له الصبي قبل الرحيل إلى الصيد.
2: وطالت المواجهة 3 ليال ب3 أيام كاملة.
3: الصياد يغالب السمكة، تغلبه أحياناً لكنه لا يعرف الهزيمة.
2: أراد الصياد أن يحسم المعركة لصالحه، فأعد سهمه وأطلقه على القاروس وأسقطها بين يديه فوق سطح البحر.
3: لقد تمكن الصياد العجوز أخيراً من السمكة، لقد انتصر عليها وسوف يعود بها إلى الشاطئ، يأكل منها والصبي ويبيع.
2: أحس بنشوة النصر وأدرك أن في الدنيا أموراً تستحق الدهشة إلى حد لا يصدق. وبدأت رحلة عودة الصياد إلى الشاطئ، وقد سحب سمكة القاروس الضخمة وراءه.
3: لكن ما لبثت أن بدأت معركة جديدة غير متوقعة.
2: فقد جذبت دماء القاروس شهية أسماك القرش التي سعت لالتهام السمكة الضخمة.
3: وبدأت أسماك القرش في التهام القاروس الغالية. حاول الصياد العجوز أن يفعل شيئا من أجل إبعاد أسماك القرش،
2: إلا أنه لم يستطع، فقد تزاحمت أسماك القرش بأعداد كبيرة، إنها أسماك جائعة وقوية.
3: وأحس الصياد بعدم القدرة على المقاومة، وعندما خرج إلى الشاطئ وكانت القاروسة قد صارت هيكلا عظميا.
2: وترك الهيكل العظمي واتجه إلى كوخه كي ينام نوما عميقا، إلى أن أيقظه الصبي في صباح اليوم التالي.
3: السؤال الذي تطرحه الرواية، هل انتصر العجوز في معركته أم انهزم؟ الجواب يعطي للرواية معنى آخر.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب هو واحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية.

0: 11 ليلا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري. السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه 10 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مرسوم سلطاني رقم 67 على 2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 على 1099 وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 على 2015 وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 على 2017 وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 على 2018 وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 على 2019 وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43 على 2025 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد.
0: مرسوم سلطاني رقم 68 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 على 2022 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية.
1: مرسوم سلطاني رقم 69 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 على 2019 وعلى المرسوم السلطاني رقم 96 على 2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الثروة المعدنية المشار إليه. المادة الثانية: يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بالتعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديد هذه التراخيص والبت في طلبات التراخيص المقدمة قبل العمل بالتعديلات المرفقة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي.

0: سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمية، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته 43 المنعقدة في شهر ديسمبر لعام 2022 للميلاد باعتماد القانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية والأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ. المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف القانون النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 21 من ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق 3 من سبتمبر 2026 للميلاد.
1: مرسوم سلطاني رقم 71/2026 بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2025 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: ينقل الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية: السفير الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي سفيرنا لدى ماليزيا، السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري سفيرنا لدى جمهورية النمسا، السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرنا لدى اليابان، السفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي سفيرنا لدى دولة الكويت، السفير السيد تركي بن محمود بن علي البوسعيدي سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية. المادة الثانية: ينقل السفير محمد بن عبد الله بن صالح البحراني سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لنا لدى جمهورية العراق.
0: المادة الثالثة: يعين كل من السفير الشيخ ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بيلاروس، السفير فيصل بن عمر بن سعيد المرهون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية العربية السورية. المادة الرابعة: يمنح الآتية أسماؤهم: الوزير المفوض علي بن أحمد بن سالم الشنفري وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت، الوزير المفوض أنور بن أحمد بن محمد مقيبل وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية، الوزير المفوض يعقوب بن بدر بن علي الرقيشي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان، الوزير المفوض سالم بن حبيب بن سلام العميري وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال، الوزير المفوض سالم بن سعود بن سالم الحبسي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا، الوزير المفوض راشد بن علي بن حميد البادي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال، المستشار المهندس حاتم بن هلال

0: بن علي اليعقوبي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا. المستشارة أصيلة بنت ناصر بن زيد الكيومي وظيفة السفير وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى اليابان. المستشار الدكتور الشيخ صلاح بن سالم بن علي جعبوب وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد.
1: مرسوم سلطاني رقم 72/2026 بتعيين سفير غير مقيم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2025 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتنا. المادة الأولى: يعين السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من الولايات المتحدة المكسيكية وكندا وجمهورية كوبا وجمهورية الدومينيكان. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد.
0: مرسوم سلطاني رقم 73/2026 بتعيين سفير غير مقيم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2025 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعين السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إنغولا. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد.
1: مرسوم سلطاني رقم 74/2026 بتعيين سفير غير مقيم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2025 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتنا. المادة الأولى: يعين السفير خالد بن سالم بن أحمد بام خالف سفيرنا لدى المملكة المغربية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنين وجمهورية سيراليون. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد.
0: مرسوم سلطاني رقم 75/2026 بالتصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 21 من يونيو لعام 2026 للميلاد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر سنة 2026 للميلاد.
1: مرسوم سلطاني رقم 76 على 2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر. نحن هيثم بن طارق، سلطنة عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 على 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتنا. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق الثالث من سبتمبر سنة 2026.
0: تسعة عشرة دقيقة بعد 11 ليلا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى حصاد اليوم الإخباري. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر بحثها كل من معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتطرق الجانبان إلى الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات نوعية بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصادين العماني والقطري.
1: وبحث كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر خلال اجتماع مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتناول الجانبان سبل بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات والمؤسسات في البلدين الشقيقين.
0: كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. ناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمار والفرص المشتركة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية ومرونة سلاسل الإمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من فرص في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 18 شخصاً و108 مصابين. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. كما حثت الصين والولايات المتحدة على التصحيح الفوري لما وصفته بالممارسات الخاطئة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين بالتبادل التجاري مع إيران.
0: وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة امتد سلسال الدم الفلسطيني المسفوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قرية المغير شرق رام الله بالضفة تعرضت لهجوم مستوطنين مسلحين أطلقوا النار على الأهالي خلال تصديهم للاقتحام، فاستشهد فلسطينيان ليرتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين خلال العام إلى 27. وبعد عدة ساعات أغارت إسرائيل على بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، فاستشهد اثنان أحدهما طفل إلى جانب وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في الضفة طالت أكثر من 25 شخصا وأخطر بهدم منشآت زراعية شرق جنين. دعم الاستيطان سياسة لا تتغير. مجلس التخطيط الإسرائيلي دفع بخطة جديدة لإنشاء 1516 وحدة استيطان في أرجاء الضفة، كما تتضمن الخطة شرعنة لمستوطنتي عاد ومعوز، إضافة لمواصلة التغطية على اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي زراعية في الأغوار ومحيط نابلس. أما قطاع غزة فيتهدده مجددا مخطط التهجير. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس صرح أن الخطة ما زالت مطروحة، فيما يعتزم إتمار بن غفير وضع مخطط التهجير شرطا للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. القطاع فقد تحت السيطرة الإسرائيلية 60% من مساحته وفق ما صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الجيش سوف يواصل توسيع نطاق السيطرة أكثر. تصريحات نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل جزء من الدعاية للانتخابات المقبلة، لكن ذلك لا يعني أنها لا تنفذ أو يجري العمل لتنفيذها. فالجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية يعمل على تقويض مقومات الحياة في غزة. أزمة الصرف الصحي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيث يتم يوميا تصريف نحو 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة، معظمها تصب في البحر، ما يعزز التلوث وينذر بكارثة بيئية محدقة. والقيود على المساعدات ما زالت قائمة، ومعها تتفاقم أزمات الإيواء والغذاء والصحة وغيرها. أما الحل السياسي فيبقى مجرد كلمات لا تلامس شيئا على الأرض. واقتراب موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية يعني بوضوح أن التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية سيكون مسيطرا إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلن رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام مواصلة العمل على إفراج جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وتسلم الجيش اللبناني أسيرا لدى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما قالت إسرائيل إنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة وقصفا مدفعيا وتحليقا للطيران المسير في عدة بلدات بجنوب لبنان بالتزامن مع توغل للآليات الإسرائيلية.
0: قال الرئيس الروسي إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، والتي قالت بدورها إنها تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. يأتي ذلك مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
3: تبقى فكرة عقد قمة روسية أمريكية صينية حدثا تاريخيا، خاصة أن بعض تعقيدات العلاقة بين هذه البلدان يحتاج إلى حلول مشتركة، وقد طرحت هذه الفكرة عمليا قبل يومين في بشكيك، حيث ناقش الرئيسان الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين احتمال عقد هذا اللقاء التاريخي إبان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي من المفترض أن يعقد في مدينة شينشين الصينية في نوفمبر القادم. وبالتالي لن يكون هناك احتمال لعقد هذا اللقاء في وقت قريب، رغم أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لعقد قمة مع الرئيس بوتين، ولكن إثر انتهاء النزاع في أوكرانيا. في غضون ذلك، وجه الرئيس الروسي من خلال تصريحاته قبيل مغادرة العاصمة القرقيزية رسالة ضمنية واضحة لكييف والغرب وواشنطن على حد سواء، خاصة أن احتمال زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر بات مرجحا حتى خلال هذا الشهر حسب معظم المعطيات. ومن أهم المحاور التي أوردها الرئيس الروسي أن موسكو ترحب بالوساطة الأمريكية وخاصة عبر هذين المبعوثين، وأن موسكو لا تريد إيقافا مؤقتا للقتال بل حلا شاملا مستداما. وكان إبرازه لتقدم القوة الروسية على جميع الجبهات وتحرير 15 بلدة في شهر أغسطس الفائت وحده حسب تعبيره بمثابة تنبيه للناتو والاتحاد الأوروبي بأنهم سيخسرون في نهاية المطاف، رغم مدهم للقوات الأوكرانية بكمية كبيرة من الأسلحة، مع التحذير بأن موسكو سترد بالشكل المناسب على ما اعتبره إرهاب دولة، في تحذيرات كييف بأن السماء الروسية لم تعد آمنة. والملفت للنظر أن الرئيس الأوكراني أعلن أن بعض شركات الطيران بدأت تتحاشى استخدام الأجواء الروسية بعد تحذيراته، والتي كان جوهرها أن كثرة استخدام المسيرات في هذه الحرب يجعل سماء روسيا غير آمنة للطيران المدني، خاصة أن زيلينسكي نفسه أعلن قبل أيام أنه ينوي رفع عدد المسيرات من 300 إلى 1000 مسيرة يوميا لمهاجمة المواقع الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: تجاوزت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين 1270 وفاة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 5000 شخص من جنسيات متعددة، وفق ما أعلنت عنه هيئة إدارة الكوارث النيبالية.
0: استقبل ميناء الدقم إحدى أكبر السفن الدحرجة في العالم والمملوكة لشركة BYD في أول وصول لسفينة تابعة للشركة إلى سلطنة عمان قادمة من جمهورية الصين الشعبية، بما يعكس القدرة المتنامية للميناء في مناولة شحنات المركبات واسعة النطاق، ويعزز دوره كمنصة لوجستية تربط الأسواق الآسيوية بالسوق العماني وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة نحو 9200 مركبة، وحملت خلال رحلتها إلى ميناء الدقم 1219 مركبة مخصصة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الكويت وقطر. وسيجري تفريغ كامل الشحنة في الميناء، منها أكثر من 200 مركبة للسوق العمانية. هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية لميناء الدقم في مناولة المركبات نحو 300,000 مركبة.
1: وفي ختام الحصاد الإخباري مستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية.
1: سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
0: شهداء وجرحى فلسطينيون جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ولبنان تواصل العمل على إفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها.
1: روسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام.
0: تقبلوا تحيات حميد بن علي اللمكي في الإعداد ومحسن بن سيف الحوقاني في التنفيذ.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد بدر بن سعيد الذهلي ومريم بن سعيد البداعي.
0: شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

Thank you.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هذه الكتب التي لاقت نفس الإعجاب لما بها من معاني إنسانية وموضوعات شيقة وأفكار جديدة ساعدت في دفع الحضارات نحو الأمام.
2: أثبتت هذه الكتب أنه مهما كانت الأجناس وألوان البشر ولغاتهم، فإن المشاعر الإنسانية تتقارب من خلال الفنون والإبداع.
3: لوحظ في تواريخ الكتب الجميلة أن الكثير من هذه الإبداعات مرتبط بالبحر، وقد تحدثنا حول هذا في حلقات سابقة.
2: البحر يعني أن أمامك أفقا بالغ الاتساع، بالإضافة إلى الأمواج والمجهول والعواصف والرحيل والرزق والمغامرات.
3: لذا فإن روايات البحر كثيرا ما ترتبط بالمعاني الجميلة، وكثيرا ما يقف المؤلف مليئا بالتساؤل إزاء عالم البحر.
2: من الأدباء الذين كتبوا بشغف عن البحر الروائي الأمريكي أرنست هيمنغواي في روايته الشهيرة العجوز والبحر، إنها رواية حول مواجهة المجهول.
3: الإنسان في حالة مواجهة مع البحر، أما مواجهة فردية أو جماعية، كثيرا ما يخرج الصيادون بشكل جماعي للصيد وسط أجواء موحشة.
2: قد يعودون من رحلاتهم التي ينشدون فيها الرزق الطيب، وقد تقابلهم الرياح العاتية التي يمكنها أن تقلب السفن.
3: وفي البحر أيضا خرير يسكن الأذن والذاكرة، مثل ما حدث في مسرحية حورية البحر للكاتب النرويجي هنريك إبسن.
2: كل كاتب نظر إلى البحر من خلال رؤيته الخاصة وتجربته الذاتية، أما أرنست هيمنغواي فإنه اختار لكل رواية وطنا مختلفا.
3: نعم، من أفريقيا في ثلوج كليمنجارو إلى سويسرا في وادي السلاح، وإسبانيا في لمن تدق الأجراس.
2: مثلما اعتدنا في هذا البرنامج، فليس الهدف فقط هو قراءة الرواية، بل إنه لا يمكن قراءة كتاب جيد إلا إذا قرأنا الكاتب وتعرفنا عليه.
3: في الأدب فإن شخصية المؤلف تنعكس في كتاباته، ويبدو ذلك واضحا في روايات أرنست هيمنغواي المولود في الولايات المتحدة عام 1899.
2: هيمنغواي هو ابن القرن العشرين، عاش فيه 60 عاما. أبوه طبيب أسنان، حرص على أن يأتي بالكتب إلى البيت وأن ينمو ابنه في أجواء ثقافية.
3: شغف هيمنغواي بالأدب منذ سنوات الصبا الأولى، فأحب أساطين الأدب البريطاني مثل ويليام شكسبير وتشارلز ديكنز،
2: كما أحب الأدباء الذين شغفوا بالبحار مثل هيرمان ميلفيل صاحب رواية موبي ديك، كما أحب الأديب البريطاني برنارد شو.
3: لم يكن أرنست شغوفا فقط بالأدب، بل كان فتى مليئا بالحيوية، أحب الرياضة وتفوق في العديد من الأنشطة الرياضية.
2: لذا كان أبطال رواياته من المغامرين الذين يتسلقون الجبال ويشاركون في الثورات بشكل دائم.
3: في عام 1917 وأثناء الحرب العالمية الأولى عمل هيمنغواي صحفيا، وبعد أن انتهت الحرب وتم فك أسر أوروبا رحل خارج بلاده وعرف المغامرات التي كتب عنها.
2: سافر هيمنغواي إلى كافة بقاع الأرض، وفي كل مكان استوحى رواية تعكس حبه لروح المغامرة والرغبة في الوصول إلى أرض جديدة.
3: كانت روايته القصيرة ثلوج كليمنجارو عن رحلة مجموعة من المغامرين الأوروبيين إلى أعلى قمة جبلية في وسط قارة أفريقيا.
2: إنها مرتفعات كليمنجارو، حيث تدور الرواية حول الرغبة في المعرفة وتحقيق الحلم وسط مشاعر عاطفية متدفقة.
3: أما روايته وداعا للسلاح المنشورة عام 1930، فهي تدور أثناء الحرب العالمية الأولى بين إيطاليا وسويسرا من خلال قصة حب بين ضابط وممرضة. تدور الأحداث في إسبانيا أثناء الحرب الأهلية التي بدأت عام 1936 واستمرت سنوات طويلة.
2: تدور أحداث رواية الشمس تشرق أيضا في العشرينيات من القرن الماضي، وبطل هذه الرواية دفع الكثير من آلامه بسبب إصابته في الحرب العالمية الأولى.
3: هذه الأحداث تدور في باريس وسط أجناس من البشر يتنقلون إلى مدريد للمشاركة في مباريات مصارعة الثيران.
2: هيمينغواي كتب القصة القصيرة وقد نجح في تجذيب الكلام من التفاصيل الزائدة، واعتمد بقوة على الحوار وما يعرف بالجملة القصيرة الموجزة
3: أو ما يسمى بالجملة التلغرافية.
2: كما كتب هيمينغواي مسرحية الطابور الخامس التي تدور أيضا في أجواء الحرب، باعتبار أن الحروب فرصة حقيقية للكشف عن معادن البشر.
3: مات أرنست هيمينغواي عام 1961 في ظروف غامضة للغاية، حيث مات على إثر انطلاق رصاصة من بندقيته.
2: قيل إنه انتحر، لكن هذا النوع من البشر الذي أحب الحياة لا يعرف الانتحار، لذا فإن أغلب الظن أن رصاصة انطلقت إليه عن طريق الخطأ.
3: نشر أرنست هيمينغواي روايته العجوز والبحر عام 1952، وفي العام التالي فازت الرواية بجائزة بوليتزر.
2: وفي عام 1954 فاز هيمينغواي عن هذه الرواية أيضا بجائزة نوبل الأدب.
3: نحن نقرأ رواية جميلة، رواية قصيرة يمكن قراءتها في جلسة واحدة، تحمل عنوان العجوز والبحر، بطلها رجل عجوز في 85 من العمر.
2: هذا الرجل يعمل صيادا في قريته الصغيرة التي تطل على المحيط في دولة كوبا. يعيش هذا العجوز بلا عائلة، يعول نفسه من خلال الصيد.
3: على شاطئ المحيط الواسع وقف صبي صغير إلى جوار البحر حزينا من أجل صاحبه الصياد العجوز سانتياغو الذي لم يصطد سمكة واحدة منذ 3 أشهر.
2: هذا الصبي يعيش مع العجوز ويعتبره مثل أبيه الذي لم يعرف.
3: في صباح اليوم التالي قرر العجوز سانتياغو الخروج للصيد من جديد، آمنا أن يساعده الحظ في هذه المرة،
2: مما شجع العجوز على الخروج مجددا. إنه لم يفقد الأمل يوما لأن البحر سوف يمنحه ما يريد من خيرات يخبئها تحت سطحه الغامض.
3: كما أن الدلافين هذا الصباح تملأ سطح المحيط، وهذا فال حسن، الجو طيب، وهذه هي السلاحف المائية تتحرك وفي أعلى تحلق أسراب النورس.
2: جهز العجوز سانتياغو صنارته القوية ودفع بقاربه إلى الأعماق حيث توجد الأسماك الكبرى، خاصة القاروص ذا الطعم الشهي الذي يحبه الناس.
3: في مكان بعيد عن الشاطئ رمى العجوز بالصنارة بعد أن وضع الطعم اللذيذ الذي يجذب الأسماك،
2: وسرعان ما جاءت السمكة الفريسة وتعلقت بالصنارة، واكتشف سانتياغو أنها قاروص لم يصطد مثلها من قبل.
3: هذا هو سانتياغو قد رمى الطعم لسمكة القاروص التي تعلق فكها بالصنارة. إنها سمكة غير عادية قوية، راحت تقاوم بشدة وأرادت العودة إلى البحر.
2: إلا أن العجوز المندهش اضطر على اصطياد السمكة مهما كانت قوية ومهما كانت العواقب، وها هو يجد نفسه أمام معركة لا مثيل لها.
3: عجوز في 85، صياد ماهر وخبرة طويلة، في مواجهة سمكة ضخمة من نوع القاروس لا تنهزم بسهولة، ووسط أجواء عاصفة بدأت تهب.
2: سرعان ما بدأ الصراع الرهيب بين السمكة والصياد العجوز، إنه صراع التحدي والإرادة. السمكة تريد أن تذهب والصياد يريد أن يصطادها.
3: والصياد الذي لم يهبه البحر شيئا من أحيائه طوال 3 أشهر يسعى إلى لقمة عيش بكل ما به من إرادة.
2: واشتدت المواجهة بين الطرفين. القاروس سمكة كبيرة مليئة باللحم، قوية وثقيلة، أما الصياد فإنه عجوز، يداه صارتا ضعيفتين.
3: لكن الصياد رجل صاحب عزيمة قوية وإصرار حقيقي، لذا ظل يشد سمكة القاروس من خلال السنارة دون أن يهتز.
2: وقضى الطرفان ساعات طويلة، كل منهما يحاول أن يجذب الآخر إلى ما يريد، وبدأ العجوز يضعف ويشعر بأنه في حاجة إلى الراحة.
3: نسى الصياد العجوز حتى أن يأكل التونة التي أعدها له الصبي قبل الرحيل إلى الصيد.
2: وطالت المواجهة 3 ليال بثلاثة أيام كاملة.
3: الصياد يغالب السمكة، تغلبه أحياناً لكنه لا يعرف الهزيمة.
2: أراد الصياد أن يحسم المعركة لصالحه، فأعد سهمه وأطلقه على القاروس وأسقطها بين يديه فوق سطح البحر.
3: لقد تمكن الصياد العجوز أخيراً من السمكة، لقد انتصر عليها، وسوف يعود بها إلى الشاطئ يأكل منها والصبي ويبيع.
2: أحس بنشوة النصر وأدرك أن في الدنيا أموراً تستحق الدهشة إلى حد لا يصدق. وبدأت رحلة عودة الصياد إلى الشاطئ، وقد سحب سمكة القاروس الضخمة وراءه.
3: لكن ما لبثت أن بدأت معركة جديدة غير متوقعة،
2: فقد جذبت دماء القاروس شهية أسماك القرش التي سعت لالتهام السمكة الضخمة.
3: وبدأت أسماك القرش في التهام القاروس الغالية. حاول الصياد العجوز أن يفعل شيئا من أجل إبعاد أسماك القرش،
2: إلا أنه لم يستطع، فقد تزاحمت أسماك القرش بأعداد كبيرة، إنها أسماك جائعة وقوية.
3: وأحس الصياد بعدم القدرة على المقاومة، وعندما خرج إلى الشاطئ وكانت القاروسة قد صارت هيكلا عظميا،
2: وترك الهيكل العظمي واتجه إلى كوخه كي ينام نوما عميقا، إلى أن أيقظه الصبي في صباح اليوم التالي.
3: السؤال الذي تطرحه الرواية، هل انتصر العجوز في معركته أم انهزم؟ الجواب يعطي للرواية معنى آخر.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونوافيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. ميناء الدقم يستقبل 1 أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. مذكرة تعاون بين محافظة ظفار والشركة العمانية للاتصالات لدعم وتعزيز جهود تطوير منظومة الابتكار. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ولبنان تواصل العمل على إفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. روسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. وحصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين تتجاوز 1270 وفاة وأكثر من 5000 مفقود. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. حين يضيق الحال بالشيخ شالح، يلجأ في الليل إلى صخرته المرتفعة التي تطل على بحر العرب.
2: يا رب، يا رب امنحني الصبر والهداية، وسدد خطايا فيما أفعله. يا رب لا تسمح لأحد أن يصل إلى ابن الجديد، واجعله موفقا وسعيدا وبارا بإخوته يا رب العالمين.
5: يا شيخ شالح، يا شيخ شالح.
2: أهلا يا صالح، اجلس، اجلس هنا.
5: اسمح لي بكلمة يا شيخ.
2: قل يا صالح.
5: عتيق صار يسيء الأدب يا بوسهيل. أعرف أنك حليم وصبور، ولكن قد زاد الأمر عن حده، فهو يقاطعك في كل أمر.
2: معك حق يا صالح، لكن أنا أصبر عليه لأمرين أساسيين. الأول أنه أشطر صياد في المنطقة كلها كما نعرف، فهو لا يعود أبدا من الصيد دون زورق مليء، ويتصدق أحيانا على الفقراء والمحتاجين. الأمر الثاني هو كاتم أسرار رغم لسانه الطويل، ولا تنسى أنه أول من يخبر عن السفن الغارقة.
5: عتيق كثير التفاخر بنفسه يا بوسهيل، والصيادون يكرهونه في أعماقهم.
2: أنا واثق أن عتيقا سوف يغادر البلدة إذا ظهر من يفوقه في مهارة الصيد، ولن يستطيع العيش حين يبدأ الصيادون بالسخرية منه.
5: إنه يستقوي بأصدقائه الرعاة الذين على شاكلته دون زوجات أو عوائل، ويتسكعون طوال النهار.
2: لن ينفعه إذا جاء من هو أقوى منه في الشجاعة وفي المهارة وفي الصيد، تأكد من هذا الأمر.
0: بعد أكثر من شهر وصل إلى رأس مدركة التاجر محفوظ أبو عبد الله شقيق سالمة.
2: أهلا يا أبو عبد الله، حمدا لله على سلامتك.
6: سلمك الله يا أبا سهيل.
2: أين كانت آخر أسفارك بالسلامة؟
6: انطلقت على ظهر سفينة البغلة من ميناء بندر عباس باتجاه سواحل المالبار الهندية. حملت إليهم العسل والليمون والقعشة، وعدت بالأرز والأخشاب نحو صور منذ أيام قليلة.
2: بالتوفيق يا أخي، بالتوفيق.
1: بالتوفيق دائما يا أخي.
6: لك عندي هدية يا سالمة. تفضلي، أجمل قماش هندي، وهذا عقد

0: وهو مكمن عليه أمام شاطئنا وجلبه عتيق.
1: وماذا تنوي أن تفعل به؟
0: أنا أشعر أن الله قد عوضني به عن المصائب التي حلت بأولادي. محفوظ، لي رجاء عندك.
1: ما هو؟
0: إذا عرفت من أين جاء أو ما هي بلاده الأصلية فلا تقل ذلك لأحد. أريد أن أربي هذا الغريب وكأنه أحد أولادي.
1: ألم يعد لك نية في الزواج مرة أخرى يا أبا سهيل؟
0: أبدا أبدا، وكأن الله قد أرسل لي هذا الصبي حتى أقلع عن فكرة الزواج تماما.
1: ألم يكن لك أية نوايا من قبل؟
0: أتريد الصدق؟
1: نعم،
0: لقد نويت ذلك بعد أن أتعبتني أختك سالمة وهي تطلب مني أن أتزوج عليها كي أنجب الصبي الذي سيرث المشيخة من بعدي، ولكن مجيء هذا الصبي قد أزال هذه الفكرة من رأسي تماما.
1: صادق صادق يا أبا سهيل. اسمع يا شيخ.
0: أسمعك.
1: أنا كما تعلم زرت بلادا كثيرة وشاهدت شعوبا مختلفة. أرني ثياب الصبي. هذا الصبي من جوادر يا أبو سهيل.
0: من جوادر؟
1: نعم، هذا واضح من شكله وهرجته، وقد سلم من الغرق والموت ودفعته الأمواج إلى رأس مدركه.
0: والذين كانوا معه؟
1: الأغلب أنهم هلكوا وسط البحر، ولو كانوا قد سلموا لرأيتهم يأتون للبحث عنه.
0: حسنا حسنا يا محفوظ، حسنا، أرجو أن تخفي هذه الحقيقة عن عيون الأهالي يا أبو عبد الله. أخاف أن يصل هذا الكلام إلى مسقط فيأتي الباكستانيون المقيمون هناك للبحث عنه، وهم كما تعلم كثيرون.
1: لا تخشى شيئا يا أبا سهيل، لا تخشى شيئا، حتى لو تعرفوا عليه فلا تقلق. معظمهم هرب من بلاده وجاء ليعمل ويعيش مع الناس هنا. اجمع الناس غدا في السبلة وأنا سوف أزيل الشك من عقولهم.
2: اسمعوني يا جماعة الخير، ابن عمي محفوظ لديه كل العلوم عن هذا الصبي الذي أرسله الله إلينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذا الصبي من إيران والله أعلم، وهو من منطقة بلوشستان، وقد فرت عائلته من بلادها بقصد الوصول إلى سواحل بحر العرب.
4: ومن أين لك هذه التفاصيل يا أبو عبد الله؟
1: لقد عدت منذ أسبوع من هناك وسمعت عن قصة هروب عائلة هذا الغريب وكيف تقطعت بهم السبل وغرقوا جميعا في عرض البحر، وقد عثرت بعض السفن المسافرة نحو الهند على جثث طافية لرجال ونساء وفتيان في عرض البحر، رحمهم الله وغفر لهم.
4: وكيف نجا هذا الصبي إذن؟
1: هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. قصة هذا الغريب معروفة هناك ويتداولها الناس، وقد تسمعونها أيضا من غيري من التجار.
5: وأين سيعيش هذا الغريب؟
2: هذا الغريب سيعيش هنا بيننا، وسوف يكون كواحد من أولادي بإذن الله، ويجب على الحاضر أن يعلم الغائب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هيا هيا بنا يا أبو عبد الله نتفقد الصبي.
1: هيا.

0: أعتقد أن الناس قد اقتنعوا يا أبا سهيل. أريد أن أسألك سؤالا.
1: تفضل يا محفوظ.
0: كيف ستجعل هذا الغريب ابنك وبشرته فاتحة وعيونه خضراء وشعره بني؟ أهل الصحراء ليسوا أغبياء حتى يصدقوا أنه ابنك من لحمك ودمك.
1: هذا آخر ما أفكر فيه يا أبو عبد الله. هذا الموضوع لا يهمني كثيرا.
0: كيف يا شيخ؟
1: كل ما أريده هو أن يقتنعوا بأنه قد صار مثل ابني ومثله مثل بقية أولادي، وأنا واثق أنهم سوف يعتادون ذلك مع الأيام والسنين بأمر الله تعالى.
0: هذا الولد سيكون أطول منك ومني ومن كل أهل البحر والصحراء.
1: ألم أقل لك إن الله يحبنا أنا وأختك أم سهيل؟ أرسل لنا هذا الصبي ليكون عونا لنا ولكل أهل مدركة، وأنا واثق يا محفوظ أنه سوف يكون قويا مثلي ويستطيع عراك الرجال وحمل الزورق وحده على كتفه.
0: والبنات يا أبا سهيل؟
1: البنات ما بهن يا أبو عبد الله؟
0: هل نسيت أنه غريب عليهن في النهاية ولا يجوز أن يعيش بينهن؟ يبدو أنك قد غفلت عن هذا الأمر.
1: صحيح صحيح، ولكن الطفل فاقد للذاكرة يا أبو عبد الله.
0: لن يغير هذا من الأمر شيئا. البنات لن يرضين أن ينكشفن عليه أو البقاء معه في غرفة واحدة، ولن يغيب هذا عن أم سهيل. الأهالي وسكان الصحراء سينكرون الأمر بالتأكيد.
1: وجدت الحل، وأنت قد نبهتني إليه.
0: ما هو؟
1: أزوجه وأسكنه بعيدا عن البنات.
0: تزوجه لكنه ما يزال صغيرا.
1: ما المشكلة؟ سوف أزوجه فتاة صغيرة ويكبران مع بعضهما.
0: ومن سوف تزوجه؟
1: سأزوجه واحدة من بنات خنفور.
0: ولماذا لا تزوجه ابنتك مبروكة؟
1: إذا زوجته مبروكة سوف يصبح صهري، ولن أستطيع أن أعطيه اسمي وأكون قد زوجت الأخ لأختي.
0: كلامك صحيح يا شيخ. نعم نعم، وأنت أفطن مني.
1: الدنيا غير مضمونة يا أبو عبد الله، إن لم أعطي اسمي فلا أضمن ماذا سيحدث بعد موتي وانقطاع نسلي. أنت أدرى بمعادن الناس يا أبو عبد الله.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله، بعد عمر طويل. لكن ألن تعطيه اسما يليق به؟ الناس تطلق عليه اسم الغريب، ولو بقوا على ذلك فلن ينسوا قصته أبدا.
1: أشهد بأنك حكيم وفهيم. نعم، غدا سوف أدعو الناس إلى وليمة وأعطيه الاسم الذي سيبقى معه حتى نهاية حياته.

0: حين تجمع الأهالي في اليوم التالي عائدين بقواربهم التي امتلأت بالأسماك، وقف شالح أمامهم.
1: يا أهل البلد، يا أهل البلد، أعطاكم الله الصحة والعافية وبارك الله فيكم وفي أرزاقكم. أدعوكم غدا مساء على العشاء بمناسبة زيارة أخينا أبو عبد الله. لا أريد أحدا أن يتأخر أو يغيب عن الوليمة.
2: يدوم عزك يا شيخ.
1: صحة وعافية إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم يا شيخ، كفيت ووفيت.
1: صحة وعافية، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. يا جوهر.
3: نعم يا شيخ.
1: وزع القهوة والتمر مرة ثانية على الجميع، هيا.
3: حاضر يا شيخ.
1: اسمعوني يا جماعة الخير، هذا الغريب الذي أرسله الله إلى شاطئنا لن يعود اسمه غريب، سيكون اسمه منذ الآن سند.
4: سند.
1: نعم سند. وأحذر أي أحد فيكم أن يناديه بالغريب بعد الآن، وليكن على علم الجميع أن اسمه قد صار سندا ابن الشالح، والحاضر يعلم الغائب.
0: بعد أكثر من 3 أشهر على حادثة الصبي الذي صار اسمه سند، ارتفع قبيل المغرب صوت عتيق الذي يوقظ الأموات قادما من البحر.
5: أعتقد أنه غريب آخر قد قذفه البحر إلينا أيضا هذه المرة.
6: أسرعوا أسرعوا.
7: يا رب يا رب، أتوسل إليك أن تهبني هذه المرة صبيا كما وهبت الشيخ شالح. يناديني الجميع أبو خالد، ولكن لا ذرية عندي سوى البنان. أقسم إن كان البحر قد قذف صبيا آخر فسوف يكون من نصيبي، ولن أسمح لأحد بأخذه حتى الشيخ شالح. سوف أسميه خالدا، سيكون طويلا جميلا، سيكون اسمي حقا أبو خالد. سوف أخذه للأفراح ويقف إلى جانبي بطوله الفارع ودشداشته البيضاء ومحزمه الفضي.
1: إيه، لماذا تنادي يا عتيق؟
3: انظروا هناك، سفينة ضخمة عالقة بالصخور.
2: إنها تحمل صناديق ضخمة على ظهرها.
8: يا إلهي، إنها كالجبل.
1: هيا أعدوا القوارب للذهاب إليها. ستركب معي يا عتيق.
3: حسن.
1: وأنت يا صالح، وأنت أيضا يا سعيد.
3: هيا.
9: هل ستأخذ معك ولدك سندا يا شيخ؟
1: لا لا، سوف يبقى هنا.
0: انطلقت القوارب نحو السفينة العالقة، أما سند فقد صعد أعلى تلة تشرف على البحر يراقب بصمت ما يجري، وجسده يرتعش خوفا من ذكريات مخزونة.
10: توقفوا توقفوا، انظر يا شيخ.
1: ماذا؟
10: لقد جاءت سفينة ضخمة من الشمال، إنها تتقدم هناك.
1: توقفوا إذن، توقفوا، لا تقتربوا من السفينة العالقة.
8: انظروا، هناك زورق فولاذي يتقدم.
2: إنه يجر وراءه سلسلة حديدية ضخمة،
3: يريدون تعليقها بالسفينة العالقة لسحبها.
11: Attention Attention Warning Attention Do not approach the ship. Do not approach the ship. You will be exposed to fire. انتباه انتباه، تحذير صارم للجميع، لا تقتربوا من السفينة، سوف تتعرضون للنيران.
9: إنهم يسلطون أضواءهم الكشافة علينا.
10: يا لهم من عفاريت.
2: من هؤلاء يا شيخ؟
1: إنهم الإنجليز. الإنجليز أكثر السفن التي تعلق هي سفنهم لسوء الحظ، لن تحصلوا على خير منهم أبدا، لا أحمر ولا أخضر.
2: ألن نتابع الإبحار نحو السفينة العالقة يا شيخ؟
1: هل أنت مجنون؟ لن نقترب منها ولو كانت تحمل ذهبا. هؤلاء الإنجليز مشاكلهم لا أول لها ولا آخر، والقتل عندهم أسهل من شرب الماء. هيا تراجعوا تراجعوا جميعكم.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آثر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل الصرب وواحد من أفضل المواسم في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية بالذات، يطلق أحيانا على فصل الصرب الخريف الذهبي. لذلك فصل الصرب من أجمل المواسم في شبه الجزيرة العربية. درجة الحرارة تكون فيه منخفضة لكنها لاذعة جدا، وتكون أيضا المجتمعات المحلية القادمة من فصل الخريف 3 أشهر في ظل مستمر، ثم فجأة تأتي هذه الشمس الصربية في الصباح، تكون شديدة لاذعة لأن المجتمعات تعودت على اختفاء الشمس لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، فعندما تأتي مرة واحدة قد تسبب أحيانا ضربات شمس. أذكر في السابق كان في الصباح في الطابور كان الكثير من الأطفال يتساقطوا أثناء الوقوف أثناء الطابور، لأنه الشمس تكون حارقة وقادمين من فصل الخريف معاكس تماما، تحدث العملية عكسية، فيعني الشمس الصباحية الصربية تكون شديدة. لكن بشكل عام هي ليست كذلك، بس الشعور في فرق بين درجة الحرارة الحقيقية وشعور الإنسان بها. مثلا في فصل الخريف قد تكون درجة الحرارة 23 27 28 في المدينة، تصل إلى 27 28 أو 30، لكن الإنسان لا يشعر أن هي 30، لذلك بسبب الجو، بسبب الرطوبة أولا، ثانيا بسبب الظل اللي موجود، فتشعر أنه درجة الحرارة ليست 30 كما هو الحال. وحتى عندما تكون 23 لا تشعر أن هي 23، تشعر أن هي أقل من ذلك. لذلك درجة الحرارة لا تعني بالضرورة كيف يشعر الإنسان بهذه الحرارة. مثلا على المناطق الشاطئية في فصل القيض وارتفاع درجات الحرارة، إذا كانت درجة الحرارة 30، وفي المناطق الجبلية البعيدة عن البحار إذا كانت درجة الحرارة 30، الشعور الموجود على البحر كأنه درجة الحرارة أكثر من 30 بسبب الرطوبة، والشعور الموجود خارج بعيد عن البحر يشعر درجة الحرارة 30 لكن وكأنها أقل من 30. ففي مفهومين مختلفين، درجة الحرارة لا تعني بالضرورة شعور الإنسان بها. لذلك في فصل الصرب يكون الهواء، في الهواء الباكر على 5 الفجر إلى 6 الفجر يسمى محليا ريس أربي، وهذا الرياح يعني النسمة، نسيم الصباح اللي يكون في فصل الصرب يكون منعش جدا ومليء بالأكسجين ومليء بالمغذيات اللي تخلي الإنسان ينتعش، ويعني لحظات ثمينة جدا، إلى درجة أنه الناس الكثير من الأهالي ينتقلوا إلى سهوب، سواء كان في جبجات أو في رخيوت في أي ولاية، على ارتفاعات 1000 متر أو على ارتفاعات 500 متر، فقط للاستمتاع به هذه المرحلة الصباحية من الساعة 5 إلى 6 أو 7 قبل أن تشرق الشمس تماما، وبعد شروق الشمس بشكل قوي يعودوا إلى المنازل. يعني من كثر ما أنه هذه التجربة خاصة جدا يحتاج أن يخوضها الجميع في فصل الصرب، وإذا لم تخوض هذه التجربة يعتبر وكأنه الصرب لم يمر عليك في محافظة ظفار. هكذا الكثير من التفاصيل الجميلة جدا التي ورثها المجتمعات المحلية وفي الذاكرة الشعبية منذ آلاف السنوات، أدرك الإنسان أهمية هذه اللحظات، ولازلنا إلى هذا اليوم نستمتع بهذه اللحظات ونشاركها مع الجميع، وأيضا قد تكون مصدر رزق مهم جدا لمحافظ ظفار في مرحلة زمنية قادمة بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: اسمعني يا اخوي عزان، ترى ما يرضيني وانا جارك تستأجر الشاحنه والبيك اب موجوده.
1: يا مسعود يا جار العزيز الله يهديك، بس ما في داعي تتعنى وتتعب حالك.
0: خلي عنك هذا السوالف انت، ودائما انك تشوفني جارك واقف علي اساعدك، والجار للجار 10 دقائق بالكثير وبإذن الله بتشوف البيك اب الاخضر صافط قدام بيتك.
1: لا حول ولا قوه الا بالله علي العظيم، والله ما باغى اكلف عليك مسعود. اتسمع شوري ولا
0: ما بسمع شورك؟ يلا ارسل لي اللوكيشن تو وقاينك.
1: اسميك يا مسعود عنيد، يلا ويش اسوي بك؟ امري لله، خلاص توها يوصلك اللوكيشن.

0: نعيمة هين نقرع مفتاح البيكاب؟ خلا ساعدين ندور مفتاح.
1: أسألك تو أنت مسعود هين باغي تروح؟ ومالك علامك كذا مستعجل؟
0: هجاري عزاي جالس انتظرني الحين بشيل البيكاب عشان نحمل أغراض بيتهم.
1: تو أنت بعقلك، أنت بعقلك كيف تقابل اللوادم بهذيك الخشل؟ أنا أخاف أن توقف عليكم في الدرب وتستفضح قدام الرجال.
0: يا نعيمة ما وقت هذا الكلام، تو أقول شين مفتاح السيارة، ترى الرجال جالس ينتظرني.
1: اسمع أنت، وبعد يسميها سيارة.
0: نعم سيارة ونص. خلا أنت دوري بياي، خلا يمكن ناسنا في المجلس ولا في المطبخ ولا ما أعرف هين.
1: أقول لك ليش ما تشغلها بسكروب كالعادة؟ أحيدها تشتغل بسكروب ولا أنا غلطانة؟
0: صدقش نعم صدقش، زين إنك ذكرتيني، أنا كم مرة أشغلها بسكروب.
1: من زين عاد السكروب هن نلقاه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش ذي الخبصة اللي أنا فيها؟ زين تقملي شوفي لي أي شيء شغل باب السيارة. أقول لي شوفي لي مقمشة بحاول شغل باب مقمشة يمكن تشتغل.
1: مقمشة؟
0: يا حرمة سيارتي وأنا أعرفها زين، تشتغل بأي شيء، سكروب مقمشة أي شيء. أنت قومي شوفي لي مقمشة بسرعة، خلاص الله يخليش، ترى الرجال قاعد يحرسني بالساعة.

0: يا ربي تو مو ذي الحالة، مو ذي الأغراض اللي من قد سهني. تو علامكم ما تحملوا أغراضكم ها عزال. تو ما زين يا ولدك ذا ناشح أغراض قدام البيت كان نقاس بيع أثاث مستعمل. والله شوف عاد يا تحملوهن يا تدخلوهن البيت.
1: يا أم العزيزة الله يرضى عليش، جالس أنتظر قارنة إن شاء الله بيوصل بعد شوية.
0: وابوي من ذا القارب وقاس حرصة تنتظره من ما إلا يسم يعني
1: قاري مسعود.
0: ايه مسعود وابوي منين طلع انه بذا اللي اسمه مسعود؟ ما حيد عندكم قار اسمه مسعود؟
1: هذا قاري في الحلة الجديدة اللي بننتقل عدالهم.
0: ايه ايه ايه اقولك من اول وحليلة شكله باغي يساعدك يعني بالمعنى.
1: يا أم الغالية هذا تعرفت عليه يوم كنت أروح أنظف بيتنا.
0: نعم
1: بصراحة ونعم الجار خذ رقمي وقال لي إذا بغيت شيء ولا باغ حاجة ولا أساعدك بشيء تراني أنا تحت الخدمة وفي أي وقت أنا حاضر وأمورك طيبة.
0: هيك السالفة يعني يعني هو اللي بيجي يحمل الأغراض معك؟
1: هي هي هو هي. إن شاء الله كذاك النية معه بيك بالرجال يعني قال لي بدل ما تروح تستأجر شاحنة وتحمل وتجيب وتدفع البيك موجودة ولا تروح تستأجر أبدا.
2: أسمي ما قصر جارك صحيح يوم قالوا الجار قبل الدار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يوم طلعتي لنا خديجة وانت ما طلعتي سلام قولا من رب الرحيم.
2: من هي النوبة طلعت عمتي شفيش طلعت من البيت طبعا.
0: وبوي وتومود ابو ساحب وراش ها هذا مو معش
2: ايه هذه برانيس عمتي طويتن في الحصير.
1: اسمع اسمع عليكم بالله النجر ابو عند هذه الحرمه البرانيس يربطوهن بحبل ما يطووهن مع الحصير.
0: حشي كل هذه برانيس؟ والله العظيم بيشوف البرانيس افتكرنا رايحين القطب الجنوبي. نعم خديجه قومي دخلي برانيسش. والله
2: ليش ادخلهن عمتي بنحملهن مع الاغراض؟ لا
1: لا لا ما هنحملهن مع الأغراض، البرانيس والشراشف وهذا الحاجة الخفيفة بنحملها بعدين في سيارتي.
2: وليش إن شاء الله تحملهن بعدين؟ حملهن مع باقي الأغراض، ترى السيارة اللي رايحة.
0: هديقة أنت ملامس كذاك الله يهديك. زوجش يقول لش يمين وتروحي يسار. سمعي كلام زوجش وعند قومي تنقرينا والله العظيم. يلا يلا قومي دخلي البرامج دخلي. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة
2: خير خير عمتي فزعتيني مو شفتيناك.
0: هذا هذا هذا هذا هذا هذا مرنوصي أبو نمر. لا ولا لا يتهادالي بيكون. لا لا هو بعينه وعلامته عرفه عرفه فيني شان فيني شان مني.
2: ماله أبو نمر مو فيه؟
0: هذا مرنوصي بو متعودة تلحف ببه يدفيني.
2: انزين ترانا بنحاوله مع الأغراض عاد بيقصر على برنوصي أبو نمر.
0: عزل أنا وش قايلت لك قبل لأن من الأغراض ها؟ وش قايلة؟ خبرها وش قايلة؟
1: قايلة إنه ما حد يمس أغراضي.
0: زين وصلت بلادك أنا قلت لا حد يدخل غرفتي وأغراضي لحد يلمهم غيري.
2: عمتي يعني هذا جزاتي الحين أنا حاشة كان باغي أساعدش بعدني.
0: والله عادي إذا بغيت منك مساعدة بخبرش. يلا أنت الحين يلا لمي برانيصش ودخلي البيت وبرنوص أبو نمر خلي مكان في غرفتي.
1: زين اسمعينا خديجة هو الحين بنحمل الأغراض الثقيلة مثل الأثاث والطباخة والثلاجة أما الأغراض الصغيرة بعدين بنشوف موضوعها.
2: سبحان الله
0: أبوي برطمت حرمتك مدت البوس شبرين من السبت للأحد
1: مو نوبة شكلها زعلت.
0: أقول لك سيس أبوي سير راضيها روح روح.
1: ما عليه ما عليه ما الله يرضى علي شنو بنتي هترضى بعدين.
0: عزان اسمع كلامي روح راضية خديجة وعرفة زين والله إذا برطمت هذا يعني إن القادم أسوأ. أبوي الحق عليها شيمة شيمة
1: شاير لها

0: هذا مسعود كأنه متصل، شكله ما حايد هين البيت. أهلين مسعود، طمني وين وصلت؟
1: ود الحلال ليش أقول لك، البيكة ما قصرت فيي، أسميها خذلتني.
0: لا حول ولا قوة الله بالله علي العظيم، مال هالبيكة مو حل عليها؟
1: ما أعرف مو قال، يوم أمسك بريك تقوم تزيد سرعة كما أبو يغايض حد.
0: حيد مو، والله إني ما فهمتك مو قلت، مو توقاس تقول.
1: أقول لك يوم أمسك بريك تقوم تزيد السرعة، أنا أمسك بريك وهي تزيد السرعة، ما أعرف وش حل بها، بيكون دخلها شيء من العفاريت.
0: أسميك سوالف يا الجار، إنزين ما قربت تسحب الهاند بريك؟
1: هي هاند بريك هو الحلال من زمان منكسر.
0: أسميه كله متولف عليك، إنزين خبرني هينت وانت هين مكانك بالضبط، أنا بجيك عند لهناك.
1: والله إيش أقول لك، أنا صقعتني للشمس في قمة رأسي وما عارف شرقي من غربي، بس كأني أشوف جامع كبير قدامي.
0: هي الجامع نعم، أحيده انتظرني هناك تو أنا جاينك.
2: خير مو هناك، تعطلت سيارته ولا إيش؟
0: الظاهر إنه كذاك استوى الرجال وحليله جاي يساعدني، وشكله إنه أنا بروح أساعده.
2: إنزين مو عطلها؟
0: من هنا ناحيده يا خديجة، ارحميني من أسئلتش، بعدين أنا تراني تو ما فاضح الأسئلة هذه.
2: تو أنت علامش يا حرمة علامش، بس ماشي شي وما تخشي عمرش فيه. هوي مو معطلنا سيارة، مو ناوية الصبحية وامو، والله الميكانيك

0: يا عين
1: ميمونة، أسألش كمتي وين؟
0: وانا كل ما اقول التوبة يا بوي ترميني المجادير يا عين، وحشان عيون السودة
1: لو ماله العندليب الأسر ما يرد.
0: افتح عينك زين ابوي افتح عينك، قصدك العندليب السمرة؟ اها مو هناك مو عندك الاثنين.
1: ايه هي قصد العندليب السمرة. بغيت اسألش شفتي كمتي وين يا ميمونة؟
0: اي كمة هذه اللي تدور عليها؟ اي كمة؟
1: اسمع ما حتجيب لي الضغط الله يرضى عليها، انا عندي غيرها يعني الكمة الزرقاء.
0: تعال والله صدقك انما عندك غيرها، نسيت ابوي. غريبة انا كيف ما انتبهت. انزين مو قلت لي لونها؟
1: ميمونة ميمونة تونتي مو فيش اليوم، قلنا ليش الكمة الزرقاء.
0: والله ما اقول عنك جابر انت ما عندك كمة زرقاء.
1: واشبي اسأل شنو الطفريبي ولا ايش؟ سؤال سؤال سؤال ولا شي غيره، كمت الزرقاء شفتيها ولا لا؟
0: قلت لك قصدك الكمة. هي تو تذكرت البحرية. صح صح صح. ولد الحلال كانت زرقة هذه أول ما اشتريتها.
1: زين
0: يعني قبل 5 سنوات، ومن كثر ما قلغها الصابون صارت بحرية عاد. هي نعم قلغت شي لونها راح. رحم نفسك يا زوجي العزيز واحسن على عمرك بكمة واشتري غيرها أرجوك.
1: قالت بحرية قالت. أقول لي شي أنا رايح.
0: هين مالك وابوين ذا الرجال كنه زعل. تعال أقول لك تعال تعال، الكمة بتلقاها هناك جنب التلفزيون، أنا هناك شايفتنا. إيه
1: طيب طيب توب أروح أشيلها، يلا أنا طالع.
0: تعال تعال هين طالع هين ساير. تعال نسيت أخبرك بآخر المستجدات اللي عندي. والله عاد ما أعرف كيف راح عن بالي إني أخبرك، ما أعرف نسيت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا أبوي عطيني الموجز، مو استجد عندش مرة.
0: تمهل شوية لو سمحت، أنت تعرفني أنا ما أعرف أسولف وأنت مستعجل.
1: ميمونة خلهات اللي عندش وقلتيها بعظمة لسانش إن أنا مستعجل.
0: جابر جابر هذا خبر ترند، فهمت؟ تعرف إيش يعني ترند؟
1: يا كثر الترند اللي نسمعها الأيام يا ميمونة.
0: هي بس يعني أنا أقول لك ما كل ترند ترند، شي ترند بايت وشي ترند مرة يكون فريش.
1: أوه ها يا ميمونة دام إنه ترند وفريش على قولتش شكلي بجلس خلا مو يكون ترند.
0: أنت خذ نفس بالأول واسمع الخبر، خذ نفس لا شوية.
1: يا أبوي خضيت خلاص هم.
0: أيوة الترند يقول جيراننا خلاص انتقلوا وبشكل رسمي بعد.
1: لا والله لكن أنا أشوف البيت منور ميمونة، على بالي مجرد تنظيف ولا ترتيبات.

0: وفرحانة ميمونة ما شاء الله عليش.
1: كيف ما تباني أفرح نوب أنت دوكم الحالة؟ والله ذا الرجال غشيم، الله رزقنا بجيران يمليوا علينا الجو، والله كل شوق أروح أسلم عليهم، شكلي كذا بكرة بهوي عليهم كذا.
0: الله يهدي شميمونة، الجماعة اليوم مساكين من تقلين وباكر باغي تهوى عليهم، حشا خليهم على الأقل يتنفسوا شوية.
1: هالجماعة اللي تتكلم عنهم يكونوا جيراننا، فهمتني؟ لازم أشوفهم وأتحسس بأخبارهم، يمكن محتاجين مساعدة ولا شيء. بعدين إذا أنا جارتها ما بادرت بالمساعدة، من بيبادر؟ ها؟
0: حوق علي الشميمونة، أسألش من وين ذي النخوة جت وطلعت كذا فجأة؟
1: ويش قصدك يعني من هذا الكلام والنخوة اللي تقول عنها؟ اسمعني جابر، الأصول تبقى أصول، جارتي جديدة على المنطقة ومنتقلة أمس، شيء طبيعي تحتاج مساعدة من جارتها، ويفترض أنا اللي أبادر بالمساعدة، ما انتظرها هي اللي تجيني.
0: يا بنت الحلال ما قلنا شيء، ساعديها بس ما باكر، الجماعة توهم مساكين من تقلين، خليهم يرتبوا أغراضهم على الأقل ويجهزوا بيتهم وبنتهدى الأمور صير عندها.
1: ولو يعني أنا بصراحة ما هاجني، نعم بس يعني ما علي، خلاص بعطيهم فرصة كم يوم يرتبوا أغراضهم وبعدين عاد بهوي عليهم.
2: الحارة

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمران وعلاقته بالإنسان. ليس العمارة بصفتها أنها تلبي حاجة المأوى والمسكن إلى الإنسان، لأن في التاريخ عندنا معابد وعندنا أبراج قديمة كانت مرتفعة، فكانت اللي هي النزعة إلى الصعود إلى الأعلى ما كانت متصلة بالمأوى وبالسكن، كانت دائما تحمل رمزيات متعلقة بالقوة وبالسلطة وبالمكانة. وإلى هذا اليوم وفي المدينة الحديثة مع التحديات الجديدة أصبحت الأراضي غالية والكثافة السكانية صارت مرتفعة، فنحن كم شخص من الإمكان في المتر المربع وكم نقدر نرتفع؟ اليوم الارتفاع ما أصبح مجرد يعني مبنى طويل، هذا الارتفاع صار يخلق لنا مشاكل، علاقتنا بالأرض بالمدينة، علاقتنا بالإنسان نفسه، حركته، واجهات المدينة، شكل المدينة، الطاقة، الاستدامة. لذلك اليوم مسألة الأبراج والمباني المرتفعة صارت واحدة من المباني المعقدة في العمارة اللي نعاصرها، يعني ما أصبحت مسألة معمارية فقط، مسألة تقنية، مسألة اقتصادية، مسألة ثقافية، وأحيانا حتى تتداخل فيها الاجتماع والتربية والدين. فاليوم نحن راح نحاول نفهم عمارة الأبراج مش بشكلها يعني أنها عمارة مرتفعة، ولكن فكرتها، تاريخها، الأسئلة النقدية التي تثار حولها. وفي هذا أنا يسعدني ويشرفني أن أستضيف ضيفنا البش مهندس حنا القبطي الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامته في العاصمة الهاشمية عمان. طبعا البش مهندس حنا هو واحد من المهندسين الشباب الذين يعني لهم أثر، رغم أنه يعني في سنوات قليلة من تخرجه، ولكن عنده أبدأ اهتمام جيد في المباني المرتفعة، وهو يعمل كمعماري وأكاديمي، وأيضا هو مصور فوتوغرافي وعنده أشياء أخرى راح نحاول نفهم منه خلال الحلقة يعني اليوم. فبش مهندس حنا، شرفتنا في صوت العمارة وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا دكتور علي، شكرا كثير للمقدمة اللي تفضلت فيها. أنا بتشرف أني أكون معكم على صوت إذاعة سلطنة عمان في هذا البرنامج المميز، برنامج صوت العمارة، وبقدم تحياتي للسادة المستمعين في سلطنة عمان الشقيقة والعزيزة والمملكة الأردنية الهاشمية وجميع المستمعين من جميع الأماكن اللي عم بسمعونا، وإن شاء الله أنه نكون اليوم هيك محل استفادة للجميع بموضوع العمارة العمودية أو العمارة للمباني الشاهقة. وشكرا مجددا دكتور علي على الاستضافة.
1: شرفتنا باش مهندس حنا، وخلينا قبل لا نتكلم عن موضوع حلقتنا في المباني المرتفعة أو العمودية، أعجبني الوصف اللي أنت استخدمته، لكن قبل ذلك هناك سؤال أنا دائما أحب أسأل ضيوفي عن سبب اختيارهم للعمارة، وإيش الدافع الذي دفعك لامتهان يعني هذه المهنة. فأريد أعرف منك باش مهندس عن اختيارك وبداياتك مع العمارة.
2: تمام، شكرا دكتور. يعني هو السؤال لربما رومانسي شوي، الإجابة عنه رح تكون هو في الحقيقة الإلهام بالبداية كان من الوالد الله يحفظه، هو مهندس أيضا، وكان في العائلة يعني هذا الإلهام موجود منه، إنه ممكن لما أكبر إني أصير مهندس. وبعدين كمان الوالدة ما قصرت، وإحنا صغار كانت تجيب لنا لعبة الليجو ونركب مباني هيك ونصمم عمارة بسيطة على قدنا، وبعدين اتطورت الموهبة هاي لحد اليوم. فهاي كانت البداية بالطفولة، يعني بالنسبة للوالد والوالدة.
1: الموهبة في التصميم المعماري ولا الموهبة أنك تصمم من مكعبات الليجو؟
2: يعني هي بتيجي على البعدين، بس يعني الفضل بالأول كان بهذا الإلهام من الوالد والوالدة، ولليوم يعني هذا الإشي لسه مأثر فيي نوعا ما.
1: أنت اليوم تخصصك الدقيق باش مهندس هي العمارة الشاهقة وتصميم الأبراج، فأريد أعرف عن هذا الاهتمام تحديدا، وليش الأبراج دون غيرها من المباني؟ لأنه كثير من المعماريين في المنطقة العربية اللي يتخصص مباني تجارية، اللي يتخصص مساجد، بحكم أنه أصلا ما عندنا كثير من هذه المباني، وإذا عندنا غالبا المعماريين الوافدين يعني اللي هم يشرفوا عليها، فأن ترى معماري عربي رايح إلى هذا الاتجاه، فخبرني عن هذا الاهتمام باش مهندس حنا.
2: نعم، شكرا دكتور. هو الحقيقة هذا الاهتمام بلش بهونغ كونغ بال2004. الوالد كان يشتغل في الصين، ونحن كنا في زيارة عنده بالعطل الصيفية نقضي الوقت هناك. كانت زيارة طويلة تقريبا 3 أشهر، فأخذنا رحلة على هونغ كونغ. وكما تعلم يعني هونغ كونغ مدينة مسرح عالمي للأبراج والمباني الشاهقة، والله وكل الرحلة هناك وأنا رقبتي يعني انكسرت من كثر ما بتطلع بالسماء وبتفرج على هالمباني وعلى هالأبراج. وحتى أخذنا على فيكتوريا بيك وهو مطل بالجبال يعني بطل على كل المدينة، ونزلنا بأوتيل كانت غرفتي على الطابق 35 أو 40. فكان هذا الإشي بالنسبة إلي كطفل 13 14 سنة، كان هذا الإشي بالنسبة إلي مبهر جدا. فمن هون كان صراحة بداية اهتمامي بهذا النوع من المباني.
1: طيب، هو البرج بنفسه

0: عندنا أبراج الدفاع في القلاع، أبراج الساعات أيضا يعني معظم المدن اليوم. فمتى إيش الفرق بين البرج وبين المبنى الشاهق الارتفاع؟ هل هما يعني وصفان مرادفان لنفس المبنى؟
1: نعم، سؤال جميل دكتور علي. وفي البداية بخصوص موضوع الأبراج، طبعا كما تعرف دكتور نوع المباني هذه تصنف تحت فئة المباني الضخمة الميجا سكيل ستراكتشرز، ونحن في هذا النوع من المباني طبعا بفوت في تعقيدات وتفاصيل دقيقة وعميقة في التخصص وفي الهندسة. فالموضوع هذا طبعا فيه الكثير من التفاصيل اللي ممكن نحكي عنها، ولكن باختصار التعريف المتعارف عليه دوليا بالنسبة للأبراج إنه في عالم هندسة العمارة، العمارة الشاهقة أو الهاي رايز أركيتكتشر تتفرق لتصنيفين، يا إما برج يا إما مبنى عالي. إيش التمييز بيكون علشان نعرف متى نحكي المصطلح الصحيح على أي مبنى؟ التمييز بيجي بالنسبة المئوية اللي بيحتلها الوظيفة داخل المبنى. على سبيل المثال، إذا كان المبنى أقل من 50% من مساحته الطابقية مستخدمة لوظيفة معينة، فهو بيصير برج أكثر من ما إنه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وإذا كان أكثر من 50% فهنا بينتقل أكثر لإنه نسميه مبنى شاهق أو ناطحة سحاب. وممكن هنا نأخذ مثال مثلا من برج إيفل. برج إيفل إذا تطلع عليه دكتور علي بتشوف ارتفاعه 300 متر تقريبا، ولكن المساحة الطابقية أو الفوليوم اللي يستخدم للوظيفة تبعته لا تتعدى 10% من المبنى. ولكن نطلع مثلا على برج خليفة بنلاقي مثلا ارتفاعه 800 وبلس متر، ومستخدم منه 70 أو 80% من النسبة المئوية للطوابق. فهنا لا، صار المبنى مش برج، هو أكثر مبنى ناطحة سحاب أو مبنى شاهق. نحن في اللغة العربية والعامية متعودين نحكي عن كل هالمباني أبراج، ولكن بالتعريف العلمي في هذا التخصص بيكون في تمييز لهاي المباني، إيش بنسميه برج وشو اللي بينطلق عليه اسم مبنى شاهق أو ناطحة سحاب.
0: أعتقد أنه هذا يعني اصطلاحا في اللغة الإنجليزية اللي هو التفريق بين التاور وبين السكاي سكرابر.
1: يس سير، مظبوط 100%.
0: طيب إذا هنا باش مهندس، الارتفاع سواء كنا نتكلم عن برج أو عن ناطحة سحاب إذا كانت الترجمة دقيقة، فالارتفاع هي سمة مشتركة يعني ما بينهما، ولكن ليس كل ارتفاع يعني أنها هذه ناطحة سحاب، إنما يعتمد على النسبة المئوية للوظيفة من مساحة الطابق، صحيح كذا؟
1: نعم.
0: فهمي؟
1: يعني هذا بالتعريف الأولي. طبعا كل الأمور بتتراوح أو تتناسب حسب المبنى، بتعرف في بعض المباني لها خصوصياتها، ولكن بالبيسك يعني بالمبدأ رح يكون هو البداية طبعا الارتفاع. وهنا بيجي احنا عندنا تصنيف بالأبراج أو بالعمارة الشاهقة ثلاث ارتفاعات، عندنا تول أو الطويل، وعندنا السوبر تول ممكن نسميه طويل زيادة أو طويل جدا، وعندنا الميجا تول. طبعا التمييز بين الثلاث درجات هاي انه التول اي مبنى تحت 300 متر، والسوبر تول بيكون اي مبنى تحت 600 متر، والميجا تول هذا فوق 600 متر. وحاليا بالعالم ما فيش غير مبنيين ميجا تول اللي هم برج شنغهاي وبرج خليفة بدبي. فهذا التمييز بالنسبة للتصنيف لارتفاعات المباني. طبعا بفوت النسبة بين العرض والطول، وهنا نقدر ندخل كمان نتحدث عن الأبراج اللي هي بنسميها زي البنسل سكاي سكريبرز، مثل قلم الرصاص بتكون كثير نحيفة، فالريشيو أو النسبة المئوية بين الطول والعرض بتكون اكستريم هيك كثير، يعني الفرق كبير
0: عادة. نعم. يعني لما نحن كنا طلبة في كلية العمارة دائما يكلمونا عن النسبة الذهبية في التصميم، وكيف الأبعاد الطول على العرض لا

0: لازم تكون متسقة ومتناسبة. وغالبا هذا لما نحن نتكلم عن الأشكال الأفقية، وأعتقد نحن يعني معظم مدارسنا اليوم لما تقوم بتدريس العمارة إنما تدرسها على المباني المنخفضة الارتفاع، طابق طابقين ثلاثة، لكن لما نأتي إلى مبنى مرتفع إلى مئات الأمتار إلى الأعلى، فأعتقد الآن أنه يعني القواعد راح تتغير، كل شيء يتغير. فأريدك تخبرني إيش اللي يتغير في طريقة التفكير المعماري.
1: نعم، لما المقصد من سؤالك لما يتغير التصميم من الأفق إلى العمودي.
0: بالضبط.
1: نعم، سؤال جميل دكتورنا. هلأ هو أولا وأخيرا دائما بهمنا نحن كمعماريين إنه المبنى يكون شغال functional. فلما المبنى يكون فيه له ارتفاع أو عدد طوابق عالي جدا، فنحن دائما نطلع على حركة المستخدمين داخل المبنى، وهنا بيجي نظام التنقل مهم جدا. إيش النظام اللي نحن راح نتبناه؟ بال vertical circulation elements اللي هي العناصر التنقل العمودية من أدراج ومن مصاعد ومن جميع هذه العناصر، وكيف نحن بنصمم أماكن تواجدها داخل الكور اللي هو الأساس الصلب الموجود في منتصف المبنى. فأنا دائما كنت بحكي وما زلت إنه الكور ديزاين بالهاي رايز أركيتكتشر، تصميم هذا الأساس اللي بيكون في نصف البرج، هذا من أهم خطوات التصميم في عمارات الشاهقة أو العمارات العالية. فالحركة المستخدمين كمان، هذا مبنى فيه كثافة عالية، فرح يكون في عدد كبير من المستخدمين، فالدخول والخروج والمواقف والمداخل هاي شغلة كثير مهمة إنه نركز فيها بالمبنى، لأنه زي ما قلنا في البداية لازم إنه المشروع يكون شغال. ومشروع زي هيك بيكون على footprint صغيرة وكثافة طابقية ضخمة، فنحن لازم نفكر بالcirculation first and foremost.
0: طبعا أنت لما تقول الكور يعني اللب أو النواة لهذا المبنى،
1: أيوة.
0: يعني نعم. أنت تقصد اللي هي منطقة المصاعد والسلالم وخدمات الحركة الرئيسية، صحيح؟
1: نعم صحيح صحيح دكتور، اللي هي عادة تقليديا بتكون في داخل بالمنتصف تبع المخطط المبنى.
0: طيب، كان يقال لنا أنه دائما انظروا للمسألة المعمارية على أنها تحدي ومشكلة تحتاج إلى حل، هي مشكلة هندسية قبل أن يكون شكل معماري. فلما نأتي إلى الأبراج، هل ينطبق عليها؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن البرج في الأساس هو مشكلة هندسية؟ ومتى تنتهي حدود الهندسة ويبدأ المعماري في الإبداع في التصميم؟ لأن أنت الآن هنا أعتقد محدود أكثر بالمقارنة مع المباني الأفقية.
1: هو الصراحة دكتورنا أنا شخصيا بفلسفتي المعمارية والهندسية يعني بحبش أني كثير أني أفرق بين المصطلحين، ولربما قد يكون الحديث هيك controversial شوي أو يزعل بعض الناس، بس بحس أنه الهندسة المعمارية هي طبعا تحت مظلة الهندسة بشكل عام. هلأ أكيد لابد في البداية أنه يكون في تناغم وتعاون قوي بين جميع الديسيبلينز أو المدارس اللي عم تشتغل على المشروع، من مهندس معماري، ميكانيك، مدني طبعا أو إنشاء مهم جدا. فهاي هذا التعاون أو هذا التفكير المشترك هو بداية الحل، خلينا نقول. وإنه يكون في عنا إحنا هيكل قوي وصلب، طبعا هذا مش فقط من مسؤولية المهندس الإنشائي، لا، المهندس المعماري اللي بده يشتغل هاي رايز أو مباني شاهقة بده يفكر بتفكير المهندس المدني والإنشائي، ويفكر إنه الستركتشر تبعه، اختيار النظام الهيكلي يكون فعلا مناسب. ففي هذا النوع من أو في هذا المجال من المباني لابد إنه المهندس المعماري يكون عقله عن 4-5 مهندسين، ويكون التعاون مع جميع الأنواع التخصصات الهندسية الداخلة في المشروع عالي جدا، والتناغم عالي جدا، حتى يطلع بنتائج يعني شغالة وذات كفاءة عالية.
0: طيب، إذن يعني ما من الإمكان أن نقول أنه المعماري في هذا التصميم يشتغل بمعزل عن باقي المهندسين الآخرين.
1: هي عمارات ناطحات السحاب مستحيل.
0: لازم هي هو نتاج يعني فريق عمل إنشائي. طيب هنا في هذه المسألة أنا خليني أخص الحديث بالمهندس المعماري أكثر. المهندس المعماري اليوم لما راح يأتي من اللحظة الأولى وعنده مشروع تصميم برج، يعني أريد أعرف العناصر اللي يحتاج يفكر فيها، هل هي الحركة الرئيسية، هل هو اختيار الهيكل، هل الواجهات، فأريد أفهم، لأن عادة المبنى الأفقي يعني قد يكون المحددات ما لا أسهل بالمقارنة مع مبنى بهذا الارتفاع.
1: نعم، هو في البداية طبعا زي أي مشروع لابد أنك أنت تفكر بالكونتكست، يعني السياق المجاور أو المحيط للموقع اللي راح تشتغل عليه المشروع، سواء كان في يعني مدينة أو زي مثلا عمان وهي مدينة جبلية أو مدينة ساحلية أو حسب كمان المناخ. كل هاي العوامل أنت بتعرف دكتور، أي معماري بده يبلش أي مشروع بده يعمل سايت أناليسيز ويدرس هاي العوامل المناخية واللي هي بتكون في السياق المجاور للمبنى. مهم نحترم المدينة، مهم نحترم السكاي لاين تبع المدينة اللي هو الخط السمائي أو الخط اللي هو برجين السيلويت،
0: خط الأفق،
1: خط الأفق للمدينة. فهاي الأمور لابد أنه المعماري يفكر فيها بالبداية. طبعا في هنالك محددات بتكون الدولة أو الحكومة ممثلة بأمانة المدينة أو البلدية أو كذا أو الوزارات بتحدد ارتفاعات، بتحدد أنماط معمارية وما إلى ذلك. طبعا هاي كمان شغلة موجودة بالأربن بلانينج والأربن ديزاين. أما بالنسبة للمعماري أكثر يعني نفوت مجهريا على المبنى نفسه، ففي البداية بده يفكر بالإنسيابية والتعامل مع العوامل الطبيعية. بده يفكر أكيد بالهيكل واختيار النظام الإنشائي، هذا كله من مسؤولية المعماري في البداية بالconceptual phase. بده يفكر كيف بده يكون البروفايل تبع المبنى وانسجامه مع باقي المباني المجاورة في المدينة. عادة العمارة العالية بتكون في المدن. وكمان لابد أنه يفكر بتوزيع وظيفة هذا المبنى، سواء كان مثلا برج لمكاتب أو عمارة سكنية أو مرات ممكن يكون فندق أو ممكن يكون متجر أو مول أو محل ترفيهي كذا، أو ممكن يكون ميكست يعني يجمع أكثر من وظيفة. فبده يعرف كيف يوزعهم حسب البرايفسي وحسب اليوزرز اللي هم المستخدمين والخصوصية بين اختلاف الوظائف وهذا. فيعني هي زي ما تقول ريسيبي أو وصفة أكثر من لها أكثر من بعد حتى يبدأ المعماري بكونسبت لهاي رايز بيلدينج.
0: فإذا هي في المنهج أن تتعامل مع المبنى الأفقي أو تتعامل مع المبنى الرئيسي هي البداية، يعني من ناحية الفكرة التصميمية من دراسة الموقع والمناخ هي نفسها. ولكن لما يعني أنت ذكرت كلمة، ذكرت المناخ، يعني عندنا نحن قوة ما نشوفها بعيوننا، ويعني واحدة من القوة الأكثر تأثيرا يعني في العمارة المرتفعة. نحن كل ما نرتفع عن يعني عن سطح الأرض قوة الرياح وسرعتها تكون مش نفس لما نحن نكون على سطح الأرض. فأظن هنا الآن يعني عندنا عامل غير مرئي يعني قد يكون محدد لشكل البرج، فكيف المعماري بيتعامل مع هذا القيد ويحوله إلى فرصة تصميمية، مع مثال يعني من واقع خبرتك في التعامل مع هذه التصاميم باش مهندس حنا؟
1: نعم، أشكرك دكتور. الصراحة هذا من أجمل الأسئلة اللي ممكن يعني معماري متخصص بالمباني الشاهقة أنه يجاوب عليها. قوة الرياح طبعا هي من القوة الطبيعية الموجودة في الطبيعة ومن أهمها، ولابد إنها يعني تكون أكبر وأهم وأول قوة طبيعية بتأثر على المباني الشاهقة، وبنأخذها نحن كمصممين مهندسين في الاعتبار قبل أي شيء، قبل الزلازل وقبل أي قوة طبيعية أخرى ممكن تأثر على المبنى. قوة الرياح بتحكم كمان على شكل المبنى، كل ما ارتفع أكثر لابد أن المبنى يحترم الرياح أكثر، كما تعلم دكتورنا الرياح بتزيد أو تتسارع وبتعمل فورتيسيز وبتعمل هاي الدورانات أو زي هيك بتعمل مجاري أو كارنتس رياحية أو هوائية كل ما ارتفع الارتفاع المبنى
0: التيار.
1: فنحن تيار نعم، فنحن بنعمل يعني بناخذ اعتبار الرياح في البداية كقوة طبيعية قبل أي شيء، وبيزيد من الايروداينامكس ديزاين التصميم الانسيابي اللي بيكون فيه أكثر كيرفيلينير ديزاين، يعني التصميم فيه تموجات. طبعا كل ما ارتفع المبنى أكثر كل ما صار عندنا ايروداينامك ديزاين أكثر، وهذا طبعا عشان يتعامل مع الرياح. والمهندسين طبعا بحكمهم احنا كتخصص بنحل مشاكل، من اكثر الـ الانظمه اللي بنلجأ لها حتى نحارب تاثير الرياح على المبنى، لانه المبنى الشاهق لابد انه يتمرجح او يتارجح مع الرياح، فراح يكون كل ما ارتفع المبنى اكثر في عندنا سوينج بيصير بالطوابق العليا، واللي هو ممكن كمان يكون تاثيره مشابه جدا لتاثير غثيان البحر او السي سيكنس، يعني بتحس حالك فوق الطابق عم بتحرك مترين ببعض المباني الكثير عاليه يمين شمال،
0: وتشعر بنوع من الدوار يعني.
1: نعم نعم، فالمهندسين بطبيعة عملهم كحلالين مشاكل قدروا إنهم يلاقوا حل مثل هاي المشاكل، مثل موضوع التيوند إن دامبر، واللي هو بيكون زي بندلوم، كتلة ضخمة وزنها عالي جدا بتتركب أو بتتثبت بأعلى المبنى وبتكون مشبوكة بأنظمة هيدروليكية بتساعد بأنها إيش تتأرجح أو أنها تكون تعمل سوينج بعكس اتجاه الرياح، فبتحاول تعمل كانسل أوت أو بالانس توازن بهذا التأرجح اللي بيصير بالمبنى، فبنستخدم مثل هيك يعني
0: هذه حلول. مثل الأجنحة باش مهندس، نفس الفكرة التي يعني تكون على أجنحة الطائرة.
1: نعم شبيهة، يعني بنستخدم احنا كمهندسين هاي الحلول بالإضافة لانسيابية شكل المبنى من الخارج، نبتعد عن الزوايا التسعين أو الزوايا الحادة، ببعض الحالات بيكون في عنا حتى تجويفات أو فتحات ببروفايل العمارة كل ما ارتفعت حتى تعمل ويند بريكس، فالمهندسين بيلجأوا لكثير حلول حتى يتعاملوا مع الرياح. طبعا القوة الطبيعية الثانية اللي بتيجي بعدها اللي هي السايزميك فورس أو القوة الاهتزازية اللي ممكن تصير من الهزات الأرضية، وهاي هون بنلجأ لطبعا الفاونديشن اللي هي الأساسات تحت الأرض، وبيكون في أنظمة بتكون بتساعد المبنى أنه يهتز ويتحرك بشكل طبيعي في موقعه باستخدام فايبريشنز أو فايبريشنال سيستمز، أو حتى كمان في عنا ببعض المباني المتطورة خصوصا في اليابان، لأنه اليابان فيها عمارات شاهقة وعالية وبنفس الوقت مكان نشيط جدا بالحركة الزلزالية أو سيزميك اكتيفيتي، فبيكون عندهم حتى انظمه فاونديشن، انظمه اساسات تحت الارض تتحرك على زمبركات وعلى هيدروليك سيستمز بحيث انها تمشي مع الزلازل في حال صار عندنا زلازل. فموضوع القوى الطبيعيه موضوع مهم جدا وطبعا عميق جدا، ولكن هذا في اختصار يعني حاولت اني اجاوب على موضوع القوى الطبيعيه وكيف بتاثر على العمارات الشاهقه.
0: لان نحن لما عندنا مباني ثابته باش مهندس وما عندنا غير قوه الجاذبيه، فنحن ما احيانا نشوف نوع من الديفليكشن او الانحناء يحصل في الأسقف، أو نوع من الهبوط البسيط جدا اللي لا يرى بالعين ولكن مباشرة يترجم عبر يعني تشققات. فالآن أنت تتكلم عن قوة ليس يعني إلى الأسفل، أنت تتكلم عن قوة تضغط من الجنب، يعني من الممكن أن نشهد انحناءات على المستوى العمودي.
1: نعم، لابد المبنى العالي إنه يكون مرن وإنه يتأرجح، وكل ما ارتفع أكثر هذا الإشي راح يزيد. فنحن ما بنتوقع إنه المبنى العالي يكون ريجيد وصلب جدا وما يكون مرن ويتأرجح، لأنه هذا راح يسبب باكلينج، راح يسبب لانهيارات أو فشل في النظام الإنشائي. فطبعا نحن المهندسين بناخذ بعين الاعتبار هاي القوى الطبيعية قبل أي شيء بتصميم المبنى.
0: إذن هذه الانحناءات والالتواءات والأشكال المنحنية يعني شديدة التعقيد اللي نشوفها هي ليست مجرد استعراض بصري من المعماري، وإنما هناك يعني خلفها متطلبات بيئية ومتطلبات إنشائية.
1: نعم، في الأصل الموضوع هو كذلك فعلا، يعني المفروض انه هيك يكون، وتكون الهدف من وراء هاي الاشكال او البروفايلز التصميميه تكون لتخفيف يعني اثر القوى الطبيعيه على المبنى. ولكن انا ما بخفيك، في بعض المعماريين بيزودوها شوي وبيحاولوا انهم يستعرضوا قد ما بيقدروا في التصميم، فبنلاقي بعض المباني لا اوفر الموضوع فيها. نعم.
0: طيب، هذا يقودني الى سؤال مهم. هناك قاعدة عتيدة وراسخة في كليات العمارة وفي نظريات العمارة أن الشكل يتبع الوظيفة، فإذا كانت الوظيفة هنا أني أحتاج إلى ضوء طبيعي فراح يكون عندي فتحة، فبالتالي أثر على الشكل صارت عندي نافذة. هذه في الموضوع في أبسط حالاته، ولكن لما ننتقل يعني إلى المباني المرتفعة، أيضا هذه المباني لابد أن تكون ذات هوية وذات شخصية وذات تعبير، أنا أتفهم. فلذلك إلى أي مدى اليوم المهندس المعماري يعني يتبع هذه القاعدة أن الشكل المميز للبرج هو ناتج عن وظيفته، وليس أن يعني هل من الإمكان يصير العكس أن يأتي الشكل ويصبح عبء على الوظيفة وعلى الإنشاء، وبالتالي المبنى وظيفيا ما يشتغل بسبب الشكل؟
1: نعم، لا، نادرا ما أنه يكون هيك الوضع، لأنه إحنا عم نحكي عن مباني يعني تكلفتها تتصل لمليارات الدولارات، يعني في الوضع الأفرج عم نحكي عن مئات الملايين. فهذه مباني زي ما حكينا في البداية ميجا سكيل ستراكتشرز، مباني ضخمة، فموضوع الشكل فيها مهم طبعا، ولكن لابد يعني ما بزبط أنه يجي على حساب الوظيفة أو الأداء أو الكفاءة، لأنه أجين الكوست أو التكلفة بتلعب دور كبير بتحديد جواب هذا السؤال. فدائما نحن بنشوف طبعا لأنها مباني مرتفعة فبنشوف استعراض أو أشكال مميزة، لأنها برضو في بعض الأحيان المباني العالية هي كمان أيقونة أو إلها إيمج أو صورة معينة بدها تحاول المدينة أو المطورين إنهم يعني يعكسوها أو يعكسوا فكرة معينة عن المدينة وعن تطور المدينة وسكان هذه الدولة واقتصادها وكذا. ففي أكثر من بعد بيلعب دور بالموضوع، ولكن أنا بقدر أحكي إنه 90% من المباني الشاهقة لا، هي في البداية دائما تمشي على نفس القاعدة اللي حضرتك تفضلت فيها، form follows function، الشكل بالحق الوظيفة، والقاعدة اللي معظم المعماريين المعروفين بيمشوا فيها. ولأنه هاي المباني ضخمة وتكاليفها عالية أصلا ما بيصمموها إلا معماريين معروفين وشركات هندسة ضخمة وكبيرة ومعروفة على مستوى العالم، فأكيد هاي القاعدة دائما راح تكون في البداية. ولكن زي ما قلت لك في هوامش معينة تأخذ اعتبارات، مرات اعتبارات سياسية، مرات اعتبارات لتحطيم أرقام قياسية، يعني مرات بيكون في عنا يعني هذا الاستعراض مثلا أو المبالغة في الأشكال أو التركيز الزايد على مثلا تصميم السكن اللي هو الجلد أو بنسميه كمان الواجهات الخارجية للمبنى. فهذا بشكل يعني بسيط أو مختصر بخصوص موضوع الفورم للهاي رايز بيلدينجز.
0: طيب، خلينا شوية ندخل بشيء من التفصيل في شكل في الشكل. اليوم يعني أنت قلت كلمة حلوة أن عندنا أيقونات معمارية، وأعتقد اليوم الدول والمدن أصبحت يعني أحيانا تبني لخلق علامات في المدينة. يعني بكرة لما حد يبحث عن اسم هذه المدينة أول شيء راح يطلع صورة هذه المبنى في المواد السياحية والتسويقية للترويج لهذه المدينة. فالعمارة اليوم يعني أيضا الصورة والشكل فيها أصبح يعني مهم جدا، وأن يكون عندي هناك شكل له حضور بصري في في في في المدينة، فإن يكون عندي أيقونة أصبح هذا اليوم متطلب. ولكن ماذا عن اندماج هذه الأيقونة في المدينة؟ أنا مثلا لما أزور بلدكم الجميل عمان وأشوف المباني البيضاء، يعني المباني الحجرية على امتداد الجبل، في نهاية المدينة دائما أشوف برج يستفزني، وأعرف أنه هذا السؤال يعني عندكم في الأردن يعني سؤال لا زال يطرح، ويعني مسألة لا زالت قيد النقاش، وهذه ما بس عندكم، هذه في كل في كل المدن. صحيح. حتى نحن في عمان يعني المباني اللي عندنا ما عندنا مباني شاهقة الارتفاع، ولكن مؤخرا مؤخرا اليوم في يعني مشروع داون تاون الخوير هناك 9 أبراج وليس ناطحات سحاب راح تظهر، فأيضا هذا الحديث موجود أن صورة المدينة راح تتغير. فأريد أتكلم عن هذا الجانب، يعني موضوع الشكل وعلاقته في المدينة بشمهندس.
1: تمام يعني هو السؤال له أكثر من مقطع، راح أحاول أبلش من البداية بموضوع الأيقونية والصورة البصرية. طبعا بحكم أجين حجم هذا المبنى وتأثيره على المدينة، مرات كثير بيكون متطلب فعلا انه الايقونيه او الصوره البصريه تكون موجوده. وهنا طبعا من اشهر الامثله بحب اذكر مبنى برج العرب بدبي، وهذا المبنى اللي لربما كان هو بدايه الطفره المعماريه الشاهقه بدبي. طبعا كان في يعني نظره هيك رؤيه عند حاكم دبي وقتها انه يكون هذا المبنى العالي بيشبه السفن الصيد والسفن الموجوده في دبي، فعملوا هاي الاشرعه. وهو فعلا كمان مبنى مصمم بطريقه ذكيه، وفيه زي ما حكينا لما نحارب الرياح او نحاول نخفف من تاثير الرياح على المبنى، فيه الماستيون دامبرز وفيه هاي الانظمه الهيدروليكيه اللي بتحاول تخفف من تارجح المبنى وهكذا. ولكن لما نيجي نطلع على شكله فعلا هو ايقونه وبذكرنا بدبي، ودائما بنشوف هذا المبنى يعني بنباع كسوفينيرز او له صور دائما وهذا. فمهم هاي الشغله عند السياسيين، عند الرؤية تاعت المدينة أو المشرعين أو المطورين في المدينة، مهم عندهم يكون في عندك مبنى مثلا بلندن بتشوف الشارد، بنيويورك بتشوف الفريدم تاور، بشيكاغو بتشوف الويلز تاور. دائما كل مدينة بتحب يكون عندها الأيقونة اللي بتعكس يعني صورة معينة عن المباني العالية في المدينة. أما بالنسبة لما نيجي نحكي عن مدن زي عمان ومسقط، مدن فيها يعني أربن فابريك، نسيج حضري هيك حساس ومتواضع وإله مثلا صورة موحدة، يعني هيك يونيفايد إيمج، مثلا زي ما حضرتك تفضلت مثلا اللون الأبيض طاغي، الحجر طاغي، كل هاي الأمور. هلأ مهم جدا أنه نحترم المدينة زي ما حكينا في البداية، ولكن أنا بشكل عام ضد شيطنة العمارة الشاهقة، أو ضد أنه نحكي العمارة الشاهقة ما لهاش محل بهاي المدينة بالذات أو كذا. لا، بعتقد أنه أنا دائما بقول، يعني عندي مقولة بحكيها دائما: The future of architecture is vertical. مستقبل العمارة عمودي، شئنا أم أبينا. التطور، الهجرة، السكان، التمركز، الكثافة السكانية في المدن بتجبرنا أو بتتطلب علينا أنه نحن نحترم هذا المستقبل. فلا بد إنه المدينة بغض النظر عن، طبعا نحترم الإرث المدينة وهيستوري المدينة التاريخ تبعها، ولكن لابد إنه المدينة تفكر ب ديفلوبمنت أو تطوير بيشمل العمارة الشاهقة. هاي الديبيت الكبيرة بتصير بعمان وبتصير بمسقط، هاي الـ يعني الـ الجدل كمان صار بباريس. أول ما طلع ناطحة سحاب بباريس كل سكان باريس انجنوا واعترضوا، وهلأ هذا المبنى منبوذ، فكان الحل إنهم يعملوا ديستريكت هيك حي مخصص للمباني الشاهقة شوية برا العاصمة أو بعيد شوي عن مركز المدينة الأثري أو التراثي أو التقليدي أو التاريخي. فهذا ممكن يكون مثال أو حل ممكن نطلع عليه، وأنا فعلا زرته بدراستي وببحثي أثناء درجة يعني الماسترز. فيعني هو موضوع معقد، ولكن يا ريت ما نشيطن المباني الشاهقة. دائما بحب أقول، وبالنسبة للمبنى المستفز اللي أنت يعني ذكرته، أنا كمان بستفزني كثير، يعني مبنى هيك النسب المئوية تبعته ضخمة أو يعني كثير مزعجة ومحطوط على رأس جبل عندنا بعمان، فأنا كمان مش كثير بفضله، بس نحن لابد إنه يعني نتبنى هذا هاي الرؤية وما نشيطن المباني الشاهقة، ونحاول إنه نلاقي لها مكان عندنا في المدينة.
0: طيب فلنفرض الآن أن نحن من الجانب الحضري والجانب التخطيطي مثل ما عملت فرنسا أن شوية طلعتها عن مركز المدينة هذه الأبراج، ولكن اليوم هي جزء من هذه المدينة، والأمر يعني هذه الناطحات السحاب قادمة شئنا أم أبينا. بعيدا عن علاقتها بالمدينة، أريد أتكلم عن علاقة الإنسان مع مجتمعه، لأنه المباني البسيطة، المجاورات السكنية أو الحارات نحن نسميها، يعني كانت مباني تساعدنا على اللي هي فكرة العيش مع الجماعة، وفكرة أن نكون في يعني كوميونيتي وفي مجتمع، وفي هناك قيم دائما. يقال أن اليوم الحداثة لما جاءت أصبحت يعني إنما تنمي لدينا قيم الفردانية، عندنا هواتف وعندنا الخدمات، وأصبح الجار يعني ما يعرف جاره. فلما نتكلم عن يعني هذه الأبراج اللي هي إحدى يعني أهم ما أفرزت العمارة المعاصرة اليوم، هل هي في تضاد مع البساطة اللي كنا نعيشها زمان؟ وهل في هناك خوف على القيم المجتمعية، خصوصا أن وراءها هذه يعني غالبا مؤسسات تجارية؟ فهل رأس المال هنا هو الذي سيقول كلمته مقابل المجتمع الذي كان يحاول أن يعزز من ترابطه ومن قيمه؟
1: نعم، سؤال مهم كثير وموضوع مهم كثير، ويعني قد يكون جدلي بعض الشيء. طبعا يعني مهم جدا دائما البعد الاجتماعي والبعد الإنساني. العمارة الشاهقة أو الأبراج بطبيعتها كمباني عالية، يعني هذا الموضوع بشكل تحدي كبير لإلها، إنه يعني هل عندك مبنى عالي والسكان كثار، وممكن كل ما ترتفع أو تأخذ طابق أعلى الأسعار بتزيد، فدائما في تحدي بخصوص البساطة أو إنه الحفاظ على القيم الاجتماعية أو علاقات التواطد الاجتماعي بين السكان. فهو الصراحة لا، في تحدي بهذا الموضوع، ولكن في النهاية العمارة الشاهقة يعني هي بترمز للحداثة وبترمز للقوة الاقتصادية للمدينة، ونحن الفردانية أو الانديفيدواليزم، وتفضلت بجوز كمان النظام الرأسمالي، يعني هو يعني ما بدي أحكي كلمة للأسف، مش بالضرورة تكون للأسف، ولكن هو حاليا خلينا نحكي الواقع أو النمط المعروف أو المتعارف عليه في معظم الدول، إنه نحن ما بنعمل عمارات شاهقة إلا لأنه نحن بنسعى وراء إنه يكون في عنا نظام رأسمالي أو نتبنى هذا النهج عندنا في المدينة، ونحاول نجذب المستثمرين ويكون في عندنا هيك فرص استثمارية وتبين الحداثة تاعت المدينة and so on. ولكن بيضل في عندنا تحدي بموضوع التواطد الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين السكان، يعني في هاي مشكلة كبيرة وإلها ديبيت كبيرة بنيويورك، إنه معظم المباني العالية للأسف especially الجديدة مثلا فاضية، إنه بيجوا اللي معهم كثير مصاري بيقدروا إنهم يشتروا شقق بعشرات الملايين، بيشتروا هالشقة بس ما بسكنوا فيها أسبوعين أو شهر من السنة، فبتلاقي في كثير عندهم مباني عالية فاضية ما فيها سكان، مع أنهم عندهم مشكلة يعني housing crisis، عندهم مشكلة بتوفير المساكن. فهو تحدي موجود فعلا، احنا حاليا كمهندسين معماريين عم بندور على حلول نحاول نخفف من هاي المشكله، ولكن بالاخر انا دائما بطمح انه المباني الشاهقه توحد الجميع، يعني تجمع الكل ويكون في بهذا المبنى الوظائف والفرص الجذب اللي هي بترضي جميع الباكراوندز او الخلفيات الموجوده في المجتمع. فهو أجين تحدي موجود فعلا ومشكلة مهمة، ولكن الحلول في بعض الأحيان بنلاقيها بتكون موجودة، وفي بعض الأحيان الجشع المالي أو الطمع لدى المستثمرين أو أصحاب هاي المباني ممكن بيزيد هاي أو بيضخم هاي المشكلة للأسف.
0: طيب في منطقتنا العربية باش مهندس، يعني اليوم نعم. يعني هذا الموضوع أصبح موضوع أيقوني، ولكن نحن لما نقارن مع المدن الأوروبية نحن مناخنا بيختلف، مناخ حار. فهل تعتقد أن نحن في الوطن العربي استطعنا أن ننتج مباني شاهقة بلغة تصميمية نابعة من جغرافيتنا ومن ثقافتنا، أم أننا وقعنا في فخ الاستيراد للنموذج يعني العالمي للبرج؟ لأن هذا السؤال راح يقودني إلى شق آخر أيضا، وخليني أدمجه الآن، اللي هو الشق البيئي، لأنه نحن نحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للتبريد، ودائما لما أشوف برج أشوفه زجاجي، فأريد أعرف يعني كم يعني، ويستفزني لما يقولوا نحن عمارة مستدامة، كيف مستدامة وأنتم تستهلكوا هذه الكميات الكبيرة يعني من الطاقة، ونحن في منطقتنا الطاقة هي طاقة أحفورية محروقة لا تأتي من رياح أو من طاقة شمسية. فهل تعتقد أننا يعني عندنا أزمة هوية وثقافة وأزمة بيئية كذلك في عند التعاطي واستيراد هذه النماذج؟
1: أشكرك على هذا السؤال. أنا بنظري الشخصي للأسف في العمارة الشاهقة في المدن العربية يعني يدوب ألاقي على عدد أصابعي أو أصابع اليد مباني شاهقة ممكن نسميها مستدامة أو خضراء أو بتحترم الثقافة أو الهوية الثقافية للمدينة الموجودة فيها. الصراحة عشان ما يعني ممكن هذا الكلام يزعل بعض الناس، ولكن عشان نكون صريحين، لا، نحن بنسعى وراء اللغة الدولية أو الانترناشنال لانجويج أو الانترناشنال ستايل، هذا النمط اللي هو بنشوف معظم المباني الشاهقة معمولة من زجاج، بنشوف الزجاج محطوط على 90% من الواجهة على جميع الجهات، شمال جنوب شرق غرب. ما في عنا كثير بالمباني الشاهقة في الوطن العربي بالمدن، سواء في الخليج أو في مصر أو في البلاد الشام، اهتمام ل مثلا الشمس او الطاقه، يعني ضرب الاشعه الشمسيه، الدي لايتنج او كيف الاشعه الشمسيه عم بتاثر على ازدياد درجات الحراره او الاحتباس الحراري داخل المبنى. لا، نحن معظم المباني الشاهقه في عندنا في الوطن العربي للاسف بتعاني من هاي المشكله. في ولكن مثالين ممكن انا الجا لواحد منهم في قطر، برج الدوحه. برج الدوحه في قطر اللي هو صممه المعماري جان نوفيل استوحى من بعض الزخارف الاسلاميه والثقافه العربيه، هيك اشكال هندسيه، قدر انه يخلق نظام شيدينج اللي هو نظام يعني للتظليل، لبس فيه المبنى من الخارج بحيث انه وصل وما لبسه بشكل متساوي. هذا كمان شغله مهمه، لانه احنا عندنا الشمس من الشرق للغرب على الجنوب مش على الشمال، فبرضه هاي الشغله مرات المباني ما بنشوف انها يعني بتميز فيها، ولكن في هذا المبنى بالذات جان نوفيل ببرج الدوحه نجح بانه يطلع بتصميم اول شيء يبين فيه حداثة، ثاني إشي يحترم الثقافة العربية والإسلامية، ثالث إشي يكون مبنى مستدام فيه شيدينج، الشمس ما عم تضرب كثير بالزجاج، ما عم بخلق احتباس حراري، عم نضطر بحيث إنه إحنا يكون عندنا تكييف أو إنه نلجأ للطاقة الكهربائية أو النفطية زي ما تفضلت. وفعلاً المباني الشاهقة بتصرف أو بتستهلك كثير من الطاقة. فبشكل مختصر يعني لتلخيص الإجابة عن هذا السؤال، للأسف في البلدان العربية في نسبة كبيرة أو الأغلبية من المباني غير مستدامة، أو أنه خلص نعتمد أنه إحنا عندنا بلاد غنية في البترول فمشكلة الطاقة هي مش موجودة، نقدر نصرف على التكييف، نقدر نتحمل كذا. للأسف يعني إحنا نحتاج لحوار بناء أكثر في المستقبل، بحيث أنه نمشي بتصميم عمارات شاهقة تكون مستدامة أكثر، يكون فيها شيدينج سيستمز على السكن، على الواجهات الخارجية، يحترم أنه نحن بلدان أكثر من 300 يوم من 365 يوم في السنة مشمسة، فهاي وطبعا بالإضافة لدرجات الحرارة العالية والرطوبة، فهاي يعني مسألة بدها عناية أكثر من قبل المعماريين في المستقبل. وهذا الصراحة في مسؤولية كبيرة على المعماريين العرب كمان، لأنه معظم المباني الشاهقة مصممة من المعماريين الأجانب، وبيكون في دفع مبالغ أو بادجتس عالية للشركات وللمطورين، فبصفي الموضوع مش أولوية عندهم. لا، نحن كعرب ثقافة عربية وإسلامية ويعني أبناء هاي البلاد إلنا الأولوية مفروض بأنه نأخذ هاي المشكلة، ونحن نكون الشامبيونز، نكون نحارب على رسامها يعني. نعم،
0: أنت قلت كلمة أن المعماري العربي عليه مسؤولية. أنا أحيانا أتمنى لو كان هناك في يعني مادة جزائية تمكننا من ملاحقة المصممين المعماريين، لأن بعض التصاميم حقيقة هي جرم في حق المدينة. أنا ما أتكلم عن ناطحة سحاب، يعني ما نوصل 300 متر، أتكلم عن مبنى متعدد الطوابق، مبنى يعني مصرف أو مبنى تجاري، لكن المبنى واجهته نفس عمارة الطراز الدولي، كامل عبارة عن فتحات زجاجية متكررة ومستمرة، ويا ليت أن الشباك يفتح، لا الزجاج ما يفتح، فهو حتى يحل المشكلة أخذ لي مشربية من الطابق الأرض من الطابق الأول إلى أعلى طابق، صفف لي الواجهة كلها مشربيات، وعلى أساس أن هذا مبنى ينتمي إلى مكاننا، ولا أدت المشربية أي دور لا في التضليل ولا في التهوية ولا حتى تستطيع أن تقف على الشرفة بداخلها. على كل، أنا يعني في آخر خمس دقائق من يعني حلقة هذا الأسبوع عندي لا زالت أسئلة كثيرة عن مستقبل الأبراج والجوانب الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها، ولكن أعتقد أني راح أحتاج إلى حلقة أخرى قادمة. بس أريد أعرج على جانب، أنا اطلعت على موقعك الشخصي، وإضافة إلى كونك معماري وشخص يعني فنان في التصوير الضوئي وفي التوثيق، أيضا أنت أكاديمي وتقوم بتدريس مساق تصميم المباني الشاهقة للطلاب، وأعتقد أنه هذه المادة اليوم يعني ما موجودة في كل كليات العمارة. أريد أعرف عن يعني أبرز التحديات، أو حتى خلينا نتكلم عن الفرص اللي موجودة في العملية التعليمية لما نتعامل مع هذا النوع من المشاريع الشاهقة للارتفاع.
1: نعم، بشكرك على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا كمان أكاديمي ومعظم عملي بيكون في القطاع الأكاديمي. وهو فعلا يعني نحن عم نحكي عن عمارة شاهقة ومباني أبراج ومباني ناطحات سحاب، فبحكم نوع المبنى مبنى ضخم ميجا سكيل ستراكتشر، من الصعب أنه يعني نعرف كل التفاصيل والمعلومات عنه في 50 دقيقة، فأكيد لربما ممكن يكون في حلقة في المستقبل ثانية تفيدنا بهذا الموضوع. بالنسبة للتدريس سيدي الكريم، يعني أنا طبعا درست تصميم المباني الشاهقة في الجامعة في 3 يعني فرص أو مناسبات. كان طبعا في هاي المادة بتنعطى لطلاب سنوات متقدمة، يعني عادة إحنا عندنا في الأردن دراسة هندسة العمارة 5 سنين، فعادة تنعطى هاي المادة لطلاب سنة رابعة أو سنة خامسة، فهم أوريدي هدول الطلاب عندهم يعني خبرة معمارية بالمشاريع. طبعا المهم جدا أنه الطلاب ما نخوفهم من حجم المبنى، ما يكون في عنا رهبة في البداية، وبالعكس بيكون في ببداية أول أسبوعين 3 من الفصل محاضرات بكل الأمور اللي تتعلق بالأبراج، لأنه عادة كل الطلاب تتفاجأ من هاي المادة أنه أمور جديدة، مش نفس الاستوديوهات التصميمية اللي ربما بتتكرر بين سنوات السنة الثانية والسنة الثالثة. فبالنسبة لهم بيشوفوه الصراحة اللي أنا شفته من معظم الطلاب بيكون عندهم حماس عالي إنه مبنى هاي رايز ومبنى برج، وحابين نجرب هذا الإشي اللي زي ما تفضلت مش كثير منتشر أو موجود بالكليات والجامعات عندنا في الوطن العربي. وبيشوفوا هذا التحدي إنه يعني بيشوفوا من وراء هذا التحدي إلهام أو مصدر هيك للحماس وللشغف إنهم يطلعوا بمشروع شغال في البداية، وفي يعني أهم إشي إنه يكون شغال وفيه الحركة مدروسة. وحتى كمان أنا بلجأ بتدريس هاي المادة لأنه الصراحة بحكم المشروع وضخامته بحب إني أدمج معاي مهندسين مدنيين وإنشائيين، وفي بعض الأحيان بزورنا أو بستضيف عنا مهندسين بنوا فعلاً أو اشتغلوا على ناطحات سحاب في الأردن. وهنا بحب إني أذكر المهندس شادي عبد السلام اللي هو صمم كثير من الأبراج الموجودة في العبدلي، ودائماً بستضيفه في هاي المحاضرة عندي في الجامعة بالأردن، حتى أنه يفيد الطلاب بتصميم الأبراج، إيش الأولويات، كيف بنصمم البلانز، كيف بنصمم النظام التنقل العمودي، أي أنواع من الهياكل الإنشائية اللي ممكن نحن نلجأ لها في حسب نوع المبنى. فالإشي هذا كثير مهم، وبعطي الطلاب فرصة أنه هيك يشوفوا أنه إحنا سنة رابعة وسنة خامسة عم نشتغل على مشروع بليق بالمستوى الأكاديمي تبعهم أو الدرجة أو الخبرة اللي عندهم. وفعلا بالآخر نطلع كمان بحب دائما أنه يكون عندنا مجسمات 3D physical، يعني ملموسة موجودة في اليد، نقدر نعملها 3D printing أو ببعض الحالات ليزر كت، والطلاب تركبها وتحس أنه
0: شفت الصور في موقعك الشخصي، وشفت أيضا حتى الأعمال المكعبات اللي أنت تشتغل عليها من الليجو.
1: نعم نعم،
0: أنا أحييك أولا على إبداعك وعلى أيضا الرسالة اللي أنت يعني حاملها تجاه المجتمع وللتوعية من خلال أكثر من مكان، منصات التواصل الاجتماعي، القنوات التعليمية والممارسة نعم. المهنية نفسها. فاليوم أعزائي المستمعين نحن نشوف أن البرج مش عبارة عن طوابق يعني متراكمة فوق بعضها وكذا في سباق إلى الأعلى، ولكن يعني هي يعني هذا موضوع يتجاوز حدود التصميم، كيف شكل مدينتنا. ويعني هذه المساحة اليوم اللي المهندس حنا القبطي حاول ينورنا فيها عن مباني نحن نشوفها في أفق مدننا، لكن ما دائما نعرف الأفكار اللي وراها. فأتمنى أن نحن استطعنا نقدم شيء جديد في حلقة هذا الأسبوع، وشاكرين لك الباشمهندس.
1: شكرا لك
0: على الحوار.
1: دكتور علي، شكرا لك، وبتشكرك على الاستضافة مرة ثانية وبالتعارف عليك وعلى برنامجك الطيب وجمهورك الطيب.
0: الشكر الجزيل لكم الباش مهندس حنا القبطي. وأعتقد اليوم نحن يعني لما راح نشوف المباني ما راح نكتفي بالنظر، راح نحاول نفهم ليش هذا البناء بهذا الشكل، وإيش اللي أثر في مدينتنا، وإيش يقول عن المدينة اللي نحن نعيش فيها. نترككم تتأملوا للمباني حواليكم وللعمارة اللي حواليكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف آخر من صوت العمارة. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.

0: اللي فيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
3: أهلا ومرحبا.
2: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال ووين يتم استثمارها؟
3: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال، وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
2: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير للاهتمام. يعني أنا حبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
3: أيوة صح.
2: وإيش تعني هذه بالضبط؟
3: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
2: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
3: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار، غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما

0: كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية. الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. كانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة إني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات نانا لن أعرف أن أقرأ لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغناة، في منها مغناة أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
1: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتان والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
0: نعم أكيد
1: نعم
0: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة، مثلا النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة، بالوشم. هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة الدول المختلفة، عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع.
1: نعم.
0: أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا. يعني نحن هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير، أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة، أو الكلمة نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة. يظل الإنسان هو الإنسان، يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة إنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
1: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا.
0: جدا الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع. أن ترفضين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة. هذا شيء جدا مهم وأكيد موجود.
1: نعم، يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونه. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قاص عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
0: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020 2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا في الصيدلانية، فكنت أضطر أروح المستشفى، يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء، مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر. استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة. يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة، لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أنه كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعات كبيرة توفت، خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم يعني ما كتبت من لم أكتب من أجل أني أوثق فقط، من أجل أني كن أيضا أحتاج أني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة، وأن الموضوع كان كبير، وأن الوباء كان مميت، وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث. والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدلية. تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق. هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
1: نعم.
0: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
1: نعم.
0: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
1: نعم جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر، لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
0: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى، وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات. كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب، وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء.
1: نعم جميل.
0: أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني وجودك صيدلانية، ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
1: نعم جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى مزنة وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكن ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
0: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت كقوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة، نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها ولكن كانت في القبر، لم تمت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة كان جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها. فالقصة كانت خيالية ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو إنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو إنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كده، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى. لأنه عندما ماتت أو تم قتلها أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن يعني.
1: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء خليني أقول بشريات أكثر. طيب في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موكونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا، تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موكونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر، خليني أقول، الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفاتة. لأي درجة هذا قادر فعلا أنه، خليني أقول، يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة؟
0: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول أنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار موكونو. موكونو لم يكن شيء سهل، يعني أنا أتذكر أني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت أن الأرض كله ماي، كيف دخل الماي من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله، أحيانا يمكن من الشباك. لكن الكوارث أحيانا تجعلنا في تفكير عميق، إنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص؟ لأنه كانت البيوت أحيانا تتهدم، وأيضا يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا، لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء، سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت، وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني مكونه جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف إنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا جيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن إنهم يتساندون. مثل مكونه جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم، نتأكد إنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها، أو كيف إنها طبعت في الأشخاص ذكريات. أنا أتذكر إنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون: اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة، ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقوم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع، يجعلنا نراجع أنفسنا.
1: نعم
0: نعم، الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان إنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار، في كان جثث، وجود جثث أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر، هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد،
1: نعم
0: فقد العائلي في بعض الأسر، نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، يعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب،
1: نعم
0: في الروح،
1: جميل.
0: هناك آثار كبيرة في هذه الأمور.
1: نعم، يعني احنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
0: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
1: شكرا
0: شكرا.
1: جزيلا إشراق. إذن إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: Reggeleri. إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نخوض في حديث متعلق بالقراءة من خلال المبادرة تتبنتها في البداية وأسستها ضيفتنا الأستاذة حليمة بنت خميس البلوشية، هي فنانة تشكيلية ومؤسسة مبادرة بيت القراءة الثقافي.

0: أهلا بك أستاذة حليمة، معنا في برنامج وجه فضل.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
0: بداية نريد نعرف عن هذه المبادرة، كيف تشكلت، إيش فكرتها في البداية، وأيضا عن ظروف تكوين المبادرة بشكل عام، ثم نخوض أيضا في تفاصيل متعلقة بالعمل التطوعي الذي أتى من بعد ذلك في مبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت رغبة ملحة من زمان، كوني أنا كنت محبة للقراءة من وأنا طفلة، ومن ثم طالبة سواء في المدرسة أو في الجامعة، لما كنت أقضي معظم أوقاتي في مكتبة الجامعة. من ثم لما اشتغلت في كنت مبيت النية أني بعد التقاعد، كان عندي نية للتقاعد المبكر، لأني كنت أؤمن بأن العمل الوظيفي ما رح يكون هو محور حياتي كله. فكنت مخططة لأمور أخرى، مثلا أني أسس نادي للقراءة. وفعلا سبحان الله بعد التقاعد كان أول شيء خططت له وسعيت أني يعني أخليه يعني في أرض الواقع هو تأسيس نادي للقراءة. وكان طبعا هذا الشيء تم بمساعدة مجموعة من الصديقات المخلصات في البداية، ومن ثم سبحان الله كانت بداية خير بتوفيق من رب العالمين. توسعنا وأتممنا الآن تقريبا بعد عدة شهور سنكمل 10 سنوات
0: ما شاء الله.
1: أيوة، على المبادرة. وطبعا والمبادرة حافلة بالكثير من الإنجازات الجميلة.
0: حتى لا يكون الحديث يعني بشكل متعلق أو بصبغة ثقافية بحتة، نريد البعد المتعلق بالعمل التطوعي في هذه المبادرة. أستاذة حليمة، إيش برامجكم، فعالياتكم اللي تقيمونها لكل المشاركين معاكم من جهة متعلقة بالعمل التطوعي؟
1: نعم، المبادرة بالفعل تطوعية وغير ربحية، بمعنى أنه معظم لقاءاتنا أول شيء تتم في أماكن مثلا لا تتطلب بالأغلب دفع رسوم لحضور المكان، وأيضا ما فيها تكاليف مادية، بمعنى أنه المجال مفتوح لأي شخص، لأي حد محب للقراءة ويحب أن يستفيد ويستمتع بالنقاش وبالكتاب اللي نناقشه في ذلك المكان. مثلا في ذلك اليوم احنا نتفق مثلا مبدئيا في الجروب على كتاب مثلا على عنوان معين، ونقرأه جميعا، نبدأ نقرأ الكتاب، نقتني بمختلف الطرق ككتاب ورقي، أونلاين، PDF، ومن ثم نلتقي، نختار مسبقا مكان معين يكون مناسب للنقاش اللقاء. والله حتى يعني تقريبا يمكن ناقشنا الكتب في أماكن كثيرة، في مسقط وخارج مسقط وبطرق مختلفة، وناقشنا مئات الكتب على مدى 10 سنوات، فكلها كانت الحمد لله مجانية. ما عدا إذا في ضيف مثلا يحضر معنا، ضيف كاتب مثلا، بالأغلب كاتب عماني أو شخصية ملهمة، نجمع بعض المبالغ من أجل مثلا نغطي تكلفة مثلا
0: تشغيل الحدث نفسه،
1: تشغيل الحدث كهدية كمثلا أي أشياء أخرى.
0: ممتاز جدا. ماذا عن المشاركين، عددهم، طريقة أيضا تفاعلهم مع المبادرة بشكل عام؟
1: إلى الآن أعدادهم العضوات العدد يفوق 40، يعني فوق 40.
0: وأنت تديرون كل شيء؟
1: أيوة، كعضوات رسميات في البيت يعني. أما بالنسبة للحضور فهو مفتوح لأي حد يقدر يحضر هذه الجلسات، ما عدا أحيانا تكون في بعض الجلسات الخاصة في أماكن معينة تكون منحصرة على العضوات فقط، ولكن الأغلب الأعم الحضور يكون عام. أيضا من أجل نحن هدفنا الأساسي هو نشر الوعي حول أهمية القراءة، وأيضا حول أنه القراءة إلى الآن مظلومة. أنا أشوف بالرغم من كثرة النوادي القرائية الآن والكتب الإلكترونية وأيضا المكتبات، ولكن هذا الظاهر اللي نشوفه، ولكن ما خفيه أعظم.
0: لكن مسألة تكوين فريق ومبادرة، الاعتناء بالفريق، الاعتناء أيضا بالإدارة بشكل عام، هذه تتطلب جهد ووقت. كل هذا الجهد والوقت أيضا يأخذ من صحة الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في صحتنا جميعا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: في بعض من الأحيان يكون في نوع من الفتور، هل وصلت لهذه المرحلة أستاذة حليمة في مبادرتك؟
1: أكون صريحة أنه أيوة، في فترة من الفترات كان في ضغط فعلا، يعني نفسي أيضا، ولكن لم يؤثر على صحتي لأن في شغف قوي في الموضوع وحب يعني كبير لموضوع القراءة والمبادرة نفسها، لأن فيها متعة. اللقاءات هذه ممتعة جدا، يعني هي مش بس قراءة يعني نجتمع ونقرأ، لا، هذه اللقاءات يعني قوة العلاقات مش بس مع بعضنا البعض، وقوة العلاقة أيضا مع الكتاب ومع القراءة. فيها كثير من الضحك والفرفشة، فيها هي علاقات ودية كثير، حميمية مش رسمية، وأعتقد هذا اللي ساعد على الاستمرار أكثر. أذكر في مرة في البدايات كانوا في عضوات التحقوا بالبيت، إيش قالوا وهذا أثر فيني، قالوا كان سبب يعني نفورهم إنهم يلتحقوا بالنوادي الثقافية أو المؤسسات الثقافية للمشاركة هو الطابع الرسمية، الطابع هذا الرسمي الطاغي على وهو وشعورهم بالحرج وبالخجل، لأن كثير نساء يعني يحبوا القراءة، يعني شغوفات بالقراءة، ولكن بسبب الخجل والحياء هذا الشيء كان يمنعهم أنهم يشتركوا أو يشاركوا في هذه التجمعات القرائية، هم قارئات يعني قارئات يعني من العيار الثقيل. فهذه المبادرة كانت مساحة طيبة بالنسبة لهم، لأنها كانت مساحة ودية فيها جو يعني لطيف غير رسمي، فهذا ساعدهم أنهم حتى يتطوروا في موضوع النقاش والحديث. منهم كانوا حتى ما قادرين أنهم يناقشوا يعبروا عن نفسهم أو كيف يعني يلخصوا الكتاب، صارت عندهم المقدرة أنهم يلخصوا ويناقشوا، فصاروا ما شاء الله مبدعات، وخرجوا من زوم الخجل والحياء وصاروا الآن منطلقات ومشاركات داخلية وخارجية. ممتاز. فالحمد لله على هذا الشيء.
0: نعم. شعورك أنت لحظتها كونك أنت مثلا أستاذة حليمة يعني مؤسسة المبادرة، رئيسة المبادرة، وكذلك أيضا من يهتم بي يعني كل هذه التجمعات الثقافية يعني المتعلقة بمبادرة بيت القراءة الثقافي.
1: نعم.
0: شعورك لما يكون في أثر معين، في تغيير معين على شخصية المشارك نفسه أو حتى أيضا سلوكه مع القراءة، وصول لمرحلة معينة ذكرت قبل شوي أنها يعني من الحياة مثلا إلى التحدث
1: بالجرأة،
0: التحدث بطلاقة أحيانا، أو حتى المشاركة والتفاعل بشكل كبير.
1: صحيح.
0: أو حتى عن طريق رسالة. صحيح. على الواتساب أنه شكرا أستاذة حليمة لأنك أنت صنعتي فيني تغيير معين. فإيش شعورك وقتها لما توصلك مثل هذه الرسائل حضوريا وجه بوجه أو حتى أيضا عن طريق الرسائل اللي توصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله شعور لا يوصف بأمانة يعني، وفعلا صار كثير يعني ولا زال يصير، يعني لما أسمع أو أشوف رسالة على الجروب أحس كذي بالفخر، وإنه أخيرا يعني أينعت وأثمرت ونحن في الطريق الصحيح وما في شيء وقفنا. يعني صراحة لولا الفريق هذا وإخلاصهم وحبهم لبيت القراءة يمكن كان صعب أني أستمر، أظن هم السبب، لأن فعلا حبهم للمبادرة نفسها وحبهم لطريقتنا والكتب اللي نختارها، طبعا الكتب يتم اختيارها عن طريقهم في تصويت في ديمقراطية في الموضوع. أيوة.
0: وبعناية أصلا،
1: بعناية، ما يتم يعني فرض الكتب والعناوين عليهم، وأيضا فعلا مثل ما قلت بعناية، صار عندنا خبرة تراكمية كيف نختار الكتب. يعني أذكر بداياتنا كنا شوية نتخبط بسبب عدم وجود خبرة حول بعض الكتب، ولكن مع الوقت سبحان الله صارت عندنا مثل خبرة، كأنها صارت معنا مثل فطرة، نعرف إيش نختار وإيش الكتب وإيش نناقش، فقليل ما نخطئ يعني. فالحمد لله هذه نعمة وهذه مهارة اكتسبناها مع الوقت، وهذا أيضا تعتبر من الآثار الجميلة من النتائج الحلوة للمبادرة. فصار في وعي، صار في إخلاص، صار في حب أيضا للمتابعين مش بس العضوات. المتابعين صاروا يعني يترقبوا ماذا نناقش في قادم الأيام.
0: نعم. مع كثرة يمكن المشاغل الحياتية في في في حياتنا اليومية أستاذة حليمة، يمكن تصير في مرحلة من المراحل أن أنا انشغلت بشكل كثير عن المبادرة، عن هدفي الأساسي وعن تجميع المشاركين، لكن محتاج أني أحفز نفسي. إيش اللي حفزك أنت علشان ترجعي وتكملي نفس المشوار أو تحافظي على مشوارك العام في مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: على مشوار العشر سنوات أنا أذكر يمكن فقط 3 أو 4 لقاءات فقط أنا فوتها. فقط يعني ما أنا أعتبرها قليلة جدا.
0: هي لقاءات أسبوعية؟
1: لا، شهرية.
0: شهرية.
1: أيوة. وهذا إن دلدل على يعني حبي وشغفي لهذه اللقاءات. يعني فعلا بشهادة جميع العضوان صعب تفويت اللقاءات، لأن كل طبعا بهذه بشهادة منهم أن كل لقاء يعتبره هو الأجمل هو الأفضل. دائما أسمع أن هذه الجملة أن اللقاء أنه هذا اللقاء كان الأجمل يعني كان الأفضل، هي أصل لأن في حب لهذه اللقاءات وللقراء، فهم يشعروا كذا. يعني بالنسبة لي أنا، هل في شيء سبب لي فتور أو إنه ضغط؟ ما يعني ما أذكر إنه شعرت مثلاً إنه ممكن إن فترت أو إنه ممكن ألغي المبادرة.
0: لكن محتاج أحياناً تحفيز ذاتي.
1: تحفيز.
0: والله
1: الفريق. الفريق نفسه. هم هو المحفز فعلاً. يعني كونت أنا عندي فريق مخلص. قدرت إني أجمع فعلاً قارئات مخلصات للكتاب.
0: نعم.
1: وهذا مهم جداً.
0: قصة ما تنسينها من مبادرة بيت القراءة الثقافي؟
1: يمكن القصص هذه من اللقاءات نفسها. يعني أذكر أنه مرة استضفنا أطفال من دار رعاية الطفولة في متحف الطفل، وكان الغرض أنه مثلا نحقق لهم مثل لحظات جميلة وجو بهيج، مثل أنه إحنا نقرأ لهم. تطوع بعض العضوات تطوع أنهم يعملوا مثل جلسة قراءة للأطفال. فكانت جلسة جميلة جدا، وصار في تفاعل ما بين الأطفال والقارئات، وتخلل ذلك رسم. والملفت واللي أثر فيني أنه لما نشرت هذه الرسومات على صفحة البيت على ستوري البيت، دخلوا بعض الأخصائيات النفسيات ولاحظوا وجود، يعني قدموا لي بعض الملاحظات على الرسومات. انه في من في في
0: يعني في بعض الرسومات فيها اشارات معينة.
1: فيها اشارات معينه يعني، وانا نبهت يعني الجهه المختصه.
0: طبعا اشارات ايجابيه
1: ايجابيه وسلبيه، وانا نبهت المختصين في الجهه المختصه، كون انه هذه الرسومات اطلعوا عليها ناس مختصه يعني. وسبحان انا مثلا احنا كفنانات يمكن اطلعنا على الجانب الفني والالوان، لكن هم رأوا شيء ثاني
0: من زاويتهم،
1: بكون اختصار. أنا وصلت الرسالة، وصلت الملاحظات، بس يعني كان شيء يعني أثر علي صراحة، أثر فيني. أنه رسومات الأطفال سواء وين مكان الطفل، أي مكان الطفل، رسومات الأطفال مهمة جدا. هذا علم يدرس أصلا، ومن خلاله ممكن يكتشفوا أشياء كثيرة يعني. وهذا فتح علي باب يعني أني أنا يعني أفتح ورش للرسم فيها دردشة ومحور خاص لرسومات الأطفال. هذه كانت واحدة من الأشياء.
0: هذه الفعالية كانت بشكل تطوعي
1: أيضا، بشكل تطوعي قدمنا فيها هدايا. وفي قصة أخرى إذا في مجال الوقت يسمح، أنه إحنا انطلقنا إلى المشاركات الخارجية خارج السلطنة. واحدة من المشاركات كانت مؤخرا في شهر 9 إلى أوزبكستان، جمهورية أوزبكستان.
0: ممتاز.
1: كانت بمبادرة من السفير الأوزبكي هنا في سلطنة عمان، وتعرف علينا واستضافنا عنده في سفارته وناقشنا كتاب، وصار في تعاون بيننا وبين السفارة وفي سفارتنا هنا وسفارتنا في سلطنة في أوزبكستان مع سفيرتنا الدكتورة وفاء البوسعيدي. صراحة سهلت علينا الأمور كثير هناك، وكان مثل مؤتمر ثقافي ما بيننا وبين الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان.
0: يعني أنت طلعتي خارج حدود الوطن من مبادرة أو فكرة كانت في يوم من الأيام قبل 10 سنوات
1: محلية
0: وشخصية أصلا،
1: بالضبط،
0: وأيضا نوعية في العمل، يعني خلينا نقول على اعتبار أنه عمل تطوعي في الأخير. رسالة أخيرة ننهي بهذا اللقاء الرائع معك أستاذة حليمة، فيما يتعلق بكيف لنا أن نقيم برامج ومبادرات تطوعية نوعية غير عن